0: الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة والتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: ومن واشنطن ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. ما المعلومات بشأن ما ناقشه الجانبان فيما يخص إيران؟
2: نعم أحمد، من ناحية الجانب الصيني لا يوجد الكثير من التسريبات، لكن من الناحية الأمريكية نحن رأينا 3 أو 4 نقاط رئيسية أثرها دونالد ترامب في لقائه مع فوكس نيوز. النقطة الأولى هي أن كلا الطرفين متفقان على أن مضيق هرمز لا يجب أن يتم استخدامه عسكريا وأنه يجب أن يكون مفتوحا، لكن بطبيعة الحال لم يتطرق إلى آليات هذا الأمر. نحن نعرف أن الصين من جانبها توافق أن يكون لطهران برنامجا نوويا لكن سلميا للاستخدام المدني السلمي كإنتاج الدواء أو إنتاج الكهرباء، بينما نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية في نسختها اليمينية الحالية لا ترغب في أن يكون هناك أي مستوى من التخصيب نهائي للإيرانيين، وبالعكس تفكيك بعض المنشآت النووية خاصة التي تقع تحت الأرض في أصفهان وفورد وناتس، وبالتالي لا يوجد تفاصيل في هذا. لكن المعلومة التي قالها دونالد ترامب أن هناك اتفاق على هذا الأمر، وهذا أمر ربما يكون مفهوما لكن تفاصيل وآليات تنفيذه بطبيعة الحال سيكون فيها اختلافات. الأمر الثاني هو أنه نحن نعرف أن الصين تستورد 90% من النفط من إيران، لكن جزء من النفط يأتي من أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وكان يأتي من فنزويلا، والآن فنزويلا النفط الفنزويلي يعني السيطرة الأمريكية عليه. لكن دونالد ترامب قال أنه عرض على الصينيين زيادة استيرادهم للنفط من الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة حصتهم من هذا الاستيراد، لعل هذا يجعلهم بعيدين عن الخضوع أو الارتباط بتقلبات مضيق هرمز، وبالتالي لا تكون الصين مضغوطة تحت ما يجري في مضيق هرمز من تقلبات تتعلق بتصدير النفط. وهذه النقطة أيضا لا نعرف ما إذا كان الجانب الصيني وافق عليها أم لا، لكن هذا عرض قال دونالد ترامب أنه قدمه للجانب الصيني. الأمر الثاني هو مسألة المعدات العسكرية. نحن نعرف أن الصين متهمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تساعد وأنها ساعدت الإيرانيين خلال الحرب بمعلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية ساهمت في أن يكون هناك ضربات دقيقة من الإيرانيين ضد القواعد الأمريكية ومقدراتها في المنطقة المحيطة بإيران في الخليج. والأمر الآخر هو أنها تصدر أو أنها تعطي أو تسمح الحكومة الصينية لشركات صينية بتصدير معدات تساعد في بناء المنظومة الخاصة بالمسيرات الإيرانية أو مواد مزدوجة الاستخدام، أيضا يمكن استخدام بعض مكوناتها في صناعة الصواريخ وغيرها من الأدوات العسكرية أو المعدات العسكرية التي ساهمت في الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية. والصين بطبيعة الحال نفت هذا الأمر، لكن دونالد ترامب قال أن الصين تعهدت بعدم إرسال معدات عسكرية إلى الإيرانيين. بطبيعة الحال أيضا لا نعرف ما هو الموقف الصيني، لأن التصريحات الصينية كانت منصبة بشكل رئيسي وجوهري على نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى المتعلقة بتايوان، وهي النقطة المحورية وحتى هي إحدى النقاط التي سلط عليها الإعلام الأمريكي الضوء في مقابل المسألة الإيرانية، وكان هناك أيضا أحاديث حول ما إذا كانت إيران ستكون مقابل تايوان أو ما إلى ذلك، وبالتالي هذا كان مسار أهمية أو كان موضع أهمية من الجانب الصيني في التصريحات العلنية والتصريحات ذات الطابع التفصيلي، وإن كان الصينيين لم يفصلوا أيضا كثيرا، لكن كانت نقطة هامة أرادت الصين أن تخبر بها العالم وتخبر بها الولايات المتحدة الأمريكية بصوت عال. النقطة الثانية التي تحدثت عنها الصين أيضا كانت نقطة التعاون وعدم الصدام بنبرة فيها قدر من التحذير، قد تبدو نبرة يعني فيها قدر من الصداقة لكنها كانت تحمل أيضا قدر من التحذير. وكانت وول ستريت جورنال قبل سفر دونالد ترامب قد قالت أن دونالد ترامب سيقابل صينا غير التي قابلها عام 2017 من حيث القوة من حيث المنع. ونحن نتذكر أن الحكومة الصينية طلبت من الشركات الصينية التي وقع عليها عقوبات من الجانب الأمريكي بسبب مسألة استيراد النفط من إيران، قالت طلبت منهم أن تتجاهل هذه العقوبات أو تنفيذها، وهي نقطة تبدي هذه الإشارة التي قالت عنها وول ستريت جورنال من نبرة التحدي ونبرة ومستوى القوة التي فيه الصين الآن مقابل عام 2017 حينما زارها دونالد ترامب في فترته الأولى. وبالتالي هذه هي النقاط الرئيسية التي نعرفها من الجانب الأمريكي على لسان أهم شخص موجود هو دونالد ترامب. النقطة الأخيرة فقط فيما يتعلق بالجانب التايواني هو ما قاله وزير الخارجية الأمريكي روبيو لإن بي سي حينما قال أن الصينيين يفضلون أن تكون المسألة التايوانية أو أن تعود تايوان بالطريقة السلمية أو بالطريقة الاختيارية وليس بطريقة القوة التي هي غير مقبولة. وهذا هو ربما رد الفعل الرسمي حول ما قالته الصين عن تايوان، لأن دونالد ترامب تجنب الحديث عن هذا الأمر. ونحن نتذكر في الخلفية أن عدد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كانوا قد طالبوا دونالد ترامب قبل سفره بأن يوافق أو أن يعمل على إقرار الصفقة التسليح بقيمة 14 مليار دولار إلى تايوان، صفقة سلاح دفاعية، لأن تايوان أقرت ميزانية بقيمة 25 مليار دولار. وبالتالي هذه هي المعلومات حتى الآن، لكن غدا بتوقيت واشنطن سيكون هناك لقاءات أخرى لدونالد ترامب ربما يتكشف فيها المزيد. أحمد
1: من واشنطن، صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات. قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر أنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح، وقال إن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
3: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
1: وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عراقجي إن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب.
3: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران. إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع. لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل. لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
1: وكان مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس أفاد في وقت سابق بأن طهران أعربت عن استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي مع واشنطن، لكنها حذرت من عواقب استئناف الولايات المتحدة للحرب على إيران.
4: ليس هناك من أي تعليق. إيران كانت قد استبقت زيارة دونالد ترامب إلى بكين بتنسيق بين البلدين بين إيران والصين من خلال زيارة قام بها وزير خارجية إيران عباس عراقشي إلى بكين وإجرائه مباحثات وصفت بالمهمة هناك. إيران فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا أكدت غير مرة بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، والصين وروسيا كحليفتين لإيران وكدولتين كانتا جزءا من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 على تواصل دائم ومستمر مع طهران. وهناك يعني تأكيد إيراني متكرر بأن العقيدة الدفاعية الإيرانية، العقيدة العسكرية الإيرانية لا تضع في ترتيباتها أي سعي لامتلاك أسلحة نووية، كما أن فتوى تحريم امتلاك أسلحة نووية من قبل المرشد الراحل علي خامنئي لا تزال نافذة في إيران بحسب تأكيدات المسؤولين الإيرانيين. بطبيعة الحال التواصل أو التقارب الصيني الأمريكي وهذه المباحثات بين رئيسي البلدين معنية بها طهران بشكل أو بآخر، لكنها في ذات الوقت لا تعول كثيرا على أي خرق ربما في هذا الأمر. وزير خارجية إيران ومن نيودلهي حيث يشارك في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة بريكس قال بشكل واضح تعليقا على التصريحات الأمريكية التي حملت خلال الساعات الماضية تحديدا على لسان قائد المنطقة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط شيء من التهديد المبطن والإعراب عن الاستعداد لاستئناف القتال مع إيران. قال بشكل واضح بأن استئناف القتال سيؤدي إلى ذات النتائج، إيران تمكنت من صد العدوان عليها وقاومت لأربعين يوما، إذا ما لجأ الطرف المقابل إلى ذات الأسلوب سيلاقي ذات النتيجة ولن يحقق أي أهداف. أما إذا لجأ إلى الاحترام وتعامل بواقعية ومنطقية مع الأمور ودون تدخل أطراف ثالثة فهذا سيؤدي إلى تعامل بالمثل من قبل طهران أيضا باحترام. خلال لقاءات عديدة أجراها مع نظرائه على هامش اجتماعات وزراء خارجية بريكس في نيودلهي أكد ذات المفهوم، وتحدث في هذا الإطار بأن التصريحات الأمريكية لا تزال بعيدة عن الواقع وإيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي لكنها في ذات الوقت مستعدة للدفاع عن حقوق شعبها.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز قبل أيام ظهور ما يبدو أنه بقعة نفطية في الخليج العربي تنبعث من الجهة الغربية لجزيرة خرج التي تعد محطة تصدير رئيسية للنفط الخام الإيراني. رجح خبراء للصحيفة أن تكون البقعة ناتجة عن محاولة إيران التخلص من فائض إنتاجها النفطي تفاديا لإغلاق أبارها. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ماذا تفعل إيران بهذا الفائض وفصله في هذا التقرير.
5: مع دخول الحصار البحري الأمريكي لإيران شهره الثاني تتزايد المؤشرات على اعتماد طهران حلولاً استثنائية لاستيعاب فائض إنتاجها النفطي تحاشياً لخفضه أو لإغلاق أبارها. بعين المراقب تابع فريق مسبار في التلفزيون العربي الاستراتيجية الإيرانية. البداية من جزيرة خرج حيث استمر ملء وإفراغ خزانات النفط. الجزيرة التي يمر منها 90% من صادرات النفط الإيراني تعتمد على خزانات تعمل بنظام التغطية بالسقف العائم الخارجي، سطح يطفو صعوداً وهبوطاً تبعاً لتغير مستوى النفط داخل الخزان الذي يمكن قياسه بحركة الظل، فكلما طال انخفض مستوى النفط والعكس صحيح. منذ بدء الحرب في 28 من فبراير تظهر صور الأقمار الصناعية وجوداً دائماً لناقلات في مرافق خرج وحولها وتغيراً متواصلاً في مستوى الظلال وبالتالي في منسوب الخزانات. كثفت إيران نقل النفط من الجزيرة منذ ديسمبر الماضي، وبعد بداية الحرب ارتفع التصدير إلى 2,100,000 برميل يومياً مقارنة بمليونين في فبراير الفائت. لكن في 18 أبريل، وبعد سريان الحصار بخمسة أيام، خلا مرفأ خرج من الناقلات لأول مرة منذ أشهر، وهو يوم سجل ارتفاع منسوب بعض الخزانات مقارنة بال16 أبريل، كما تكشفه حركة الظلال، ما يشير إلى تباطؤ التفريغ واستمرار الإنتاج. تحليل الصور بدءا من 16 أبريل يظهر زيادة واضحة في التخزين مقارنة بما قبل الحصار مباشرة. بمقارنة حركة الظلال بين 11 أبريل و16 أبريل، نستخلص أن معظم الزيادات كانت في الخزانات الكبرى التي قدرنا سعتها بنحو 560,000 برميل على أقل تقدير. سرعان ما عادت الناقلات للتحميل، إذ تظهر صور أقمار سنتينل واحد بتاريخ 26 أبريل ناقلتي نفط في مرفأي خرج و19 أخرى حولها، فيما أظهرت صور أقمار لانتسات بتاريخ 29 أبريل ما لا يقل عن 16 ناقلة في محيط الجزيرة وواحدة في مرفأها الشرقي. تمثل هذه الناقلات ما يعرف بخزانات النفط العائمة لإيران، وهي من فئة VLCC أو Very Large Crude Carrier، القادرة على تحميل شحنات بنحو 2,000,000 برميل، أي ما يناهز مستوى إنتاج إيران في اليوم الواحد. الناقلات هذه تندرج ضمن ما يعرف بأسطول الظل الإيراني، ويعتقد أن قوامه 88 سفينة بحسب تانكر تراكرز. مع زيادة التحميل والاستيعاب فائض الإنتاج دون إيقافه، تتكشف مؤشرات أخرى على لجوء إيران إلى الخزانات العائمة. في 26 أبريل أظهرت صور ناقلة أثناء التحميل من الميناء الغربي لخرج، ورجحت وكالة بلومبرغ أن تكون هي سفينة ناشر التي انقطعت أخبارها منذ سنوات، وتحمل الرقم التسلسلي 9079107 IMO، وهي من الفئة التي تستطيع استيعاب 2,000,000 برميل. بيانات مارين ترافيك أفادت بتحرك الناقلة في 21 أبريل من بندر عباس باتجاه خرج قبل إغلاق نظام تعريفها الآلي، في رحلة استغرقت حسب منصة تانكر تشاكرز 4 أيام بدل نحو 2 عادة، ما قد يشير إلى تدهور حالتها التشغيلية. نشا لم تكن الوحيدة، إذ رصدت تانكر تشاكرز أيضا ناقلتين على الأقل أعيدتا للخدمة مجددا بعد سنوات من التوقف، ما يرجح استخدامهما أيضا كخزانات عائمة. ثمة ضغط متزايد على البنية التخزينية للنفط في إيران دفعها لتوسيع أسطول التخزين العائم حتى باستخدام سفن متقادمة. زاد أيضا نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، وهو أسلوب أساطير الظل، فقد أظهرت صور بتاريخ 19 أبريل بعد 6 أيام من بدء الحصار ناقلتين متجاورتين في مضيق هرمز في وضعية نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وقد عطلت نظام التعريف الآلي تماما كما تفعل سفن الظل. العملية تكررت عند سواحل ميناء بندر جاسك الإيراني في خليج عمان. كل ذلك يؤشر على تسريع تفريغ الشحنات قبل خط الحصار وإعادة توجيه الناقلات سريعا إلى نقاط تحميل جديدة، قد يكون بينها ميناء تشابهار، وهو اعتقاد يعززه ظهور منطقة تكدس جديدة لناقلات النفط عند سواحل هذا الميناء الذي كان معفا من العقوبات الأمريكية. البيانات تظهر سفن الشحن في منطقة التكدس، لكنها لا ترصد أي من الناقلات رغم رصدها بصريا. سجل مسبار في 26 أبريل ما لا يقل عن 7 ناقلات و8 سفن شحن. تمثل نقطة التكدس عند تشابهار مؤشرا على تحول جغرافي في منطقة الحصار التي كانت قبل 25 أبريل تبدأ من شمال خليج عمان قبالة قوى مبارك قرب مضيق هرمز، لكن يبدو أنها انحصرت إلى ما قبل تشابهار جنوب الخليج. يعزز هذه الفرضية مسار سفينة شحن إيرانية خاضعة للعقوبات تحمل اسم باريسان، ورقما تسلسليا هو IMO 9465851، استطاعت في 25 أبريل تجاوز منطقة كو مبارك وبلوغ سواحل تشابهار حيث تمكث إلى الآن، مؤشر ساطع على محاولات الالتفاف الإيراني على تبعات الحصار الأمريكي عبر مسلمتين: عدم إيقاف إنتاج النفط وإعادة توزيعه على خزانات أخرى بخلاف خزانات جزيرة خرج الممتلئة. هناك عند تشابهار رصدت عين مسبار في 26 أبريل تشغيل خزان بسعة 180,000 برميل، كان ذلك للمرة الأولى منذ إنشائه، لكنها حتما لن تكون الأخيرة.
1: يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموما والألماني تحديدا أزمة في توفير وقود الطائرات، وذلك بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
6: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل، بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
7: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
6: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية، منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
8: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا، الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
6: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص، وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
1: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن كانت إيجابية وبناءة، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالاً للاجتماع السابق في إبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. فيما قال السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح، وأضاف أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
9: سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8,000 صاروخ وقاذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
1: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات في واشنطن مرتبط أولا بوقف حقيقي لإطلاق النار، محذرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيفشل أي مسار تفاوضي. وشدد بري في تصريحات صحفية على أن لبنان لن يقبل بأقل من انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم الجنوبية، كما كشف أن لبنان يوثق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لمقاضاة إسرائيل دوليا، ونفى وجود أي توجه لعقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. قالت صحيفة هارتس أن رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وممثلا عن مجلس الأمن القومي سينضمان إلى الوفد الذي يترأسه السفير الإسرائيلي في واشنطن، وذلك للمشاركة في المباحثات مع لبنان. وأفادت الصحيفة أن إسرائيل ترفض مناقشة الانسحاب من المناطق التي احتلتها أخيرا في جنوب لبنان، كما أشارت إلى أن إسرائيل تسعى إلى التوصل لاتفاق يؤجل توقيعه إلى حين تسوية قضية حزب الله. ميدانيا أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في سماء كريات شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زرارية جنوبية لبنان، كما أفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور والصديقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبية لبنان، فيما قالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال شن غارة على بلدة لباية في البقاع شرقي لبنان. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي واقع بلدة لباية في البقاع الغربي، والتي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارة إسرائيلية. شهدت بلدات في البقاع الغربي حركة نزوح جراء الإنذارات الإسرائيلية المتكررة.
10: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة صحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة لبايا. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك.
10: فليته هلا منه.
11: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو. كل يوم عم تاو، كل يوم. بعدني ما شفته اليوم مليح. أبداً أبداً.
10: كم مرة صرت مهجر؟
11: صرت مهجر ملايين المرات. صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط. أيمتى بده يدبلنا مشعور. هيك إذا بنضل هيك اللي بيموت أحلى. إذا بنضل هيك اللي بيموت أحلى. إذا بنضل هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
10: هلا لوين رايح؟ شفت هيك أنا بعدين
11: بدي بشيك لو نكوب يرجع على الطريق. وين بدي له؟ قاعد على الطريق، قاعد على الطريق إذا سمحتون.
10: عائلتك معك؟ مين معك؟
11: إيه معي سبعة ثمانية فوق أميكو. إيه نعم.
10: يلا الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك ويخليك.
10: إذا نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر. عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة خالتي.
12: الله يسلمك.
10: من وين حضرتك؟
12: من لبيه.
10: هلأ بس شفتوا الإنذار تركتي.
12: الحمد لله الحمد لله، هلا الله كتب علينا وصل. الحمد لله الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليك ويرد عنك.
10: هلا خليك، لوين لوين رايحين هلا؟ عارفين وين بتروحوا؟
12: بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنروح.
10: خليك معي. رجعتوا بعد بعد هي بعد الهدنة؟ رجعتوا كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
12: ايه نزحنا من الضيعة وعدنا وعندنا رجعنا على الضيعة وهذين أنظرونا تهنا ضربوا الضيعة هل.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات

مجال الكيك والعصير والايس كريم. نحن محلنا ببير العبد صار له اكثر من 16 سنه. محل مر عليه كثير ظروف من تفجيرات من عده امور ونحن استمرينا وكنا كثير قوايا بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا اهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغله كثير مهمه ومنيحه والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي اهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكثر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة كل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل، فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله بنرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت بردات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتيجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هذا، فهذا الشيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصة طويلة. قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء، واخترنا هذا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه، بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع، وهذا شيء بيريح النفسية. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحة يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة إنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين من الأطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بن سهيلة شرقي المدينة. تسلط كاميرا التلفزيون العربية الضوء على وجه آخر للإبادة الجماعية في غزة، إبادة السكن، حيث أسفرت حرب إسرائيل عن فقدان آلاف العائلات لمنازلها، وتحولت حياة النازحين إلى معاناة يومية داخل خيام لا توفر أدنى مقومات الأمان أو الاستقرار.
1: قد تتوقف الحرب لكن أثارها لا تنتهي، وبعض ما فقده الناس لا يعوض. أبو مالك نصير نازح ومصاب، يحاول تعويض أسرته عن منزلهم الذي هدمه الاحتلال.
2: قرنا في بيتنا كانت تذكرنا بإشي حلو، طلعنا لخراب الديار، لا شرايط فوقينا ولا شريطة قادرة تحمينا من مطر ولا من صيف، وبهدلة وبعوض وأمراض، مش قادرين نسوي إشي لأولادنا زي ما كنا عاملين، كل واحد كان سريره وفراشه وإشي مرتب. الحين عايشين على عفن، الله يعزك يا نوارة، مهما ننظف الخيم مش هتنظف. هذا فرق كبير كبير من جنة لنار، فرق كبير. كنا عايشين بنعيم والحين عايشين في قبور. أما تكون أنت قاعد في بيتك هواياتك وكهربتك وبتحضر وبتشاهد تلفزيونك أنت وأطفالك وأولادك، وأنت قاعدين الحين قاعدين بنشاهد بعوض ووسخ، وقرفنا من عشتنا بالعربي. لو كنا ميتين، لو أنا بتمنى إني أنا موتت في هذيك الخبطة اللي أنا خبطتها، أريح لي من أنا عايش في هذه العيشة الآن.
1: ظروف إنسانية صعبة يقاسيها النازحون في خيام الإيواء التي لا تحميهم من تقلبات الطقس، وتعجز عن أن تكون سكنا حقيقيا لهم حتى ولو حاولوا.
3: المنزل كما تعلم ليس وحدة سكنية نسكن إليها فقط، بل هو مكون نفسي ومكون اجتماعي ومكون حياتي، تجتمع فيه أبعاد الحياة المختلفة.

0: مكان لصناعة الذكريات، مكان لصناعة الأحلام، مكان لصناعة الحياة. الأطفال بالتأكيد بالضرورة يشعرون بعدم الأمان من فقدان منزلهم.
1: وفق تقارير رسمية حتى مطلع العام الجاري دمرت حوالي 210 ألف وحدة سكنية كلياً، وأصبحت نحو 110 ألف وحدة غير صالحة للسكن، فيما تضررت جزئياً 180 ألف وحدة أخرى. بلغ إجمالي الوحدات المتأثرة 500,000 منزل، ما يعني أن آلاف العائلات فقدت منازلها أو أصبحت غير صالحة للحياة.
2: ما هدم ليس مجرد حجر، بل فقدت آلاف العائلات منازلها وأصبحت بلا مأوى دائم. كل منزل مفقود يمثل فقدان الأمل المستمر وصدمات نفسية للنازحين. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس في وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محالهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
4: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير، الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات، وتهيئت المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
3: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
5: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح، وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح، وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام، شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
6: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا، وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام، وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير، وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي، ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
5: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
3: وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي زيدي بعد تمرير 14 وزراء فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين. تزامن ذلك مع مقاطعة كتل نيابية للجلسة احتجاجا على المنهاج الوزاري وآليات توزيع الحقائب.
7: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي، منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توتراً ومشادات تزامناً مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
8: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجري عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية على الوزارات الاقتصادية نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب، لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
7: من جلسة التصويت، عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
9: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا من جانب، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها هذه الحكومة، فلذلك لا المنهاج الوزاري ولا التشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
7: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيد بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
3: وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد، مشددا على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وداعيا البعثات الدبلوماسية إلى العودة لعملها في بغداد.
10: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير.
3: وأهنى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي وموافقة مجلس النواب على تشكيل حكومته، فيما قال المبعوث الأمريكي توم باراك في تدوينة نشرها على منصة إكس أن الولايات المتحدة تشعر بالتفاؤل تجاه القيادة العراقية الجديدة وتتطلع إلى التعاون مع الحكومة ضمن أجندة وصفها بالطموحة. أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية من أجل تعزيز أهداف مشتركة في مقدمتها دعم ازدهار الشعب العراقي ومكافحة الإرهاب الذي وصفه بأنه يشكل عائقا دائما أمام تقدم الشعوب. أدانت منظمة أطباء بلا حدود غياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب في السودان وتمويل المساعدات لملايين المتضررين، وقالت المنظمة إنها تبذل قصارى جهدها لتعويض النقص، مشيرة إلى أن الوضع في السودان يواصل التدهور وأن ما لا يقل عن 47 مركزا صحيا فقد تمويلها الدولي في دارفور الشهر الماضي. وأضافت أن هناك انتشارا لداء الحصبة في السودان بالإضافة إلى إصابات بأمراض أخرى، موضحة أن جميع هذه الحالات يمكن الوقاية منها باللقاحات لكنها غير متوفرة. فيما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن 19 مليون ونصف مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأفاد التقرير الذي أصدره برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للمنظمة الأممية بأن حوالي 41% من إجمالي سكان البلاد يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. في وقت تزداد فيه المنطقة ازدحاما بالأزمات السياسية والاقتصادية تختار الدوحة أن تفتح نافذة على الثقافة والمعرفة، فمن قلب العاصمة القطرية انطلقت فعاليات الدورة 35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخة تعد الأكبر في تاريخه.
11: في وقت تتصاعد فيه التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة تفرض الثقافة حضورها من جديد، وهذه المرة من الدوحة، حيث انطلقت فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 35. المعرض هذا العام يسجل أكبر نسخة في تاريخه بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 37 دولة عربية وأجنبية، ويعرض نحو 2 مليون كتاب. زوار المعرض سيكونون على موعد مع برنامج ثقافي من جلسات حوارية وندوات وورش عمل وحفلات توقيع الكتب بمشاركة كتاب ومفكرين من داخل قطر ومن خارجها، إضافة إلى أنشطة تفاعلية للأطفال.
12: احنا طبعا في ظل الازمات واللي بنعيشها سياسيا واقتصاديا في امس الحاجه لمثل هذه المعارض التي تبعث يعني تعد كمتنفس فكري وتبعث الامل والوعي. انا شخصيا واجهت تحديات ككاتبه بالنسبه لنشر الكتاب، ولكن ممتنه لهذا المعرض اليوم.
11: ورغم التحديات التي يواجهها قطاع النشر عالميا من ارتفاع التكاليف إلى اضطراب سلاسل التوريد، يؤكد الحضور الواسع لدور النشر أن الكتاب ما زال يحتفظ بمكانته عنصرا أساسيا في المشهد الثقافي.
13: بالطبع كانت في بعض المشاكل في توريد الكتب نظرا للأحداث اللي صارت مؤخرا، بس احنا كمكتبة ألف قدرنا نأمن يعني جزء مهم يعني من الكتب هذه، وقدرنا نورد يعني نستورد بعض العناوين يعني المطلوبة يعني من الجمهور.
11: المعرض الذي يستمر 10 أيام يرسخ موقعه كأحد أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، جامعا بين المعرفة والتفاعل والتجربة.
14: وهنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي قال منظمه إن هذه النسخة ستكون الأكبر في تاريخ معارض الكتاب في البلاد، لا يبدو الحدث مجرد معرض للكتب بل مساحة تحاول الثقافة من خلالها أن تحافظ على حضورها حتى في ظل أكثر التحولات السياسية والاقتصادية حساسية في المنطقة. من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إيلين بحسون، التلفزيون العربي.
3: بانتظار نتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، لا سيما ما يتعلق بالحرب على إيران، رأى صحف أن في القمة قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن قضايا أخرى يواجه الزعيمان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا وشرق الأوسط.
15: صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقرير استخباري أمريكي سري يفصل كيف تستغل الصين الحرب على إيران لتعظيم تفوقها على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. ونقلت عن مسؤولين أن التقرير أعد هذا الأسبوع، وقد أثار قلقا داخل البنتاغون بشأن التكاليف الجيوسياسية لمواجهة واشنطن مع طهران في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس دونالد ترامب محادثات عالية المخاطر مع الرئيس الصيني في بكين. ويشير التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، بدأت الصين بيع أسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين كانوا يكافحون للدفاع عن قواعدهم العسكرية وبنيتهم التحتية النفطية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما قدمت بكين المساعدة للدول حول العالم التي تكافح لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد أن دفعت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية إيران إلى إغلاق مضيق هرمز. ولفت التقرير أيضا إلى أن الصراع الأمريكي مع إيران الذي أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، منح بكين فرصة لرصد أساليب الولايات المتحدة في خوض الحروب. مجلة The Economist لبريطانيا توقفت عند القمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن ترامب يأمل تسويق الزيارة كنجاح في الداخل، ويأمل رفع شعبيته التي تراجعت بسبب حربه على إيران. واعتبرت أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن إيران وأوكرانيا والذكاء الاصطناعي، إذ رأت أن الزعيمين الأمريكي والصيني قد يواجهان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. فقد دأبت الصين على رفض الدعوات الأمريكية لوقف تقديم المساعدات الاقتصادية والأمنية لروسيا في حربها على أوكرانيا. كما نقل مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيحث شي على الحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني وتجنب تزويد طهران بالتكنولوجيا العسكرية والضغط عليها لفتح مضيق هرمز. لذا خلصت المجلة إلى أن الاستقرار والمكاسب الاقتصادية قد يكونان أهدافا مشتركة بالفعل، غير أن الزعيمين باتا ينظران الآن في معظم الملفات إلى العلاقة بينهما باعتبارها منافسة صفرية لا تقبل تقاسم المكاسب. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى آلان فراشون أنه من خلال مهاجمة كاراكاس ثم طهران وهما حليفان للصين، كان الرئيس الأمريكي يأمل الدخول في حوار من موقع قوة مع نظيره الصيني، لكن مستنقع الحرب على إيران أضعفه. واعتبر أن ترامب مخطئ إن اعتقد أن نظيره الصيني لا يفكر إلا بمنطق الصفقات، فالمفاوضات الضرورية مع واشنطن بالنسبة له لا تؤثر على الصداقة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين والتي تخدم طموحهما المشترك وهو نزع الطابع الغربي عن النظام العالمي. وأضاف أن شي جين بينغ مقتنع بأن انتكاسات واشنطن المتكررة في الشرق الأوسط تشير إلى تراجع الولايات المتحدة. ولفت الكاتب إلى أنه بينما ترغب واشنطن في أن تضغط بكين على طهران للدخول في مفاوضات، يبقي الرئيس الصيني على خيارين مطروحين: حث طهران على التفاوض مع واشنطن، وفي الوقت نفسه السماح للشركات الصينية بمساعدة إيران على مواجهة احتمال استئناف الحرب. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت إلى أن المأزق الإيراني وإغلاق مضيق هرمز دفعا ترامب إلى طلب التدخل من الصين لمساعدته، لكن بحسب محللين فإن أولوية ترامب خلال قمة بكين ستكون إبرام اتفاقيات تجارية ضخمة يمكنه تقديمها على أنها انتصارات أمام الأمريكيين، كما أن الهدف الرئيسي من اجتماعه مع شي جين بينغ هو ضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية. كما تعتبر الصحيفة أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تمديد الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي، والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. في مجلة The National Interest الأمريكية، توقف توماس جراهام عند التغير الجذري في موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بعد توقف المحادثات بشأن أوكرانيا مع شن الولايات المتحدة حربها على إيران، تبدو الاتصالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو دليلا واضحا على رغبة الكريملين في إعادة التواصل. ورأى أن ساحة المعركة بدأت تتقلب ضد روسيا، وأنه لم يفلح الهجوم المتواصل على البنية التحتية للطاقة والمدن الرئيسية في أوكرانيا في كسر معنى معنويات الأوكرانيين، حتى إن روسيا خسرت أراضي وفقا لبعض التقديرات. واعتبر أن تباهي روسيا بقدرتها على الاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك بالقوة يبدو مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، ما يدفع الكريملين إلى بذل جهد أكبر لإقناع واشنطن بإجبار كييف على تسليمه الأرض عبر المفاوضات. لذا بحسب الكاتب فإن ترامب مطالب الآن بالتوقف عن الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض لا تزال تسيطر عليها، وينبغي عليه البدء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول خط التماس الحالي.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى رغبة في المساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك، ووصف المحادثات مع الرئيس الصيني بالبناءة، مضيفا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من أكثر العلاقات تأثيرا في العالم.
16: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
17: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محلياً ودولياً وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
18: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
17: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
18: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم،
16: لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
17: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، والتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة، مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
3: قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح، وقال إن إيران لم تعد تشكل تهديدا لشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
19: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
3: بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القضايا المتعلقة ببلاده لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أنها لن تخضع للتهديدات، مضيفا أن طهران واجهت الحرب والضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عراقجي إن بلاده اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب.
19: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران. إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع. لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل. لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
3: يواجه قطاع الطيران الأوروبي عموما والألماني تحديدا أزمة في توفير وقود الطائرات بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
20: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
0: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
20: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية منها استيراد وقود جت أي الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
21: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا. الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
20: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
3: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن كانت إيجابية وبناءة، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات اليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في إبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. بينما قال السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح، مضيفا أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
22: سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8,000 صاروخ وقاذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
3: ميدانيا نفذ مراسل التلفزيون العربي بدوي سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي لاحقا اعتراض عدد من الصواريخ في سماء كريات شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زرارية جنوبية لبنان، كما أفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور والصديقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبية لبنان، فيما قالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، نتابع قصة تدمير صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر مواطن في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت، ولكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة الشويفات عند أطراف الضاحية في محاولة لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوية بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة أقل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل. فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله بنرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت برادات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هذا. فهذا الشيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصه طويله. قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء. واخترنا هيدا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه. بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع وهيدا شيء بيريح النفسيه. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحه يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة أنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

0: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محالهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
1: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير، الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات، وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
2: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
3: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا، وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام، وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير، وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر، ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
2: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
0: وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزراء فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين. تزامن ذلك مع مقاطعة كتل نيابية للجلسة احتجاجا على المنهاج الوزاري وآليات توزيع الحقائب.
4: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي، منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توترا ومشادات تزامنا مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
5: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجري عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية، على الوزارات الاقتصادية، نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب، لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
4: عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
6: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا المجال، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها الحكومة، فلذلك لا منهاج الوزاري ولا تشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
4: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد، مشددا على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وداعيا البعثات الدبلوماسية إلى العودة لعملها في بغداد.
7: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير.
0: قال حاكم إقليم دارفور إنهم أجبروا على حمل السلاح في مواجهة إخوانهم على حد قوله، مجددا تحذيره من استمرار الحرب وضرورة عدم التمادي فيها.
8: لم نرغب بحمل هذا السلاح، ولم نرغب بتوجيه السلاح لصدر أي بني آدم، سواء كان ذلك أخ سوداني أو غير سوداني. وأنتم عارفين بعد هذه الحرب 15 أبريل ونحن كنا نتابع وحذرنا وسنحذر، ما زلنا، إنه هذه الحرب يجب أن لا تتمادى.
0: وأضاف الناوي أن أبواب السلام ما تزال مفتوحة أمام كل من يرغب فيه، مشددا على ألا يكون السلام وسيلة لتقسيم السلطة والثروة أو لإعفاء المتورطين في الجرائم.
8: نحن نمد أيادينا البيضاء للسلام، لكن بالمقابل هذا السلام يجب أن لا يكون سلاما لإحياء ما مات، يجب أن لا يكون سلاما لتقسيم السلطة والثروة، يجب أن لا يكون سلاما لعفاء المجرم.
0: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن 19 مليون ونصف مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. أفاد التقرير الذي أصدره برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للمنظمة الأممية أن حوالي 41% من إجمالي سكان البلاد يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ممثلة بالمركز الوطني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب بدء مشروع لإزالة الألغام والذخائر غير المتفجرة وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية في المناطق المتضررة بتمويل من الحكومة اليابانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وبينت الوزارة أن المشروع يمتد لعامين. أجرى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى له إلى المغرب، التقى خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة. وبحسب الخارجية المغربية بحث الطرفان قضايا تتعلق بالتعاون المشترك وتعزيز التنسيق السياسي المتوقف منذ أكثر من عقد، كما عبر الطرفان عن تطلعهما لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إعادة فتح السفارات والعمل القنصلي المشترك. وأعلن وزير الخارجية المغربي أنه سيزور سوريا قريبا لفتح سفارة بلاده هناك بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات.
9: هذه الزيارة تفتح واحد المرحلة جديدة، السفارتين غيكون عندهم دور أساسي لمواكبة هذه المرحلة، وإن شاء الله قريبا غادي نجي لدمشق لافتتاح السفارة المغربية هناك كإشارة قوية على عودة هذه العلاقة إلى طبيعتها.
0: وأعلن وزير الخارجية السورية سعد الشيباني عن إعادة فتح سفارة بلاده في المغرب.
10: هذه الزيارة تأتي ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. سنقوم بافتتاح السفارة السورية اليوم في المملكة المغربية، واتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
0: شهد ملعب ترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أعمال شغب وفوضى واعتداءات عقب إيقاف مباراة الاتحاد وسويحلي ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز بالتزامن مع أعمال تخريبية أخرى في منطقة بابنشير بالعاصمة طرابلس. وأفادت مصادر ليبية للتلفزيون العربي بمقتل جندي وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم جنود ولاعبون وإعلاميون ومشجعون، كما أعلن اللواء 444 قتال عن وفاة أحد جنوده إثر تعرضه لإطلاق نار داخل الملعب عقب اقتحام مجموعة من المندسين كما وصفهم بين الجماهير واندلاع اشتباكات. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسيا عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية. وأفادت الوكالة في بيان لها بأنه خلال 24 ساعة الماضية أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاط العسكري مع رصد أكثر من 160 مسيرة في محيط مواقع نووية. ودعا غروسي في البيان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بمسيرات وصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 طائرة مسيرة و56 صاروخا في إحدى أكبر موجات الهجمات الجوية في الأسابيع الأخيرة، فيما أعلن رئيس بلدية كييف يوم حداد في العاصمة وهي الأكثر تضررا جراء هذه الهجمات.

0: قدم وزير الصحة البريطاني استقالته من حكومة كير ستارمر في خطوة تضاعف الضغوط على رئيس الوزراء وسط تصاعد الانقسام داخل حزب العمال، وتعد الاستقالة الثانية من نوعها بعد استقالة وكيلة وزيرة العدل.
1: تتفاعل الأزمة السياسية في بريطانيا عقب نتائج الانتخابات المحلية وأحدث فصولها استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال. ستريتينغ كتب في بيان استقالته أن نواب الحزب والنقابات العمالية يريدون نقاشا بشأن الرؤى والأفكار التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة، لا معركة شخصيات أو انقسامات فئوية ضيقة، ودعا رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى ترك القيادة. في سياق متصل، تقدم النائب البريطاني جوش سيمنز باستقالته من مقعده البرلماني، خطوة يأمل عبدة مانشستر الكبرى أندي بيرنام استغلالها لصالحه، إذ يسعى إلى الحلول مكان سيمنز كخطوة أولى نحو منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، لكنه سيكون بحاجة أولا إلى إذن وتفويض من الحزب بترشيحه. عمدة مانشستر قال إنه سيبني على النجاحات التي حققتها بلديته وينقلها إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتمنى دعم الشعب له. استقالة ستريتينغ سبقتها خطوة مماثلة أقدمت عليها وكيلة وزيرة العدل يوم الثلاثاء في مؤشر على تزايد الضغوط على ستارمر، الذي لم يصدر عنه حتى الآن ما يفيد بنيته الاستقالة. ولكن يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية وخسارة حزب العمال فيها قد فتحتا شهية كثيرين لخوض معركة خلافة ستارمر في قيادة حزب العمال. فإلى جانب عمدة مانشستر أندي بيرنام يبرز اسم وزير الطاقة إد ميليباند مرشحا محتملا، خاصة أنه كان زعيما سابقا لحزب العمال، كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي، عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد الأزمة السياسية ونتائجها، خاصة أن

0: أعلنت فرنسا أن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس هانتا على صلة بسفينة الرحلات البحرية جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض، فيما قالت السلطات الهولندية أن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد على متن رحلات الإجلاء من السفينة جاءت نتائج فحوصهم سلبية. والآن إلى إعادة لبرنامج اقتصادكم.
1: كيف تمثل قمة ترامب وشي تحولاً في مسار الحرب التجارية بين البلدين؟ وفي الخلاف بشأن ملفات التكنولوجيا، من يحسم الهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ أهلاً بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

أكبر مواجهة تكنولوجية في العالم، من الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة إلى المعادن الأرضية النادرة. اللقاء بين ترامب وشي يحمل رهانات تتجاوز التجارة نحو رسم قواعد الصراع أو التفاهم بين أكبر قوتين عالميتين في سباق السيطرة على اقتصاد المستقبل. سباق الذكاء الاصطناعي بين واشنطن وبكين دخل مرحلة مئات المليارات. عمالقة التكنولوجيا الأمريكية من ألفابات إلى ميتا يستعدون لضخ نحو 725 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بينما تواصل الصين تعزيز موقعها كأكبر مورد عالمي لسلع وتقنيات الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة والصين تتسابقان لقيادة التكنولوجيا الأكثر تأثيراً في العالم، بينما يفرض كل طرف قيوداً على وصول الآخر إلى أدوات التفوق. ومع تصاعد المخاوف يأتي ترامب إلى بكين لفتح قناة حوار مباشرة لإدارة صراع الذكاء الاصطناعي قبل أن يتحول إلى مواجهة تكنولوجية مفتوحة. بكين تطالب بتخفيف قيود ترامب على التقنيات المتقدمة ورفع العقوبات عن شركاتها، في حين تضغط واشنطن لضمان استمرار تدفق المعادن النادرة الصينية الحيوية لصناعة السيارات والطيران. واشنطن تخشى أن تتحول ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي إلى بوابة لصعود منافسها الأكبر، فالمخاوف الأمريكية تتزايد من استغلال مطورين صينيين لتقنيات ومنصات أمريكية متقدمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي منافسة بتكلفة أقل بكثير. والمعركة الاقتصادية والتكنولوجية مفتوحة.

0: لمناقشة ملف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على وقع القمة الأمريكية الصينية تنضم إلينا من برشلونة سالي حمود الخبيرة في الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات. أهلا وسهلا بك معنا. هل نحن نشهد إعادة تشكيل خريطة سلاسل الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؟
1: دون شك هيدي الخطوة اللي قام فيها الرئيس الأمريكي بخضم الحرب يلي هو هلأ كمان عم بيكون خليني أقول هو قائدها. اليوم الولايات المتحدة تقوم بحرب مع إيران من بعد سنين من التهديدات، وشفنا هذه الحرب قديش أثرت على العالم. هذه الخطوة بتجي من بعد ما صار في تلبد وتلبك في الأجواء بشكل عام، مش بس من الولايات المتحدة ولكن في كل العالم. فهذا النوع من التقارب يلي عم يطرحه الرئيس الأمريكي واللي يبدو أنه عم بيقابله برد إيجابي الرئيس الصيني، هو يبحث في حلول يلي أربكتها هذا التسابق على المعادن والتسابق على كل هذه المواد الحيوية اللي هي بحاجة للتطور وخصوصي في مجال التكنولوجيا. هذا التقاطع اللي عم بحاول توضع الولايات المتحدة مع الصين، لأنه يبدو أنه نموذج الصين عم يكبر وعم ينمى بسرعة كثير كبيرة، عم تفتح أسواقه حتى في المنطقة العربية. يبدو أنه في أسواق صينية عم تنمى داخل المنطقة العربية، وهذا الشيء عم بشكل تهديد للولايات المتحدة. فاليوم هذه الخطوة تعيد، إذا بدي أقول، مش بس بالسبلاي تشين، عم بتعيد حتى النظر في موازين القوى بين الدول من بعد ما كانت الولايات المتحدة، وخصوصي أنه صار في نوع من جذب أكثر نحو السياسة لعمالقة التكنولوجيا.

0: التكنولوجيا شفناهم موجودين بالبيت الأبيض في أكثر من مناسبة، وشفنا في تدخل مباشر لشركات التكنولوجيا، إلا أنه الولايات المتحدة تعترف ضمنياً أن ما فيها تكون كاسبة ضمن هذا الرهان على التسابق بين الدولتين، لأنه اليوم
1: تماماً. وقبل هذه القمة وهذا التقارب الذي تتحدثين عنه الأمريكي والذي يقابله الانفتاح الصيني، كان هناك محاولة تقييد أمريكية للصين، هل يمكن القول أن الصين نجحت بالالتفاف على هذه القيود؟
0: حقيقة يعني الجواب الواضح والصريح نعم، هي قدرت أن تتحايل الصين على على على هذا الأمر، وقدرت أن تنجز الكثير. يعني إذا بدنا نستشهد بأمثلة حتى هيك نوضح أكثر للمشاهدين، من بعد إطلاق أوبن أي أي تشات جي بي تي بفترة كثير صغيرة، أعلنت الصين من 3 سنين لورا عن إطلاق الديب سيك، وهذا أمر بيكرر في الصين بشكل دائما. خليني بس أوضح كمان
1: نعم
0: كيف النموذج الصيني بيشتغل. النموذج الصيني بيشتغل طبعا على الابتكار وبيشتغل على التطور، ولكن الـ يعني البنية السكانية تبع الصين بتسمح لأن الدولة تقدر تطبق اللي بتقوله، اللي هي إنها تطلع بابتكار من الدولة نفسها وترجع تطرحه على المستخدمين، أحياناً كتير عم بيكون بشكل مجاني. فهي ما بتبحث لما يكون في ابتكار، مش مثل الولايات المتحدة بتكون مقيدة بالربح المادي، لأنه هي بتنعمل بإندورسمنت من الحكومة. فهون في فرق كتير كبير بين النموذجين. الولايات المتحدة تعتمد على الابتكار، مظبوط، الابتكار المفتوح. صار في هلأ أكثر رقابة أو استخدامات للذكاء الاصطناعي من قبل الدولة أكثر من أي وقت شفناه، ولكن تعتمد على الربح المادي. بينما النموذج الصيني لا، نحن بنبحث عن مشكلة معينة، بنوجد الحل أو بنشتغل على الحل، بنعمل يمكن اللي بنقلها تيستينج بمجال الستارت ابس، نعمل التستنج على عينة صغيرة اللي هي تبقى ملايين من الأشخاص، وهيك بيقدر ساعتها ينعمل
1: بس إلى أي حد أي ابتكار أو تطوير صيني ينطلق من يعني استغلال التقنيات والمنصات الأمريكية، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة.
0: طبعا، وهذا امر جائز يعني اليوم، لانه اصلا بشكل عام مش بس التخوف من الصين، اليوم المصادر المفتوحه صارت هي بمتناول الناس. يعني حتى الولايات المتحده نفسها والبنتاغون بشكل محدد، لما الانثروبيك مثلا الشركه الامريكيه طلبت من الولايات المتحده ومن البنتاغون انه ما يتم استخدامه، لما كانت عم تعمل عقد معهم ما يتم استخدام النموذج تبعهم لا بالاسلحه الفتاكه ولا بالاسلحه الاليه ولا حتى بالسيرفيلينس، يعني بالتنصت على المواطنين الأمريكيين، ضربت هذا الموضوع الولايات المتحدة بعرض الحيط وقالت لا شكرا، وأخذت استعانت بخدمات أوبن أي أي، ولكن أوبن أي أي عم يستخدم النموذج الخاص بأنثروبيك لأنه هو مصدر مفتوح. فاليوم يعني لازم نفهم شغلة، أنه اليوم التنافس على الابتكار لم يعد فقط التنافس على الأداة نفسها، هو التنافس على يكون في ماركت، يكون في سوق كبير لإلها، التنافس على الأب سكيلينج، أي أنه يكون في استخدامات متعددة لإلها. لأنه نحن اليوم شفنا طفرة الذكاء الاصطناعي بقطاعات معينة، ولكن هلأ الوقت نعيد النظر بهول الابتكارات، أنه الأداة الوحدة تكون عم بتقدم حلول لعدة مجالات، ولكن وليس فقط الحل مرتبط بمشكلة واحدة، وإلا بنوقع تحت سطوة الذكاء الاصطناعي.
1: وقبل كل ذلك لا ننسى البنية التحتية والرقائق، ومن هنا سؤالي التالي في مجال الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة، من يملك الأفضلية الحقيقية؟ يعني الذين يطورون النماذج ك يعني الولايات المتحدة، أم الذين يملكون المعادن النادرة الصين؟
0: كمان لجواب واضح، طبعا المعادن والمواد الأولية هي المهمة، لأنه أنت اليوم ما فيك يعني اليوم الابتكار موجود، الإنسان بطبيعته مبتكر، إذا وجدت قدامه المواد الأولية والمواد المطلوبة بصير الابتكار أسهل. وحتى إذا عنده سوق، يعني نحن اليوم كمان بدي أرجع عيد، الصين أسواقها أسهل إنها تفوت هذا النوع من الابتكار، أسهل إنه يفوت بالصين من أي ابتكار تاني. فأنت عندك السوق وعندك المواد الأولية، فأنت طبعا بيكون في يعني أفضلية لما يكون في حصول على هذه المواد الأولية. من هون المشكلة يعني وصلت لل
1: يعني باختصار اليوم الولايات المتحدة من مصلحتها أن يعني تستمر الهدنة مع الصين؟
0: يعني إذا بدنا نقرأ شوي بالدبلوماسية إنه يحمل حاله الرئيس الأمريكي ويروح في ظل الحرب يلي هو عم بيقودها ويقابل الرئيس الصيني، معناتها هيدي شغلة كتير إلى أهمية وأولوية بالنسبة له، وبيعرف كتير منيح إنه التنين الصيني عم بفيق أكثر، عم بي يعني حتى بدي أحكي شغلة هيك على الهامش، إنه الصين تعمل على كمان إنها تاخد الطلاب لعندها، المبتكرين، رجال الأعمال، المستثمرين، وعم يتواصلوا مع كتير أشخاص منهم. أنا تواصلوا معي من فترة الأربع شهور حتى قبل الحرب حتى يقدر يكون في نوع من استضافة زمالي لمبتكرين ومستثمرين ورجال أعمال وإذا بدك ستارت أبس بقلب الصين، عم يفتحوا هيدي القنوات بشكل كتير واضح، وبدهم يعرفوا هيدا العالم كلياته على ما هي الصين، لأنه نحن كمان الصين بالنسبة لنا منا معروفة قد ما هي الولايات المتحدة معروفة، الشركات والمؤسسات والمختبرات كلياتها، وهذا ما تسعى له الصين. في شغلة كمان أساسية بتفرق الصين عن الولايات المتحدة، إنه بهم الاقتصاد، ما تهتم كثيرا للتأثير إذا بدك الحضاري مثل غيرها. الصين هي محافظة على ثقافتها وعلى حضارتها، ولكن ما عندها هي على أجندتها أنها تعمل تأثير خارج الاقتصاد، بتفكر اقتصاد بشكل يعني، وهذا الشيء بميزها عن الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يلي تبحث عن تأثير بالسياسة، يمكن تبحث عن تأثير بالمجتمع إلى آخره. فهون هذا التنين الصيني مشغول، مكانات عم تشتغل، مشغول بتحويل هذه الابتكارات وهذه براءات الاختراع لأنها تكون حلول موجودة بتناول كل الناس خارج الصين أيضا، من بعد ما قدرت عملت هذا التستينج داخل المجتمعات تبعها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سالي حمود، الخبيرة في الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات، كنت معنا من برشلونة، شكرا. أبواب الصين مفتوحة أمام العالم، هذه الرسالة المباشرة وجهها الرئيس الصيني لعمالقة الشركات الأمريكية ضمن الوفد الأمريكي المصاحب لترامب، وذلك بعد قمة استمرت أكثر من ساعتين بين الرئيسين الأمريكي والصيني. رسالة تحمل إشارات اقتصادية قوية، فترامب يصطحب معه عمالقة المال والتكنولوجيا والطيران الأمريكي، من إيلون ماسك أغنى رجل في العالم إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل، ومن بوينغ إلى بلاك روك كبرى شركات إدارة الأصول في العالم. قمة تبدو أقرب إلى وفد صفقات تاريخية منها إلى زيارة سياسية تقليدية. وفي الأثناء يسابق شي وترامب الوقت لتمديد هدنة تجارية حساسة خفضت الرسوم الجمركية وجمدت قيودا كانت تهدد صادرات استراتيجية أبرزها المعادن الأرضية النادرة الصينية. وقد تتحول الزيارة إلى بوابة لأكبر اتفاقات تجارية بين واشنطن والصين، فالبيت الأبيض يضع الصفقات أولا على الطاولة، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والطيران التجاري، ومن ضمنها صفقة قد تغير موازين صناعة الطيران العالمية. الصين وشركة بوينغ تخوضان مفاوضات مكثفة بشأن طلبية تاريخية محتملة تشمل 500 طائرة من طراز 737 ماكس، إلى جانب عشرات الطائرات العملاقة المزودة بمحركات من جي اي ايروسبيس. فلنشهد أكبر اتفاق طيران في تاريخ الصناعة، أم أن الرسوم الجمركية والتوترات الاستراتيجية ستبقى العقبة الأكبر؟

0: للحديث عن الملف الاقتصادي لكمتي ترامب وشي ببكين ينضم إلينا في الاستوديو دكتور جلال قناص الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر. أهلا بك دكتور. إلى أي مدى بداية تمثل هذه القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني تحولا في مسار الحرب التجارية بين البلدين؟
1: اولا شكرا جزيلا استاذ وعد على الاستضافه. يعني اعتقد يعني هي تعتبر اكثر هدنه مؤقته من حرب طويله، لانه اعتقد المشاكل يعني او الحرب الموجوده هلا التنافسيه بين الصين والولايات المتحده هي بنيويه وهيكليه على الصراع العالمي على العرش. الولايات المتحده تحاول بقدر الامكان انه ترضخ او خلينا نقول تضغط على الصين بحيث لا تستمر بهذا التوسع بشكل كبير. لاحظنا بدخولها الى فنزويلا، منع الصين بالدخول الى امريكا اللاتينيه، حرب ايران. بالمقابل ايضا الصين تحاول توسيع علاقاتها الاقتصاديه، ان كان بالتجاره، ان كان بالذكاء الصناعي، ان كان بقوه المعادن النادره التي لديها. يعني أعتقد ستكون أكثر هي صفقة مؤقتة، هدنة مؤقتة على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة وترامب، هو مشان الناخب الأمريكي أنه سيحصل على بعض الصفقات، ولكن بالنسبة للصين هو تهدئة مؤقتة على استراتيجية طويلة المدى.
0: إذن يعني الخلاف بنيوي ولا يمكن يعني الركون إلى هدنة طويلة الأمد. طيب شفنا الوفد الذي يرافق الرئيس ترامب، ما دلالة يعني أن يضم هذا الوفد هذا الكم الكبير من رجال الأعمال والشركات الضخمة؟
1: يعني نلاحظ أن ترامب وتشي يحاولون أن يدير يعني نسميها إدارة التنافس. يعني هلا هو التنافس اقتصادي، لا نتحدث كثيرا على الجوانب العالقة مثل الجوانب العسكرية أو السياسية، إن كان من مضيق هرمز أو تايوان أو مشاكل شبيهة مرتبطة يعني بأمور تانية. أعتقد يعني النظر بموضوع الصفقات التجارية هم ممكن يكون مصلحة للطرفين. يعني وجود رجال الأعمال الكبار الذين نعرف أن لديهم مصلحة كبيرة في الصين، مثل شركة أبل، مثل شركة تسلا، يعني نعرف أنه الكثير من المصانع التي تساعد في التجميع والإنتاج ومرتبطة بهذه الشركات، وهذه الشركات تريد أن تضمن سلاسل الإمداد، وسلاسل الإمداد مرتبطة بالصين. فأعتقد هذا سيمنح نوعا ما هذه الشركات نوع من أرباح ووظائف عمل التي يحاول أيضا ترامب عودتها إلى الناخب الأمريكي. والحديث هناك صفقات تجارية كبيرة مثل صفقة بوينغ مليارات الدولارات، صفقات ممكن تحصل مع أبل أو ممكن تحصل مع ميتا، تواصل يعني محاولة فتح السوق الصيني. أعتقد هاي استراتيجية يعني تعتبر ليست بالسهل، لأن السوق الصيني يعني نعرف أن هناك نوعا ما تشدد بموضوع إلى أي درجة ممكن تدخل إليه الشركات الأمريكية، مثل ما لاحظنا المشكلة بين ميتا ومانوس. يعني ميتا حاولت تستحوذ على مانوس والحكومة الصينية أوقفت هذا الاستحواذ لأنه تلاحظ يعني تنظر إلى هذا الموضوع بشكل استراتيجي أكثر.
0: يعني ما قاله الرئيس الصيني بأن أبواب الصين مفتوحة أمام العالم، هو يعني
1: أعتقد هو يبحث عن الصفقات التجارية. يعني هو بالنسبة له شيء أو هنقول الحكومة الصينية، الصفقات الاستهلاكية ليس لديه مشكلة، يعني مثل صفقات الطيران
0: يعتبرها صفقة تجارية. طبعا مصنع العالم يحتاج أن
1: نعم نريد صفقة تجارية. الغذاء مثلا، موضوع الفول الصويا وغيره، الشراء من الولايات المتحدة تجارية. ولكن عندما نتحدث عن أمور استراتيجية مثل المعادن النادرة، مثل الذكاء الصناعي، مثل الرقائق، مثل الأمور اللي عم تدخل أيضا في صناعات يعني ما بنتحدث عنها كثيرا، دفاعية وغيرها، أعتقد الصين لديها الكثير من يعني خلينا نقول يعني لا تريد أن تفتح كثيرا. وأيضا الولايات المتحدة هناك تخوف من فتح المجال بالنسبة للرقائق مثلا إلى الصين، فتصبح الصين مثل ما تحدث أعتقد رئيس إنفيديا، قال إذا فتحت السوق للصين، الصين ممكن أن تسبق الولايات المتحدة بسوق الرقائق.
0: طيب اليوم العالم يراقب هذه القمة، ودائما في خوف في جميع أنحاء العالم من أي توتر اقتصادي بين الصين والولايات المتحدة. لماذا؟ كيف تكون عادة انعكاسات أي توتر على المستهلك بشكل يومي، خاصة في أسعار السيارات الهواتف؟
1: نعم، يعني نلاحظ منذ وصول ترامب إلى الحكم يعني الرسوم الجمركية، الحرب التجارية بشكل عام، المشاكل بالنسبة لسلاسل الإمداد، هذا كله يرفع التكلفة. بالإضافة للحرب الإيرانية الحالية رفعت أسعار الطاقة بشكل كبير وتدخل بكل يعني المواد إن كان الغذائية وغير الغذائية والوقود التي تؤثر على المستهلك بشكل مباشر. فنلاحظ الكل الجميع متضرر ما عدا الصين والولايات المتحدة. يعني نلاحظ الصين قدرت تستوعب هذه الصدمة بالنسبة للرسوم الجمركية وأصبحت نوعا ما مستقرة أو حتى في البعض بيقول صارت أقوى لأنه يعني صارت ضد الصدمات. يعني هلأ إذا بيرفع رسوم الجمركية أكثر ما عاد كتير بهمها. والولايات المتحدة أيضا مع رفع الرسوم الجمركية لم تتأثر كثيرا حتى مع الحرب الطاقة الحالية لم يتأثر السوق الأمريكي بشكل كبير رغم أن هناك بعض التضخم أو بعض المشاكل الاقتصادية ولكن ما زالت يعني الاقتصادين الأفضل مقارنة بالاقتصادات الأخرى مثل أوروبا مثل اليابان مثل اقتصادات المنطقة وغيرها. يعني طيب أعتقد
0: أود أن أعود معك إلى اتفاقية بوينغ مثلا في حال تم التوقيع عليها إلى أي مدى يمكن أن تشكل ضمانة بعدم تكرر يعني الحرب بين الطرفين؟
1: كما تحدثنا هي إدارة تنافس إدارة صفقات. يعني بمعنى ممكن الآن يكون في تهدئة معينة لأسباب مختلفة أهمها بعتقد بالنسبة لترامب هي الناخب الأمريكي.
0: يعني من غير الممكن مثلا أن تكون الاتفاقية جارية وفي المقابل يضع ترامب مثلا
1: طبعا هذا براء. وارد هذا أوك. وارد. يعني موضوع الاتفاقية أو الصفقات التجارية هي معزولة عن عن الصراع البنيوي اللي بين الصين والولايات المتحدة. حتى نتحدث أكثر من ذلك يعني حتى هاي الصفقة لو فرضنا عملوا 400 أو 500 طائرة المشكلة هون أنه أيضا تنفيذها هو على مدى زمني
0: مدى
1: يعني بمعنى ممكن ينفذوا 10% ويوقفوا من يعني الموضوع هون كتير خلينا نقول شكلي وظاهري والطرفين يقوم بإدارة الصراع. طيب
0: برأيك وين اليوم المعركة هي فعليا أو الأكثر احتداما بمجال التجارة أو الـ AI والذكاء الاصطناعي والرقائق؟
1: أعتقد سوق الرقائق المعادن النادرة وال يعني والذكاء الصناعي هن هلأ يعني الكور خلينا نقول أو الأساسي بالصراع والطرفين يحاولون الحصول على يعني يكونوا هن الأفضل وهن الأقوى لأنه من يحصل على هذا بالنسبة للصين لديها المعادن النادرة لديها المواد الأولية هي تحتاج الرقائق. فإذا استطاعت أن تسبق الولايات المتحدة بصناعة الرقائق في المستقبل أعتقد هي ستسيطر على السوق. طيب. وهذا السوق ليس فقط سوق هو مرتبط بمواد مثل التليفونات وغيرها هي أيضا للصناعة الدفاعية.
0: إذا حصل أي اتفاق اليوم هل يمكن أن يكون على قاعدة أنه الاثنين رابحين win-win situation؟
1: طبعاً يعني هو مثل ما أنا transactional هو صفقة الطرفين يبحثون عن هذا. بالنسبة لترامب ينظر إلى موضوع الناخب الأمريكي بالفترة القادمة هذا يعني الأهم بالنسبة لترامب والحصول أنه حصلنا على وظائف حصلنا على أموال بعنا كم صفقة نوعاً ما ممكن كمان يقدم أنه هو ربح المعركة نوعاً ما. الصين بسياستها الاستراتيجية الطويلة تريد تهدئة هذا الصراع لحتى توسع نفوذها بأماكن أخرى. ولاحظنا ارتفاع الفائض التجاري الصيني بالفترة الأخيرة يعني بمعنى أن الطرفين ما زالوا خلينا نقول في بداية الصراع ومن الصعب الحديث الآن أنه تم حسم هذا الصراع ولكن أعتقد الآن هناك نوع من إدارة هذا الصراع بمعنى كيف ممكن يتقاسموا النفوذ في العالم.
0: تقدر الدول البعيدة أن تكون يعني في المعسكرين في نفس الوقت أم يجب أن نختار معسكر؟
1: بعتقد على فترة زمنية معينة يجب أن يتم الاختيار لأنه ما يقوم فيه ترامب إذا لاحظنا من سياسة يعني من السياسة إن كان الاقتصادية وغير الاقتصادية هو يعمل تكتل خاص فيه. يعني مثلا دخوله فنزويلا الحديث عن جرينلاند الحديث عنه بده يعمل مجلس خاص في خارج مجلس الأمن دخوله إلى إيران هو يعمل على تشكيل منطقة خاصة بالولايات المتحدة وهي جزء من صراع هذا النفوذ التقاسم خلينا نقول ومع الصين أيضا هناك من يحاول العمل مع الصين بهذا الاتجاه. هي المشكلة الآن أن الدول مثل أوروبا ومثل اليابان ومثل كوريا الجنوبية وحتى مثل الهند وغيرها لحد الآن لا يعرفون فعلا إلى أي طرف هو يعني الأفضل فهم يعني يحاولون العمل مع الطرفين
0: الأفضل والأسلم
1: ولكن الصين قوية اقتصاديا إذا فتحت لها أوروبا راح تدخل بأوروبا بشكل قوي مما يضغط على الاقتصاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا تضغط على أوروبا من خلال الرسوم الجمركية وغيرها، فأعتقد هم خسرون من هذا الصراع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة قطر.
1: شكرا.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة جديدة من هذه التغطية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. ترامب يقول إنه لن يصبر كثيرا على إيران، ويؤكد أن الرئيس الصيني ربما يكون لديه القدرة على التأثير على طهران. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه، ومسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يؤكد أن الجولة الجديدة من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية إيجابية وبناءة. مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة، وزيدي يشدد على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز من بكين إنه لن يصبر على إيران كثيرا. ووصف ترامب أيضا قدرة الذين تعامل معهم القادة الذين تعامل معهم في إيران بالعقلانيين، كما تحدث كذلك عن رصد واشنطن لإخراج الإيرانيين بعض الصواريخ قائلا إن كل هذا سيختفي في يوم واحد. وأشار الرئيس الأمريكي لأنه يفضل الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب بدلا من دفنه. كانت هذه التصريحات الأحدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء مع شبكة فوكس نيوز خلال تواجده في هذه القمة والزيارة التي يجريها إلى العاصمة الصينية بكين، والتي التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع وفد أمريكي كبير يضم كبار رجال الأعمال وقادة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا. عن ذلك ينضم إلينا من بكين مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. نبدأ أولا بالسؤال عما جاء في هذه التصريحات بشأن التعامل مع إيران وما طلبه من الرئيس الصيني بهذا الشأن.
1: نعم أحمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أكد أن هناك توافق أمريكي صيني فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، وأن الصين والولايات المتحدة الأمريكية لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث وقال إن صبره بدأ ينفد بالنسبة لإيران ولا بد أن يتم إبرام الاتفاق سريعا. وتحدث أيضا بأنه يكشف أو تكشف الاستخبارات الوطنية الأمريكية عبر CIA تكشف المواقع النووية الإيرانية وهي مراقبة بتسع كاميرات لمدة 24 ساعة، ونعلم كل شيء عن هذه المواقع النووية. وذكر أيضا إن الإيرانيين يشاهدونني الآن وأأمل ذلك، ونعلم أنهم ربما كان لديهم بعض الصواريخ تحت الأرض وهي الآن فوق الأرض، وبكل سهولة يمكن أن ننسف هذه الصواريخ ونضربها من فوق الجو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تطرق إلى التعامل مع الصين فيما يتعلق بشراء النفط، وقال إن الصين أبدت استعدادا لشراء النفط وإرسال ناقلات النفط إلى لويزيانا وإلى تكساس لشراء النفط الأمريكي. تحدث أيضا إلى شبكة فوكس نيوز وقال بأن كان هناك توقع من بوينغ بأن تشتري الصين بعض من الطائرات، ولكن الصين أبدت ربما الموافقة على شراء 200 طائرة بوينغ، وهذا فاجأ الشركة الأمريكية، وذلك سيصب في صالح الاقتصاد الأمريكي. وصرح وقال إن العلاقة وإن هذه القمة كانت ناجحة بشكل كبير جدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأن العلاقة ممتازة إلى حد كبير جدا. اليوم أحمد هذا اللقاء ربما يكون في، كما نعلم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكون في مركز القيادة الصينية، حيث سيكون حفل للإفطار ومن ثم لقاء مغلق على الصحفيين، ومن بعده سيكون هناك أيضا حفل للغداء بين الزعيمين، ومن ثم سينتهي أو ستنتهي فعاليات هذه القمة، ويطير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجال الأعمال الكبار من الولايات المتحدة الأمريكية. كان يهدف ترامب إلى فتح السوق الصيني أمام هؤلاء وأمام تلك الشركات العملاقة، وكان هو الطلب الأول الذي طلبه الرئيس ترامب من الرئيس شي عند لقائه، بأن هؤلاء هم رجال الأعمال الأمريكيين وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية، ونريد أن يكون هناك انفتاح على الأسواق الصينية لهذه الشركات العملاقة ليستفيد الجانبان من هذا الأمر. هذه القمة ربما توصف بالتاريخية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما قال، وأيضا الصينيون والرئيس الصيني تحديدا ذكر بأنه يمكن بكل سهولة أن يكون هناك نهضة في بكين ونهضة في واشنطن، ويستفيد الطرفان بشكل كبير جدا بدون أن يكون هناك أي خصوم. ويريد الطرفان في الحقيقة أحمد عبر تصريحات الرئيسين الأمريكي والصيني أن تنتقل هذه المرحلة، مرحلة التعامل بين واشنطن وبكين، من الخصوم إلى الشراكة، والتي سيستفيد منها الطرفان وأيضا ستستفيد منها الكثير من دول العالم على حد قول الزعيمين الأمريكي والصيني. المضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، إذا استندنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن هناك توافق على هذا الأمر بأن يفتح مضيق هرمز وألا تفرض إيران رسوم جمركية أو رسوم عبور على هذا المضيق. وأكرر، إذا استندنا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأننا اعتدنا كما تعلم أحمد أن الرئيس ترامب دائما يتحدث بعفوية دون أن يكون هناك قيود لهذه التصريحات، ولا نعلم إن كان الصينيين أو إن كان الرئيس الصيني متوافق بشكل كبير جدا مع هذه التصريحات. أكثر التصريحات أهمية حتى الآن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، ونكرر هذه التصريحات، بأن المواقع النووية الإيرانية مراقبة بتسع كاميرات على حد ما وصف لمدة 24 ساعة. ويذكرني بهذه التصريحات أيضا الأسبوع الماضي عندما قال أي فرد أو أي جماعة تعبر من أمام هذه المواقع فسيتم قصف أي شخص يحاول العبور من هذه المواقع، ونعلم جيدا أين تقع أو أين يقع الغبار النووي واليورانيوم المخصب، في إشارة إلى أن هذا هو مربط الفرس كما يقال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بجانب مضيق هرمز وفك حصار مضيق هرمز بطبيعة الحال. أحمد،
0: مراسل التلفزيون العربية عبد الرحمن البرديسي من بكين، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المتابعة والمعلومات. وفي واشنطن، نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في منع تمرير إجراء يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، ويلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على موافقة المشرعين. وأحبط الجمهوريون القرار بعد تعادل الأصوات ب 212 صوتا لكل طرف، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تنجح فيها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بمنع الديمقراطيين من تمرير إجراء بوقف الحرب على إيران. قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح، وقال إن إيران لم تعد تشكل تهديدا لشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
2: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز منذ أيام ظهور ما يبدو أنه بقعة نفطية في الخليج العربي تنبعث من الجهة الغربية لجزيرة خارج التي تعد محطة تصدير رئيسية للنفط الخام الإيراني. رجح خبراء للصحيفة أن تكون البقعة ناتجة عن محاولة إيران التخلص من فائض إنتاجها النفطي تفاديا لإغلاق آبارها. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ما تفعله إيران بهذا الفائض وفصله في هذا التقرير.
3: مع دخول الحصار البحري الأمريكي لإيران شهره الثاني، تتزايد المؤشرات على اعتماد طهران حلولاً استثنائية لاستيعاب فائض إنتاجها النفطي تحاشياً لخفضه أو لإغلاق أبارها. بعين المراقب، تابع فريق مسبار في التلفزيون العربي الاستراتيجية الإيرانية. البداية من جزيرة خرج، حيث استمر ملء وإفراغ خزانات النفط. الجزيرة التي يمر منها 90% من صادرات النفط الإيراني تعتمد على خزانات تعمل بنظام التغطية بالسقف العائم الخارجي، سطح يطفو صعوداً وهبوطاً تبعاً لتغير مستوى النفط داخل الخزان الذي يمكن قياسه بحركة الظل، فكلما طال انخفض مستوى النفط والعكس صحيح. منذ بدء الحرب في 28 من فبراير تظهر صور الأقمار الصناعية وجوداً دائماً لناقلات في مرافئ خرج وحولها وتغيراً متواصلاً في مستوى الظلال وبالتالي في منسوب الخزانات. كثفت إيران نقل النفط من الجزيرة منذ ديسمبر الماضي، وبعد بداية الحرب ارتفع التصدير إلى 2,100,000 برميل يومياً مقارنة بمليونين في فبراير الفائت. لكن في 18 أبريل وبعد سريان الحصار بخمسة أيام خلا مرفأ خرج من الناقلات لأول مرة منذ أشهر، وهو يوم سجل ارتفاع منسوب بعض الخزانات مقارنة بالسادس عشر من أبريل، كما تكشف حركة الظلال ما يشير إلى تباطؤ التفريغ واستمرار الإنتاج. تحليل الصور بدءا من السادس عشر من أبريل يظهر زيادة واضحة في التخزين مقارنة بما قبل الحصار مباشرة. بمقارنة حركة الظلال بين الحادي عشر من أبريل والسادس عشر من أبريل نستخلص أن معظم الزيادات كانت في الخزانات الكبرى التي قدرنا سعتها بنحو 560,000 برميل على أقل تقدير. سرعان ما عادت الناقلات للتحميل، إذ تظهر صور أقمار سنتينل واحد بتاريخ السادس والعشرين من أبريل ناقلتي نفط في مرفأي خرج وتسع عشرة أخرى حولها، فيما أظهرت صور أقمار لانتسات بتاريخ التاسع والعشرين من أبريل ما لا يقل عن 16 ناقلة في محيط الجزيرة وواحدة في مرفأها الشرقي. تمثل هذه الناقلات ما يعرف بخزانات النفط العائمة لإيران، وهي من فئة VLCC أو Very Large Crude Carrier القادرة على تحميل شحنات بنحو 2,000,000 برميل، أي ما يناهز مستوى إنتاج إيران في اليوم الواحد. الناقلات هذه تندرج ضمن ما يعرف بأسطول الظل الإيراني، ويعتقد أن قوامه 88 سفينة بحسب تانكر تراكرز. مع زيادة التحميل والاستيعاب فائض الإنتاج دون إيقافه تتكشف مؤشرات أخرى على لجوء إيران إلى الخزانات العائمة. في السادس والعشرين من أبريل أظهرت صور ناقلة أثناء التحميل من الميناء الغربي لخرج، ورجحت وكالة بلومبرغ أن تكون هي سفينة ناشر التي انقطعت أخبارها منذ سنوات وتحمل الرقم التسلسلي 9079107 IMO، وهي من الفئة التي تستطيع استيعاب 2,000,000 برميل. بيانات مارين ترافيك أفادت بتحرك الناقلة في الحادي والعشرين من أبريل من بندر عباس باتجاه خرج قبل إغلاق نظام تعريفها الآلي في رحلة استغرقت حسب منصة تانكر تراكرز 4 أيام بدل نحو 2 عادة، ما قد يشير إلى تدهور حالتها التشغيلية. نشا لم تكن الوحيدة، إذ رصدت تانكر تراكرز أيضا ناقلتين على الأقل أعيدتا للخدمة مجددا بعد سنوات من التوقف، ما يرجح استخدامهما أيضا كخزانات عائمة. ثمة ضغط متزايد على البنية التخزينية للنفط في إيران دفعها لتوسيع أسطول التخزين العائم حتى باستخدام سفن متقادمة. زاد أيضا نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، وهو أسلوب أساطيل الظل. فقد أظهرت صور بتاريخ التاسع عشر من أبريل بعد 6 أيام من بدء الحصار ناقلتين متجاورتين في مضيق هرمز في وضعية نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وقد عطلتا نظام التعريف الآلي تماما كما تفعل سفن الظل. العملية تكررت عند سواحل ميناء بندر جاسك الإيراني في خليج عمان. كل ذلك يؤشر على تسريع تفريغ الشحنات قبل خط الحصار وإعادة توجيه الناقلات سريعا إلى نقاط تحميل جديدة قد يكون بينها ميناء تشابهار، وهو اعتقاد يعززه ظهور منطقة تكدس جديدة لناقلات النفط عند سواحل هذا الميناء الذي كان معفا من العقوبات الأمريكية. البيانات تظهر سفن الشحن في منطقة التكدس، لكنها لا ترصد أي من الناقلات رغم رصدها بصرياً. سجل مسبار في السادس والعشرين من أبريل ما لا يقل عن 7 ناقلات وثماني سفن شحن. تمثل نقطة التكدس عند تشابهار مؤشراً على تحول جغرافي في منطقة الحصار التي كانت قبل الخامس والعشرين من أبريل تبدأ من شمال خليج عمان قبالة قوى مبارك قرب مضيق هرمز، لكن يبدو أنها انحصرت إلى ما قبل تشابهار جنوب الخليج. يعزز هذه الفرضية مسار سفينة شحن إيرانية خاضعة للعقوبات تحمل اسم باريسان ورقما تسلسليا هو IMO 9465851، استطاعت في الخامس والعشرين من أبريل تجاوز منطقة كو مبارك وبلوغ سواحل تشابهار حيث تمكث إلى الآن. مؤشر ساطع على محاولات الالتفاف الإيراني على تبعات الحصار الأمريكي عبر مسلمتين: عدم إيقاف إنتاج النفط وإعادة توزيعه على خزانات أخرى بخلاف خزانات جزيرة خرج الممتلئة. هناك عند تشابهار رصدت عين مسبار في 26 أبريل تشغيل خزان بسعة 180,000 برميل، كان ذلك للمرة الأولى منذ إنشائه، لكنها حتما لن تكون الأخيرة.
0: أثار الحرب على إيران غير بعيدة عن أوروبا، فقطاع الطيران تأثر في عموم القارة وألمانيا تحديدا التي تشهد أزمة في توفير وقود الطائرات بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
4: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
5: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
4: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية منها استيراد وقود جت أي الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
6: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا، الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
4: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص، وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: في الملف اللبناني، وبعد يوم من نهاية مباحثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة كانت إيجابية وبناءة، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في إبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجهات المعطاة للوفد اللبناني. فيما قال السفير الإسرائيلي في واشنطن أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح، وأضاف أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب ليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
7: نحن سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف وسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8000 صاروخ وقذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
0: ميدانيا أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في سماء كريات شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زرارية جنوبية لبنان، كما أفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور والصديقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبية لبنان، فيما قالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. رصدت كاميرا تلفزيون العربي واقع بلدة لباية في البقاع الغربي والتي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارات إسرائيلية. شهدت بلدات في البقاع الغربي حركة نزوح جراء الإنذارات الإسرائيلية المتكررة.
8: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة صحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة لبايا. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك.
8: فليته هلا منه.
9: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو. كل يوم عم تاو، كل يوم. بعدني ما شفته اليوم مليح. أبدا أبدا.
8: كم مرة صرت مهجر؟
9: صرت مهجر ملايين المرات. صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط. أيمتى بده يدبلنا مشعور. هيك إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضلنا هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
8: هلا لوين رايح؟ شفتك أنا بعدين
9: بديم شايك لو نكوب يرجع على الطريق. وين بديره؟ قاعد على الطريق، قاعد على الطريق إذا سمحتون.
8: عائلتك معك؟ مين معك؟
9: إيه معي 7 ثمانية فوق أميكو. إيه نعم.
8: يلا الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك ويخليك.
8: إذن نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر. عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة خالتي.
10: الله يسلمك.
8: من وين حضرتك؟
10: من لباية.
8: هلأ بس شفتوا الإنذار تركتي؟
10: الحمد لله الحمد لله، هلا الله كتب علينا وصل. الحمد لله الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليكم ويرد عنكم.
8: هلا خليك ما. لوين رايحين هلا؟ عارفين وين بتروحوا؟
10: بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنرا.
8: خليك ما. رجعتوا بعد بعد الهدنة رجعتوا؟ كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
10: ايه نزحنا من الضيعة، وعدنا رجعنا على الضيعة، وهدينا انظرونا تهنا ضربوا الضيعة هلا.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد بالضحية الجنوبية لبيروت، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة شويفات عند أطراف الضحية في محاولة لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوية بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة أقل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل. فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله منرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت برادات بعد دايرة أخذتها كلها ووزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع عطيته إياهم. كثافة العالم والاتصالات اللي بتجي لعنا بتضل تسألنا وتتردد وين صرته وين هدا. فهذا الشيء دعانا انه نفتح محل وشعرنا انه القصه طويله. قررنا انه نفتح محل وننقي لوكيشن يكون فيه كهرباء 24/24 عشان مصلحتنا بتعتمد على الكهرباء. واخترنا هذا المحل اللي هو بالشويفات على الطريق العام. اكيد كتير مهم انه نحن نشتغل كرمال نكسر الروتين اللي نحن عايشين فيه. بالعكس عم نشوف العالم وعم نتحدث معهم وعم نتواصل مع الجميع وهذا شيء بيريح النفسيه. وانا بدعي كل شاب او اي صاحب مصلحه يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة أنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

0: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محالهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
1: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير، الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
2: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
3: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا، وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام، وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير، وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي، ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
2: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
0: وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين. تزامن ذلك مع مقاطعة كتل نيابية للجلسة احتجاجا على منها.

0: عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية على الوزارات الاقتصادية نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب. لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
1: من جلسة التصويت عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
2: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا من جانب، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها الحكومة، فلذلك لا منهاج الوزاري ولا التشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
1: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
3: وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء العراقي أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد، مشددا على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وداعيا البعثات الدبلوماسية إلى العودة لعملها في بغداد.
4: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وتنسيق ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير.
3: قال حاكم إقليم دارفور منيار كوميناوي أنهم أجبروا على حمل السلاح في مواجهة إخوانهم على حد قوله، مجددا تحذيره من استمرار الحرب وضرورة عدم التمادي فيها.
5: لم نرغب بحمل هذا السلاح ولم نرغب بتوجيه السلاح لصدر أي بني آدم، سواء كان ذلك أخ سوداني أو غير سوداني. وأنتم عارفين بعد هذه الحرب 15 أبريل ونحن كنا نتابع وحذرنا وسنحذر ما زلنا أن هذه الحرب يجب أن لا تتمادى.
3: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن أكثر من 19 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أرجعت ذلك إلى الصراع المتواصل في السودان والقيود المفروضة على وصول المساعدات. ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا التدهور الإنساني.
6: أكثر من 3 سنوات مرت منذ اندلعت شرارة النزاع في السودان، تدهور خلالها الوضع الإنساني، أطل شبح المجاعة برأسه ونزح ملايين الأشخاص وشلت الخدمات الصحية، حتى باتت البلاد تمثل اليوم وفق تقييم أممي واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم. في أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، يواجه 41% من إجمالي سكان البلاد، أي أكثر من 19 مليون شخص، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للمنظمة الأممية عزا تفاقم أزمة التغذية إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الظروف المعيشية وتراجع إمكانية الوصول إلى خدمات العلاج. تقرير البرنامج الذي يغطي الفترة من فبراير إلى مايو الجاري أوضح أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حالياً ظروف الكارثة أو المجاعة. صنف أكثر من 5 ملايين ضمن مرحلة الطوارئ، بينما صنف 14 مليون شخص إضافي.

0: الثقافي ضمن مرحلة الأزمة. على صعيد الفئات العمرية يواجه الأطفال مستويات مقلقة من سوء التغذية. يتوقع البرنامج أن يعاني أكثر من 800,000 طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد الوخيم في هذا العام. مناطقياً حدد التقرير الأممي 14 منطقة في ولايتي الشمال وجنوب دارفور وولاية جنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة جراء سيناريو وصفه بالمعقول لأسوأ الاحتمالات. لكل ذلك أكدت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع الكارثي، أهمها وقف الأعمال العدائية ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية عبر أجزاء واسعة من البلاد.
1: أجرى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى له إلى المغرب، التقى خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة. وبحسب الخارجية المغربية بحث الطرفان قضايا تتعلق بالتعاون المشترك وتعزيز التنسيق السياسي المتوقف منذ أكثر من عقد. كما عبر الطرفان عن تطلعهما لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إعادة فتح السفارات والعمل القنصلي المشترك.
2: هذه الزيارة تأتي ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. سنقوم بافتتاح السفارة السورية اليوم في المملكة المغربية، واتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
1: وأعلن وزير الخارجية المغربي أنه سيزور سوريا قريباً لفتح سفارة بلاده هناك بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات، وأكد دعم بلاده لاستقرار ووحدة الأراضي السورية والمسار الانتقالي الذي ينتهجه الرئيس أحمد الشرع.
3: هذه الزيارة تفتح واحد المرحلة جديدة. السفارتين غيكون عندهم دور أساسي لمواكبة هذه المرحلة، وإن شاء الله قريبا غادي نجي لدمشق لافتتاح السفارة المغربية هناك كإشارة قوية على عودة هذه العلاقة إلى طبيعتها.
1: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ممثلة بالمركز الوطني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب بدأ مشروع لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية في المناطق المتضررة بتمويل من الحكومة اليابانية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وبينت الوزارة أن المشروع يمتد لمدة عامين. ومن حلب ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا ومرحبا بك قحطان. عامان لهذه الجهود، ما التقديرات لمساحات الأرض المتضررة من ذلك وأعداد من سيستفيدون بعد إزالة كل هذا الكم من الألغام؟
4: نعم، المشروع طبعا يعني مخصص للمناطق الزراعية خاصة التي شهدت خطوط تماس ومعارك سابقة. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت أن المشروع سينفذ بالشراكة مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وأيضا منظمة الأغذية والزراعة بتمويل من الحكومة اليابانية، طبعا على أن يستمر حتى عام 2028. المشروع أيضا يستهدف بشكل أساسي محافظات حلب وإدلب وحماة، ويركز على إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية مثل قنوات الري وأيضا الآبار والأراضي المتضررة. أهمية هذا المشروع لا تتعلق فقط بالجانب الإنساني، بل أيضا بالجانب الاقتصادي والمعيشي. الكثير من المزارعين في الشمال السوري ما زالوا عاجزين عن العودة إلى أراضيهم طبعا بسبب خطر الألغام، الطعام في وقت أيضا تعاني فيه البلاد من أزمة غذائية وأيضا صعوبات اقتصادية كبيرة. الوزارة أيضا كانت قد وصفت سوريا سابقا بأنها من أكثر الدول تضررا من الألغام وأيضا من مخلفات الحرب، مع استمرار تسجيل إصابات وحوادث بشكل متكرر ويومي. أيضا كنا نسجل مثل هذه الحوادث خصوصا بين المدنيين والأطفال والعاملين في الزراعة وأيضا في الري. بحسب المعلومات الرسمية فإن المشروع يتضمن أيضا حملات توعية للسكان حول مخاطر الأجسام غير المنفجرة بالتوازي مع عمليات المسح وأيضا الإزالة الميدانية في محاولة لتأمين عودة أكثر أمانا للسكان وأيضا استعادة النشاط الزراعي في تلك المناطق التي كانت تسمى بالمناطق الموبوءة بالألغام ومخلفات الحرب.
1: من حلب مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى، شكرا جزيلا لك قحطان على هذه المعلومة. شهد ملعب ترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أعمال شغب وفوضى واعتداءات عقب إيقاف مباراة الاتحاد وسواحلي ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز، وذلك بالتزامن مع أعمال تخريبية أخرى في منطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس. وأفادت مصادر ليبية لتلفزيون العربي بمقتل جندي وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم جنود ولاعبون وإعلاميون ومشجعون. كما أعلن اللواء 444 قتال عن وفاة أحد جنوده إثر تعرضه لإطلاق نار داخل الملعب عقب اقتحام مجموعة ممن وصفوا بالمندسين بين الجماهير واندلاع اشتباكات. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان إنه تم إعلامهم من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء لمدة 30 يوما بدءا من 14 من مايو الجاري. أكد أن المنظمة لا تتمتع بتمويل عمومي أو هبات أجنبية، مشيرا إلى أن كل تمويلها من اشتراكات الأطباء الشبان، ومع ذلك اتخذ قرار التجميد. يأتي القرار قبل 24 ساعة من عقد المنظمة ندوة صحفية مجدولة عن وضع وظروف العمل في المستشفيات. وكانت المنظمة قادت تحركات واسعة وحاشدة في الأشهر الأخيرة تطالب بتسوية أوضاع الأطباء الشبان. قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بمسيرات وصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 طائرة مسيرة و56 صاروخا في إحدى أكبر موجات الهجمات الجوية في الأسابيع الأخيرة. وأعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية يوم حداد في العاصمة وهي الأكثر تضررا جراء هذه الهجمات. قدم وزير الصحة البريطاني استقالته من حكومة كير ستارمر في خطوة تضاعف الضغوط على رئيس الوزراء وسط تصاعد الانقسام داخل الحزب العمالي، وتعد الاستقالة الثانية من نوعها بعد استقالة وكيلة وزيرة العدل.
5: تتفاعل الأزمة السياسية في بريطانيا عقب نتائج الانتخابات المحلية وأحدث فصولها استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال. ستريتينغ كتب في بيان استقالته أن نواب الحزب والنقابات العمالية يريدون نقاشا بشأن الرؤى والأفكار التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة، لا معركة شخصيات أو انقسامات فئوية ضيقة. ودعا رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى ترك القيادة. في سياق متصل تقدم النائب البريطاني جوش سيمنز باستقالته من مقعده البرلماني، خطوة يأمل عبدة مانشستر الكبرى أندي بيرنام استغلالها لصالحه، إذ يسعى إلى الحلول مكان سيمنز كخطوة أولى نحو منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، لكنه سيكون بحاجة أولا إلى إذن وتفويض من الحزب بترشيحه. عمدة مانشستر قال إنه سيبني على النجاحات التي حققتها بلديته وينقلها إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتمنى دعم الشعب له. استقالة ستريتينغ سبقتها خطوة مماثلة أقدمت عليها وكيلة وزيرة العدل يوم الثلاثاء في مؤشر على تزايد الضغوط على ستارمر الذي لم يصدر عنه حتى الآن ما يفيد بنيته الاستقالة. ولكن يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية وخسارة حزب العمال فيها قد فتحتا شهية كثيرين لخوض معركة خلافة ستارمر في قيادة حزب العمال. فإلى جانب عمدة مانشستر أندي بيرنام يبرز اسم وزير الطاقة إد ميليباند مرشحا محتملا، خاصة أنه كان زعيما سابقا لحزب العمال، كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد الأزمة السياسية ونتائجها، خاصة أن الجنيه الاسترليني بدأ بالتحسن في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهد انخفاضا حادا خلال الحرب على إيران. الأزمة الحالية التي تكاد تعصف بستارمر هي نتاج تراكمات سياسية عزاها البعض إلى سوء إدارة ملفي الاقتصاد والهجرة، وهو ما فاقم نقمة المؤيدين التقليديين للعمال من الطبقة العاملة، لتأتي الانتخابات المحلية قاسمة لظهر الوئام داخل حزب العمال الذي خسر فيها مئات المقاعد البلدية لصالح اليمين المتطرف.
1: رفعت اليابان استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بعد أن عرقلت الحرب الإيرانية إمدادات الغاز الطبيعي المسال وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال. أظهرت بيانات السوق أن إمدادات الكهرباء القائمة على الغاز في اليابان في إبريل انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عامين، بينما ارتفعت إمدادات الكهرباء من الفحم بنسبة أكثر من 11% في إبريل، فيما ذكرت تقارير عالمية محلية أن الحكومة تعتزم إعداد موازنة تكميلية جديدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف. ومن طوكيو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي هشام رجباني. أهلا ومرحبا بك هشام، ما تفاصيل هذه القرارات وكيف استقبلت؟
6: بداية صباح الخير من طوكيو. بهذا القرار ما زال تحت طور الدراسة باعتبار أن الحكومة اليابانية لديها ميزانية تكميلية بالفعل لهذا العام، وبالتالي تقول رئيسة الوزراء اليابانية أنه لا حاجة الآن إلى رفع ميزانية تكميلية. طبعا هذا هو ما تعتقد به رئيسة الوزراء اليابانية، أو هذا هو مبدأ رئيسة الوزراء اليابانية، تقول إن الإمدادات النفطية حتى الآن كافية، ولكنها قد تتخذ هذا القرار مع اقتراب اجتماع مجموعة السبع المقررة في منتصف الشهر القادم. ربما تتخذ دول السبع قرارات اقتصادية وسياسية تساعد في حل الأزمة الاقتصادية في هذه المنطقة. هذا القرار وجه بطبيعة الحال في بعض الأوساط بالمعارضة باعتبار أنه لا يحتاج إلى إضافة صندوق الاحتياطي فوق الاحتياطي الموجود أصلا، وأن الأموال كافية. هذا معسكر تاكيتشي، والبعض الآخر يريد أن يدفع بهذا القرار لمساعدة الاقتصاد على كبح ارتفاع أسعار الوقود وكذلك الشركات لعدم تعرضها إلى خسائر. بطبيعة الحال قرار مثل هذا سيستلزم من بنك اليابان المركزي أن يصدر سندات حكومية، وبالتالي رفع الدين العام للحكومة. وفي أوقات الاضطراب الاقتصادي الدائنون عادة ما يرفعون العائدات على هذه السندات، وبالتالي تكون الفوائد عليها كبيرة، وهنا تصبح الديون المتراكمة التي تعانيها الحكومة اليابانية فعلا تصبح يرتفع هذا الدين العام للحكومة، وبالتالي هذا القرار سيتوجب على الحكومة وسيتعين على الحكومة أن تدرسه مليا قبل أن تبت فيه رئيسة الوزراء اليابانية غير مستعجلة لاتخاذ هذا القرار. بطبيعة الحال أيضا اليابان في قد بحسب رئيسة الوزراء اليابانية تقول إنها لإمدادات شهر يونيو القادم من النفط الخام ومن إمدادات الطاقة استطاعت أن توفر حوالي 70% من الإمدادات مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعني أنها نجحت إلى حد ما في توفير إمدادات غير القادمة من مضيق هرمز.
1: من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام رجباني، شكرا جزيلا لك هشام على هذه المعلومات. رأت صحف أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن قضايا أخرى. قد يواجه الزعيمان الأمريكي والصيني صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. بعد هذا التقرير يلقاكم محمد غملوش في هذه الساعة الجديدة من التغطية المستمرة من التلفزيون العربي.
7: صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقرير استخباري أمريكي سري يفصل كيف تستغل الصين الحرب على إيران لتعظيم تفوقها على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. ونقلت عن مسؤولين أن التقرير أعد هذا الأسبوع وقد أثار قلقا داخل البنتاغون بشأن التكاليف الجيوسياسية لمواجهة واشنطن مع طهران في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس دونالد ترامب محادثات عالية المخاطر مع الرئيس الصيني في بكين. ويشير التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران بدأت الصين بيع أسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين كانوا يكافحون للدفاع عن قواعدهم العسكرية وبنيتهم التحتية النفطية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما قدمت بكين المساعدة للدول حول العالم التي تكافح لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد أن دفعت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية إيران إلى إغلاق مضيق هرمز. ولفت التقرير أيضا إلى أن الصراع الأمريكي مع إيران الذي أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط منح بكين فرصة لرصد أساليب الولايات المتحدة في خوض الحروب. مجلة The Economist لبريطانيا توقفت عند القمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مشيرة إلى أن ترامب يأمل تسويق الزيارة كنجاح في الداخل ويأمل رفع شعبيته التي تراجعت بسبب حربه على إيران. واعتبرت أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن إيران وأوكرانيا والذكاء الاصطناعي، إذ رأت أن الزعيمين الأمريكي والصيني قد يواجهان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. فقد دأبت الصين على رفض الدعوات الأمريكية لوقف تقديم المساعدات الاقتصادية والأمنية لروسيا في حربها على أوكرانيا. كما نقل مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيحث شي على الحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني وتجنب تزويد طهران بالتكنولوجيا العسكرية والضغط عليها لفتح مضيق هرمز. لذا خلصت المجلة إلى أن الاستقرار والمكاسب الاقتصادية قد يكونان أهدافاً مشتركة بالفعل، غير أن الزعيمين باتا ينظران الآن في معظم الملفات إلى العلاقة بينهما باعتبارها منافسة صفرية لا تقبل تقاسم المكاسب. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى ألان فراشون أنه من خلال مهاجمة كاراكاس ثم طهران وهما حليفان للصين كان الرئيس الأمريكي يأمل الدخول في حوار من موقع قوة مع نظيره الصيني، لكن مستنقع الحرب على إيران أضعفه. واعتبر أن ترامب مخطئ إن اعتقد أن نظيره الصيني لا يفكر إلا بمنطق الصفقات، فالمفاوضات الضرورية مع واشنطن بالنسبة له لا تؤثر على الصداقة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين والتي تخدم طموحهما المشترك وهو نزع الطابع الغربي عن النظام العالمي. وأضاف أن شي جين بينغ مقتنع بأن انتكاسات واشنطن المتكررة في الشرق الأوسط تشير إلى تراجع الولايات المتحدة. ولفت الكاتب إلى أنه بينما ترغب واشنطن في أن تضغط بكين على طهران للدخول في مفاوضات، يبقي الرئيس الصيني على خيارين مطروحين: حث طهران على التفاوض مع واشنطن، وفي الوقت نفسه السماح للشركات الصينية بمساعدة إيران على مواجهة احتمال استئناف الحرب. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت إلى أن المأزق الإيراني وإغلاق مضيق هرمز دفعا ترامب إلى طلب التدخل من الصين لمساعدته، لكن بحسب محللين فإن أولوية ترامب خلال قمة بكين ستكون إبرام اتفاقيات تجارية ضخمة يمكنه تقديمها على أنها انتصارات أمام الأمريكيين. كما أن الهدف الرئيسي من اجتماعه مع شي جين بينغ هو ضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية. كما تعتبر الصحيفة أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تمديد الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. في مجلة The National Interest الأمريكية، توقف توماس جراهام عند التغير الجذري في موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بعد توقف المحادثات بشأن أوكرانيا مع شن الولايات المتحدة حربها على إيران، تبدو الاتصالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو دليلا واضحا على رغبة الكريملين في إعادة التواصل، ورأى أن ساحة المعركة بدأت تتقلب ضد روسيا، وأنه لم يفلح الهجوم المتواصل على البنية التحتية للطاقة والمدن الرئيسية في أوكرانيا في كسر معنى الأوكرانيين، حتى إن روسيا خسرت أراضي وفقا لبعض التقديرات، واعتبر أن تباهي روسيا بقدرتها على الاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك بالقوة يبدو مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، ما يدفع الكريملين إلى بذل جهد أكبر لإقناع واشنطن بإجبار كييف على تسليمه الأرض عبر المفاوضات. لذا بحسب الكاتب فإن ترامب مطالب الآن بالتوقف عن الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض لا تزال تسيطر عليها، وينبغي عليه البدء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول خط التماس الحالي.
8: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه لن يصبر كثيرا على إيران، ويؤكد أن الرئيس الصيني ربما يكون لديه القدرة على التأثير على طهران. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه، ومسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يؤكد أن الجولة الجديدة من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية إيجابية وبناءة. مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة، والزيدي يشدد على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. 19 مليون شخص في السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، وقرابة مليون طفل دون سن الخامسة مهددون بالمجاعة.

0: قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع فوكس نيوز إنه لن يصبر على إيران كثيرا. ترامب وصف أيضا القادة الذين تعامل معهم في إيران بالعقلانيين. تحدث أيضا عن رصد واشنطن لإخراج الإيرانيين بعض الصواريخ قائلا أن كل هذا سيختفي في يوم واحد، وأشار إلى أنه يفضل الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب بدلا من دفنه. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى رغبة بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك، مشيرا إلى احتمالية قدرته التأثير على إيران.
1: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
2: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محليا ودوليا وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
3: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
2: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعيا إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
1: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
2: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيس الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: ينضم إلينا من بكين مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أهلا بك. إذن آخر ما صرح به ترامب وآخر ما ورد من القمة المنعقدة في بكين؟
4: نعم محمد، آخر ما صرح به ترامب كان هاما في الحقيقة لشبكة فوكس نيوز عندما أكد أن المفاعلات النووية الإيرانية جميعها مراقبة لمدة 24 ساعة وتخضع تحت الرقابة اللصيقة للاستخبارات الأمريكية. وأيضا تحدث على أن صبره بدأ ينفد بالنسبة لإيران ولا بد أن يكون هناك اتفاق مع الإيرانيين. الرئيس ترامب محمد يريد هذا الاتفاق وينهي الأزمة بالتفاوض، خاصة أنه لا يريد مغامرة عسكرية قد يخسر فيها ربما مئات أو آلاف من الجنود الأمريكيين أرواحهم، لا سيما أنه كان هناك خطط وكان ينوي أن يكون هناك خطط للاستيلاء على اليورانيوم المخصب بعملية برية جزئية كما كانت تصرح بعض من التسريبات. العلاقة الجيدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدث عنها ترامب في اليوم الأول من هذه القمة، وربما كان هناك أحاديث طويلة في هذا الشأن. أما الرئيس الصيني فاقتصر فقط على طريقة الاستقبال وإطلاق 21 طلقة في الهواء ترحيبا بالرئيس الأمريكي، وبعد ذلك في أول تصريح رسمي للرئيس الصيني حذر ترامب وحذر الولايات المتحدة الأمريكية بأن أي تدخل سلبي من وجهة نظره في تايوان فسيتم انهيار، فسيكون على أثره ربما انهيار للعلاقات الأمريكية الصينية، وربما ندخل في صراعات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ترامب بدأ أكثر يميل نحو الإيجابية في علاقته مع الرئيس الصيني، بل دعاه إلى زيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا كان يسعى في هذه الزيارة لعقد اتفاقات تجارية كبيرة، تحدث عنها لشبكة فوكس نيوز وأكد أن شركة بوينغ سيتم ربما عمل عقد بيع ل200 طائرة من الشركة الأمريكية العملاقة للصينيين، وقال إن هذا جاء فوق التوقعات للشركة الأمريكية لأنهم بذلك سيفتحون الكثير من الوظائف وسيدعمون الشركة التي كانت تعاني ماديا خلال الفترة الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث على أن هناك شراكة في الفكر بينه وبين الصين فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، وأن الصين ربما ستساعد في فتح مضيق هرمز، ونعتقد أنه يتحدث على المساعدة الدبلوماسية بطبيعة الحال، لأن الصين كما تعلم محمد أدانت هذه الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأنها تعتبر إيران حليف استراتيجي هام لها في منطقة الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما جاء إلى هنا اصطحب الرؤساء التنفيذيين لعدة شركات أمريكية كبرى على رأسهم إيلون ماسك وتيم كوك وجينسون هوانغ، كلهم جميعا جاءوا إلى هنا لعقد صفقات مع السوق الصيني، وهو أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفتح الأسواق الصينية أمام هذه الشركات الأمريكية. حالة الريبة التي يتخوف منها المسؤولون الأمريكيون فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أثارها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل إن المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت بأن واشنطن تسعى لفتح مجلس للذكاء الاصطناعي، مجالس مشتركة وتبادل وتنسيق للمعلومات المشتركة الخاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي يعتبرها المسؤولون الأمنيون أنها تمثل وتعادل القنابل النووية من خطورتها في مجال التجسس والهجمات السبرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهي هذه الجولة اليوم، ولربما يكون آخر لقاء يجمعه بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا في الساعات القليلة القادمة، وبعد ذلك سيتوجه إلى فندق المبيت أو فندق الإقامة، ومنها سيتوجه إلى واشنطن في رحلة تستغرق حوالي 20 ساعة تقريبا. الولايات المتحدة الأمريكية محمد تريد فتح علاقات جديدة وتريد استراتيجية في العلاقة الجديدة بينها وبين الصين خلاف للإدارات الأمريكية السابقة، ولكن هناك مشاكل جيوسياسية كبيرة ربما تعصف بهذا الطموح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتمثل في إيران وفي تايوان. ولكن على الأقل تجاريا واقتصاديا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل بعض من الاتفاقات الخاصة بالرسوم الجمركية. لم يعلن حتى هذه اللحظة أي من هذه الاتفاقات، ولكن الرئيس ترامب أراد أن يكون هناك نقاط واضحة بالنسبة لواشنطن مع بكين فيما يتعلق لفرض الرسوم الجمركية، خاصة أنه الذي تسبب في فرض هذه الرسوم الجمركية على الصين وعلى معظم دول العالم، تسبب في حالة إرباك للسوق العالمي الكبير، وكان هناك نوع من الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين. ولكن هناك تقارب نوعا ما، تقارب حذر بين القوتين العظميتين في العالم. هذا التقارب جاء مثلا بأن الصين تعهدت بشراء كميات كبيرة من الفول الصويا الأمريكي، وهذا يجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بعض من المزايا أمام المزارعين والداعمين له بقوة، حتى ربما هذا سيصب في صالحه في الانتخابات النصفية، انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، وكان هذا هدف كبير جدا للولايات المتحدة الأمريكية. زيارة ربما يعلن عن أنها فعلا تاريخية إن كان هناك بعض من الاتفاقات يتم الإعلان عنها من قبل الطرفين، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أيضا أن الاستخبارات الوطنية شطبت وحذفت كلمة أن الصين خصم قوي للولايات المتحدة، ولم تتحدث الاستخبارات الأمريكية ولم تصرح بأن هناك تهديد على الأمن القومي الأمريكي من الصين كما كان في السابق من الإدارات الأمريكية السابقة لفتح صفحة جديدة مع الصين. محمد،
0: شكرا جزيلا لك، موفد التلفزيون العربي في بكين عبد الرحمن البرديسي. ينضم إلينا من واشنطن ديفيد بولجر، محلل مختص في قضايا الأمن القومي. أهلا بك معنا سيد بولجر في التلفزيون العربي. يقول ترامب إنه لن يصبر كثيرا على إيران. متى صبر ترامب على إيران؟ يعني قبل أن نلجأ فيما ورد من تصريحات واتفاقات في الصين، أبدأ بهذا الملف تحديدا وما صرح به لفوكس نيوز سيد بولجر.
5: Yes, thank you for having me.
6: شكرا على الاستضافة. نعم هذا صحيح. نحن الآن ربما في الأسبوع التاسع ولم يكن صبورا مع إيران، وربما هو فقط يتكلم عن وقع أنه توصل إلى وقف إطلاق نار معهم أكثر من مرة وكان هناك مهل زمنية، ولكن هذا سؤال كبير. أعتقد أنه بات مستاء تجاه ما يسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية من تداعيات دخوله في هذه الحرب والتداعيات على أسعار الوقود للأمريكيين والتداعيات الاقتصادية الأخرى الناتجة عن هذه الحرب غير القانونية وغير الضرورية.
0: طيب سيد ديفيد، بما أننا معنيين بهذا الملف تحديدا خصوصا في المنطقة، البارحة حديث عن مرور سفن صينية إلى عبر مضيق هرمز باتجاه الصين، أين حصار ترامب؟ لماذا لم يوقفها؟
6: أعتقد أنه الآن يريد أن يكون ضيفا جيدا. هو الآن في ضيافة الصين وهي قوة عظمى، وهو لا يريد أن يسبب أي ضرر وهو موجود في زيارته هناك في الصين مع السفن الصينية بشكل خاص، ولكن هذا كان وقف إطلاق نار أو كان حصارا عشوائيا على السفن أو محاولة احتواء الخروج والدخول بطريقة عشوائية في مضيق هرمز. كان يمكن لبعض السفن العبور وبعض السفن لم يسمح لها بالعبور، فبالتالي كان الأمر عشوائيا من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: زيارتان لترامب سيد بولجر إلى الصين، يعني ونحن بانتظار إذا ما كان الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة، إلى ماذا تشير هذه الزيارة؟ هل ترامب يدرك أن العالم اليوم لا يمكن، أو للولايات المتحدة بالأحرى، أن تزدهر دون الصين؟
6: الصين هي إحدى الشركاء التجاريين الأكبر لنا. كل هاتف آيفون في الولايات المتحدة الأمريكية يصنع في الصين، وشركات أخرى مثل وولمارت وشركات كبيرة مثل تارجت وشركات أخرى كلها تحصل على حوالي 90% من منتجاتها كما أعتقد من الصين. فالشعب الأمريكي اعتمد على هذا التطور الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية لعقود، ولكن في هذه الحال أعتقد أن هذه كانت زيارة مخطط لها منذ فترة طويلة في البداية، ولكن الحرب سببت تأخيرا لها، ولكن أعتقد أن توقيتها بات أهم الآن مع زيارة ترامب بعد تدخله وقيامه بهذه الهجمات غير المسموح بها ضد دولة سيادية وهي إيران. فأعتقد أنه كان دونالد ترامب لم يكن يتوقع أن الحرب سوف تستمر إلى هذه الفترة الطويلة، فبالتالي هو يحاول أن يدخل إلى هذه الاجتماعات ويحاول أن يكون جيدا مع الرئيس جين بينغ كضيف، وهو يتصرف وكأنه يقول الأمور الصحيحة ويقدم الاحترام، ولكن في الوقت نفسه هو يحاول أن يحصل على نوع من المساعدة بشكل خاص من القيادة الصينية لفرض الضغط على من يؤمن حوالي 30% من نفطهم. الحكومة الصينية تعتمد على النفط الإيراني، ولكن على الأقل حصلنا على التزام إلى حد معين من الرئيس تشي يوم أمس أنه لن يبيع الأسلحة إلى إيران، على الأقل هذا ما قاله الرئيس ترامب على فوكس نيوز. فبالتالي الأمر سوف يعتمد على ما يطلبه الرئيس ترامب خلال هذه النقاشات حاليا، إذا ما كان هناك ربما أي التزامات أخرى كانت الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة لتقديمها.
0: نقطة أخيرة سيد بولجر، مسألة الصين كتوصيف في الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ترامب الأولى وصفت بأنها يعني revisionist power، قوة مراجعة، في جوهر التقييم لم تتغير في إدارة جو بايدن، بأنها دولة قادرة على تغيير النظام الدولي آنذاك في تقييم الأمن القومي الأمريكي. الآن عندما نرى أن ترامب يطلب مساعدة الصين قبل ذهابه إلى الصين بشأن قضية إيران، ماركو روبيو يطلب كذلك مساعدة الصين، هل يمكن القول أن أمريكا اليوم تدرك أن الصين غيرت قليلا النظام الدولي ولم تعد تستطيع تغيير النظام الدولي فقط؟
6: من المثير للاهتمام أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في حالة انخفاض أو تراجع، ورئيس ترامب مباشرة أعاد التعبير وقال أننا كنا نتراجع تحت إدارة بايدن في محاولة لتصحيح هذه المسألة، وكان يحمل تحميل المسؤولية للرئيس السابق، وهذا ما يفعله ترامب في غالبية الأحيان. ولكن الرئيس ترامب ذهب إلى هناك بطريقة كان يحاول فيها الحصول على المساعدة. نحن في منتصف حرب مع إيران، وهي دولة تحوي حوالي 93 مليون شخص، وأيضا هناك ربما احتمال للتسلح النووي، والولايات المتحدة الأمريكية تريد إزالة هذه المسألة، ولكن لم تتمكن من القيام بذلك بعد 3 أشهر من القتال. فهذا يضعنا في موقف صعب ومعقد، ورئيس ترامب لا يحب أن يكون في هذا الموقف، فبالتالي أعتقد أنه يحاول إبداء الاحترام كضيف، ولكن أعتقد خلف الكواليس أنه يحاول أن يكون صارما قدر المستطاع. ولكن حسب التقارير إذا كان هناك اجتماع اليوم أو إذا انتهى الاجتماع اليوم، بكين باتت في موقف أقوى مما كانت عليه في السابق، وهذا نتيجة رئيس تشي الذي لديه موقف صارم تجاه تايوان بشكل أساسي والحفاظ على موقفه الصارم في مواقف مختلفة.
0: شكرا جزيلا لك ديفيد بولجر، محلل مختص في قضايا الأمن القومي، كنت معنا من واشنطن. نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بمنع تمرير إجراء يهدف لإنهاء الحرب على إيران، يلزم الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس. أحبط الجمهوريون القرار بعد تعادل الأصوات ب 212 صوت لكل طرف، ورغم ذلك صوت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين، كما صوت ديمقراطي واحد مع الجمهوريين. تعد هذه المرة الثالثة التي تنجح فيها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بمنع الديمقراطيين من تمرير إجراء يوقف الحرب على إيران. قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية ومد حلفائها بالمال والسلاح. وقال كوبر إن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
7: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة. أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
0: وعقب قمة دول مجموعة بريكس في نيودلهي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عراقشي أن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب.
7: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران. إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع. لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل. لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
0: أثر الحرب على إيران غير بعيدة عن أوروبا، فقطاع الطيران تأثر في عموم القارة وألمانيا تحديدا، حيث تشهد أزمة في توفير وقود الطائرات، ذلك بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. فيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الإنتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار أغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
8: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل، بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
9: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
8: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبياً. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
10: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا. الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
8: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقاً، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعاً مختلفاً. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعاً، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
0: في الملف اللبناني، وبعد يوم من نهاية مباحثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة كانت إيجابية وبناءة، ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل استكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. من جهته قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح. وأضاف ليتر أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
11: نحن سندافع عن جنودنا ومواطنينا ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف والسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8000 صاروخ وقاذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
0: ميدانيا أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في سماء كريات شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية صادفت بلدة الزريرية جنوبية لبنان. أفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور والصدئين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبة جنوبية لبنان. قالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. رصدت كاميرا تلفزيون عربي واقع بلدة لبية في البقاع الغربية التي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارات إسرائيلية، حيث شهدت بلدات في البقاع الغربية حركة نزوح جراء الإنذارات الإسرائيلية.
12: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة صحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح تروح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة البيا. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
13: الله يسلمك.
12: فليته هلا منه.
13: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو. كل يوم عم تاو، كل يوم. بعدني ما شفته اليوم مليح. أبداً أبداً.
12: كم مرة صرت مهجر؟
13: صرت مهجر ملايين المرات. صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط. أيمتى بده يدبلنا مشعور. هيك إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضل هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
12: هلا لوين رايح؟ شفت هيك أنا بعدين.
13: بدي بشيك لو نكون ارجع على الطريق، وين بدي له؟ قاعد على الطريق. قاعد على الطريق إذا سمحتون.
12: عائلتك معك؟ مين معك؟
13: إيه معي سبعة ثمانية فوق أميكو. إيه نعم.
12: يلا الحمد لله على السلامة.
13: الله يسلمك ويخليك.
12: إذا نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر. عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة خالتي.
14: الله يسلمك.
12: من وين حضرتك؟
14: من لبيه.
12: هلا بس شفتوا الأنذار تركتوا.
14: الحمد لله الحمد لله، هلا الله كتبوا علينا وصل. الحمد لله الحمد لله، له ألف حمد شكر. الله يخليك ويرد عنك.
12: هلا خليك ما. لوين لوين رايحين هلا؟ عارفين وين
14: بتروحوا؟ بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنرا.
12: خليك ما. رجعتوا بعد بعد الهدنة رجعتوا؟ كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
14: ايه نزحنا من الضيعة، وعدنا رجعنا على الضيعة، وهدينا انظرونا تهنا ضربوا الضيعة هلا.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، حيث دمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي متجر المواطن محمد فحص في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه قرر أن يستأجر مكانا آخر في بلدة شويفات عند أطراف الضاحية في محاولة منه لتأمين رزقه والمضي قدما في حياته مع أسرته.

أنا محمد فحص صاحب محل فروتاس بير العبد. بهيدي الحرب تعرض محلي لأضرار بختص بمجال الكيك والعصير والآيس كريم. نحن محلنا بير العبد صاروا أكثر من 16 سنة. محل مرق عليه كتير ظروف من تفجيرات من عدة أمور ونحن استمرينا وكنا كتير قوية بفضل الله وبالاتكال عليه. وزبايننا هن صاروا أهلنا وبيعرفونا يعني بيلحقونا وين ما رحنا. فهي شغلة كتير مهمة ومنيحة والعالم نحن مصداقيتنا قدام العالم هي أهم شيء. المحل اللي كنا فيه نحن قضينا فيه أكتر ما قضينا ببيوتنا، يعني نحن نقضيها 10-15 ساعة كل يوم بس شغل متواصل بهيدا المحل، فأكيد عزيز علينا ومنحبه ولنا كل الذكريات فيه وإن شاء الله منرجع عليه. نحن برمضان كان شغلنا الحمد لله كتير منيح وكان عنا موسم عيد الأم. البضاعة اللي ضلت بالمحل تاني يوم الصبح رحت على المحل كانت بردات بعد دايرة أخذتها كلها وزعتها على المدارس ومين ما شفت بالشارع.

وأنا بدعي كل شاب أو أي صاحب مصلحة يسعى لهذا الشيء. أكيد نحن ما في شيء بيكسرنا ولازم نضل قوية وما نتردد ولو للحظة إنه نكمل هالحياة ونكافح فيها ونتعب. يعني هيدا فرع تاني وهيداك الفرع الأساسي رح نرجع نرممه ونزبطه إن شاء الله أفضل من مكان ليكون بخدمة العالم وخدمة زبايننا وأحبابنا.

0: شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الإعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود حيث انتشلت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محلهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
1: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
2: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية.

0: بشكل عام، شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
1: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا. وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية، وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام. وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير. وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل، واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولازلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر، ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
0: شكراً عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
2: الصاجوع المشحونة بالخلافات السياسية منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين. تزامن ذلك مع مقاطعة كتل نيابية للجلسة احتجاجا على المنهاج الوزاري وآلية توزيع الحقائب.
3: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توترا ومشادات تزامنا مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
4: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجري عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية، على الوزارات الاقتصادية، نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب. لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
3: من جلسة التصويت، عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
5: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا من جانب، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها هذه الحكومة، فلذلك لا المنهاج الوزاري ولا التشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
3: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
2: وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد، وشدد الزيدي على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، داعيا البعثات الدبلوماسية للعودة إلى عملها في بغداد.
6: صار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها، وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير.
2: قال حاكم إقليم دارفور من نيار كيمناوي إنهم أجبروا على حمل السلاح في مواجهة إخوانهم على حد قوله، وجدد مناوي تحذيره من استمرار الحرب وضرورة عدم التمادي فيها.
7: لم نرغب بحمل هذا السلاح، ولم نرغب بتوجيه السلاح لصدر أي بني آدم، سواء كان ذلك أخ سوداني أو غير سوداني. وأنتم عارفين بعد هذه الحرب 15 أبريل، ونحن كنا نتابع وحذرنا وسنحذر ما زلنا أنه هذه الحرب يجب أن لا تتمادى.
2: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن أكثر من 19 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. عزت المنظمة ذلك إلى الصراع المتواصل في السودان والقيود المفروضة على وصول المساعدات، داعية إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا التدهور الإنساني.
8: أكثر من 3 سنوات مرت منذ اندلعت شرارة النزاع في السودان. تدهور خلالها الوضع الإنساني، أطل شبح المجاعة برأسه، ونزح ملايين الأشخاص، وشلت الخدمات الصحية، حتى باتت البلاد تمثل اليوم وفق تقييم أممي واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم. في أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، يواجه 41% من إجمالي سكان البلاد، أي أكثر من 19 مليون شخص، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للمنظمة الأممية عزا تفاقم أزمة التغذية إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الظروف المعيشية وتراجع إمكانية الوصول إلى خدمات العلاج. تقرير البرنامج الذي يغطي الفترة من فبراير إلى مايو الجاري أوضح أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حاليا ظروف الكارثة أو المجاعة. صنف أكثر من 5 ملايين ضمن مرحلة الطوارئ، بينما صنف 14 مليون شخص إضافي ضمن مرحلة الأزمة. على صعيد الفئات العمرية، يواجه الأطفال مستويات مقلقة من سوء التغذية. يتوقع البرنامج أن يعاني أكثر من 800 ألف طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد الوخيم في هذا العام. مناطقياً، حدد التقرير الأممي 14 منطقة في ولايتي الشمال وجنوب دارفور وولاية جنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة جراء سيناريو وصفه بالمعقول لأسوأ الاحتمالات. لكل ذلك، أكدت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع الكارثي، أهمها وقف الأعمال العدائية ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية عبر أجزاء واسعة من البلاد.
2: أدى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى له إلى المغرب، التقى خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة. بحسب الخارجية المغربية، بحث الطرفان قضايا تتعلق بالتعاون المشترك وتعزيز التنسيق السياسي المتوقف منذ أكثر من عقد، كما عبر الطرفان عن تطلعهما لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إعادة فتح السفارات والعمل القنصلي المشترك.
9: هذه الزيارة تأتي ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. سنقوم بافتتاح السفارة السورية اليوم في المملكة المغربية، واتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين، وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
2: من جهته، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه سيزور سوريا قريبا لفتح سفارة بلاده هناك بعد إغلاقها منذ أكثر من 10 سنوات. وأكد بوريطة دعم بلاده استقرار ووحدة الأراضي السورية المسار الانتقالي الذي ينتهجه الرئيس أحمد الشرع.
10: هذه الزيارة هتفتح واحد المرحلة جديدة. السفارتين غيكون عندهم دور أساسي لمواكبة هذه المرحلة، وإن شاء الله قريبا غادي نجي لدمشق لافتتاح السفارة المغربية هناك كإشارة قوية على عودة هذه العلاقة إلى طبيعتها.
2: شهد ملعب ترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أعمال شغب وفوضى واعتداءات عقب إيقاف مباراة الاتحاد والسويحلي ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز، ذلك بالتزامن مع أعمال تخريبية أخرى في منطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس. أفادت مصادر ليبية للتلفزيون العربي بمقتل جندي وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم جنود ولاعبون وإعلاميون ومشجعون. كما أعلن اللواء أربعة قتال من جهته عن وفاة أحد جنوده في إثر تعرضه لإطلاق نار داخل الملعب عقب اقتحام مجموعة من المدسين بين الجماهير واندلاع اشتباكات داخله. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار أنه تم إعلامهم من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما بدءا من 14 مايو الجاري. وأكد ذكار أن المنظمة لا تتمتع بتمويل عمومي أو هبات أجنبية، مشيرا إلى أن كل تمويلها من اشتراكات الأطباء الشبان، ومع ذلك اتخذ قرار التجميد. يأتي هذا القرار قبل 24 ساعة من عقد المنظمة ندوة صحفية مبرمجة عن وضع وظروف العمل في المستشفيات التونسية. وكانت المنظمة قد قادت تحركات واسعة وحاشدة في الأشهر الأخيرة تطالب بتسوية أوضاع الأطباء الشبان. قتل 16 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ صادف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 675 مسيرة و56 صاروخا في إحدى أكبر موجات الهجمات الجوية خلال الأسابيع الأخيرة. وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو يوم حداد في العاصمة وهي الأكثر تضررا جراء هذه الهجمات. قدم وزير الصحة البريطاني ويستريتينغ استقالته من حكومة كير ستارمر في خطوة تزيد من الضغوط على رئيس الوزراء وسط تصاعد الانقسام داخل حزب العمال. تعد الاستقالة الثانية من نوعها بعد استقالة وكيلة وزيرة العدل أليكس ديفيدز.
11: تتفاعل الأزمة السياسية في بريطانيا عقب نتائج الانتخابات المحلية وأحدث فصولها استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال. ستريتينغ كتب في بيان استقالته أن نواب الحزب والنقابات العمالية يريدون نقاشا بشأن الرؤى والأفكار التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة، لا معركة شخصيات أو انقسامات فئوية ضيقة. ودعا رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى ترك القيادة. في سياق متصل تقدم النائب البريطاني جوش سيمنز باستقالته من مقعده البرلماني، خطوة يأمل عبدة مانشستر الكبرى أندي بيرنام استغلالها لصالحه، إذ يسعى إلى الحلول مكان سيمنز كخطوة أولى نحو منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، لكنه سيكون بحاجة أولا إلى إذن وتفويض من الحزب بترشيحه. عمدة مانشستر قال إنه سيبني على النجاحات التي حققتها بلديته وينقلها إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتمنى دعم الشعب له. استقالة ستريتينغ سبقتها خطوة مماثلة أقدمت عليها وكيلة وزيرة العدل يوم الثلاثاء في مؤشر على تزايد الضغوط على ستارمر الذي لم يصدر عنه حتى الآن ما يفيد بنيته الاستقالة. ولكن يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية وخسارة حزب العمال فيها قد فتحتا شهية كثيرين لخوض معركة خلافة ستارمر في قيادة حزب العمال. فإلى جانب عمدة مانشستر أندي بيرنام يبرز اسم وزير الطاقة إد ميليباند مرشحا محتملا، خاصة أنه كان زعيما سابقا لحزب العمال، كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي، عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد الأزمة السياسية ونتائجها، خاصة أن الجنيه الاسترليني بدأ بالتحسن في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهد انخفاضا حادا خلال الحرب على إيران. الأزمة الحالية التي تكاد تعصف بستارمر هي نتاج تراكمات سياسية عزاها البعض إلى سوء إدارة ملفي الاقتصاد والهجرة، وهو ما فاقم نقمة المؤيدين التقليديين للعمال من الطبقة العاملة، لتأتي الانتخابات المحلية قاصمة لظهر الوئام داخل حزب العمال الذي خسر فيها مئات المقاعد البلدية لصالح اليمين المتطرف.
2: نتابع هذه الصور التي ستظهر على شاشة التلفزيون العربي، يظهر فيها هذه صور مباشرة للقاء، ليست مباشرة عفوا، هي صور من لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في استقباله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتابع إذن هذه اللقطات لاستقبال الرئيس أو لقاء الرئيس شي جين بينغ بالرئيس ترامب. كان ترامب صرح لفوكس نيوز وصرح أيضا أثناء لقائه شي جين بينغ، تحدث ترامب عن إيران وتحدث كذلك عن رغبته في التوصل إلى اتفاقات وصفقات تجارية مع الصين، وأثنى على الوفد الذي يرافقه من رجال الأعمال ومدراء الشركات على رأسهم لربما إيلون ماسك، ويعني مدير ورئيس شركة ومؤسس شركة سبيس أكس، بالإضافة إلى رئيس شركة إنفيديا للتكنولوجيا وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهو يلتقي في هذه الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ. انطلق في العاصمة القطرية فعاليات الدورة 35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخة تعد الأكبر في تاريخه بمشاركة مئات دور النشر من مختلف أنحاء العالم. تتابعون هذا التقرير وبعدها يواصل معكم جمال عز الدين التغطية.
12: في وقت تتصاعد فيه التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة، تفرض الثقافة حضورها من جديد، وهذه المرة من الدوحة، حيث انطلقت فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 35. المعرض هذا العام يسجل أكبر نسخة في تاريخه بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 37 دولة عربية وأجنبية، ويعرض نحو 2 مليون كتاب. زوار المعرض سيكونون على موعد مع برنامج ثقافي من جلسات حوارية وندوات وورش عمل وحفلات توقيع الكتب بمشاركة كتاب ومفكرين من داخل قطر ومن خارجها، إضافة إلى أنشطة تفاعلية للأطفال.
13: احنا طبعا في ظل الازمات واللي بنعيشها سياسيا واقتصاديا في امس الحاجه لمثل هذه المعارض التي تبعث يعني تعد كمتنفس فكري وتبعث الامل والوعي. انا شخصيا واجهت تحديات ككاتبه بالنسبه لنشر الكتاب، ولكن ممتنه لهذا المعرض اليوم.
12: ورغم التحديات التي يواجهها قطاع النشر عالميا من ارتفاع التكاليف إلى اضطراب سلاسل التوريد، يؤكد الحضور الواسع لدور النشر أن الكتاب ما زال يحتفظ بمكانته عنصرا أساسيا في المشهد الثقافي.
14: بالطبع كانت في بعض المشاكل في توريد الكتب نظرا للأحداث اللي صارت مؤخرا، بس احنا كمكتبة ألف قدرنا نأمن يعني جزء مهم يعني من الكتب هذه، وقدرنا نورد يعني نستورد بعض العناوين يعني المطلوبة يعني من الجمهور.
12: المعرض الذي يستمر 10 أيام يرسخ موقعه كأحد أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، جامعا بين المعرفة والتفاعل والتجربة. وهنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي قال منظمه إن هذه النسخة ستكون الأكبر في تاريخ معارض الكتاب في البلاد، لا يبدو الحدث مجرد معرض للكتب، بل مساحة تحاول الثقافة من خلالها أن تحافظ على حضورها حتى في ظل أكثر التحولات السياسية والاقتصادية حساسية في المنطقة. من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إيلين بحسون، التلفزيون العربي.
15: هذه ساعة أخبارية مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يقول أنه لن يصبر كثيرا على إيران، ويؤكد أن نظيره الصينية ربما لديه القدرة على التأثير عليها. والخارجية الصينية تدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه، ومسؤول كبير في الخارجية الأمريكية يؤكد أن الجولة الجديدة من المباحثات الإسرائيلية اللبنانية كانت إيجابية وبناءة. مجلس النواب العراقي يمنح الثقة للحكومة الجديدة، والزيدي يشدد على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. 19 مليون شخص في السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، وقرابة مليون طفل دون سن الخامسة مهددون بالمجاعة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه لن يصبر على إيران كثيرا. ترامب وصف أيضا القادة الذين تعامل معهم في إيران بالعقلانيين، كما تحدث عن رصد واشنطن إخراج الإيرانيين بعض الصواريخ، وقال أن كل هذا سيختفي في يوم واحد، مشيرا إلى أنه يفضل الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب بدلا من دفنه. كما قال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى رغبة بالمساعدة في فتح مضيق هرمز في حال كانت لديه القدرة على ذلك، مشيرا إلى احتمالية قدرته على التأثير على إيران.
1: يرغب الرئيس شي في إبرام اتفاق. هو قال إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة فأنا مستعد لذلك. أي جهة تشتري هذه الكمية الكبيرة من النفط لديها مصلحة، وهو يرغب بأن يكون المضيق مفتوحا.
2: مثقلا بتداعيات حرب شنها على إيران، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً إلى بكين على أمل أن يساعده الرئيس الصيني شي جين بينغ صديق طهران المقرب في الخروج من مستنقع حرب جلبت له الانتقاد محلياً ودولياً وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.
3: أتطلع إلى مناقشتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
2: خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية، ناقش قادة أكبر اقتصادين في العالم الحرب التجارية المندلعة بينهما منذ ولاية ترامب الأولى. وبدا الرئيس الأمريكي ساعياً إلى التهدئة على أمل فتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية.
1: لدينا أعظم رجال الأعمال، بل ربما الأفضل في العالم. لدينا أشخاص رائعون وجميعهم معي بلا استثناء. لقد طلبنا من أفضل 30 شركة في العالم الحضور وجميعهم وافقوا، ولم أكن أرغب في الشركة الثانية أو الثالثة، بل أردت فقط الأفضل، وهم هنا الآن ليعربوا عن تقديرهم لكم وللصين ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
2: ولما كانت قضية تايوان بؤرة التوتر الدائمة في العلاقات بين البلدين، وضح الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أهمية إدارتها بحكمة لتجنب الصدام بين البلدين، ما سيدفع العلاقات الصينية الأمريكية برمتها إلى وضع بالغ الخطورة. تعد ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين من المواضيع الأخرى التي تناولها رئيسا الدولتين. ولا شك أن الجانبين يسعيان إلى تحقيق مكاسب ممكنة من هذه القمة مع العمل في الوقت نفسه على استقرار العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان بين بكين وواشنطن التي يطاول استمرارها العالم بأسره. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
0: من جهتها أكدت الخارجية الصينية على ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت ممكن والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. وأوضحت الوزارة أن التوصل إلى حل مبكر للأزمة سيعود بالفائدة على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. إلى مراسلي التلفزيون العربي موفد التلفزيون العربي إلى بكين عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران ياسر مسعود. وأبدأ معك عبد الرحمن بهذا الخبر نتابعه الآن على الشاشة. ترامب يقول أبرمنا اتفاقات تجارية رائعة مع الصين، يهدد إيران أيضا ويقول أن صبره لن يطول كثيرا، فيما تدعو الخارجية الصينية تدعو إلى ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران. عبد الرحمن،
4: نعم جمال، أيضا قبل قليل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين قبل إغلاق غرفة الاجتماعات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقة مع الصين قوية جدا. وأيضا عن فيما يتعلق بإيران قال ترامب: ناقشنا أيضا الملف الإيراني ونشعر بتقارب كبير جدا بشأن الطريقة التي نريد أن ينتهي بها الأمر. نحن لا نريد لهم امتلاك سلاح نووي ونريد أن تكون المضائق مفتوحة. إذن في آخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران قال للصحفيين أثناء اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ أنه ناقش الملف الإيراني مع الرئيس الصيني، وقال إنهما يشعران بتقارب كبير بشأن الطريقة التي نريد بها أن ينتهي بها الأمر، أمر الحرب في إيران بطبيعة الحال. وقال أيضا: نحن لا نريد لهم امتلاك سلاح نووي ونريد أن تكون المضائق مفتوحة. وتحدث أيضا ترامب وقال: نريد أن ينتهي هذا الأمر الجنوني، ما يحدث هو أمر جنوني وهذا أمر غير جيد ولا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. نفس التصريحات تقريبا التي كنا نسمعها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن جمال فيما يتعلق بكيفية إنهاء هذه الحرب على إيران. ربما يتحدث أيضا الرئيس الأمريكي ترامب على كيفية إنهاء هذه الحرب وأن صبره بات ينفد، كما صرح لفوكس نيوز قبل قليل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد لديه بعض من الحلول إلا ربما نفاد صبره ويكون بعد ذلك تصعيد عسكري. فيما يتعلق أيضا بإيران هناك أمر في غاية الأهمية ذكره ترامب بأنه يريد الحصول على اليورانيوم المخصب عوض دفنه تحت الأرض، في إشارة إلى أن البديل الوحيد عن الاتفاق بينه وبين الإيرانيين سيكون ضرب المفاعلات النووية الإيرانية جوا كما حدث في شهر يونيو الماضي، وليس موضوع فتح طريق لغزو بري جزئي كما كانت تقول بعض من التسريبات الإعلامية. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما لا يوجد لديه الكثير، قدم إليه لم يقدم إليه الكثير من قبل الصين فيما يتعلق بكيفية إنهاء هذه الأزمة، أزمة الحرب على إيران.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي موفد التلفزيون العربي إلى بكين، وإلى ياسر مسعود من طهران. أيضا نتابع معك ياسر أصداء تصريحات ترامب هناك في طهران.
5: ما يجري التأكيد عليه جمال هنا بأن طهران مستعدة أساسا للمسار الدبلوماسي، ولكن في ذات الوقت هي تدرك وتقول وتريد التأكيد على هذه النقطة بالدرجة الأولى بأن مسألة مضيق هرمز تلك المتعلقة تحديدا بسيادة إيران، تقول بأن هذا الملف انتهى من الإيرانيون في الداخل على صعيد تشريعه، على صعيد أكثر من زاوية ومن جانب، ويجري العمل عليه. وأيضا على الكلام هنا حتى من العسكر أنه على السفن الإيرانية وما جرى بالأمس تحديدا من فتح لعبور المضيق لبعض السفن التي قيل بأنها بالأساس صينية، خاصة ما ذكرته وما أفادت به وكالة أنباء فارس، والتي تقدر بنحو 30 سفينة، هي جاءت بالتنسيق مع البحرية الإيرانية، أرادت رسم معادلة أساسية تقوم على أساس أن مضيق هرمز ليس مغلقا، وفي ذات الوقت لابد من التنسيق مع الجانب الإيراني على هذا الصعيد، وأرادت القول بأن المياه ليست ملغمة كما يحاول إثارة ذلك الجانب الأمريكي. أما فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، يقول الإيرانيون جمال لأكثر من مرة وتحديدا وزير الخارجية عباس عراقچي يجدد موقف طهران بأن طهران مستعدة للمسار الدبلوماسي، وأساسا المسار الدبلوماسي هو الوحيد الذي بإمكانه حلحلة الأزمة، ولكن في ذات الوقت يجري التأكيد على أن طهران مستعدة ولن ترضخ إلى أي تهديدات أو لهجة تصعيد أمريكية، خاصة فيما يتعلق بما يطلق عليه بالإملاءات الأمريكية والكلام هنا عن المطالب التي تأتي بسقف مرتفع كما يسميها الإيرانيون.
0: ياسر مسعود من طهران، شكرا جزيلا لك ياسر. وأرحب الآن بضيفي سيد نادر رونغ هوان، المحلل السياسي والاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية للدراسات الشرق الأوسط، ينضم إلينا من بكين. سيد أهوان، أهلا بك معنا. كيف تؤثر حرب إيران برأيك على ميزان القوة بين الصين والولايات المتحدة؟ إلى أي مدى غيرت هذه الحرب ميزان التفاوض بين واشنطن وطهران؟ وهل تملك الآن، هل باتت الصين ربما تملك أوراق ضغط أكبر في علاقتها بواشنطن؟
6: يعني لا أعتقد أن الصين تستخدم هذا الحرب في إيران لضغط على الجانب الأمريكي. فهناك الصين أيضا لا تريد يعني أن تدخل أو وقوع الولايات المتحدة في هذا المستنقع، ولذلك منذ بداية الحرب الصين تسعى بأقصى جهودها من أجل الوساطة، من أجل وقف إطلاق النار، وكذلك إحلال السلام والاستقرار في هذه المنطقة. وكذلك الصين بعد القمة الأمس، وكذلك هناك زيادة توافق بين البلدين ولبناء العلاقة يعني الأمريكية الصينية كشراكة استراتيجية مستقر وبناء.
0: طيب، يعني العلاقة الاقتصادية ربما هي الأساس بين الصين والولايات المتحدة، ولكن مع تطورات هذه الحرب هل يمكن أن تكون هناك تفاهمات ربما حتى غير معلنة بين الصين والولايات المتحدة؟ هل يمكن بموجبها أن تقايض الصين دورها في تهدئة الجبهة الإيرانية مقابل مثلا تقليص الولايات المتحدة دعمها العسكري لتايوان؟
6: بالنسبة للصين، مسألة تايوان هي ليس يعني الشأن أو مسألة قابل للتفاوض. ولكن مهما كان موقف الأمريكي، الدور الصين ستواصل جهودها البناء والمسؤولة وأكثر نشاطا للوساطة، للمزيد من الوساطة في التسوية بين النزاع بين إيران والولايات المتحدة واستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
0: طيب، فيما يتعلق بالشروط الأمريكية الخاصة بالعلاقة التجارية والاقتصادية أيضا، كيف تنظر الصين إلى محاولة إدارة ترامب ربط التعاون التجاري أيضا والاقتصادي بين البلدين بملفات سياسية وأمنية؟ هذا جاء على لسان مسؤولين أمريكيين عديدين بما في ذلك إيران وتايوان وحتى أيضا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
6: كما قلت، العلاقة التجارية طبيعتها هو كسب المشترك وفوز المشترك بين الصين والولايات المتحدة، وهناك يعني المصالح المشتركة أكبر بالكثير من الخلافات. فالتعاون الاقتصادي والتجاري يمكن أن يهيئ الظروف ملائمة للمزيد من التفاهم.
0: طيب، هذا كلام دبلوماسي سيد نادر رون هوان، هذا كلام دبلوماسي وهو جميل، ولكن على لسان ترامب نفسه لم يكن دبلوماسيا كثيرا في مخاطبة الصين في أكثر من مرة، بالتالي توجد حساسية ربما في العلاقة بين الطرفين الآن تحكمها ملفات عديدة، هذا أمر واقع.
6: لا، كما شاهدنا أمس هناك تفاهمات كثيرة، وكل الدولة يعني الطرفين يدركان أن التعاون بين البلدين يمكن أن يخدم المصلحة الشعبين البلدين ودفع التنمية إلى الأمام. وكذلك ليس هناك تناقض بين النهضة الصينية العظيمة وكذلك جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.
0: هل أنت مقتنع سيد نادر، هل فعلا أنت مقتنع بهذا الكلام؟ توجد حرب تجارية كبيرة بين الولايات المتحدة وبين الصين، وصلت إلى حد يعني ترفيع في نسب الجمارك إلى 100% وإلى أكثر من ذلك. توجد حرب حقيقية بين البلدين، بالتالي هل الأمر بهذه البساطة كما تقول؟
6: نعم، في حقيقة الأمر البساطة، ولا يجب التعقيد هذا الأمر.
0: أشكرك سيد نادر رونغ هوان، المحلل السياسي والاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. نجح الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي في منع تمرير إجراء يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، ويلزم الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس. أحبط الجمهوريون القرار بعد تعادل الأصوات ب 212 صوتا لكل طرف. رغم ذلك صوت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين، كما صوت ديمقراطي واحد مع الجمهوريين، وتعد هذه المرة الثالثة التي تنجح فيها الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب في منع الديمقراطيين من تمرير إجراء يوقف الحرب على إيران. قال قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية براد كوبر، قال إنه ليس باستطاعة إيران بعد الآن مهاجمة أهداف حيوية أو مد حلفائها بالمال والسلاح. وقال كوبر إن إيران لم تعد تشكل تهديدا للشركاء الإقليميين أو للولايات المتحدة بالطريقة التي كانت قادرة عليها من قبل.
7: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره. رأينا إيران تنفق لعقود مليارات الدولارات على وكلائها في المنطقة، أما اليوم فحزب الله وحماس والحوثيون وغيرهم مقطوعون من الإمداد والأسلحة. هذا بحد ذاته ناتج عن سنوات طويلة من التخطيط.
0: وعقب قمة دول مجموعة بريكس في نيودلهي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن بلاده لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا، معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. وفي تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات، قال عراقجي إن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب.
7: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران. إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع. لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل. لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز منذ أيام ظهور ما يبدو أنه بقعة نفطية في الخليج العربي تنبعث من الجهة الغربية لجزيرة خرش، والتي تعد محطة التصدير الرئيسة للنفط الخام الإيراني. ورجح خبراء للصحيفة أن تكون البقعة ناتجة عن محاولة إيران التخلص من فائض إنتاجها النفطي تفاديا لإغلاق آبارها. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ماذا تفعل إيران بهذا الفائض وفصله لنا في هذا التقرير.
8: مع دخول الحصار البحري الأمريكي لإيران شهره الثاني، تتزايد المؤشرات على اعتماد طهران حلولا استثنائية لاستيعاب فائض إنتاجها النفطي تحاشيا لخفضه أو لإغلاق أبارها. بعين المراقب تابع فريق مسبار في التلفزيون العربي الاستراتيجية الإيرانية. البداية من جزيرة خرج، حيث استمر ملء وإفراغ خزانات النفط. الجزيرة التي يمر منها 90% من صادرات النفط الإيراني تعتمد على خزانات تعمل بنظام التغطية بالسقف العائم الخارجي، سطح يطفو صعودا وهبوطا تبعا لتغير مستوى النفط داخل الخزان الذي يمكن قياسه بحركة الظل، فكلما طال انخفض مستوى النفط والعكس صحيح. منذ بدء الحرب في 28 فبراير تظهر صور الأقمار الصناعية وجودا دائما لناقلات في مرافئ خرج وحولها، وتغيرا متواصلا في مستوى الظلال وبالتالي في منسوب الخزانات. كثفت إيران نقل النفط من الجزيرة منذ ديسمبر الماضي، وبعد بداية الحرب ارتفع التصدير إلى 2,100,000 برميل يومياً مقارنة بمليونين في فبراير الفائت. لكن في 18 من أبريل وبعد سريان الحصار بخمسة أيام خلا مرفأ خرج من الناقلات لأول مرة منذ أشهر، وهو يوم سجل ارتفاع منسوب بعض الخزانات مقارنة بالسادس عشر من أبريل، كما تكشفه حركة الظلال ما يشير إلى تباطؤ التفريغ واستمرار الإنتاج. تحليل الصور بدءا من السادس عشر من أبريل يظهر زيادة واضحة في التخزين مقارنة بما قبل الحصار مباشرة. بمقارنة حركة الظلال بين الحادي عشر من أبريل والسادس عشر من أبريل نستخلص أن معظم الزيادات كانت في الخزانات الكبرى التي قدرنا سعتها بنحو 560,000 برميل على أقل تقدير، سرعان ما عادت الناقلات للتحميل، إذ تظهر صور أقمار سنتينل واحد بتاريخ السادس والعشرين من أبريل ناقلتي نفط في مرفأي خرج وتسعة عشرة أخرى حولها، فيما أظهرت صور أقمار لانتسات بتاريخ التاسع والعشرين من أبريل ما لا يقل عن 16 ناقلة في محيط الجزيرة وواحدة في مرفأها الشرقي. تمثل هذه الناقلات ما يعرف بخزانات النفط العائمة لإيران، وهي من فئة VLCC أو Very Large Crude Carrier القادرة على تحميل شحنات بنحو 2,000,000 برميل، أي ما يناهز مستوى إنتاج إيران في اليوم الواحد. الناقلات هذه تندرج ضمن ما يعرف بأسطول الظل الإيراني، ويعتقد أن قوامه 88 سفينة بحسب تانكر تراكرز. مع زيادة التحميل والاستيعاب فائض الإنتاج دون إيقافه تتكشف مؤشرات أخرى على لجوء إيران إلى الخزانات العائمة. في السادس والعشرين من أبريل أظهرت صور ناقلة أثناء التحميل من الميناء الغربي لخرج، ورجحت وكالة بلومبرغ أن تكون هي سفينة ناشر التي انقطعت أخبارها منذ سنوات وتحمل الرقم التسلسلي 9079107 IMO، وهي من الفئة التي تستطيع استيعاب 2,000,000 برميل. بيانات مارين ترافيك أفادت بتحرك الناقلة في الحادي والعشرين من أبريل من بندر عباس باتجاه خرج قبل إغلاق نظام تعريفها الآلي في رحلة استغرقت حسب منصة تانكر تراكرز 4 أيام بدل نحو يومين عادة، ما قد يشير إلى تدهور حالتها التشغيلية. نشا لم تكن الوحيدة، إذ رصدت تانكر تراكرز أيضا ناقلتين على الأقل أعيدتا للخدمة مجددا بعد سنوات من التوقف، ما يرجح استخدامهما أيضا كخزانات عائمة. ثمة ضغط متزايد على البنية التخزينية للنفط في إيران دفعها لتوسيع أسطول التخزين العائم حتى باستخدام سفن متقادمة. زاد أيضا نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر، وهو أسلوب أساطير الظل، فقد أظهرت صور بتاريخ التاسع عشر من أبريل بعد 6 أيام من بدء الحصار ناقلتين متجاورتين في مضيق هرمز في وضعية نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، وقد عطلت نظام التعريف الآلي تماما كما تفعل سفن الظل. العملية تكررت عند سواحل ميناء بندر جاسك الإيراني في خليج عمان. كل ذلك يؤشر على تسريع تفريغ الشحنات قبل خط الحصار وإعادة توجيه الناقلات سريعا إلى نقاط تحميل جديدة قد يكون بينها ميناء تشابهار، وهو اعتقاد يعززه ظهور منطقة تكدس جديدة لناقلات النفط عند سواحل هذا الميناء الذي كان معفا من العقوبات الأمريكية. البيانات تظهر سفن الشحن في منطقة التكدس لكنها لا ترصد أي من الناقلات رغم رصدها بصريا. سجل مسبار في السادس والعشرين من أبريل ما لا يقل عن 7 ناقلات وثماني سفن شحن. تمثل نقطة التكدس عند تشابهار مؤشرا على تحول جغرافي في منطقة الحصار التي كانت قبل الخامس والعشرين من أبريل تبدأ من شمال خليج عمان قبالة كوة مبارك قرب مضيق هرمز، لكن يبدو أنها انحصرت إلى ما قبل تشابهار جنوب الخليج. يعزز هذه الفرضية مسار سفينة شحن إيرانية خاضعة للعقوبات تحمل اسم باريسان ورقما تسلسليا هو IMO9465851، استطاعت في الخامس والعشرين من أبريل تجاوز منطقة كوم مبارك وبلوغ سواحل تشابهار حيث تمكث إلى الآن، مؤشر ساطع على محاولات الالتفاف الإيراني على تبعات الحصار الأمريكي عبر مسلمتين: عدم إيقاف إنتاج النفط وإعادة توزيعه على خزانات أخرى بخلاف خزانات جزيرة خرج الممتلئة. هناك عند تشابهار رصدت عين مسبار في السادس والعشرين من أبريل تشغيل خزان بسعة 180,000 برميل، كان ذلك للمرة الأولى منذ إنشائه، لكنها حتما لن تكون الأخيرة.
0: في هذا الخبر العاجل الآن، الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لست قرى في قضاء سور جنوبية لبنان. إذن أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لست قرى في قضاء سور جنوبية لبنان. ونبقى في الملف اللبناني، وبعد يوم من نهاية مباحثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الجديدة كانت إيجابية وبناءة. ومن المقرر بحسب الخارجية الأمريكية أن تستمر المحادثات ليومين في إطار مساعي الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل، واستكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات التي انطلقت في وزارة الخارجية الأمريكية بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني. من جهته قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر، قال إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في لبنان وتسمح لحزب الله بإعادة التسلح. أضاف ليتر أنه رغم حديث الحكومة اللبنانية عن نزع السلاح من جنوب الليطاني، فإن الواقع على الأرض مغاير لذلك.
9: سندافع عن جنودنا ومواطنينا، ولن نوافق تحت أي ظرف على التوقف وسماح لحزب الله بإعادة التسلح. تعرفون أن الحكومة اللبنانية أعلنت في 8 يناير حصر السلاح من جنوب لبنان، ولكن منذ بدء العملية العسكرية عثرنا على 8000 صاروخ وقذيفة وقطعة سلاح في جنوب لبنان.
0: ميدانيا، أفاد مراسل تلفزيون العربي بدوي سفرات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه عدد من الصواريخ في سماء كريات شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات ميفدون وزوتر الشرقية وحدافة، كما أفادت بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الزرارية جنوبية لبنان. كما أفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور وصديقين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية القصيبي جنوبي لبنان، فيما قالت مصادر محلية إن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة. رصدت كاميرا تلفزيون العربي واقع بلدة لباية في البقاع الغربي، والتي تعرضت لإنذار بضرورة إخلائها من قبل جيش الاحتلال أثناء تعرضها لغارات إسرائيلية، حيث شهدت بلدات في البقاع الغربي حركة نزوح جراء الإنذارات الإسرائيلية.
10: ما إن صدر هذا الإنذار لعدد من البلدات في جنوب لبنان وكذلك في البقاع الغربي منذ الأيام الماضية، وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي بتوسعة رقعة هذه الإنذارات، شملت اليوم بلدات إضافية في البقاع الغربي لباية، يحمر، وعين التيني، وكذلك جدد إنذاره لبلدة سحمر بعد أن كان أنذر أيضا في الأيام الماضية مشغرة. هذا الأمر خلق حركة نزوح من هذه البلدات الثلاث اليوم باتجاه البلدات المجاورة. سنرصد وإياك قليلا الجانب الإنساني أيضا، نتيجة أن هذه الغارات أيضا تخلق الرعب في صفوف المدنيين، ما يضطرهم إلى مغادرة منازلهم على عجل. نرصد بالكاميرا، كاميرا الزميل سامر، حركة النزوح من بلدة لباية. نحن الآن بتنا في بلدة مجاورة، هي بلدة كوكبة في البقاع الغربي، إلى جانب العم الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك.
10: فليته هلا من
11: فلينا، صار عمري 80 سنة، كل يوم تاو، كل يوم عم تاو، كل يوم، بعدني ما شفته اليوم مليح، أبدا أبدا.
10: كم مرة صرت مهجر؟
11: صرت مهجر ملايين المرة، صرت مهجر كثير، وبعدنا على الخط، أيمتى بروح دبلنا مشعور، هيك إذا بنضل هيك بموت أحلى، إذا بنضل هيك بموت أحلى. إذا بنضلنا هيك نهجر ونتاول بموت أحلى.
10: هلا لوين رايح؟ شفت هيك أنا
11: بعدين بديم شيك لو نكون ويرجع على الطريق، وين بديله؟ إيه على الطريق، إيه على الطريق إذا سمحتون.
10: عائلتك معك؟ مين معك؟
11: ايه معي 7 8 فوق امريكا. ايه نعم.
10: يلا الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك ويخليك.
10: إذا نرصد هذه الحركة، حركة النزوح بالكاميرا لعدد من الأهالي الذين غادروا هذه البلدات، بلدة لباية، بلدة عين التيني، بلدة يحمر كذلك الأمر، عدد من المسنين يعني اصطحبوا ما أمكن معهم لأنهم غادروا على عجل. الحمد لله على السلامة خالتي.
12: الله يسلمك.
10: من وين حضرتك؟
12: من لباية.
10: هلأ بس شفتوا الإنذار تركتوا.
12: الحمد لله الحمد لله، هلي الله كتبوا علينا وصل. الحمد لله الحمد لله له ألف حمد شكر. الله يخليكم ويرد عنكم.
10: هلا خليك ما. لوين رايحين هلا؟ عارفين
12: وين بتروحوا؟ بعدنا مش عارفين، المدرسة مسكرة وانا مش عارفين وين بنرا.
10: خليك ما. رجعتوا بعد هي بعد الهدنة رجعتوا؟ كنتوا كمان نزحتوا من الضيعة؟
12: ايه نزحنا من الضيعة وعدنا رجعنا على الضيعة، وهذين انظرونا تهنا ضربوا الضيعة هلا.
0: وفي الأخبار العاجلة أيضا القادمة من لبنان، الجيش الإسرائيلي يفيد الآن باعتراضه مقذوفا أطلق من لبنان بعد تفعيل سفارات الإنذار. اعتراض الجيش الإسرائيلي لمقذوف أطلق من لبنان بعد تفعيل سفارات الإنذار. نذهب إلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر طبية إن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمالية القطاع. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين أطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بني سهيلة شرقي المدينة. من دير البلح ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، نتابع معك تطورات الميدان مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمزيد من الشهداء والجرحى كما تابعنا في الخبر. عبد الله تفضل.
13: صباح الخير جمال. بلا شك وتيرة الخروقات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة على القطاع بصورة عامة. هذه الخروقات تمثلت في استمرار عمليات إطلاق النار واستمرار عمليات النصف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية من مدينة غزة على وجه الخصوص، وفي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يجري أعمالا موسعة على الصعيد العسكري في هذه المناطق في داخل مناطق الخط الأصفر التي أعلن عنها مؤخرا بأنها رسمت خطا جديدا وهو الخط البرتقالي، وهي توسع للمنطقة المصادرة من قطاع غزة والتي تجاوزت 60% وفقا للمصادر الأممية وأيضا المصادر المحلية. ولكن ما يجري في شمال القطاع على وجه الخصوص هو محاولة استمرار استنزاف المواطنين المتواجدين بالقرب من مناطق الخط الأصفر أو البعيدين نسبيا عن هذه المنطقة، وأيضا استهداف المخيمات التي يتواجد بها هؤلاء المواطنين من خلال عملية إطلاق النار سواء من الآليات العسكرية التي باتت تحتل مواقع استراتيجية في داخل قطاع غزة أو من قبل القناصة أو الطائرات المسيرة. 4 شهداء حتى مساء أمس هي الحصيلة، ومنذ ساعات الصباح عمليات إطلاق النار في المناطق الشرقية لم تتوقف، رافقتها أيضا عمليات نصف مزيد من المنازل خلال ساعات الليل حتى هذه اللحظة.
0: طيب ماذا عن الجانب الإنساني عبد الله؟ يتواصل هذا العدوان الإسرائيلي ولكن في وضع إنساني صعب مع منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية

0: الفلسطينيون. نحن نتحدث عن تقليصات بدأت تنفذها بعض المنظمات الدولية، خاصة المنظمات التي تقدم الطعام للفلسطينيين، وهو تصرف وقرار يصفه كثيرون بأنه إعادة هندسة للجوع في داخل قطاع غزة، وهو سلاح استخدمته بالمناسبة إسرائيل في وقت سابق، واليوم على ما يبدو تعيد استخدامه ولكن بطريقة أخرى. بلا شك الواقع الإنساني يلقي بظلاله الثقيلة جدا على الواقع الحياتي. كان المواطنون يتوقعون بأن توقف الحرب يعني انفراجة على المشهد الإنساني، يعني تحسينا للواقع الإنساني، ولكن على الأرض ما جرى هو مغاير لذلك تماما. الاحتلال الإسرائيلي شدد من قيوده المفروضة على المعابر، لازال يمنع عملية إعادة تأهيل القطاع الطبي، لازال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية الطبية بصورة أساس، كانت أدوية أو حتى أجهزة طبية، وبالتالي نحن نتحدث عن استنزاف مستمر ومتواصل لهذه المنظومة.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد، كنت معنا من دير البلح. شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود، حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين، كما أغلقت محالهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
2: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا، إلى باب العمود، قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود، ثم إلى الحي الإسلامي، وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير، الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات، وتهيئت المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
1: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت، وبمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
3: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح، وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح، وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق، في هذا المؤتمر، أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله أكثر

0: من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة، بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولكل الأمور السياسية بشكل عام. شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
1: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية، التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا. وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية، وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام. وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير. وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل، واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولازلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر، ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
0: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
2: وسط أجواء مشحونة بالخلافات السياسية، منح مجلس النواب العراقي ثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين. تزامن ذلك مع مقاطعة كتل نيابية للجلسة احتجاجا على المنهاج الوزاري وآليات توزيع الحقائب.
3: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي، منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توترا ومشادات تزامنا مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
4: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجرى عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية، على الوزارات الاقتصادية، نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي، وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب. لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
3: عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها، مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
5: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا من جانب، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها الحكومة، فلذلك لا منهاج الوزاري ولا التشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
3: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
2: وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد، وشدد زيدي على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وداعيا البعثات الدبلوماسية للعودة إلى عملها في بغداد.
6: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير.
2: قال حاكم إقليم دارفور ميني أركو مناوي أنهم أجبروا على حمل السلاح في مواجهة إخوانهم على حد قوله، وجدد مناوي تحذيره من استمرار الحرب وضرورة عدم التمادي فيها.
7: لم نرغب بحمل هذا السلاح ولم نرغب بتوجيه السلاح لصدر أي بني آدم، سواء كان ذلك أخ سوداني أو غير سوداني. وأنتم عارفين بعد هذه الحرب 15 أبريل ونحن كنا نتابع وحذرنا وسنحذر ما زلنا أن هذه الحرب يجب أن لا تتمادى.
2: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن أكثر من 19 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وعزت المنظمة ذلك إلى الصراع المتواصل في السودان والقيود المفروضة على وصول المساعدات، وداعية إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا التدهور الإنساني.
8: أكثر من 3 سنوات مرت منذ اندلعت شرارة النزاع في السودان، تدهور خلالها الوضع الإنساني، أطل شبح المجاعة برأسه ونزح ملايين الأشخاص وشلت الخدمات الصحية، حتى باتت البلاد تمثل اليوم وفق تقييم أممي واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم. في أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، يواجه 41% من إجمالي سكان البلاد، أي أكثر من 19 مليون شخص، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للمنظمة الأممية عزا تفاقم أزمة التغذية إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الظروف المعيشية وتراجع إمكانية الوصول إلى خدمات العلاج. تقرير البرنامج الذي يغطي الفترة من فبراير إلى مايو الجاري أوضح أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حاليا ظروف الكارثة أو المجاعة. صنف أكثر من 5 ملايين ضمن مرحلة الطوارئ، بينما صنف 14 مليون شخص إضافي ضمن مرحلة الأزمة. على صعيد الفئات العمرية يواجه الأطفال مستويات مقلقة من سوء التغذية. يتوقع البرنامج أن يعاني أكثر من 800 ألف طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد الوخيم في هذا العام. مناطقيا حدد التقرير الأممي 14 منطقة في ولايتي الشمال وجنوب دارفور وولاية جنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة جراء سيناريو وصفه بالمعقول لأسوأ الاحتمالات. لكل ذلك أكدت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع الكارثي، أهمها وقف الأعمال العدائية ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية عبر أجزاء واسعة من البلاد.
2: أدى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى له إلى المغرب، التقى خلالها نظيره المغربي ناصر بوريتا. وبحسب الخارجية المغربية بحث الطرفان قضايا تتعلق بالتعاون المشترك وتعزيز التنسيق السياسي المتوقف منذ أكثر من عقد، كما عبر الطرفان عن تطلعهما لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع إعادة فتح السفارات والعمل القنصلي المشترك.
9: هذه الزيارة تأتي ترجمة عملية حول الإرادة السياسية التي تمتلكها الجمهورية العربية السورية تجاه المملكة المغربية. سنقوم بافتتاح السفارة السورية اليوم في المملكة المغربية، واتفقنا على مسار شامل للعلاقات بين البلدين، يبدأ بالمسار السياسي على مستوى الوزارتين، وأيضا ينتقل للجانب الاقتصادي والتعليمي والتجاري.
2: من جهته أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه سيزور سوريا قريبا لفتح سفارة بلاده هناك بعد إغلاقها منذ أكثر من 10 سنوات. وأكد بوريطة دعم بلاده استقرار ووحدة الأراضي السورية والمسار الانتقالي الذي ينتهجه الرئيس أحمد الشرع.
10: هذه الزيارة ستفتح واحد المرحلة جديدة، السفارتين غيكون عندهم دور أساسي لمواكبة هذه المرحلة، وإن شاء الله قريبا غادي نجي لدمشق لافتتاح السفارة المغربية هناك كإشارة قوية على عودة هذه العلاقة إلى طبيعتها.
2: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ممثلة بالمركز الوطني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب، أعلنت بدء مشروع إزالة الألغام والذخائر غير المتفجرة وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية في المناطق المتضررة، وذلك بتمويل من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع وزارة الزراعة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ووضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يمتد لعامين. شهد ملعب ترهونة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أعمال شغب وفوضى واعتداءات عقب إيقاف مباراة الاتحاد والسويحلي ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز، وذلك بالتزامن مع أعمال تخريبية أخرى في منطقة باب بنغشير بالعاصمة طرابلس. وأفادت مصادر ليبية للتلفزيون العربي بمقتل جندي وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم جنود ولاعبون وإعلاميون ومشجعون، كما أعلن اللواء 4444 قتال من جهته أعلن عن وفاة أحد جنوده إثر تعرضه لإطلاق نار داخل الملعب عقب اقتحام مجموعة من المندسين بين الجماهير واندلاع اشتباكات داخله. رأت صحف أجنبية أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن قضايا أخرى، إذ قد يواجه الزعيمان الأمريكي والصيني صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. تابع هذا التقرير وبعده يلقاكم محمد غملوش على رأس الساعة.
11: صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقرير استخباري أمريكي سري يفصل كيف تستغل الصين الحرب على إيران لتعظيم تفوقها على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. ونقلت عن مسؤولين أن التقرير أعد هذا الأسبوع وقد أثار قلقا داخل البنتاغون بشأن التكاليف الجيوسياسية لمواجهة واشنطن مع طهران في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس دونالد ترامب محادثات عالية المخاطر مع الرئيس الصيني في بكين. ويشير التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، بدأت الصين بيع أسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين كانوا يكافحون للدفاع عن قواعدهم العسكرية وبنيتهم التحتية النفطية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما قدمت بكين المساعدة للدول حول العالم التي تكافح لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد أن دفعت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية إيران إلى إغلاق مضيق هرمز. ولفت التقرير أيضا إلى أن الصراع الأمريكي مع إيران الذي أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط منح بكين فرصة لرصد أساليب الولايات المتحدة في خوض الحروب. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند القمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن ترامب يأمل تسويق الزيارة كنجاح في الداخل، ويأمل رفع شعبيته التي تراجعت بسبب حربه على إيران. واعتبرت أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن إيران وأوكرانيا والذكاء الاصطناعي، إذ رأت أن الزعيمين الأمريكي والصيني قد يواجهان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. فقد دأبت الصين على رفض الدعوات الأمريكية لوقف تقديم المساعدات الاقتصادية والأمنية لروسيا في حربها على أوكرانيا، كما نقل مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيحث شي على الحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني وتجنب تزويد طهران بالتكنولوجيا العسكرية والضغط عليها لفتح مضيق هرمز. لذا خلصت المجلة إلى أن الاستقرار والمكاسب الاقتصادية قد يكونان أهدافاً مشتركة بالفعل، غير أن الزعيمين باتا ينظران الآن في معظم الملفات إلى العلاقة بينهما باعتبارها منافسة صفرية لا تقبل تقاسم المكاسب. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى ألان فراشون أنه من خلال مهاجمة كاراكاس ثم طهران وهما حليفان للصين، كان الرئيس الأمريكي يأمل الدخول في حوار من موقع قوة مع نظيره الصيني، لكن مستنقع الحرب على إيران أضعفه. واعتبر أن ترامب مخطئ إن اعتقد أن نظيره الصيني لا يفكر إلا بمنطق الصفقات، فالمفاوضات الضرورية مع واشنطن بالنسبة له لا تؤثر على الصداقة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين والتي تخدم طموحهما المشترك وهو نزع الطابع الغربي عن النظام العالمي. وأضاف أن شي جين بينغ مقتنع بأن انتكاسات واشنطن المتكررة في الشرق الأوسط تشير إلى تراجع الولايات المتحدة. ولفت الكاتب إلى أنه بينما ترغب واشنطن في أن تضغط بكين على طهران للدخول في مفاوضات، يبقي الرئيس الصيني على خيارين مطروحين: حث طهران على التفاوض مع واشنطن، وفي الوقت نفسه السماح للشركات الصينية بمساعدة إيران على مواجهة احتمال استئناف الحرب. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت إلى أن المأزق الإيراني وإغلاق مضيق هرمز دفعا ترامب إلى طلب التدخل من الصين لمساعدته، لكن بحسب محللين فإن أولوية ترامب خلال قمة بكين ستكون إبرام اتفاقيات تجارية ضخمة يمكنه تقديمها على أنها انتصارات أمام الأمريكيين، كما أن الهدف الرئيسي من اجتماعه مع شي جين بينغ هو ضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية. كما تعتبر الصحيفة أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تمديد الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. في مجلة The National Interest الأمريكية توقف توماس جراهام عند التغير الجذري في موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بعد توقف المحادثات بشأن أوكرانيا مع شن الولايات المتحدة حربها على إيران، تبدو الاتصالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو دليلا واضحا على رغبة الكريملين في إعادة التواصل. ورأى أن ساحة المعركة بدأت تتقلب ضد روسيا، وأنه لم يفلح الهجوم المتواصل على البنية التحتية للطاقة والمدن الرئيسية في أوكرانيا في كسر معنويات الأوكرانيين، حتى إن روسيا خسرت أراضي وفقا لبعض التقديرات. واعتبر أن تباهي روسيا بقدرتها على الاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك بالقوة يبدو مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، ما يدفع الكريملين إلى بذل جهد أكبر لإقناع واشنطن بإجبار كييف على تسليمه الأرض عبر المفاوضات. لذا بحسب الكاتب فإن ترامب مطالب الآن بالتوقف عن الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض لا تزال تسيطر عليها، وينبغي عليه البدء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول خط التماس الحالي.
12: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة عبر التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. وزيارة الرئيس الأمريكي في الصين دونالد ترامب في الصين، قال إنه ناقش الملف الإيراني مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وأنهما لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية، كما يريدان فتح مضيق هرمز. وأضاف ترامب أنه توصل مع الرئيس الصيني إلى حلول للعديد من المشكلات المختلفة التي لم يكن بوسع آخرين حلها. أكد الرئيس الأمريكي من جديد أنه أبرم اتفاقة تجارية مع الصين وصفها بالرائعة. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، ترامب قال أيضا أنه لن يصبر على إيران كثيرا، ووصف القادة الذين تعامل معهم في إيران بالعقلانيين، وتحدث عن رصد واشنطن إخراج الإيرانيين بعض الصواريخ، وقال أن كل هذا سيختفي في يوم واحد، مشيرا إلى أنه يفضل الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب بدلا من دفنه. من جهتها، أكدت الخارجية الصينية على ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار. وأوضحت الوزارة أن التوصل إلى حل مبكر للأزمة سيعود بالفائدة على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة. ينضم لنا من بكين عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق. ناصر، أهلا بك. تصريحات لترامب تقابلها مواقف صينية، ما الذي رشح من الجانب الصيني بخصوص تصريحات ترامب عن مضيق هرمز، عن الحرب في إيران، وكذلك عن الصفقات التجارية؟
13: نعم محمد، في العادة عندما يكون رئيس دولة يزور الصين ويقدم على تصريحات، فإن الصين تنتظر عودته ومن ثم تعلن موقفها من هذا الاجتماع وتصرح بما تم خلال هذه الاجتماعات. لكن من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على أنه لا يجب على إيران امتلاك السلاح النووي، فذلك حقيقة كانت الصين قد أعلنت عنه منذ وقت طويل، وقالت بأنها تقدر عدم نية إيران امتلاكها للسلاح النووي، لكنها في نفس الوقت تدعم يعني جهودها للاستفادة من تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية. فيما يتعلق بالموضوع التجاري، لا شك أن هناك يعني تصريحات من الجانب الصيني ومن الجانب الأمريكي بأن الاجتماعات كانت إيجابية وتم الاتفاق على عدة نقاط تخفف من حدة النزاع التجاري بين البلدين. لكن يعني إذا ما نظرنا إلى هذا الاجتماع وهذه التصريحات، يرى مراقبون بأنها ربما تكون فقط من أجل يعني إضفاء صفة النجاح على هذه الزيارة وهذه المحادثات، لكن على أرض الواقع لم يستشهد هذه الزيارة على سبيل المثال يعني أجواء لتوقيع اتفاقيات بين الجانبين، وبالتالي يبقى هذا الإعلان عن اتفاقيات ينتظر المزيد من التوضيح عن طبيعة هذه الاتفاقيات التي تمت بين الجانبين. فيما يتعلق بمضيق هرمز، طبعا اتفق الجانبان على أنه لا بد من إعادة فتح المضيق وجعل الحركة الملاحية في المضيق تعود إلى حالتها الطبيعية. وهذا أيضا كانت الصين قد أعلنت عنه سابقا وأنها تسعى بكل الجهود إلى فتح هذا المضيق لأنها واحدة من أكثر المتأثرين من هذا الإغلاق للمضيق. وأيضا لكن الصين حقيقة
12: لا أعلم من كنا فقدنا الاتصال بناصر عبد الحق. على كل حال أشكرك ناصر عبد الحق مراسل التلفزيون العربي في بكين. نجح الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي في منع تمرير إجراء يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران ويلزم الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس. أحبط الجمهوريون القرار بعد تعادل الأصوات ب 212 صوتا لكل طرف. رغم ذلك صوت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين وصوت ديمقراطي واحد مع الجمهوريين. تعد هذه المرة الثالثة التي تنجح فيها الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب في منع الديمقراطيين من تمرير إجراء يوقف الحرب على إيران. عقب قمة دول مجموعة بريكس في نيودلهي قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكريا، مشددا على أن إيران لن تخضع للتهديدات. وأضاف أن إيران واجهت الحرب والضغوط سابقا معتبرا أن أي تهديد أو مواجهة جديدة لن تحصد سوى الفشل. في تعليقه على التهديدات الأمريكية الأخيرة واحتمال تكرار الهجمات قال عراقشي إن طهران اعتادت هذا النوع من التصريحات، مؤكدا أن واشنطن لم تحقق نتائج لا بالتهديدات ولا بالحرب.
14: نحن معتادون على التهديدات الأمريكية، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة مدة طويلة، لكنهم يعلمون جيدا أنهم لم يحققوا نتائج من هذه التهديدات ولا من الحرب التي شنوها ولن يحققوا. خلال كلمتي في اجتماع بريكس أكدت أنه لا حل عسكريا للقضايا المتعلقة بإيران. إيران ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع. لقد رأوا هذا الأمر واختبروه، فقد قاتلونا لمدة 40 يوما ورأوا النتيجة. إيران تقاوم الضغوط، وفي الوقت نفسه فإن من يتحدث إلى إيران باحترام سيتلقى ردا بالمثل. لذلك الحل ليس في التهديد، فكلما زاد تهديدهم لن يحصدوا إلا الفشل. إذا أرادوا اختبارنا مجددا والدخول في حرب فلن يحصلوا إلا على ما حصلوا عليه في الماضي. آمل أن يتخلى الطرف المقابل عن خطاب التهديد ويتجه نحو المنطق، مع أنني لا أتوقع ذلك.
12: في مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود عن آخر تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن.
15: طهران مستعدة أساسا للمسار الدبلوماسي، ولكن في ذات الوقت هي تدرك وتقول وتريد التأكيد على هذه النقطة بالدرجة الأولى، بأن مسألة مضيق هرمز تلك المتعلقة تحديدا بسيادة إيران تقول بأن هذا الملف انتهى من الإيرانيون في الداخل على صعيد تشريعه، على صعيد أكثر من زاوية ومن جانب، ويجري العمل عليه. وأيضا على الكلام هنا حتى من العسكر بأنه على السفن الإيرانية وما جاء بالأمس تحديدا من فتح لعبور المضيق لبعض السفن التي قيل بأنها بالأساس صينية، خاصة ما ذكرته وما فادت به وكالة أنباء فارس، والتي تقدر بنحو 30 سفينة، هي جاءت بالتنسيق مع البحرية الإيرانية، أرادت رسم معادلة أساسية تقوم على أساس أن مضيق هرمز ليس مغلقا، وفي ذات الوقت لابد من التنسيق مع الجانب الإيراني على هذا الصعيد، وأرادت القول بأن المياه ليست ملغمة كما يحاول إثارة ذلك الجانب الأمريكي. أما فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، يقول الإيرانيون جمال لأكثر من مرة وتحديدا وزير الخارجية عباس عراقشي يجدد موقف طهران بأن طهران مستعدة للمسار الدبلوماسي، وأساسا المسار الدبلوماسي هو الوحيد الذي بإمكانه حلحلة الأزمة، ولكن في ذات الوقت يجري التأكيد على أن طهران مستعدة ولن ترضخ إلى أي تهديدات أو لهجة تصعيد أمريكية، خاصة فيما يتعلق بما يطلق عليه بالإملاءات الأمريكية، والكلام هنا عن المطالب التي تأتي بسقف مرتفع كما يسميها الإيرانيون.
12: أثر الحرب على إيران غير بعيد عن أوروبا، فقطاع الطيران تأثر في عموم القارة وألمانيا تحديدا، حيث تشهد أزمة في توفير الوقود الطائرات، ذلك بفعل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على سوق النفط العالمي. وفيما تحاول الحكومة الألمانية طمأنة الشركات والمواطنين بأن الانتاج المحلي لوقود الطائرات مستمر، تخشى شركات الطيران من أن استمرار إغلاق المضيق سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل القريب.
1: حركة مطار برلين تبدو طبيعية، لا إلغاءات ولا تأخير في جدول الرحلات، لكن المسافرين هنا يشدون الرحالة بأيد تعتصرها الحيرة، فلا يدرون أي سعر يلقونه غدا لتذكرهم. منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، تضاعف سعر وقود الطائرات في أوروبا، وباتت أكثر من 70% من واردات القارة العجوز من وقود الطيران في مهب الريح. شركة لوفتانزا الألمانية للطيران وحدها أوقفت 27 طائرة تابعة لفرعها سيتي لاين، وألغت أكثر من 20,000 رحلة حتى أكتوبر المقبل بهدف توفير نحو 40,000 طن من وقود الطائرات.
16: المشكلة التي ستواجهها الشركات هي أنها لن تكسب ما يكفي من المال خلال الصيف للصمود خلال الشتاء، وهنا ستبدأ المشكلات في الظهور. لذلك أعتقد أنه إذا ظل مضيق هرمز مغلقا خلال الشهرين القادمين وكان الصيف صعبا على شركات الطيران، سنبدأ رؤية عدد من شركات الطيران الكبرى في أوروبا تواجه مصاعب واضحة العام المقبل.
1: اتحاد صناعة الطيران الألماني طرق أبواب الحكومة مطالبا بخطة طوارئ، في حين تبحث شركات الطيران عن بدائل لوجستية، منها استيراد وقود جت A الأمريكي المختلف عن الوقود المعتمد أوروبيا. أما الحكومة فتحاول جاهدة بث الطمأنينة في النفوس والجيوب.
17: لا يوجد فعليا نقص في ألمانيا، الوزارة تراقب ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النقص الحالي، وفي ذات الوقت فإن جميع المطارات تمتلك ما يكفي من الكيروسين، كما أن البنية الخاصة بمصافي النفط الألمانية والتي زارت الوزيرة إحداها مؤخرا توفر قدرة محلية على تزويدنا بالكيروسين.
1: التطمينات الرسمية لا تهون على المسافرين الذين يجدون أنفسهم أمام جداول متقلبة وأسعار لا تعرف سوى الصعود. شركات السياحة الكبرى أعلنت عدم رفع أسعار الرحلات المحجوزة مسبقا، لكنها لا تخفي أن الحجوزات الجديدة ستعكس واقعا مختلفا. ضغوطات متراكمة تواجهها الحكومة الألمانية بين مطالب قطاع الطيران وضيق المواطنين ذرعا، لذلك باتت برلين تبحث عن إجابات عاجلة، لكن الوقت كالوقود يتناقص، وليس في الأفق ما يبشر بأن الخزانات ستمتلئ قريبا. ياسر مالك، التلفزيون العربي، برلين.
12: إلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في الجنوب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش أن الجندي من الكتيبة 12 في لواء جولاني وقتل جراء سقوط قذيفة هاون على القوات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني، بذلك ترتفع حصيلة قتل الجنود الإسرائيليين في لبنان إلى 20 جنديا منذ مطلع الشهر الماضي. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 5 قرى في قضاء صور جنوبي البلاد. شمل الإنذار قرى شبريحة وحمدية ومعشوق وكذلك زق المفدي والحوش. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن على سكان هذه المناطق إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر، متذرعا بوجودهم قرب عناصر ومنشآت تابعة لحزب الله. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوف أطلق من لبنان بعد تفعيل سفارات الإنذار. في وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في سماء كريات شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان. في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات ميفدون وزوطر الشرقية وحداتة، وأفادت بسقوط شهيد وجريحين في غارة إسرائيلية سادفت بلدة الزريرية جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة أن الاحتلال شن غارات على بلدتي المنصور وصدئين جنوبا. وأصيب شخص في غارة إسرائيلية على قرية الإصيبة جنوبية لبنان. قالت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني في البلدة.
18: الله أكبر. الحمد لله الحمد لله.
12: ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، ومن إبل السقي جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بكما. أبدأ معك عبد القادر، أيهما صوته أعلى عبد القادر، المفاوضات التي تجري في واشنطن أم صفارات الإنذار وأصوات الصواريخ في لبنان وأيضا الغارات الإسرائيلية والإعلان الإسرائيلي عن مقتل جندي؟
19: محمد، تحديدا من هذه الجولة من المباحثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية لم تصدر تسريبات حتى اللحظة إلا ما ذكره مسؤول في الخارجية الأمريكية لموقع أكسيوس، تحدث عن توقيت المفاوضات، قال إنها استمرت لنحو 8 ساعات تقريبا، وكذلك تحدث عن مفاوضات إيجابية دون أي تفاصيل تذكر، مستذكرا أن جولة إضافية من المفاوضات يفترض أن تجري اليوم، ومتحدثا عن أمله بأن يعطي شيئا ما أو أن يقدم شيئا ما في أعقاب هذه الجولة التفاوضية الثانية. لكن حتى اللحظة صوت التسريبات على الأقل من الجولة التفاوضية إسرائيليا يكاد يكون منعدم، لا تطرق على الإطلاق لنتائج وفحوى ما تم التفاوض حوله يوم أمس ونتائج هذه الجولة التفاوضية طويلة مقارنة بالجولات التفاوضية السابقة أو بجولات المباحثات التمهيدية السابقة التي كانت على مستوى السفراء. يتم هذه المرة بطبيعة الحال الحديث عن تمثيل إضافي عسكري ممثل باللواء الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي وكذلك بممثل عسكري لبناني، ويتم الحديث عن فرق تقنية قالت هيئة البث الإسرائيلية أيضا إنها منخرطة في هذه الجولة التفاوضية دون توضيح لما يمكن أن تقول إليه أو ما آلت إليه هذه الجولة التفاوضية، في ظل أيضا اشتراطات إسرائيلية مسبقة موضوعة تتعلق بنزع سلاح حزب الله وبضرورة رؤية كيف سيعمل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية على لسان يحائيل لايتر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ومن يرأس الوفد المفاوض، ضرورة رؤية كيف سيعمل هؤلاء لتطبيق مسألة نزع سلاح حزب الله قبل التوصل إلى تفاهمات أكبر سواء أمنية أو تفاهمات تتعلق بتواجد الاحتلال في الجنوب اللبناني. بالتالي هذا ما نتج عن جانب المفاوضات، لكن ميدانيا كما ذكرت صوت كان مرتفعا جدا. عمليا المنظومة الأمنية الإسرائيلية على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل أيام في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست كان واضحا، هو والمنظومة الأمنية يتعاملون مع الجنوب اللبناني على أن الحرب لم تتوقف من وجهة النظر الإسرائيلية. من جهة العمليات الإسرائيلية مستمرة، نطاق القصف يتوسع ويتمدد جنوبية لبنان ويطاول البقاع الغربي، يطاول الضاحية الجنوبية حين يكون هناك هدف استخباراتي ذو قيمة كبيرة كما كان الحال حين اغتيل قائد قوة الرضوان وفق الحديث الإسرائيلي، إضافة إلى حتى البقاع والمناطق البعيدة عن الحدود، وليس فقط البقاع الغربي إنما البقاع الشرقي هي كذلك تستهدف إذا ما كانت هناك أهداف ذات قيمة. بالتالي عملياتيا على الأرض الغارات الإسرائيلية مستمرة، يقابل ذلك استمرار أيضا في هجمات حزب الله سواء المسيرات المفخخة التي انفجرت إحداها أمس في رأس الناقورة وأدت إلى 4 إصابات بينها إصابة حرجة، أو ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي اليوم من عملية تعود إلى ساعات مساء أمس، قرابة 10 مساء أمس كان حزب الله قد أطلق قذيفة صاروخية أو قذيفة هاون وانفجرت نحو قوة إسرائيلية وأدت إلى مقتل جندي إسرائيلي هو 6 من بين جنود الجيش الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك متعاقد أيضا مع وزارة الأمن الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار، إضافة إلى أكثر من 175 مصابا أيضا منذ وقف إطلاق النار. بالتالي منسوب ونسق عمليات حزب الله مرتفع جدا لحرص حزب الله على عدم العودة إلى ما قبل 2 مارس، في مقابل عمليات إسرائيلية كذلك اتسعت يوازيها أوامر إخلاء تتجدد كل يوم في عدد من القرى ويضاف إليها قرى وبلدات جديدة. اليوم في قضاء سور كانت بعض البلدات لأول مرة تدرج ضمن أوامر الإخلاء وأخرى ذكرت بصورة متكررة، وبالتالي هذا هو الوضع الميداني الذي يبدو صوته مرتفع جدا مقارنة بما يصدر من تسريبات من مسار المباحثات اللبناني الإسرائيلي.
12: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم. في القدس نذهب إلى بلسقي في جنوب لبنان، لا يريد حزب الله العودة إلى ما قبل الثاني من مارس رامز، ويعني نرى انعكاس ذلك غارات إسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، أيضا عمليات إسرائيلية وكذلك انذارات بالإخلاء. الإحاطة للمشهد المدني لديك رامز، وإذا ما رشح أي أيضا حديث سياسي عن المفاوضات في واشنطن.
20: بالفعل محمد، حزب الله لا يريد العودة إلى ما قبل الثاني من أذار مارس الماضي، وكذلك لا يريد انهيار هذه الهدنة على الرغم من أنها هشة وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تلتزم بها منذ اللحظة الأولى، وهذا ما يمكن أن نتوقف عنده. أيضا لجهة إطلاق الصواريخ بالأمس، حتى هذه اللحظة لم يتبنى حزب الله هذا الأمر، لكن ذلك إشارة مهمة لأن حزب الله يتدرج في الرد على التصعيد الإسرائيلي، وكان أكد على لسان مسؤوليه وعلى لسان أمينه العام أن كلفة البشرية لبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واحتلاله لهذه البلدات ستكون مرتفعة، وهذا ما يركز عليه حزب الله من خلال هذه الهجمات التي يشنها على جنود الجيش الإسرائيلي. وأيضا لا يمكن الإغفال أن هذه الرسائل تتقاطع مع ما كان يحصل في واشنطن من بدء هذه المحادثات الرسمية، والرسائل التي يوجهها حزب الله والذي يعول بشكل أساسي على تقاطع الميدان وما ما يحصل في واشنطن وما ما يحصل في المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي لجهة رفضه هذه المحادثات المباشرة في العاصمة الأمريكية. وإن هو كان أكد على لسان أمينه العام في آخر رسالة له أنه لا يمانع المفاوضات غير المباشرة وأنه يقف خلف الدولة في هذه العملية التفاوضية لكن ليس بشكلها المباشر. أما على أرض الواقع وعلى أرض الميدان فهذه الحرب بالفعل كما قال عبد القادر ما زالت مستمرة، ووقف إطلاق النار لم يحصل منذ اللحظة الأولى من قبل إسرائيل، هي مستمرة بهذا التصعيد من خلال الغارات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، حيث كان هناك محمد تركيز منذ مطلع هذا الأسبوع على توسعة الرقعة الجغرافية لهذا التصعيد الإسرائيلي لجهة أمرين: الأول مسألة الإخلاءات وبات التطال قرى وبلدات عديدة في البقاع الغربي، بالأمس كان هناك إنذارات لأربع بلدات جديدة للباية لأيضا عين التيني وسحمر وأيضا بلدة يحمر، وبالفعل كان هناك غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على هذه البلدات ما خلق موجة نزوح كبيرة، وبالتالي بتنا نتحدث عن مناطق بعيدة كل البعد عن الخط الأصفر الذي وضعه الجيش الإسرائيلي، وكان هناك عشرات الغارات استهدفت قرى وبلدات جنوبية في قضاء بنت جبيل في قضاء صور وفي قضاء النبطية كذلك الأمر، وكان هناك إنذار بالأمس لثماني بلدات. صبيحة هذا اليوم تجددت هذه الإنذارات لقرى وبلدات لخمس قرى وبلدات في قضاء صور، هناك كان تكرار لإنذارات بالنسبة إلى الحوش ومعشوق. هذه الإنذارات يريد منها الجيش الإسرائيلي ترسيخ هذه السياسة، سياسة تهجير سكان الجنوب، ولم نعد نتحدث فقط عن منطقة جنوب الليطاني، كذلك استمرار التدمير. بالأمس تحدث المركز الوطني للبحوث العلمية عن تدمير أكثر من 11,000 وحدة سكنية بشكل كامل أو جزئي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يدلل إلى هشاشة هذه الهدنة واستمرار الجيش الإسرائيلي بهذا النمط من العمل وتدمير المنازل في القرى والبلدات الجنوبية، سواء من خلال التفجيرات في البلدات التي يحتلها أو من خلال الغارات. في المقابل حزب الله أيضا في سلسلة عمليات أعلن عنها في الساعات الماضية ركز بشكل أساسي من أقصى القطاع الغربي في البياضة باستهدافه لتجمعات لجنود إسرائيليين وكذلك دبابة ميركافا مرورا ببنت جبيل ووصولا إلى بلدة الطيبي. وهنا أيضا يمكن التوقف عندما يقوم به الجيش الإسرائيلي من محاولة لاختبار قدرات حزب الله على الأرض وأيضا التوغل ومحاولة قضم مزيد من الأراضي. هذا الأمر يحصل بشكل أساسي في القطاع الأوسط تحديدا انطلاقا من بلدة رشاف التي يحتلها الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة حداثة. وأعلن حزب الله في الساعات الماضية عن تدمير هناك جرافتي D9 كانتا تتقدمان باتجاه هذه البلدة في القطاع الأوسط. بالتالي هناك هذا على المستوى الميداني. كل هذا يحصل كان وسط استمرار هذه المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن. على الجانب اللبناني أيضا هناك تكتم كان بالنسبة إلى هذه المجريات لأن الدولة اللبنانية تعمل وفق مسارين أساسيين بعدما حزمت أمرها بالذهاب إلى هذا الخيار التفاوضي. هي محاولة تثبيت هذه الهدنة، محاولة النيل أو محاولة الاستفادة من الضامن الأمريكي للحصول أو الاستحصال على وقف للأعمال العدائية والضغط على إسرائيل الالتزام بهذه الهدنة ومحاولة عدم انهيارها وإن إسرائيل لم تلتزم بها. والمسار الآخر محاولة الحصول على وقف دائم للأعمال العدائية كأرضية لانطلاق هذا المسار التفاوضي وتحويله أيضا إلى هدنة دائمة أيضا وتوطئة لمناقشة باقي الملفات التفاوضية لجهة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين.
12: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة رامز القاضي مراسل التلفزيون العربي في إبل السقي. إلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف شمال قطاع غزة وجنوبه. قالت مصادر طبية أن شابا استشهد جراء استهداف طائرة كواد كابتر مجموعة مواطنين بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع أفاد مصدر طبي بنقل 3 مصابين أطفال إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب دوار بني سهيلة شرقية المدينة. شارك آلاف المستوطنين فيما تسمى مسيرة الأعلام احتفالا باحتلال القدس الشرقية وما يصفه الإسرائيليون بذكرى توحيد القدس وفق التقويم العبري. المسيرة الاستفزازية وصلت إلى باب العمود حيث انتشرت شرطة الاحتلال ومنعت وجود الفلسطينيين كما أغلقت محلهم التجارية داخل البلدة القديمة وخارجها.
0: في هذه الأثناء تصل مسيرة الأعلام الاستفزازية إلى هنا إلى باب العمود قلب مدينة القدس المحتلة. آلاف المستوطنين انطلقوا من غربي المدينة المحتلة، اخترقوا شوارعها، وصلوا إلى باب العمود ثم إلى الحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق. هذه المسيرة ينظمها المستوطنون للاحتفال باحتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة وفق التقويم العبري، وهذه الذكرى 59 لاحتلال القدس الشرقية. المستوطنون أطلقوا شعارات تحريضية وعنصرية، رفعوا رايات عليها صور الهيكل المزعوم، واعتدوا على أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى تجارها وعلى المسيحيين في حارة النصارى في قلب البلدة القديمة من القدس المحتلة. داخل المسجد الأقصى خلال نهار يوم الخميس تكثفت اقتحامات المستوطنين، أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال فترتين صباحية ومسائية. شارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي رفع العلم الإسرائيلي وادعى أنه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. فلسطينيا يقول الفلسطينيون إن هذا مرفوض، هذا اعتداء صارخ على الوضع الديني والتاريخ القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وإن شرطة الاحتلال التي انتشرت بالألاف في أنحاء مدينة القدس المحتلة منعت تنظيم أي مسيرة مضادة للفلسطينيين لرفع العلم الفلسطيني أو للقول إن القدس عربية كما كان يجري في السنوات الماضية. لكن وتيرة القمع ارتفعت وجرى عسكرة إضافية للمدينة المحتلة بنشر هذه المتاريس الحديدية وإغلاق الطرقات وتهيئة المدينة المحتلة والأقصى لاقتحامات المستوطنين ولهذه المسيرة الاستفزازية التي يقول الفلسطينيون إنها جزء من عدوان شامل ليس فقط يشمل القدس المحتلة وإنما عموم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. من باب العمود، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
12: انتخب المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر العام الذي جرى في مقر الرئاسة في رام الله بالتزامن مع انعقاد جلساته في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة أكثر من 2500 عضو أغلبيتهم في رام الله.
4: انطلق في مدينة رام الله في مقر المقاطعة تحديدا المؤتمر العام الثامن لحركة فتح. يحضر هذا المؤتمر 2580 عضوا تقريبا. سيتم خلال هذا المؤتمر اختيار أعضاء اللجنة المركزية أو انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وعددهم 18 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري أيضا لحركة فتح وهو باعتباره الهيئة التشريعية في حركة فتح وعددهم 80 عضوا. حضور في 4 مناطق في هذا المؤتمر أبرزها وغالبية الحضور هنا في مقر المقاطعة في مدينة رام الله. أكثر من 1600 عضو حضروا هذا المؤتمر في مقر المقاطعة بالتزامن مع انعقاده أيضا في قطاع غزة وفي مصر وأيضا في لبنان. نتحدث مع الناطق الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولي للحديث عن اليوم الأول في هذا المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام. عبد، سمعنا خطاب الرئيس بيحكي عن مرحلة مصيرية وظروف وجودية للقضية الفلسطينية ولا كل الأمور السياسية بشكل عام، شو المخرجات المتوقعة بعد الانتهاء من هذا المؤتمر في اليوم الثالث؟
1: ما يستجيب لكل هذه التحديات المصيرية التي تواجه مستقبل وجود شعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي ينعقد هذا المؤتمر في ظل هذا الظرف الأصعب والتحدي الأكبر في تاريخ قضيتنا؟ وبالتالي نحن نؤمن تماما أن حركة فتح تشكل ضمانة وطنية وهي تقود المشروع الوطني التحرري، وقوة فتح وقدرتها على مواجهة التحديات هي من قدرة شعبنا الفلسطيني وقدرة قوانا الوطنية بشكل عام. وبالتالي الكل يدرك اليوم مدى أهمية أن تكون مخرجات هذا المؤتمر بما يرتقي مع التحديات وبما يرتقي ويتناسب مع ما لدينا من إمكانيات. لا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يرفع الراية البيضاء أمام كل ما يتعرض له وأمام هذا الخطر الكبير. وبالتالي اليوم فتح تجدد أولا مسؤوليتها تجاه قيادة المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستخدام واستثمار ما لدينا من أدوات يمكن من خلالها مواجهة هذا الاحتلال. نحن حركة تحرر وطني ولا زلنا، وبالتالي نحن في حالة اشتباك مع هذا الاحتلال، اشتباك سياسي، اشتباك دبلوماسي، والأهم اشتباك شعبي. ونريد اليوم أن نقول أن المقاومة الشعبية يجب أن تكون خيارنا الأكبر ويجب أن تنظم بما يفتح المجال لمشاركة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المقاومة الشعبية واستثمار كل ما لدينا من أوراق وإمكانيات.
4: شكرا عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح وأحد أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي افتتح بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال خلال المؤتمر إن هذه مرحلة مصيرية وهناك تحديات وجودية للشعب الفلسطيني سواء هنا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من أمام مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
12: وصى جائن مشحونة بالخلافات السياسية منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط في جلسة شهدت مشادات واشتباكات بالأيدي واعتراضات على بعض المرشحين، وتزامن ذلك مع مقاطعة كتل النيابية للجلسة احتجاجا على المنهاج الوزاري وآليات توزيع الحقائب.
3: في جلسة تقاطع المصالح واشتباك الأيدي منح مجلس النواب العراقي الثقة جزئيا لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد التصويت على 14 وزارة من أصل 23. الجلسة شهدت توتراً ومشادات تزامناً مع اعتراضات على عدم تمرير بعض الأسماء المطروحة ضمن التشكيلة الوزارية.
5: كان من المفترض بأن احنا اليوم تجري عملية التصويت يعني على الوزارات الأمنية على الوزارات الاقتصادية، نضعها في أول الأولويات عندنا بالبرنامج الحكومي وكذلك أيضا بالتصويت على الكابينة الوزارية بداخل مجلس النواب، لكن ما تفاجئنا به بأن يعني هيئة الرئاسة لم تكن إدارتها حيادية. هذا الأمر يدق ناقوس الخطر للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
3: عقد الجلسة تزامن مع إعلان إحدى الكتل النيابية مقاطعتها مبررة موقفها بتحفظات على البرنامج الوزاري الذي تحفظت عليه كتل أخرى وعلى آليات المحاصصة السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة.
21: الأغلب هو مشترك حقيقة بالحكومة، لذلك قلت لك حكومة تحاصص وتغانم، فبالتالي يعني حقيقة لن نتأمل خيرا مع الأسف الشديد. طبعا في ظل هذا المجال، في ظل التحديات المالية والاقتصادية الصعبة والصعبة جدا اللي راح تواجهها الحكومة، فلذلك لا منهاج الوزاري ولا تشكيل الوزارية ولا المنهجية هي مع مستوى الحدث ومع مستوى التحديات الموجودة مع الأسف الشديد.
3: يثير هذا الانقسام النيابي المبكر مخاوف بشأن قدرة حكومة الزيدي على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها التوازن في العلاقة بين واشنطن وطهران، فضلا عن الأزمة المالية وملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يعد من أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة. تبدأ حكومة الزيدي بخطوات غير مكتملة، فرغم التصويت على منهاجها الوزاري أجل منح الثقة لتسع حقائب هامة إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب استمرار خلافات القوى السياسية بشأنها. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
12: خلال الجلسة أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد، وشدد على إصلاح المنظومة الأمنية.

0: تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى. جلسة متوترة وسط غياب لبعض التمثيل النيابي أيضا فيها، ما الذي رشح بعد هذه الجلسة وبعد كلمة رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
1: محمد، جلسة البرلمان العراقي كما وصفتها بالمتوترة هي أشبه بحال العراق المتوتر الذي يعيش أزمة اقتصادية وكذلك أزمة توازن بالعلاقة ما بين طهران وواشنطن وكذلك أزمة حصر السلاح المنفلت وغيرها من قائمة الأزمات المتجذرة التي يعيشها العراق بسبب التركات التي تركتها الحكومات السابقة. جلسة البرلمان التي عقدت أمس الخميس والتي جاءت بحكومة علي الزيدي ثامن حكومة بعد عام 2008 تم التصويت عليها جزئيا ب14 وزيرا، وتم تأجيل 9 وزارات على رأسها وزارتين مهمتين هي الداخلية والدفاع إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. هذا التأجيل جاء بسبب الانقسام السياسي، هنالك اعتراضات داخل البرلمان العراقي على المنهاج الحكومي الذي قدمه الزيدي واعتبره بعض أعضاء مجلس النواب العراقي في تصريحات لهم قالوا إنها يعني منهاج حكومي لربما قد يكون إنشائي ولا يرتقي إلى مستوى الأزمة التي يعيشها العراق. إضافة إلى ذلك، كلمة الزيدي أثناء منح حكومته ثقة البرلمان قال إنه سيعمل بثلاث مسارات، منها التنمية وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وتمكين وتطوير قدرات الجيش العراقي وغيرها من النقاط، وعلى رأسها دعا البعثات الدبلوماسية التي كانت تعمل في العراق وغادرت بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن تعود للعمل إلى العراق. ولربما هذه الكلمات تشبه غيرها من الكلمات التي قالها رؤساء وزراء سابقين. كذلك هنالك اعتراضات نيابية على طريقة التمرير وحتى على طريقة اختيار الوزراء، حيث هنالك شهدت هذه الجلسة اشتباكات بالأيدي وتم تأجيل طرح أسماء ثلاث وزراء منهم التخطيط والداخلية، وهذا ما تسبب أيضا بعدم دخول بعض الكتل البرلمانية لهذه الجلسة، على رأسها كتلة إشراق القانون التي رفضت الجلسة بأكملها وحتى رفضت التصويت لحكومة الزيدي. نعم،
0: شكرا جزيلا لك منى ظاهر في بغداد. قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أنهم أجبروا على حمل السلاح في مواجهة إخوانهم على حد قوله، وجدد مناوي تحذيره من استمرار الحرب وضرورة عدم التمادي فيها.
2: لم نرغب بحمل هذا السلاح ولم نرغب بتوجيه السلاح لصدر أي بني آدم، سواء كان ذلك أخ سوداني أو غير سوداني. وأنتم عارفين بعد هذه الحرب 15 أبريل ونحن كنا نتابع وحذرنا وسنحذر ما زلنا أنه هذه الحرب يجب أن لا تتمادى.
0: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO أن أكثر من 19 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. عزت المنظمة ذلك إلى الصراع المتواصل في السودان والقيود المفروضة على وصول المساعدات، داعية إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا التدهور الإنساني.
3: أكثر من ثلاث سنوات مرت منذ اندلعت شرارة النزاع في السودان، تدهور خلالها الوضع الإنساني، أطل شبح المجاعة برأسه ونزح ملايين الأشخاص وشلت الخدمات الصحية، حتى باتت البلاد تمثل اليوم وفق تقييم أممي واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم. في أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، يواجه 41% من إجمالي سكان البلاد، أي أكثر من 19 مليون شخص، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي

0: التابع للمنظمة الأممية عزا تفاقم أزمة التغذية إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الظروف المعيشية وتراجع إمكانية الوصول إلى خدمات العلاج. تقرير البرنامج الذي يغطي الفترة من فبراير إلى مايو الجاري أوضح أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حالياً ظروف الكارثة أو المجاعة. صنف أكثر من 5 ملايين ضمن مرحلة الطوارئ، بينما صنف 14 مليون شخص إضافي ضمن مرحلة الأزمة. على صعيد الفئات العمرية يواجه الأطفال مستويات مقلقة من سوء التغذية. يتوقع البرنامج أن يعاني أكثر من 800 ألف طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد الوخيم في هذا العام. مناطقياً حدد التقرير الأممي 14 منطقة في ولايتي الشمال وجنوب دارفور وولاية جنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة جراء سيناريو وصفه بالمعقول لأسوأ الاحتمالات. لكل ذلك أكدت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع الكارثي، أهمها وقف الأعمال العدائية ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية عبر أجزاء واسعة من البلاد.
1: قتل 24 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال وأصيب أكثر من 40 في حي دارنيتسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم روسي على مبنى سكني وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية. أشار بيان أصدره جهاز الطوارئ الحكومي لأن فرق الإنقاذ تواصل إزالة الأنقاض والبحث عن أشخاص داخل المبنى المستهدف وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا تحت الركام. هذه المشاهد هي مشاهد مباشرة من موقع الضربة الروسية على حي دارنيتسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وكنا تابعنا مشاهد مماثلة بالأمس أيضا لموقع أيضا في العاصمة الأوكرانية شهد قصفا روسيا من خلال المسيرات والصواريخ. يذكر أن روسيا استخدمت صواريخ باليستية إضافة إلى صواريخ كروز، وما قيل بأنه مئات من المسيرات في هجماتها على العاصمة الأوكرانية في واحدة من أعنف الهجمات حقيقة خلال هذه الحرب، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 15 قتيلا في إثر هذه الهجمات الروسية. يظهر في الصور المباشرة هذه الجرافات وآليات رفع الأنقاض إضافة إلى سيارات الإسعاف في محاولة للكشف عن آثار هذا القصف. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي إياد الستية في كييف. إياد، ليلة عنيفة على كييف.
2: نعم محمد، أنت محق تماما. هذه الليلة أمس كانت قد وصفت من قبل الكثير من المسؤولين الأوكرانيين بالليلة الدامية والتي شهدت فيها أعنف الهجمات ضمن سلسلة أعنف الهجمات التي تشنها القوات الروسية على المناطق الأوكرانية وخاصة على العاصمة كييف التي كان لها النصيب الأكبر من هذه المسيرات والصواريخ التي أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات ليلة أمس وامتدت حتى فجر يوم أمس. طبعا لا تزال عمليات البحث والإنقاذ كانت جارية لقبل نحو يعني دقائق، حيث أعلن قبل قليل وزير الداخلية الأوكراني عن انتهاء عمليات البحث عن ناجين جراء هذه الضربة الصاروخية التي استهدفت أحد المباني السكنية في حي دارنيتسكي والذي أدى إلى انهيار جزء كبير من هذا المبنى، انهيار كامل. يعني لا تزال لغاية الآن فرق الطوارئ وفرق الإنقاذ تعمل على إزالة مخلفات هذه الضربة في تلك المنطقة. طبعا عدد القتلى كما ذكرت هو 24 قتيلا وعدد الجرحى بحسب وزارة الداخلية 47 جريحا جراء هذه الضربات التي طاولت أيضا عدد كبير من أحياء العاصمة، لكن الأضرار الأكبر كانت قد سجلت في هذه المنطقة تحديدا. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية كان قد تحدث عن هذه الضربات الروسية الأخيرة على العاصمة كييف، وقال بأن أوكرانيا تعمل الآن على تحديد نوعية الأسلحة التي استخدمتها القوات الروسية في الهجمات الأخيرة. هو كان قد أشار خلال هذه الكلمة إلى استخدام أو معطيات أولية من الجيش الأوكراني باستخدام الجيش الروسي لصاروخ خا-101، وكان قد يعني استنتج من خلال استخدام روسيا لهذا الصاروخ بأن روسيا لا تزال قادرة كما قال زيلينسكي على الالتفاف على العقوبات فيما تعلق بمكونات والمعدات والشرائح الدقيقة لإنتاج مثل هذه الصواريخ. وكان قد دعا الدول الشريكة إلى ضرورة تعزيز العقوبات على روسيا فيما تعلق بالقطاع العسكري وسد كافة الثغرات التي من الممكن روسيا الالتفاف من خلالها على هذه العقوبة. طبعا كان هناك أيضا لقاء لزيلينسكي كان قد أعلن عنه أيضا مساء أمس مع ممثلي من معهد هيدسون للبحوث الأمريكية، تحدث من خلاله إلى هؤلاء الممثلين عن ضرورة استئناف مسار المفاوضات، وأنه ينتظر يعني الوقف الجمود الحاصل في هذا المسار، وأيضا تحدث إليهم عن نتائج وعواقب الهجمات التي كانت قد شهدتها عدد من المناطق الأوكرانية خلال يوم أمس، وأيضا يعني كان تحدث عن ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية بمزيد من منظومات الصواريخ، خاصة من منظومات صواريخ باتريوت القادرة بحسب زيلينسكي على التصدي للصواريخ الباليستية. طبعا خلال ساعات الليل أيضا كانت هناك هجمات سجلت من قبل العديد من الإدارات العسكرية في المناطق الأوكرانية، نتحدث بالتحديد عن منطقتي ميكالايف وأوديسا جنوب أوكرانيا. في أوديسا تحدث رئيس الإدارة العسكرية عن هجمات مركبة بالصواريخ والمسيرات للقوات الروسية خلال ساعات الليل، وقال بأن هذه الهجمات استهدفت منشآت بنية تحتية حيوية مما أصابها بالعديد من الأضرار واندلاع حرائق فيها. تمكنت بعد ذلك فرق الدفاع أو فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ من إخماد هذه الحرائق، وأيضا كانت قد تحدث عن إصابة شخصين جراء هذه الهجمات. في ميكالايف يعني بعض القرى في محيط هذه المدينة كانت قد تعرض لهجمات بالمسيرات بحسب الحاكم العسكري في هذه المنطقة، لكن يعني الأضرار اقتصرت على بعض المنازل الريفية دون الحديث عن إصابات. لكن في زاباريجيا تحدثت الإدارة العسكرية اليوم في بيانها الصباحي عن مقتل شخص في منطقة بالوهوفي، وذلك جراء هجمات كانت قد قامت بها مسيرات روسية باتجاه هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك إياد ستي في كييف. بالمقابل قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون بينهم أطفال في هجوم أوكراني على مقاطعة ريازان جنوب غربي روسيا، وفق ما أعلنه حاكم المقاطعة التي تبعد عن العاصمة موسكو بنحو 200 كيلومتر. قدم وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ استقالته من حكومة كير ستارمر في خطوة تزيد الضغوط على رئيس الوزراء وسط تصاعد الانقسام داخل حزب العمال، وتعد الاستقالة الثانية من نوعها بعد استقالة وكيلة وزيرة العدل أليكس ديفيز.
3: تتفاعل الأزمة السياسية في بريطانيا عقب نتائج الانتخابات المحلية وأحدث فصولها استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ المنتمي إلى حزب العمال. ستريتينغ كتب في بيان استقالته أن نواب الحزب والنقابات العمالية يريدون نقاشا بشأن الرؤى والأفكار التي يجب أن تسود في المرحلة المقبلة، لا معركة شخصيات أو انقسامات فئوية ضيقة، ودعا رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى ترك القيادة. في سياق متصل تقدم النائب البريطاني جوش سيمنز باستقالته من مقعده البرلماني، خطوة يأمل عبدة مانشستر الكبرى أندي بيرنام استغلالها لصالحه، إذ يسعى إلى الحلول مكان سيمنز كخطوة أولى نحو منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، لكنه سيكون بحاجة أولا إلى إذن وتفويض من الحزب بترشيحه. عمدة مانشستر قال إنه سيبني على النجاحات التي حققتها بلديته وينقلها إلى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتمنى دعم الشعب له. استقالة ستريتينغ سبقتها خطوة مماثلة أقدمت عليها وكيلة وزيرة العدل يوم الثلاثاء في مؤشر على تزايد الضغوط على ستارمر الذي لم يصدر عنه حتى الآن ما يفيد بنيته الاستقالة. ولكن يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية وخسارة حزب العمال فيها قد فتحتا شهية كثيرين لخوض معركة خلافة ستارمر في قيادة حزب العمال. فإلى جانب عمدة مانشستر أندي بيرنام يبرز اسم وزير الطاقة إد ميليباند مرشحا محتملا، خاصة أنه كان زعيما سابقا لحزب العمال، كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد الأزمة السياسية ونتائجها، خاصة أن الجنيه الاسترليني بدأ بالتحسن في الأسابيع الأخيرة بعد أن شهد انخفاضا حادا خلال الحرب على إيران. الأزمة الحالية التي تكاد تعصف بستارمر هي نتاج تراكمات سياسية عزاها البعض إلى سوء إدارة ملفي الاقتصاد والهجرة، وهو ما فاقم نقمة المؤيدين التقليديين للعمال من الطبقة العاملة، لتأتي الانتخابات المحلية قاسمة لظهر الوئام داخل حزب العمال الذي خسر فيها مئات المقاعد البلدية لصالح اليمين المتطرف.
1: دلعت شبكات في لاباز البوليفية استخدمت خلالها الشرطة قنابل الغاز لتفريق عمال المناجم الذين حاولوا اقتحام القصر الحكومي، أفجروا شحنات صغيرة من الديناميت، احتشد آلاف عمال المناجم وسط المدينة للمطالبة بإصلاحات عمالية وتوفير الوقود من بين أمور أخرى، ولكن مع مرور الساعات بدأوا في ترديد شعارات تطالب باستقالة الرئيس. رأت صحف أجنبية أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن قضايا أخرى، إذ قد يواجه الزعيمان الأمريكي والصيني صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط. بعد هذا التقرير يلقاكم جمال عز الدين على رأس الساعة.
4: صحيفة واشنطن بوست كشفت عن تقرير استخباري أمريكي سري يفصل كيف تستغل الصين الحرب على إيران لتعظيم تفوقها على الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وغيرها. ونقلت عن مسؤولين أن التقرير أعد هذا الأسبوع، وقد أثار قلقا داخل البنتاغون بشأن التكاليف الجيوسياسية لمواجهة واشنطن مع طهران في الوقت الذي يدخل فيه الرئيس دونالد ترامب محادثات عالية المخاطر مع الرئيس الصيني في بكين. ويشير التقرير إلى أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، بدأت الصين بيع أسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين كانوا يكافحون للدفاع عن قواعدهم العسكرية وبنيتهم التحتية النفطية من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما قدمت بكين المساعدة للدول حول العالم التي تكافح لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد أن دفعت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية إيران إلى إغلاق مضيق هرمز. ولفت التقرير أيضا إلى أن الصراع الأمريكي مع إيران الذي أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، منح بكين فرصة لرصد أساليب الولايات المتحدة في خوض الحروب. مجلة The Economist البريطانية توقفت عند القمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن ترامب يأمل تسويق الزيارة كنجاح في الداخل، ويأمل رفع شعبيته التي تراجعت بسبب حربه على إيران. واعتبرت أنه في قمة بكين قد تخفي الصفقات التجارية الخلافات بشأن إيران وأوكرانيا والذكاء الاصطناعي، إذ رأت أن الزعيمين الأمريكي والصيني قد يواجهان صعوبة في إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، فقد دأبت الصين على رفض الدعوات الأمريكية لوقف تقديم المساعدات الاقتصادية والأمنية لروسيا في حربها على أوكرانيا. كما نقل مسؤولون أمريكيون أن ترامب سيحث شي على الحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني وتجنب تزويد طهران بالتكنولوجيا العسكرية والضغط عليها لفتح مضيق هرمز. لذا خلصت المجلة إلى أن الاستقرار والمكاسب الاقتصادية قد يكونان أهدافا مشتركة بالفعل، غير أن الزعيمين باتا ينظران الآن في معظم الملفات إلى العلاقة بينهما باعتبارها منافسة صفرية لا تقبل تقاسم المكاسب. في صحيفة لوموند الفرنسية رأى آلان فراشون أنه من خلال مهاجمة كاراكاس ثم طهران وهما حليفان للصين، كان الرئيس الأمريكي يأمل الدخول في حوار من موقع قوة مع نظيره الصيني، لكن مستنقع الحرب على إيران أضعفه، واعتبر أن ترامب مخطئ إن اعتقد أن نظيره الصيني لا يفكر إلا بمنطق الصفقات، فالمفاوضات الضرورية مع واشنطن بالنسبة له لا تؤثر على الصداقة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين والتي تخدم طموحهما المشترك وهو نزع الطابع الغربي عن النظام العالمي. وأضاف أن شي جين بينغ مقتنع بأن انتكاسات واشنطن المتكررة في الشرق الأوسط تشير إلى تراجع الولايات المتحدة، ولفت الكاتب إلى أنه بينما ترغب واشنطن في أن تضغط بكين على طهران للدخول في مفاوضات، يبقي الرئيس الصيني على خيارين مطروحين: حث طهران على التفاوض مع واشنطن، وفي الوقت نفسه السماح للشركات الصينية بمساعدة إيران على مواجهة احتمال استئناف الحرب. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت إلى أن المأزق الإيراني وإغلاق مضيق هرمز دفعا ترامب إلى طلب التدخل من الصين لمساعدته، لكن بحسب محللين فإن أولوية ترامب خلال قمة بكين ستكون إبرام اتفاقيات تجارية ضخمة يمكنه تقديمها على أنها انتصارات أمام الأمريكيين، كما أن الهدف الرئيسي من اجتماعه مع شي جين بينغ هو ضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية. كما تعتبر الصحيفة أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تمديد الهدنة التجارية المبرمة العام الماضي والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر المقبل. في مجلة The National Interest الأمريكية توقف توماس جراهام عند التغير الجذري في موقف روسيا من المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بعد توقف المحادثات بشأن أوكرانيا مع شن الولايات المتحدة حربها على إيران، تبدو الاتصالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو دليلا واضحا على رغبة الكريملين في إعادة التواصل، ورأى أن ساحة المعركة بدأت تتقلب ضد روسيا وأنه لم يفلح الهجوم المتواصل على البنية التحتية للطاقة والمدن الرئيسية في أوكرانيا في كسر معنى معنويات الأوكرانيين، حتى إن روسيا خسرت أراضي وفقا لبعض التقديرات، واعتبر أن تباهي روسيا بقدرتها على الاستيلاء على ما تبقى من دونيتسك بالقوة يبدو مستحيلا أكثر من أي وقت مضى، ما يدفع الكريملين إلى بذل جهد أكبر لإقناع واشنطن بإجبار كييف على تسليمه الأرض عبر المفاوضات. لذا بحسب الكاتب فإن ترامب مطالب الآن بالتوقف عن الضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراض لا تزال تسيطر عليها، وينبغي عليه البدء بالدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول خط التماس الحالي.
5: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية عبر التلفزيوني العربي لتطورات في الشرق الأوسط وزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. البداية من تطورات الميدان في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في الجنوب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش أن الجندي من الكتيبة 12 في لواء جولاني قتل جراء سقوط قذيفة هاون على القوات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني. إلى ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 5 قرى في قضاء سور جنوبي البلاد، وشمل الإنذار قرى شبريحة وحمادية ومعشوق زقوق المفدي والحوش. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن على سكان هذه المناطق إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مقذوف أطلق من لبنان بعد تفعيل سفارات الإنذار. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي سفارات الإنذار في كرية شمونة ومحيطها بعد إطلاق صواريخ من لبنان، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ في كرية شمونة وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة بعد رصد إطلاقها من لبنان.

0: في المقابل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بلدات ميفدون وزوتر الشرقية وحداثة جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز بلدية النبطية الفوقة جنوبي البلاد. نتابع مجمل هذه التطورات الميدانية مع مراسلي التلفزيون العربي من القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم ومن إبل السيقي في جنوب لبنان رامز القاضي. وأبدأ معك رامز بآخر تطورات الميدان وتحديثات الأخيرة خلال الساعة الماضية مع هذه أو أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة واستمرار القصف أيضا.
1: بالفعل، ومنها نبدأ جمال من غارة على النبطية الفوقة منذ قليل. هذه الغارات جمال تكاد تكون على مدار الساعة، على الرغم من أننا في ظل هذه الهدنة التي لم يتبقى منها شيء في الجنوب اللبناني، ويمكن إضافة أيضا البقاع الغربي من خلال توسعة الرقعة الجغرافية وجغرافيا الاستهدافات الإسرائيلية، بحيث لم نعد نتحدث فقط عن منطقة جنوب الليطاني بل أبعد منها بكثير، شمال الليطاني وصولا إلى إقليم التفاح ووصولا أيضا إلى منطقة البقاع الغربي. اليوم تجددت الإنذارات بالفعل صبيحة هذا النهار لخمس بلدات أساسية في قضاء صورة. تكررت الإنذارات بالنسبة إلى بلدتي الحوش ومعشوق لتضاف إليها بلدات أخرى في هذا القضاء. واضح النية الإسرائيلية لمحاولة إفراغ قضاء صور، وليس فقط هذا القضاء بل أيضا منطقة جنوب الليطاني ووصولا إلى أقليم التفاح ووصولا إلى الريحان عندما أنذرت سجد وبلدة الريحان كذلك الأمر. بتنا نتحدث عن أكثر من 100 بلدة طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل الماضي، فضلا أيضا عن عشرات الغارات الإسرائيلية التي تعكس أيضا سياسة ممنهجة من الجيش الإسرائيلي لتدمير أكبر قدر من المباني والوحدات السكانية. بالأمس كان هناك إشارة من المركز الوطني للبحوث العلمية التابع لرئاسة الحكومة إلى تدمير أو تضرر أكثر من 11,000 وحدة سكنية جراء هذه الغارات الإسرائيلية أو عمليات التفجير التي تحصل. كان هناك في الساعات 24 الماضية عشرات الغارات الإسرائيلية وتركزت بشكل أساسي في قرى وأقضية النبطية وبنت جبيل وكذلك صور وصولا إلى منطقة البقاع الغربي التي أنذر جيش الاحتلال أيضا أربع بلدات فيها، هي لباية، صحمر، يحمر وعين التيني. وبالفعل نفذ سلسلة من الغارات أحدثت دمارا كبيرا. في المقابل حزب الله أيضا يحاول الرد على هذه الخروقات وربما مجارات الجيش الإسرائيلي عسكريا على الأرض من خلال رفع الكلفة البشرية، لكن ما يمكن التوقف عنده حتى هذه اللحظة أن حزب الله لم يتبنى بعد إطلاق الصواريخ بالأمس إلى باتجاه كريات شمونة، لكن واضح أنها رسالة من حزب الله في رد متدرج على هذه الخروقات الإسرائيلية المتمادية والتي توازي بعنف هذه الغارات والاعتداءات أيام الحرب التي كانت سائدة ولم يتغير شيء منذ الوصول إلى هذه الهدنة لجهة التدمير ولجهة استهداف المدنيين كذلك الأمر. حزب الله أعلن عن سلسلة من العمليات ركزت بشكل أساسي من أقصى القطاع الغربي في البياضة باستهداف تجمعات لجنود إسرائيليين ودبابات ميركافا مرورا ببنت جبيل ووصولا إلى بلدة الطيبي. لكن أيضا ما يمكن الإشارة إليه بشكل لافت هو محاولة الجيش الإسرائيلي قضم مزيد من الأراضي بحيث حاول التقدم.
2: إذن تستمر معكم هذه التغطية على الهواء مباشرة وبرنامج صباح القدس. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم أينما كنتم أينما تواجدتم. تستمعون لأثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من قلب مدينة الخليل من على جبالها الشامخة. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. اليوم هو الجمعة 28 من ذو القعدة، شهر ذو الحجة يطل علينا إن شاء الله بعد غدا أو بعد غد. سيتم اليوم تحري هلال شهر ذو الحجة، فإن شاء الله رب العالمين يأتي علينا هذا الشهر ونحن وأنتم بخير وصحة وعافية ورضوان من الله سبحانه وتعالى. كل عام وأنتم بألف خير. الأمة الإسلامية جمعة من الشرق إلى الغرب، من شرق الأرض إلى غربها، إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله أن يبلغنا يوم عرفة وأن يعيننا على صيامه إن شاء الله رب العالمين. صباح الورد للجميع. اليوم الجمعة، الأفراح كثيرة صارت، الله يكثر الأفراح. وكمان كان في باليومين الماضيين يعني كمية ناس ربنا أخذ أمانتهم. 15 أيار 2026، يا مرحبا بالجميع، يا صباح الورد. عبر شبكة الحرية الإعلامية أهلا وسهلا بكم المتابعين من خلال موقع شبكة الحرية الإعلامية الإلكتروني صباح الورد. شوارع الخليل فاضية إيهاب تقريبا، يعني اللي بشاهد البث المباشر من خلال HR.BS، بشاهد كاميرات البث المباشر، بشوف إنه الشوارع شبه فارغة. الله، مبارح الناس صهرت برضو كمان حكم وجود الأفراح وبعض الحفلات في البلد. الله يفرح قلب الجميع والله يهدي بال الجميع يا رب العالمين. ونطل عليكم هذا اليوم، الجمعة الماضية هيك سامحناكم شوي استراحة محارب. الله يعطيكم العافية جميعا، وإن شاء الله رب العالمين ربنا بهدي البال. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء قرى في قضاء صور جنوبية لبنان. نتابع معكم في هذه التغطية الإخبارية. اليوم بدنا نحكي شوي عن قطاع غزة، نتطرق لموضوع المؤتمر الثامن، المؤتمر اللي عقد امبارح في غزة، مؤتمر حركة فتح. كمان بدنا نتطرق مع طبعا مع زميلنا عاهد فرواني، كمان بدنا نتطرق لإنشاء مقر أو عفوا إقامة بناء فوق مبنى البلدية القديمة في مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل. بدنا اليوم كمان راح نكون بفقرة زاوية فتاوى صباحية، بإمكانكم إرسال رسائل من أجل الفتاوى على 37863 من جوال 6769 من أريدو، أو من خلال كتابة السؤال من خلال البث المباشر على الفيسبوك. راح يكون معنا إن شاء الله دكتور أيمن البدرين. سنتحدث بمواضيع متعددة في هذا الصباح وهذا البرنامج على الهواء مباشرة، سنكون وإياكم بتغطية إخبارية مختلفة. سنتحدث مع الأستاذ فخري أبو دياب وهو من مدينة القدس للحديث عن اليومين الماضيين اللذين عاشتهما مدينة القدس المحتلة. كمان مرة بنقول لكم صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. إيهاب النتشي بالهندسة الإذاعية بصبح على الجميع، بقولكم يسعد صباحكم. تحياتي لكم محمد فرحات عبيدو في تقديم هذا البرنامج، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة. صباح الخير لأبو النزحيمان، أجود أنواع القهوة بمختلف أنواعها تجدونها لدى أبو النزحيمان. صباح الخير، إن شاء الله تكون الضحكة رايقة. يا مش كثير مع الطقس، يعني اليوم اختلاف في الطقس، أجواء غائمة صبحت، مش غائمة كثير يعني، بس يعني الشمس انحجبت. ولا حدا بعكر مساري مزاجنا. كمان بدنا نحكي عن رياضة مهمة اليوم، رياضة الدراجات، السيارات والدراجات النارية. بدنا نحكي مع الأستاذ عبد الله الشعراوي رئيس الاتحاد لحتى نشوف شو في عندهم فعالية اليوم. هي بطولة كأنه، مزبوط إيهاب، في ناس هوايتها هاي الشغلات، بدنا نحكي عنها، بدنا نحاول نرضي الكل. الله يسعد صباح الجميع، إن شاء الله يا رب العالمين تكون صباحكم حلو.

طبعا بلدية الخليل ومجلسها البلدي المنتخب الجديد عقدوا اجتماع ميثاق عقدوا اجتماع وخرجوا بميثاق شرف لبلدية الخليل. بدنا نحكي في سياق البرنامج إن شاء الله.

طيب شو هون بدنا نصبح على الجميع كمان مرة إن شاء الله رب العالمين. الله يسهل على كل الناس اللي حزمت الأمتعة وغادرت من البلاد متجهة إلى الديار الحجازية. الله يكتبها لكل حدا مشتي يا رب العالمين. الله يعطيها للجميع. بل عندك يا إيهاب إن شاء الله كمان بتحج، الله كريم. وللجميع يا رب العالمين. بعرفش كيف الوضع راح يكون السنة، بس يعني احنا عشان الوضع ما تفاهمين، يعني كل سنة بيكونوا الناس بيحاولوا انهم يدخلوا بدون تصريح حج رسمية. في ناس بتزبط معها وفي ناس ما بتزبط معها. ان شاء الله رب العالمين الله بكتبها لكل حدا مشتيها يا رب العالمين.

0: اللهم صل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. متابعينا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة دقات الساعة 9:15، وبعدها سنبدأ أول فقراتنا مع أخونا عهد فرواني من قطاع غزة.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

بكم من جديد على الهواء مباشرة. نعود لمتابعة هذه التغطية وهذا البرنامج على الهواء مباشرة. اليوم أيها السيدات والسادة يصادف 78 على نكبة فلسطين. كان يوم أسود ومنيل، هذا اليوم الذي تخلى فيه العالم عن فلسطين. يصادف اليوم الجمعة الموافق 15 من أيار الذكرى 78 لنكبة شعبنا الفلسطيني، والتي كان ضحيتها تهجير نحو 957,000 فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية. من أصل 1,400,000 فلسطيني كانوا يعيشون في 1,300 قرية ومدينة. وأقيمت فعاليات ذكرى النكبة هذا العام تحت شعار لن نرحل، جذورنا أعمق من دمركم، وشملت مسيرة ومهرجان مركزي في مدينة رام الله، وبمشاركة رسمية وشعبية واسعة تأكيدا على التمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة. كما خرج الفلسطينيون في مخيمات الشتات في مسيرات في مسيرات ووقفات، رافعين أعلاما تحمل أسماء المدن والقرى التي تركها أجدادهم وأعلام فلسطين والرايات السوداء وأخرى رسم عليها مفتاح العودة. كما تحيي الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم ذكرى النكبة الفلسطينية بمسيرات ووقفات للتأكيد على أن حق العودة مقدس لا يسقط بالتقادم. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن 957,000 فلسطيني تم تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1,300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، إذ سيطر على 774 قرية ومدينة فلسطينية، منها 531 تم تدميرها بالكامل، فيما تم إخضاع ما تبقى من تجمعات فلسطينية إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وقد صاحب عملية التطهير هذه اقترافات العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15,000 فلسطيني. وبعد مرور 78 عاما على النكبة، ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، التي تصاعدت بوتيرة أشد خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين أول أكتوبر عام 2023. ورغم تهجير 957,000 فلسطيني عام 48 وأكثر من 200,000 فلسطيني بعد حرب حزيران 67، فقد بلغ عدد سكان دول فلسطين المقدر نحو 5.56 مليون فلسطيني نهاية عام 25، بواقع 3.43 مليون في الضفة الغربية. في المقابل شهد قطاع غزة انخفاضا حادا وغير مسبوق في عدد السكان، بلغ حوالي 254,000 نسمة، أي ما يعادل انخفاض بنسبة 10.6% مقارنة بالتقديرات السكانية قبل العدوان، ويبلغ عدد سكان غزة حاليا 2.13 مليون نسمة، ما يعكس وصف الإحصاء بأنه نزيف ديموغرافي حاد ناجم عن القتل والتهجير وتدهور الأوضاع المعيشية. وبناء على التقديرات السكانية التي أعدها الإحصاء، فإن هناك 15.49 مليون فلسطيني في العالم نهاية عام 25، أكثر من نصفهم يقيمون خارج فلسطين التاريخية، 8.82 مليون منهم و 6.82 في الدول العربية، فيما يقيم حوالي 1.86 مليون نسمة عام في أراضي عام 1948. إن شاء الله رب العالمين بلتم الشمل.

صباح الخير لفلسطين، صباح الخير لأهلها الطيبين، صباح الخير للأسرى في سجون الاحتلال. إن شاء الله رب العالمين تبيض السجون ويعود الأسرى كلهم إلى أهلهم. أمير نصر الله من مدينة القدس، الله يسعد صباحك يا أمير، أهلا وسهلا فيك بالمتابعة، ميت مرحبا. صباح الخير لأم جلال، الله يسعد صباحك يا رب العالمين، جمعة مباركة. صباح الخير لإبراهيم كمان. أم أمير نصر الله بتقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا رب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تحية صباحية من القدس الشريف، يسعد صباحك يا أم أمير. صباح الخير لرامي خضرات، يا رامي الله يسعد صباحك، بسمعنا وبتابعنا من مدينة الظاهرية. سهيلة محمد النجار صباح الخير. شاهر أبو عيشة يسعد صباحك. سميرة أبو عيشة صباح الخير. لوجدان قفيشة صباح الخير. لأبو نهاد قفيشة كمان صباح الخير. بالعريس بشوفنا وبسمعنا وبتابعنا، شبنا نقول له إيهاب العريس، أي تهنئة مباركة ومقدمة من شبكة الحرية الإعلامية، ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد، وكافة العاملين فيها من مذيعين وفنيين ومهندسي صوت ومحررين أخبار. لأخونا الغالي صبحي حداد، الله يجعله ألف ألف مبارك زفافك اليوم إن شاء الله، والله يتمم بخير يا رب العالمين، وإن شاء الله بتشوف الذرية الصالحة وعقبال عند العايزين يا رب العالمين. ألف مبارك يا صبحي، وهي كمان تهنئة مني شخصيا محمد عبيده، وكمان تهنئة من محمد مراد أبو القيس، ومن أحمد رمضان، ومن فراس عبيده، ومن مجدي صنقروط، ومن الحاج ياسر أبو شمسية، ومن ناصر أبو شمسية، ومن أبو أحمد إدريس، وكمان من أبو عايد، وكمان من رأفة الطويل وحسام أبو سنينة، ومن باسم الخطيب، ومن علاء كمان علاء بقول لك ألف ألف مبروك، كمان ربحي كمان بقول لك ألف مبارك، وإن شاء الله رب العالمين الله بهنيك يا رب العالمين. مين كمان قالوا لي من الشباب أبارك لصبحي؟ إيهاب حكيتك إيهاب أول وعد، لا يا إيهاب حكيتك، تحدي أنا وياك ارجع على البث المباشر واللي بدك إياه أنا جاهز فيه. إيهاب بتهمني إني ما حكيتش. مبارك يا صبحي مبارك، إن شاء الله رب العالمين الله بتمم لك على خير يا رب العالمين.

شاء الله ألف مبارك لكل من يحتفلون بزفافهم اليوم. كمان بدي أبرخ تهية لكل اللي شاركونا بالأسبوع الماضي فرحة الفرحة بزفاف أبناء عمي فراس وباسل. بدي أبارك لهم باسل وفراس مروان عبيدو ألف ألف مبارك يا رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين ربنا بسعدهم وبهنيهم. دوار تحرير عليه أزمة إيهاب ليش؟ بس دوار التحرير الباقي سالك. فرش الهواء سالك للي بدوروا على أحوال الطرق. ممكن نحكيها بشكل سريع.

0: طيب متابعينا الكرام، خلينا نروح احنا وانتو للسيد عبد الله الشعراوي رئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية الفلسطينية. استاذ عبد الله صباح الخير واهلا وسهلا فيك. مش عارف كأنه في خلل بالاتصال، لحظات تكون معنا لحتى نحكي اكثر بتفاصيل عن الموضوع، البطولة اللي بيقيمها الاتحاد الفلسطيني للرياضة لرياضة السيارات والدراجات النارية. أستاذ عبد الله الشعراوي صباح الخير.
1: يسعد صباحكم، جمعة مباركة عليكم وعلى كل مستمعين لراديو الحرية.
0: الله يسعد صباحك يا رب العالمين، أهلا وسهلا فيك ونورتنا وشرفنا اليوم الجمعة.
1: يسعدك ويخليكم. احنا طبعا نشكر دائما اهتمامكم بتغطية النشاطات الرياضية ورياضة السيارات على وجه الخصوص،
0: واجبنا وأقل ما يمكن أن نقدمه في سبيل خدمة الرياضة الفلسطينية. الله يسعد صباحك. نحكي اليوم على بطولة فيها 50 متسابق من مختلف المحافظات داخل حرم جامعة الاستقلال. بدنا تحكي لنا هيك يعني شوية معلومات عن هاي البطولة لحتى كل الناس تعرف، وفي ناس بتعرف تحب هاي السيارات وهاي الهوايات، فبدنا نقولهم احنا تفاصيل عن هذا. تفضل.
1: يسعد صباحكم كمان مرة. احنا اليوم بعد تحضير على مدار 3 شهور حنعقد او حنطلق البطولة الاولى لسباق المبتدئين او الهواة لرياضة السيارات. لما بنحكي مبتدئين او هواة يعني انت مش مطلوب منك لا تكون بطل سابق برياضة السيارات، ولا يكون عندك سيارة رياضة وسيارة سباقات مجهزة مهيئة بأعلى المواصفات. احنا بنحكي على ناس اللي بتحب تمارس هذا النوع الرياض من الرياضات بسياراتها الشخصية. احنا عندنا 43 متسابق من كل محافظات الوطن، شمال وجنوب ووسط، وحتى من القدس عندنا فتاتين حيشاركوا معنا بهذا السباق بكلها سيارات زي ما قلنا سيارات شارع. السباق حينطلق الساعة 2 ظهرا من مقر الساحة الحلبي اللي موجودة في جامعة الاستقلال في أريحة. حيكون في أماكن مخصصة للعائلات. حيكون معانا شراكة استراتيجية مع شركة جوال، مع شركة اكسل، مع شركة هيبرون سناكس. حيكون في مكان كافتيريا بتقدم كل الخدمات المطلوبة. حيكون مدخل خاص للجمهور، حيكون مدخل خاص للمتسابقين بسياراتهم. فبتأمل إن شاء الله حيكون حدث على أعلى مستوى، على أعلى ترتيبات وتجهيزات وإدارة حدث اللي نضمن المتسابقين يستمتعوا بمشاركتهم. طبعا السباق حيكون جولتين لكل متسابق. السباق حيتخللوا عرض للدراجات النارية الكلاسيكية. جميل. السباق حيتخللوا عرض لأبطال الدريفتينج اللي الناس تشوف السيارات وتشوف الإطارات وتشوف أصوات الموتورات. فبنتأمل من كل مستمعين وكل محبين هذا النوع من الرياضات يشاركوا، واللي ما حالف الحظ من المتسابقين او اللي كانوا حابين يشاركوا، لانه احنا العدد كان عندنا محدود وكان مطلوب منا نوصل لحد اقصى من المتسابقين وبعدها نسكر التسجيل. يعني احنا كان في عندنا تسجيل لحوالي 85 متسابق، ما قدرنا ناخذهم كلهم لضيق الوقت اصلا، ولا انه الساحه محصوره بعدد حد اقصى من المتسابقين. اللي ما حالف الحظ نقول له تعال اتفرج، تعال شوف، تعال شجع اصحابك، وان شاء الله حيكون الباب مفتوح قدامك لنشاطات قادمه باذن الله تعالى. احنا هذا حيكون النشاط الاول بعد غياب حوالي 3 سنين بسبب حرب الاباده اللي صارت على شعبنا في الضفة وفي غزة. فالناس متعطشة، الناس بتحب، محبين رياضة السيارات كتار، وإحنا هدفنا ننظم لهم هذا الموضوع ونتيح لهم الفرصة يمارسوا هذا النوع من الرياضات في حلبات مغلقة بتوفر فيها كل عناصر السلامة والأمن، تضمن أمنهم وسلامتهم، سلامة سيارهم وسياراتهم، سلامة الجمهور وسلامة المنظمين.
0: نعم. طيب كيف لاقي الإقبال يعني من قبل الناس على هذا الموضوع؟ يعني
1: خاصة انه هو انت ما بتتخيل محبين رياضة السيارات قديش كتار، وما بتتخيل قديش الناس عندها عشق لهذا النوع من الرياضة، وما بتتخيل انت الجمهور قديش كبير. احنا الاقبال على المشاركة كان غير مسبوق وكبير كتير، وعشان هيك احنا بقول لك اضطرينا انه ناخد نص العدد اللي تقدم بطلبات للمشاركة في السباق. وبعد انتهاء الوقت المحدد للتسجيل للسباق اجتنا كتير طلبات، بس اعتذرنا للناس منها لانه في عنا عدد محدد الحد الأقصى اللي بنقدر ناخده لهيك سباق ولهيك أذن. والجمهور احنا فتحنا باب البيع للتذاكر من 4-5 أيام. الإقبال كتير كبير. اللي ما قدر يشتري تذكرته أونلاين بيقدر يشتري تذكرة على باب حرم الجامعة. فما تضيعوا الفرصة، مناسبة حلوة لكل حدا بحب هذا النوع من الرياضة، اللي بحب يجيب مرته، بحب يجيب أولاده، بحب يجيب عائلته. مكان خاص مدرج للعائلات، وفي مكان خاص للشباب. فعلى هذا المنبر برضو بنشجع الناس تيجي تتفرج. انت اللي اللي اللي بحب هذا النوع من الرياضات، بدل ما تشحط في الشوارع
0: تعال شحط عنا،
1: تعرض حياتك وحياة الناس وسيارتك للخطر. لا تعال تفضل شمر على دراعاتك، هاي الحلبة وهي في عندك 2000 واحد بتفرجوا عليك.
0: تعال ورجينا مراجلك.
1: 2000 واحد بتفرجوا عليك، بتفرجوا على سيارتك وبتفرجوا على مهاراتك. سيارتك قوية، انت عندك موهبة في هذا النوع من الرياضات، تفضل الساحة بتستناك والجمهور كله بستناك.
0: الله يعطيكم العافية وان شاء الله النجاح الكبير الكبير. اخونا الاستاذ عبدالله الشعراوي رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية. زي ما سمعتوا التفاصيل اليوم جامعة الاستقلال الموعد، هاي دعوة للجميع اللي بيحب يروح يتفرج، لأنه خلص مجال للمشاركة ما ضلش. الله يعطيكم العافية، نتابع معكم على الهواء مباشرة في برنامج صباح القدس دقات الساعة ونواصل.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

الرياضة حلوة شو ما كانت، الرياضة حلوة. الواحد المهم لازم يضل هيك مرتبط مع الرياضة بأي شكل من الأشكال، سواء رياضات قتالية، رياضات تنافسية زي كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة التنس. بتعرفوا اللي بيلعب تنس أرضي إنه بتكون لياقته بده أضعاف مضاعفة من أي رياضة تانية، لأنها كلها وقفة وضرب. هذا لما بيضرب الكرة بدك إيد تكون مرتبة. مين بتحضر عمرك حضرت تنس أرضي إيهاب؟ إيهاب ما عشان من ريال مدريد، هذا بحب رافائيل نادال يعني. مع إنه أخذنا الدوري منكم يعني، أنت شايف كيف يعني. بقول لك قال الكلاسيكو فيش له طعم. طبعا مش راح يكون له طعم لأنه على حساب ريال مدريد أخذوه، فمدريدية كلهم بقول لك فيش له طعم. ماشي،

0: حتى رفع الرايات كانت هذه المسيرة، وهي معروفة باسم مسيرة الإعلام. تفاصيل أكثر نحكي فيها إحنا وإنتوا على الهواء مباشرة في برنامجنا مع الخبير في شؤون المدينة المقدسة الأستاذ فخري. الله يسعد صباحك أستاذ فخري أبو دياب،
1: حياكم الله، صباح النور.
0: يعني هذه المأساة السنوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذا اليوم، وهي الذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، مع تصادف هذه الذكرى يصادف مسيرة الأعلام التي يحتفل بها الإسرائيليين والمستوطنين والمستعربين أيضا في هذا اليوم بما يعرف لديهم بمسيرة الأعلام. هلا وضعتنا بتفاصيل التي كانت يوم أمس، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ما يسمى بمسيرة الأعلام هي مسيرة اقتحامات للقدس وللبلد القديم وللمسجد الأقصى المبارك، حيث أن هؤلاء يفقدون السيادة على القدس، وهم دائما ما يتحدثون عن السيادة على القدس، ولذلك هم يعتبرون بين قوسين حسب زعمهم أنه القدس الجزء الشرقي منها هي عاصمة موحدة لدولة الاحتلال. ولكن عندما تسير هذه المسيرات، مسيرات الاقتحامات التي يرفع بها العلم الصهيوني لصبغ الجزء الشرقي من مدينة القدس بعلم دولة الاحتلال، هم بحاجة إلى قوات كبيرة جدا لتأمين وحماية هذه المسيرات وهذه الاقتحامات.
0: نعم.
1: ولذلك كيف يكون يعني عاصمة بين قوسين لدولة تدعي أن هذه المنطقة موحدة وآمنة وإلى آخره، وهم يعني لا يستطيعون إلا بالاقتحامات وبوجود قوات كبيرة؟ طبعا هم يعني أرادوا أن توصيل رسالة، ولذلك من قاد هذه الاقتحامات، بالإضافة لأنه يعني هم اليمين متطرف، لكن غلاة المتطرفين وعربي الاقتحامات ومن ينادون يعني بتغيير الوضع في القدس وفي المسجد الأقصى تحديدا لفرض وقائع يعني وتكريس الوجود، وقائع تهويدية وتكريس الوجود اليهودي في القدس. ولكن حتى يعني في هذه المسيرات ويظهر كمان كراهية هؤلاء لكل شيء في مدينة القدس لا يمت لليهود وللمستوطنين بصلة، اعتداءات على الناس، على الممتلكات في حارة النصارى في باب العمود داخل منطقة الواد، وطبعا هذا تحت يعني مرأة من قوات الاحتلال.
0: نعم.
1: التي يعني دائما ما تهب لمساعدة هؤلاء إذا حاول شخص أن يدافع عن منزله وعن نفسه وعن أطفاله وعن زوجته.
0: نعم.
1: أظن أن هذه يعني هي محاولات من هؤلاء لفرض ما يسمى بالسيادة المزعومة، رغم أنهم يسيطرون عسكريا وخاصة دولة الاحتلال يعني هي تعتمد على قانون القوة، ولذلك هي تسيطر على القدس عسكريا أو شرطيا، ولكنها لم تستطع تحقيق السيادة. ولكن حقيقة المستهدف هو هوية القدس، المستهدف مقدسات القدس. الاحتلال يسعى إلى تغيير هوية هذه المدينة يعني شتى الوسائل، وهم طبعا يحاولون تجفيف منابع الحياة ومصادر الحياة، لذلك أرادوا بالأمس شل الحركة التجارية وخنق الاقتصاد داخل مدينة القدس، منعنا من التواصل، إغلاق المنطقة، إرباك القدس وتفريغها لصالح المستوطنين لكي يعيثوا فيها فساد. ولذلك هذا جزء من، طبعا هو اليوم يعني تصادف ذكرى احتلال الجزء الشرقي من القدس عام 1967، لكن حسب التقويم العبري، وسبق ذلك لأنهم يعلمون أن يوم الجمعة، ويعني رغم أنهم يحاولون أو حاولوا بعض وزراء وساسة الاحتلال أن يكون هذا الاقتحام هذا اليوم، ولكن قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية تعي تماما أن يعني وجود صلاة الجمعة ستكون البلد القديمة والمسجد الأقصى مليء بالفلسطينيين، ولذلك ستكون هناك نتائج عكسية.
0: نعم.
1: فلذلك قدموا ذلك وما سمي بيوم تعويض عن هذا اليوم المشؤوم بالأمس. وأظن أنه يعني الآن القدس حقيقة هي تلملم جراحها بعدما يعني اعتدوا على كثير من المحال التجارية، على الممتلكات، على حتى يعني المرة وعلى الأحياء، ولكن انتهت هذه المسيرة وبقيت القدس عربية إسلامية، صدعت المساجد والكنائس، لفظت هذا الهمج من قبل هؤلاء، وبفضل الله المسجد الأقصى يعني منذ ساعات الفجر هو مليء وما زال حتى الآن.
0: الحمد لله.
1: طبعا هناك تخوف وخشية، ولكن هذا الوجود صمائي، الوجود الإسلامي العربي وطبعا الوجود المسيحي وصمام الأمان للحفاظ على هذه البلد من هؤلاء الشذاذ

0: آفاق وألغوا أغائيين والذين يريدون بالقوة فرض هوية وتاريخ مزيف مزور على مدينة القدس. وأظن أنه يعني العالم المشكلة أن العالم يتفرج على هذه الانتهاكات، وأصبحت الفلسطين بشكل عام وتحديدا القدس لوحدها تناضل وتحارب هذا الهمج وهذا الإجرام من قبل هؤلاء، وستبقى القدس عربية إسلامية حتى لو يعني مهما قام هؤلاء بمحاولات طرد وتهجير وهدم ومحاولات فرض هوية مزيفة على مدينة القدس، تبقى هذه المدينة منذ آلاف السنين وستبقى إلى الأبد كما كانت عربية وإسلامية
1: إن شاء الله رب العالمين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فخري أبو دياب، ناشط وباحث في شؤون المدينة المقدسة. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، وتبقى القدس عربية إن شاء الله.
2: المسيرة الاستعراضية.
1: هذا الصوت لشيرين أبو عاقلة من الأرشيف.
2: مستوطنين، وربما يبدو في هذه الأثناء بأن شرطة الاحتلال ربما تبدأ بإزالة بعض الحواجز الحديدية، والآن هم ينزلون الأدراج باتجاه باب العمود.
3: جابر
2: المستوطنون
4: يعني
2: يغنون ويستعرضون.
4: شيرين، نزلوا إلى ساحة باب العمود، قد يعني ذلك أنهم سوف يبدأون.
1: كانت هذه اللحظات من إحدى اللحظات التي أبكت شيرين أبو عاقلة وهي على الهواء مباشرة، رحمها الله. وإن شاء الله رب العالمين يأتي اليوم الذي نرى فيه الأعلام الفلسطينية ترفرف على أسوار القدس.

0: متابعينا الكرام، نتابع معكم على الهواء مباشرة برنامج صباح القدس بعد دقات الساعة.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: دير بالك حتى لو ما كنتش انا ابن القدس، انا ابن القدس. صباح الخير لمدينة القدس المحتلة، صباح الخير لبلدتها القديمة، لأهلها الصابرين الصامدين. من مدينة القدس إلى مدينة خليل الله إبراهيم، حيث مجلس بلدي الخليل يستنكر أعمال بناء احتلالية فوق مبنى البلدية التاريخي في البلدة القديمة. استنكر مجلس بلد الخليل أمس الخميس قيام جهات احتلالية بتنفيذ أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر بالبلدة القديمة، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد مخالف للقوانين المحلية والدولية، وتأتي في إطار سياسة التوغل الاستيطاني المتواصل بحق مدينة الخليل ومقدساتها ومبانيها التاريخية. وأوضح المجلس البلدي أن مبنى بلدية الخليل القديم المغلق بأمر عسكري منذ سنوات يعد من المعالم التاريخية والوطنية المهمة في البلدة القديمة، المصنفة على قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو، مشيرا إلى أن أي تغيير أو اعتداء على المبنى يشكل انتهاكا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والإنساني. وناشد مجلس بلدي الخليل المؤسسات المحلية والدولية والجهات الحقوقية والإنسانية التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومنع محاولة فرض وقائع جديدة يستهدف الهوية التاريخية والحضارية للبلدة القديمة الخليلية. وأكد المجلس البلدي رفضه الكامل لهذه الممارسات والانتهاكات، مشددا على أنه سيتابع القضية عبر كافة المسارات القانونية المحلية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقوف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما قام أعضاء المجلس البلدي بالتوجه إلى الموقع للإطلاع ميدانيا على مجريات الاعتداء ومتابعة الإجراءات اللازمة بشأنه. دعونا نرحب نحن وأنتم على الهواء مباشرة بالأستاذ معمر العويوي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي، وهو أحد أعضاء المجلس البلدي الجديد المنتخب. أستاذ معمر صباح الخير ومرحبا بك معنا.
1: يسعد صباحك وصباح المشاهدين والمستمعين.
0: الله يسعدك بالخير. الله يسعدك بالخير. وهي بمناسبة أنه أول مقابلة لك معنا، بنقول لك ألف مبارك العضوية الجديدة في بلدية الخليل، وإن شاء الله راح تكونوا قد الأمانة.
1: تسلم وربنا يبارك فيك وربنا يعيننا على حمل هاي الأمانة إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. يوم أمس إقامة بناء أعمال جديدة فوق مبنى البلدية القديمة، هلا وضعتنا بالتفاصيل تفضل.
1: يعني تفاجأنا يوم أمس بقيام المستوطنين ببناء على مبنى سطح البلدية القديم. وكما تعلم أن مبنى البلدية هو مغلق بأمر عسكري، فورا توجهنا إلى القضاء وتحركنا الدائرة القانونية، وجهنا الدائرة القانونية بأن تقوم برفع الشكاوى أو تحريك القضية، لأن هناك قضية مرفوعة في محاكم العدل الإسرائيلية، وطبعا هي في المسمى محاكم العدل ولكن هي محاكم لتثبيت قانون المصادرة التي تقوم بها قوات الاحتلال.
0: نعم.
1: رفضنا هذا الأمر بشكل، وعلنا موقفنا بشكل واضح، نرفض أن يكون هنالك أي تغيير على سطح البلدية، وطلبنا بشكل واضح يجب إزالته وإزالة كل شيء تم وضعه على سطح البلدية. وطلبنا أيضا بأن يكون الدائرة القانونية بأن تبدأ بإجراءات إعادة فتح البلدية والتصدي لقرار العسكري بإغلاق البلدية. أيضا ندرس بأن يكون هنالك اجتماع موسع لكافة مؤسسات مدينة الخليل ورجالات مدينة الخليل للتشاور بهذا التصعيد الخطير وبهذا الحدث الخطير، لأنه هذه ليست مجرد بناء على سطح بل هي اعتداء على كل مدينة الخليل، اعتداء على البلدية واعتداء على كل مؤسسات الخليل وعلى كل شيء في مدينة الخليل، وهذا يعد استباحة كل شيء. لذلك موقفنا واضح، ولن يكون هنالك أي تهاون في معالجة هذه الأمور قانونيا وقضائيا من أجل وضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية.
0: طيب أستاذ معمر، ما هي طبيعة هذه الأعمال البنائية التي يقوم فيها؟ يعني مرات بيكون واضح يعني شو الشيء اللي ناويين عليه، يعني هل تضح لكم معالم شيء معين؟
1: هو يعمل بناء صف، يعني هو بناء حجر، يعني هو بناء يعني يضع أساس،
0: نعم،
1: إلى طابق آخر.
0: يعني
1: يضع مدماك، يعني هو بدأ بصف مدماك الأول على داير سطح البلدية. هذا هو يعني بالنسبة لنا مهما كان أي بناء حتى ولو كان حجر واحد هو مرفوض.
0: نعم صحيح.
1: يعني هو وضع شيء على ملك ليس له، هذا ملك لبلدية الخليل، ويمنع لهم التصرف بأي شكل من الأشكال مهما كان بسيط.
0: نعم، يعني إن شاء الله رب العالمين أول إشي ربنا بيعطيكم الصحة والقوة وجهودكم مباركة. بدي أسأل كمان بس بشكل سريع، تحكي لنا عن ميثاق الشرف الذي تم توقيعه بين أعضاء مجلس بلدية الخليل.
1: يعني هو مبادرة من أعضاء المجلس البلدي، وهي كانت من يعني مبادرة من أحد أعضاء المجلس البلدي. بداية فكرته بأنه لديه مكتب ولديه شركة لتوريد مستلزمات تتقاطع مع البلدية، وأعلن موقف أننا لن يقدم أي خدمات هندسية أو خدمات طوال فترة وجوده في المجلس البلدي.
0: نعم.
1: وأيضا لشركاته، ونحن قدرنا هذا الأمر وقلنا بأنه جميعنا بأن يقوم بنفس الأمر، وأضفنا بأنه لن يكون هنالك توظيف أيضا لأحد الأقارب الدرجة الأولى من في طوال فترة وجودنا في المجلس البلدي. هذا يدل على مسؤولية أعضاء المجلس البلدي ومدى التزامهم الأخلاقي باتجاه خدمة مدينة الخليل، وأننا قادمين في هذه الأربع سنوات ليس من أجل الاستفادة بل من أجل تقديم الخدمات لمدينة الخليل ولتقديم الخبرات التي يملكها أعضاء المجلس البلدي بكل شفافية ووضوح. نعتز بهذا الروح المعنوية العالية لدى أعضاء المجلس البلدي والتنافس العالي بالخدمة المدينة وتقديم الأفكار بشكل راقي وشكل مهني. هذه الفكرة بشكل أساسي، لأنهم لن يتم تقديم عطاءات أو خدمات من أعضاء المجلس البلدي سواء المكاتب أو الشركات أو طوال فترة وجودنا في مجلس البلد، والتزامنا بكل يعني الأعمال الإدارية والمهنية والأخلاقية في وجودنا في هذه المجلس البلدي.
0: الله يعطيكم العافية، رب جودكم مشكورة، وربنا يعينكم على حمل الأمانة وخدمة أهل البلد، وإن شاء الله رب العالمين يعني بتكونوا قد المسؤولية. الله يعطيك العافية باش مهندس معمر العويوي، وهو أحد أعضاء مجلس بلدية الخليل الجديد. طيب بدنا نصبح على أخونا وحبيبنا الحاج ياسر، حاج ياسر أبو شمسية، الله يسعد صباحك يا حاج، إن شاء الله جمعة مباركة عليك والله يهدي البال. قبل شوية حاجة أنا باركت لصبح بأسمك طبعا، أسم أخوك ناصر وأسم الحبايب كلهم، الله يسعد صباحهم جميعا، بس حابين نصبح عليك هلا بشكل خاص، يعني أنت لك حصة كبيرة حاج ياسر، الله يسعد صباحك وصباح أخونا كمان الحاج المهندس راشد ناجي سعيد أبو ناجي، الله يسعد صباحك يا أبو ناجي، وإن شاء الله جمعة مباركة لك وللعائلة جميعا وكل الموجودين عندك، الله يعطيكم الصحة والعافية ويهدي بالكم يا رب العالمين. صباح الورد للجميع.
2: اللي فيها انكسر، اللي فيها انكسر، اللي فيها انكسر.
0: وانتوا نتابع معكم على الهواء مباشرة. منظمة الفاو تقول 19 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. يعني بتعرف هذا مؤسسة الفاو والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة التحكيم الدولية ومش عارف إيش، وقالوا هالمنظمات هذه شغلتهم وعملتهم بس يجوا يبيعوا فينا حكي، وهذا الزلمة عنده نقص. يعني الأمم المتحدة بعد سنتين من الإبادة الجماعية اللي كانت في قطاع غزة أجت قالت ما يحدث هو عبارة عن إبادة جماعية. شو بتحكي يا زلمة؟ والله بتفاجئونا مرات يعني، تعرف انت مهم المفاجآت هذه. يعني إذا ما تفاجأتوش أنه بده يفاجئكم. بتقول زهرة عمان إنه الصوت مزعج في تشويش، هذا في أثناء المقابلة أنا لاحظت هذا الإشي، ريت تشوف لنا الموضوع يا إيهاب. أم أمير نصر الله بتطلب أغنية أنا ابن القدس، حطيناها يا أم أمير، سعد صباحك. تامر الشيخ درة بقول يسعد صباحك وصباح كل المستمعين، بده يبارك لابن عمه حفل زفاف محمد ابو عمر، والله يتمم على خير. الله يتمم على خير يا تامر يا رب، بال عندك اذا مش متزوج. صباح الخير والورد والفل والياسمين يا زينة، بتقول لي يسعد صباحك يا محمد وكل اوقاتك، اهلا وسهلا. صباح الخير هرعيته، صباح الخير لانه هالشرباتي مزكاة عمر عبد الله تهبو الهرعيته. عزيزين زيتون الله يسعد صباحك وصباح الجميع. متابعينا الكرام، بعد الفاصل سيكون معنا الدكتور ايمن البدرين ان شاء الله في زاوية فتاوى صباحية. اللي حابب يسأل اي سؤال ديني لدكتور ايمن البدرين بامكانه ارسال رسالة على 37863 من جوال او على 6769 من اريده، لحتى تسمعوا الرد والاجابة على كل اسئلتكم ان شاء الله. كمان مرة بنذكركم 37863 من جوال، 6769 من اريده، او من خلال البث المباشر على الفيسبوك. كمان بدي اصبح صباح كبير كبير كبير كبير للمملكة الاردنية الهاشمية، لمدينة العقبة تحديدا، كابتن محمود بالعاوي. الله يسعد صباحك كابتن محمود، ان شاء الله هيك جمعة مباركة عليك وعلى الجميع، وربنا يهدي البال وان شاء الله بنشوفكم على خير كابتن محمود. الله يسعد صباحك يا رب وجمعة مباركة عليكم جميعا. اخونا كمان ابو عايد، صباح الورد يا ابو عايد. اخونا مهر العسيلي، صباح الورد والفل والياسمين، حبيب القلب يا ابو عايد، ان شاء الله جمعة مباركة عليك وعلى الجميع. فاصل قصير ونعود.
3: الحرية 97.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. وأول

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: صباح القدس، صباحكم أنت.

هود إيهاب تفضل. بقول لك صباح الخير أخي أبو سليمان، صباح الخير لصديق الغالي إيهاب الناشف الهندسة الإذاعية. مش عارف أبو لؤي مستهدفك اليوم، بصار شو مسوي له أنت؟ جمعة مباركة على الجميع يا رب العالمين. مر اليوم 8 أيام على فراقك يا أمجد يا نسيبي الغالي أبو محمد، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة يا رب، رحمك الله يا غالي. الله يرحمك يا أبو محمد، يعني تعزينا مرة أخرى لأبناء عمومتنا آل عبيده الكرام بوفاة المرحوم أمجد محمد رشدي عبيده اللي توفى قبل 8 أيام. يعني أبو لؤي شكرا على التذكير، لأنه لم يتسنى لنا تعزيتهم على الهواء مباشرة. الله يرحمك يا أمجد، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إن شاء الله رب العالمين ربنا مسكنه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. صباح الخير لأم محمد الجنيدي. كمان شوي بده يكون معنا إن شاء الله دكتور أيمن البدريين. بإمكانكم كتابة الأسئلة على البث المباشر أو إرسالها على 37863 من جوال، 6769 من أريد للزاوية فتاوى صباحية. إذا حدا حابب يبعث أي سؤال أي فتوى شرعية بإمكانه يكتب من خلال التعليقات أو يرسل لنا رسالة على 37863 من جوال أو على 6769 من أريد، أو الاتصال مباشرة يعني والضيف معنا. صباح الخير للجميع.

0: ارحب واياكم عبر الخط الهاتفي بالدكتور ايمن عبد الحميد البدرين، رئيس قسم الفقه واصوله في جامعه الخليل. دكتور ايمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يصبحك بانوار النبي وجميع الاخوه والاخوات المستمعين عبر هذا الاثير المميز دائما راديو الحريه.
0: يسعد صباحك. بنذكر المتابعين انه بامكانكم ارسال رسائل من اجل الفتاوى على 37863 من جوال 6769 من أريد، أو من خلال التعليق على البث المباشر على HR Live أو الاتصال المباشر على 22-90-44-3. دكتور أيمن، السؤال الأول موجود معنا اليوم، أن أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة الدماء لعظمتها عند الخالق، وسبقت الصلاة والزكاة في الحساب، هل هذا الكلام صحيح؟
1: صحيح، نعم، الدماء من أول ما يقضى به يوم القيامة لعظيم شأنها ولخطرها، لأنه الله جل وعلا في القرآن الكريم بيّن أن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذلك جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه، ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وفي رواية أول ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء. ليه؟ لعظيم خطرها. والذنب الوحيد، الذنب الوحيد اللي ربنا جل وعلا جعل بقاء في النار خالدا فيها هو الذي يقتل مؤمنا متعمدا. والمراد بالخلود ليس عدم الخروج كالكافر، وإنما المراد أنه طول مدة طويل جدا جدا لطول مدته ولكثرتها. ربنا جل وعلا عبر عن ذلك بالخلود، عبر عن ذلك بالخلود، وهذا حقيقة يعني ذنب عظيم. واليوم للأسف يعني نجد الناس تستسهل موضوع القتل، مع أنه ربنا عز وجل في القرآن الكريم وضح ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما يحدث اليوم حقيقة عندنا في محافظة الخليل وخاصة في بيت أمر من من من قتل متعدد لأناس لا دخل لهم، لا ناقة ولا جمل، أناس بل هم مش دخل بالمشاكل يقتلون بأي، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا الذي قتل دون أي ذنب سوى أنه فقط من عائلة القاتل. هذه جاهلية القرن 21. ربنا جل وعلا في القرآن الكريم بيّن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
0: نعم.
1: فالإنسان لا يحاسب بجريرة غيره، فالإنسان يؤاخذ بفعل نفسه فقط. لذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى. فربنا جل وعلا في القرآن الكريم وضح بآيات قاطعة أنه لا يجوز أن نحاسب غير القاتل. لذلك قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى. آيات كثيرة، أكثر من 12 آية في القرآن الكريم تتكلم عن عن عن هذا الأمر. لكن سبحان الله، هل من متشرع، هل من تقي، هل من مؤمن، هل من من من إنسان مناضل، إنسان وطني يقف وقفة عز وكرامة وشهامة أمام هذا التغول على الأبرياء بقتلهم دون جريرة ودون وجه حق؟ وهذه بالمناسبة من علامات يوم القيامة، من علامات يوم القيامة هو لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني إنسان طالع من المسجد ما إله ولا إشي ولا جريرة، وعلاقته كويسة مع الأطراف، حتى مع أهل القتيل علاقته طيبة، فشو دخله إنه يقتل؟ لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة في علامات يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث صحيح مسلم بالمناسبة وفي البخاري، قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. شو الهرج؟ قال الحديث النبي بيقول وهو القتل.
0: نعم.
1: حتى يكثر وهو القتل فيكثر فيكم، قال حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وفي الحديث أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بين يدي الساعة عن الهرج، الهرج اللي هو القتل، والحديث في مسند أحمد وهو حديث ثابت وصحيح. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال الكذب والقتل. اليوم سبحان الله أكثر إشي اليوم منتشر بين الناس الكذب والقتل دون وجه حق. قالوا أكثر مما نقتل الآن يا رسول الله؟ قال إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله، ومعنا عقولنا؟ معقول واحد بقتل هيك وعنده عقل؟ قال لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وهو ليس على شيء. للأسف اليوم بتجد الجهلة هم المتصدرين، وبتجد أهل الفتنة هم المتصدرين. فمن علامات الساعة أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤمن الخائن ويخون الأمين ويتكلم فيه من رويبضة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا ومن رويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. بتجده بجيش على قتل الآخرين العائلة الأخرى، وهو من أجهل الناس ومن أتفه الناس. لذلك إحنا للأسف كأن بعض الناس، واعذروني بهذا التعبير، قد وضعوا رسانهم بيد جهلة.
0: نعم.
1: للأسف فبتجد جاهل يقود إيه؟ يقود جاهلا ليقتل نفس بريئة بغير وجه حق، فلا يحل دم امرئ مسلم، فكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والدم بالدم، القتل بالقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. طيب، في هون عندنا رسالة وصلتنا، بدي أقرأ لك إياها زي ما وصلتني. يسعد صباحكم، بدي أحكي للشيخ في مقولة بتقول إنه الرحم الميت ما بتجوز عليه إلا الرحمة. كيف بدي أنا أترحم على حدا كان في حياته ظالمني وآسرني وحارمني من حقوقي؟ يعني هون مش عارف عن مين، ممكن يكون قريب أو أب أو أخ يعني، لكن بسأله عن حق، عن مقولة إنه الرحمة ما إنه الميت ما بتجوز عليه إلا الرحمة. والتعليق هون إنه كيف بدنا نترحم على حدا كان بالنسبة لنا يعني شيطان، أو الأرض ارتاحت منه لما مات.
1: يعني هذه مقولة غير صحيحة.
0: نعم.
1: هذه المقولة بداية غير صحيحة. الميت تجوز عليه الرحمة وتجوز عليه غير الرحمة، تجوز عليه اللعنة.
0: نعم.
1: يعني كثير من الأحاديث بينت عن أناس ملعونين في حياتهم قبل موتهم. لذلك عندما ذكر نبي الكاسيات العاريات قال فلعنهن فإنهن إيه؟ ملعونات.
0: نعم.
1: أصحاب هذه المقولة يستدلون بنصوص عامة في القرآن الكريم، وأن رحمتي وسعت كل شيء. فبما أنها وسعت كل شيء، فمعنى ذلك أن الرحمة لا تجوز على الميت. والجواب أن هذا كلام غير صحيح. فرحمتي وسعت كل شيء، لكن كمل الآية. الآية بتقول أن رحمتي وسعت كل شيء، والآية بالمناسبة في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فسأكتبها، يعني لا تجب هذه الرحمة إلا للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فالرحمة الواجبة فقط للمين؟ للذي اتقى الله فيه. أما الذي لم يتق الله فيه فالرحمة مش واجبة، لا. فهذا فيه الرحمة الواسعة اللي هي الرحمة العامة. لكن لا تعني الرحمة العامة إنه ربنا عز وجل لن يقتص منه لأنه ظلمني وآذاني. لذلك في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة سيقتص من الشاة الجلحاء من الشاة القرماء. الشال إلها قرون، نطحت شاة ملهاش قرون، تقتص منها يوم القيامة. واحد ظلمني، هل واجب عليه إن أسامحه؟ طبعا لا، مش واجب عليه. أنا ما بدي أسامحه، يوم القيامة باخد عند الله جل وعلا حقي منه، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن لا شك أن الأفضل والأحسن اللي هو التخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما قال لأعدائه الذين آذوه طول حياته وهم أهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف أن يكون الإنسان صدر واسع، وأن يغفر ويرحم. لأنه هاي المغفرة عندما تسامح من ظلمك، أنت في الحقيقة تتكرم عليه لأجل الله جل وعلا. فإذا أنت كرمت لوجه الله فأنت تتعامل مع أكرم، وهو الله. ربنا إذا أنت كرمت عليه بدينار، ربنا بيكرم عليك بقنطار. إذا كرمت عليه بصاع بمد، ربنا بيكرم عليك بصاع، بل صيعان، بل أكثر من ذلك بكثير. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. النفقة لا تقتصر على المال فقط، أنا عندما أسامح غيري هذا نوع من أنواع النفقة. أنا أعطيته من إيه؟ أعطيته من رحمتي، أعطيته من عفوي، من سماحتي، من طيبتي، من معاملتي بإحساني مع إساءته. فلا يجب علي بداية أن أسامحه أبدا، ولا يجب علي أقول الله يرحمه أبدا، لا يجب، لكن يستحب ويفضل ويستحسن أن نقول ذلك، مع التنبيه على أمر، والأمر الأفضل هو المسامحة لا شك، وهذا ديدا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما يقابل الإساءة بالإيه؟ الإساءة بالإحسان. لكن يمكن أن نعامل المسيئين بطريقة أخرى، وهي طريقة مشروعة، وهي مقابلة الإساءة بأخذ الحق. يعني شوف مثلا سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام مع سيدنا موسى، نعم. لمنه راح لأهل القرية استطعما أهلها، فأبوا، إحنا يوم الجمعة يوم قراءة سورة الكهف، فأبوا أن يضيفوهما، كانوا بخلة. سيدنا موسى عاملهم بالفضل، فراح بنى الجدار لليتيمين دون مقابل. فكان منهج ومنهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام مقابلة الإساءة بالإحسان. لكن شوف سيدنا الخضر، لا، ما استخدم هذا المنهج، استخدم منهج آخر وهو مقابلة الإساءة بأخذ الحق. قال له هل اتخذت عليه أجرا؟ يعني ليش يا موسى ما أنت أخذت أجر؟ هذول ناس ما بيستحقوا أنه أنت تبني هذا الجدار دون بلاش. فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فسيدنا الخضر بعلمنا أنه أنا ممكن أني أقابل الإساءة مش بالإساءة، وإنما بأخذ الحق. واحد أسائلي ما بدي أحكي الله يرحمه ولا مسامحه، بدي أقول عند الله تجتمع الخصوم. فأنت أمام مدرستين يا من يقرع وعظي سمعك، إما مدرسة النبي محمد ومدرسة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يقابلون الإساءة بالإحسان، وإما مدرسة الخضر عليه الصلاة والسلام وقد أقرها القرآن الكريم لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هي مقابلة الإساءة بأخذ الحق. أما الثالثة فهي المدرسة التي لا نرتضيها أبدا، وهي مقابلة الإساءة بالإساءة، وهذه الممنوعة شرعا، مع التنبيه على أمر ثالث في غاية الأهمية، إنه لا تعني الرحمة المسامحة. يعني واحد مات وظالمني، الله يرحمه، أسأل الله أن ربنا يرحمه ويرحم كل أموات المسلمين، لكن لا يعني رحمته إنه أنا مسامحه. فممكن هذا اللي أسائل لي أدعو الله أن يرحمه، وبنفس الوقت أنا بدي حقي منه. فأنت شو خسران يا من ظلمك فلان الذي مات، إنه أنت تترحم عليه وبنفس الوقت ما تسامحه، حتأخذ أجرك وتأخذ حقك عند الله يوم القيامة. فهل أنت بدك زيادة عن حقك؟ هذا ظلم. فليش أحكي الله لا يرحمه؟ لا، الله يرحمه، ويا ربي خذ مني حقي منه يوم القيامة. فأنت حقك محفوظ عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن مثقال ذرة شرا يرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال لا، المفلس من يأتي بصيام وزكاة وحج ويأتي قد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وفي رواية واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ما في حق مطلقا بضيع لك يا ابن آدم. إذا الشاء القرناء اللي نطحت شاء جلحاء ليس لها قرض راح يقتص من المعتدي يوم القيامة، فلا تقلق، أنت بين يدي حكيم عليم لطيف، الله جل وعلا العدل، الله جل وعلا المنتقم الجبار، فربنا يوم القيامة راح يأخذ لك حقك. فليش أنا مدام حقي محفوظ ليش أعتدي بالدعاء وأطلب من الله زيادة عن حقي؟ الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، كل من أساء إلي الله يرحمه، لكن نفس الوقت أنا والله ما بدي أسامحه. عند الله يوم القيامة تجتمع الخصوم وأنا بطلب إيه؟ حقي. أو بإمكانك تحكي يا ربي لوجهك الكريم سمحته. فإذا أنت سمحته بعشرة أنت تتعامل مع كريم، وهو الله جل وعلا. ربنا ما بعطيك العشرة بعشرة، ربنا بعطيك العشرة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن تشاء. فاختر، هل تعامل خصمك معاملة البشر البخلاء، أم تسامح فتعامل معاملة العظماء مع الله جل وعلا الذي يجازي الحسنة 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا الدكتور أيمن البدرين رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل على الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا لهذا الصباح. الله يعطيك العافية.

0: مساء صباحكم جميعا، الله يهدي بال الجميع يا رب العالمين، وان شاء الله يعني الله يجيب لي فيه الخير.
1: نتحاور نختلف ولا
0: نصبح على الاخ حسام صغير. الله يسعد صباحك، بقول يسعد صباحك. انا ابو النور بقول ان شاء الله رب العالمين اللي جمعنا وعدنا بالعمره مع بعض الله يعدنا بالحج ان شاء الله رب العالمين. اللهم امين. الله يسعد صباحك يا ابو النور، وان شاء الله رب العالمين الله بكتب لنا الحج لبيته الحرام.

0: نصبح على اخونا منذر عيايدي. الله يسعد صباحك يا منذر عيايدي، واهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بالجميع. متابعينا الكرام، فاصل اخير وقصير في هذا البرنامج ونعود لاستكمال ما تبقى من برنامج صباح القدس.
1: صباح القدس، صباحكم أهل.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنيدي إن كنا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: صباح القدس، صباحكم أنتم.

ورد بالفل والياسمين للجميع، الله يسعد صباحكم جميعا. في اعتداءات كانت من قبل المستوطنين امبارح على مسجد في قرية جيبة شمال غرب رام الله. يعني هدول المستوطنين والله ما نعرف شو بدي اقول لك. شب افلن برصاص الاحتلال في اللبن الشرقية جنوب نابلس واحتجازه جثمانه.

خلال يعتقل مواطنة ونجلها من باحات المسجد الأقصى المبارك. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل اليوم الجمعة مواطنة ونجلها من داخل باحات المسجد الأقصى. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة ونجلها من باحات المسجد الأقصى دون معرفة إلى

المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، السرعة مثيرة للغبار والبحر المتوسط، ارتفاع الموج إلى مائج. غدا السبت الجو غائم جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات الصباح تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

0: دعونا مباشرة نرحب عبر الخط الهاتفي بالأستاذ شادي حمد المحلل والخبير الاقتصادي. أزمة الرواتب أيها السيدات والسادة متواصلة بصحبة هذه الحكومة الفلسطينية الجديدة. ما الحل أستاذ شادي؟ أستاذ صباحك.
1: صباح الخير لك لجميع المستمعين. تحياتي أستاذ إيهاب. يعني هو سؤال صعب، يعني شو هالحل؟ وحقيقة يعني الحالة اللي وصلنا لها حالة اقتصادية يعني تراكم لعدة سنوات.
0: نعم.
1: ووصلنا لمنطقة صعبة، يعني صعب الحلول اللي فيها. إذا كان في حلول بتكون حلول سياسية بالأساس، يعني اللي هي يعني تتم تغطية الاحتياجات اللي بتحتاجها السلطة الفلسطينية من الموازنة وتمويل الموازنة. طبعا احنا ما بنتحدث نفس الأمور، بس هو فعليا واضح ان المقاصة ما زالت محجوزة، والسنة الأخيرة كاملة يعني ولا قرش يعني وصل للسلطة، ومستمرة المشكلة. حتى الدعم الدولي يعني بحد الأدنى للأسف، يعني وما في اهتمام بحل المشكلة. المسألة واضحة ومتراكمة والكل شايف المشكلة، لكن واضح أنه في عزوف يعني عن الدعم لحل هاي المشكلة. طبعا واضح الموظفين أنهم بيدفعوا الثمن حاليا، وزي ما تفضلت يعني مشكلة الرواتب هي العنوان الرئيسي حاليا، يعني خصوصي قبل العيد.
0: نعم.
1: إن شاء الله بيكون يعني عيد خير يعني على الجميع.
0: طيب هلأ السؤال اللي بدنا نسأله هون، عندما تم تشكيل الحكومة الحالية كان الهدف الخروج بحل، وإجت هاي الحكومة عشان تجد الحل، لكن الحكومة قديش صار لها الحل لم يأتي، والحل مش سحر. كانوا يحكوا إنه رئيس الوزراء الحالي هو عنده القدرة والعلاقات أكبر من الدكتور محمد شتاية لحتى يطلع لنا بحل ويقدر يحل موضوع الـ على الأقل الرواتب، بدناش إنهاء الأزمة المالية، على الأقل الرواتب يعني مثلا بنسبة 70% إن الظلام مستمرة، لكن لم نلامس أي شيء. بالعكس كل شهر عمالها بتخف الرواتب، كانت 70 صارت 50، آخر راتب نزل 2000 شيكل مش نسبة كمان.
1: صحيح صحيح، يعني في البداية كان في تفاؤل أكثر إنه ممكن يكون في حلول لمشكلة الرواتب. هي طبعا هي مش بس نفقات الدولة والحكومة، هي فقط يعني نفقات الرواتب بس، هي هذا العنوان الرئيسي يعني والإنفاق الأهم يعني بالنسبة لنا. كان ممكن يعني مطروح إنه حلول مجزوءة أو مرحلية، بعضها كان اعتماد على البنوك وحلت وأجلت المشكلة شوي، وكان في اعتماد آخر على بعض الصناديق طبعا زي صندوق التقاعد وانتهت طبعا أرصدته، وكان في اتكاء بشكل أو بآخر على القطاع الخاص، وحمل القطاع الخاص بصراحة يعني حمل مش بسيط من الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية. والموظف طبعا هو كان عنوان بالبداية كان يتحمل، يعني نحكي عن سنوات طبعا يمكن بحدود الخمس سنوات من البداية هلا، يعني كان يحمل 30% من العبء، بعدين صار 40، وزي ما تفضلت هلا يعني نحكي عن 50. هذا العبء مش بسيط يعني، وبدينا نلمس يعني انه مش سهل انه يواكب يعني يواكب الفرد الفلسطيني المواطن اللي بقبض يعني وبيشتغل في القطاع العام انه يغطي مصاريفه. يعني من 2000 شيكل بصراحه ما بتحل مشكله يعني، ومع ارتفاع الاسعار على سبيل المثال في المحروقات يعني بيمش. اذا بسمح لي الوقت احكي مثال، يعني لو كنت انا موظف وبدي امشي شهر من الاشهر المعيشيه، بدي اولادي ابعثهم عن المدرسه، بدي استخدم السياره، اقل شيء بدي استخدم السياره بدي 600-700 شيكل محروقات، واذا كان مدخن بدنا كمان 600-700 شيكل، هاي بحدود ال 1500 شيكل راحوا بس فرض فقط محروقات، وبنحكي عن دخان اذا كان الاسره في حدا مدخن في الاسره، فما بالك ان الطعام والشراب والطبابه والحياه. وبشكل او باخر صار في اتكاء اكثر على القطاع الخاص، يعني القطاع العام مش بسهوله بيقدر يوفر لك يعني هاي المسائل في الظرف اللي احنا موجودين فيه. التحدي مش سهل مش سهل يعني.

0: اقتصادية مش سهلة مش سهلة. وإذا يعني استمرت مسألة المقاصد وعدم الدعم الدولي الحقيقي، طبعا الدعم الموجود هو دعم خجول يعني ما بيحل مشاكل الاقتصادية فعلية.
1: نعم.
0: أكيد طبعا احنا مقبلين على مرحلة أصعب يعني.
1: يعني المفروض انه زي ما تفضلت حضرتك في بداية الحكومة هاي كان في تفاؤل اكبر، المفروض انه هذا التفاؤل احنا ما اعتمدناش على التفاؤل، المفروض انه اعتمدنا على ارض الواقع وعلى سياسات موجودة يعني. ولا من الاساس انا ما بغير الحكومة وبحمل الدولة عبء جديد، لانه عملية تغيير الحكومة هي عبء كبير على الدولة فعليا.
0: أنا بصراحة يمكن لو كان في مقابلات سابقة تسمح لي قبل يعني كنت متوقع هاي التوقعات، يعني حاسس ولامس إنه الاتجاه إنه مش سهل يعني، راح يكون في ضغط دولي، فيش تقبل يعني إنه للدعم الدولي. حتى شبكة الأمانة العربية ما ساهمت يعني، مساهمة كلها مساهمة شكلية أو بس مجرد إعلانات بس، يعني على أرض الواقع ما كان إشي يكفي إنه يغطي المشكلة بالذات اللي إحنا أصلاً عندنا هلا يعني حصار اقتصادي قوي. هلا الاحتلال بيشتغل على انه يقود كل يعني اسس النجاح الاقتصادي من ابسط شغله ل من يعني من مستوى المواطن لمستوى الحكومه، وهون يعني المفروض يعني احنا نكون واعيين لهذا الموضوع كافراد وكحكومه وكحاله عامه وطنيه، لازم نكون فاهمين انه احنا مش شو وضع طبيعي. حتى بنفقاتنا المفروض نتصرف بطريقه يعني يكون فيها تحفظ كبير، لان المساله مش مساله يعني شهر او شهرين ولا سنه او سنتين، يعني اتجاه عام للضغط الاقتصادي ولامسينه كلياتنا. بس للأسف يعني لو وصلنا مرحلة بصراحة صعبة وشهر عن شهر يعني يمكن في شغلات كان في بعض الحلول التأجيل للمشكلة، اليوم يمكن مش عم بسهولة تجد يعني حل للتأجيل المشكلة، وصلنا للمشكلة نفسها يعني وصلنا في عمقها يعني موجودين احنا في داخل المشكلة نفسها، يعني ما في طوق نجاة سهل في المرحلة الحالية إلا إذا صار في تدخل دولي أو سياسي. يعني هذا الموضوع المفروض هلا ينطرح على مستويات اكبر شويه سياسيا، انه احنا وصلنا لمرحله صعبه، الموظف بده يداوم في المدارس، المعلم بده يداوم، الطبيب بده يداوم، حاله زي هاي مش حاله ممكن يعيش فيها ويتعايش معها بسهوله يعني. كان كله تاجيل صبر يعني، بس بالاخر في عنده اسره، كل شخص وكل موظف يعني بده يصرف وينفق عليها، ال 2000 شيكل ما بتحل المشكله والغلاء المعيشه.
1: هاي المشكله عماله بدي احكي بنفس الموضوع، انه قل الراتب والأسعار زادت، يعني المفروض إن الأسعار زادت الراتب بيطلع، لكن إحنا لسه بصير عنا بالعكس.
0: هذا أكيد يعني أنت يعني ابن بلد، ولو نزلت على السوق بجرب اشتري أي شغلة بتلاحظ إنه في ارتفاع في الأسعار.
1: زمان كنا نقول بنعرفش المية شيكل كيف بتروح، اليوم أنت ما بتعرف الألف شيكل كيف بتروح.
0: بصدق المية شيكل اللي دخلت فيها على البقالة يعني مش سهلك تشتري فيها حاجات الأسرة يعني. اليوم لا ما بتغطي حاجات يعني.
1: الله يهدي البال.
0: الله يهدي البال.
1: شكرا أستاذ شادع على كل وقتك اللي منحتنا إياه، الله يعطيك ألف عافية رب العالمين، وإن شاء الله دائما نكون إحنا على تواصل معك. الدكتور شادي أبو شادي حمد، الخبير المالي والاقتصادي اللي أبدع معنا اليوم بالتحليلات الاقتصادية حول موضوع أزمة الرواتب، الله يعطيك العافية. تابع معكم على الهواء مباشرة بعد دقات الساعة 11:45.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: صباح الخير والورد والفل والياسمين. بدي اصبح على نايف هواري. الله يسعد صباحك يا نايف. ابو الايهم الجمل كمان صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكل المنضمين والمنضمات، الله يعطيكم العافيه.
1: طول الدرب فلتبقى لي دوما ومعي.
0: صيدليات المناوب اليوم في مدينة الخليل، صيدلية الجامعة شارع السلامة فرق الجامعة، حازم مقابل وداد مدرسة وداد ناصر الدين، الكوثر باب الزاوية، أهل الخير في واد أبو كتيلة، الإيمان في نمرة، الراي رأس الجورة بجانب بنك القدس، الفردوس الحوز الأول مقابل الجمعية الخيرية الإسلامية، صيدلية التحرير الحوز الثاني مفرق التحرير، الشفاء شارع باب الزاوية، البدر مفرق وادي الكرم مقابل مسجد عيد الجدع، صيدلية حجازي في وادي الهرية، صيدلية كرم في المنطقة الجنوبية. هيك نكون وصلنا احنا وانتم لنهاية البرنامج لهذا اليوم. شكرا لكل من كان معنا منذ الساعة 9 صباحا، شكرا لإيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. تحياتي للجميع، كنت معكم محمد فرحات عبيد، ودمتم بخير، إلى اللقاء.

عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-36.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي، عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
3: كذلك يتداول باسم نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر بوصفها خليفة محتملة لستارمر، وكذا وزير العدل ونائب رئيس الوزراء الحالي ديفيد لامي. ووسط أجواء عدم اليقين السياسي، عرفت العملة البريطانية انخفاضا طفيفا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي في ظل خوف المستثمرين من تصاعد

0: لم يعجبني ما قاله في بعض الأحيان، ولكن هناك صعوبات حاليا، ونحن تقريبا تمكنا من إنهاء كافة المسائل، وربما سوف يكون هناك نقاشات إضافية. فيما يتعلق بقدرات الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ المتبقية، نيويورك تايمز هي أنباء مزيفة. منصات إطلاق الصواريخ أزيل 80% منها، وذا نيويورك تايمز تقول أمور مختلفة. منصات إطلاق الصواريخ اختفت، وصناعة الصواريخ أيضا دمرت من 80 إلى 85%. وإذا دخلنا سوف نتمكن من تدمير كل هذه القدرات المتبقية بشكل سريع. النيويورك تايمز هي أنباء مزيفة. فيما يتعلق بالعقوبات على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، هل هناك نقاش؟ نعم، أجرينا نقاش وسوف تتخذ القرارات في الأيام القادمة. هل ترى أن الرئيس شي جين بينغ كان لديه مواقف صارمة أكثر من المرات السابقة التي التقيت بها؟
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ده، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 67 بالعشرة FM.
3: ناحيتنا لديهما فرص جيدة، وأعتقد أن المرشح الديمقراطي ترشيحه ضعيف، وأعتقد أنه مؤسف ومثير للشفقة. هل رأيت الوزير روبيو في منذ يومين في قاعة الاجتماعات؟ هل تريد التكلم عن ما كان يرتديه؟ لا، أعتقد أنه كان يبدو بحلة جيدة، وأعتقد أنه رجل رائع ويقوم بعمل رائع، ورأيت عدد كبير من الأشخاص هناك. ما هو رأيكم بالتوصل إلى اتفاق لمدة 20 عام مع إيران أو 15 عام؟ ما هو الفرق أو الاختلاف عن اتفاق أوباما؟ أوباما لم يكن لديه اتفاق، أوباما كان لديه مسار نحو السلاح النووي وأنا أنهيت ذلك، ولو لم أنهي ذلك إيران كانت لتحصل على السلاح النووي منذ سنتين، فأنا خرجت من هذا الاتفاق. أنا أعلم أنك كنت تدعم أوباما، وكان هذا الاتفاق سيئا، وكانوا ليحصل على السلاح النووي خلال فترة سنة أو سنة ونصف لو لم أنهي هذا الاتفاق، لو لم أنهي الاتفاق، ولو لم أرسل المدمرات منذ 9 أشهر لتدمير المنشآت. أمر حصل هو أن أحد المسؤولين في إيران قال أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين ربما هي الوحيدة القادرة على إخراج الغبار النووي من تلك الكارثة التي سببناها في هذه المنشآت. في الوقت المناسب سوف نضطر إلى الذهاب والنظر إلى ما حصل وسوف نحصل عليه، ولكن حتى لو لم يحصل ذلك أعتقد أنها هزيمة كاملة ولن يكون هناك مخاطر. لدينا المعدات لإخراجها ولا أحد يملكها، ربما الصين قد يكون لديها. قال أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية هي لديها المعدات لإخراج ذلك. فيما يتعلق بكوريا الشمالية، هل ناقشتم ذلك؟ ما هي نتائج هذه النقاش؟ لدي علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، والأمور كانت هادئة. نعم جرى نقاش، ما هو نوعه لن أقول لك، ولكن هناك علاقة جيدة وهو يحترم دولتنا وكان يحترم دولتنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. يجب أن تجعلني أبدو بحلة جيدة في هذه الكاميرا. شكرا. شكرا لكم. شكرا.
4: إذن سمعنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أجوبته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته المغادرة من بكين، حيث قال إن واشنطن دمرت قدرات إيران العسكرية ولا فرصة لحصولها على سلاح نووي. وأضاف ترامب أنه لو لم ينهي الاتفاق النووي وقصف إيران لحصلت على سلاح نووي منذ سنتين أو ثلاث. وأعرب ترامب عدم ممانعته تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما، شرط أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. نتابع أبرز ما جاء في تصريحاته من واشنطن. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. إذن ترامب أتى على ذكر الكثير من الملفات، طبعا إيران، تايوان، العلاقة مع الصين، ولكنه قال أنه لم يتحدث عن التعريفات الجمركية.
5: غادر خالي الوفاض تقريبا من الصين بعد أن كان هنالك توقع وانتظار لأن تكون هذه الزيارة الاستثنائية في الواقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان أول من شن ما وصف بالحرب التجارية على الصين منذ عهدته الأولى، نظر إلى هذه الزيارة بكثير من الترقب باعتبارها قد تكون زيارة لعقد الصفقات للوصول إلى الاتفاقات والتفاهمات فيما يتعلق بالعلاقة الثنائية الأمريكية الصينية، وكذلك فيما يتعلق بالملفات الإقليمية من بينها ملفات بحر الصين الجنوبي، تايوان، كذلك ملفات الشرق الأوسط كالملف الإيراني. المؤشرات رغم أنه لم يحدث أي اتفاق، لكن المؤشرات تقول وفق تصريحات ترامب نفسه أن هنالك شيئا ما يطبخ على الأقل الآن على المستوى الأمريكي فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الصينية التي شملت بسلسلة من العقوبات، وآخر تلك العقوبات مجموعة أو سلسلة تحديدا قبل زيارة ترامب إلى الصين بيومين أو ثلاثة. كانت هذه العقوبات كما قالت الإدارة الأمريكية من أجل أن توضح واشنطن لكل طرف بمن فيهم الصين أن التعامل مع الجانب الإيراني أو إمداده بالأموال في مقابل النفط أو أي شيء آخر لن يكون محل تسامح، بما في ذلك أي رسوم قد تتأتى من عبور مضيق هرمز. كان عبر ترامب في وقت سابق عن موقف إيجابي كما قال حصل عليه من نظيره الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بضرورة الوقوف في وجه الحصول على أي رسوم مقابل استغلال مضيق هرمز، وكذلك على موقف إيجابي فيما يتعلق بإيران عموما، لكنه قال إنه لم يطلب أي مزية أو يطلب أي خدمة أو معروف من الرئيس الصيني شي جين بينغ لأنه في الواقع ليس بحاجة إلى كل ذلك. انتقد الصحافة خاصة نيويورك تايمز التي أوردت عشية مغادرته لواشنطن في طريقه إلى بكين تقريرا استخباراتيا نقلا عن مصادر يتحدث عن أن إيران ما تزال تحتفظ ب 80% تقريبا من الوصول أو حتى يقترب من 90% من الوصول إلى مواقعها الصاروخية التي استهدفتها الولايات المتحدة، وبأن واشنطن في الواقع كانت مترددة وقلصت من عمليات الاستهداف فيما يتعلق بهذه المواقع لأن استهدافها يتطلب استخدام القنابل الخارقة للتحصينات والمخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة من تلك القنابل فيما يتعلق بنقاط ساخنة أخرى قد يكون في خطر شديد إن هي ركزت استهدافاتها على مواقع الصواريخ الإيرانية، خاصة وأن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تلك الذخيرة الاستثنائية في حال جد جديد فيما يتعلق بتايوان على وجه التحديد. قال بأنه لم يتحدث أو لم يعطي رأيا فيما يتعلق بما إذا كانت واشنطن سوف تدافع عن تايوان في حال قامت الصين أو نشبت حرب في الواقع بين الصين وتايوان، وبأنه رفض أن يجيب على هذا السؤال طرحه عليه اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكنه رفض أن يجيب عن هذا السؤال، لكنه قال إن شيئا ما ربما سيتقرر في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران فيما يتعلق بالنفط الإيراني.
4: شكرا جزيلا لك محمد بالدين من واشنطن. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود ومراسل التلفزيون العربي في بكين ناصر عبد الحق، أهلا بكما ناصر. كيف يمكن تقييم مخرجات زيارة ترامب إلى بكين وفق ما جاء في بيان الخارجية الصينية؟
1: نعم ريما، حقيقة وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية الصينية أن الجانبان اتفقا على الاستمرار في تجاوز الخلافات بينهما وحل الأمور سياسيا وللتوصل إلى اتفاقات يعني تقود إلى فائدة كل من البلدين. لكن بشكل عام ريما، يعني المراقبون هنا في الصين عندما ينظرون إلى هذه الزيارة ونتائجها هناك الكثير من علامات الاستفهام حول ما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح به قبيل مغادرته العاصمة الصينية بكين، وحتى بعد مغادرته العاصمة الصينية من تلك الاتفاقات التي تمت بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ وأن هناك صفقات سوف تتم وما إلى ذلك. لكن من ينظر إلى هذه الزيارة لا يجد إلى أن هناك إعلان رسمي من كلا الجانبين عن طبيعة هذه الاتفاقات التي تم توقيعها. يعني الجميع يقول سواء الطرف الصيني أو الطرف الأمريكي هي يعني الأجواء كانت جيدة وتم الاتفاق على أن يواصل البلدين التعاون في المجالات المختلفة، لكن لم يكن هناك إعلان رسمي عن أي اتفاقات تمت بين الجانبين وعن الصفقات التجارية التي تحدث عنها الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق ب200 طائرة بوينغ، أو أن الصين ستقوم بشراء المزيد من فول الصويا، وهذا الكم الهائل من رجال الأعمال الذين جاءوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان الجميع يتوقع من هذا الوفد بأن هناك بالفعل اتفاقيات تتعلق خاصة في قطاع التقنية العالية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية والرقائق الإلكترونية، لكن كما قلت لم يكن هناك إعلان رسمي عن توقيع أي من هذه الاتفاقات. الشيء الوحيد الذي كان واضحا في هذا اللقاء في هذه الزيارة هو إصرار الصين على موقفها من قضية تايوان، حيث أعلن الرئيس الصيني جهارا يعني أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تايوان خط أحمر، وهي المؤشر الحقيقي للعلاقات الأمريكية الصينية، وإن لم يتم إدارتها بحكمة فسوف يقود ذلك إلى صدام حتمي بين الصين والولايات المتحدة.
4: شكرا ناصر. ياسر، تصريحات مهمة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بخصوص إنهاء الحرب، التفاوض مع
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. وأول

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: جديدة أصدرها جيش الاحتلال لخمس قرى في جنوب لبنان، إضافة إلى القصف المدفعي الذي تواصل منذ صباح هذا اليوم، وأيضا هناك غارة إسرائيلية قبل قليل على سحمر في البقاع الغربي.
5: بالفعل ريما، إسرائيل تفاوض لبنان في واشنطن وتخلي القرى الجنوبية من سكانها بإنذارات صباحية، وأيضا للتو صدر إنذار جديد، وكذلك الغارات الإسرائيلية مستمرة على مدار الساعة. هذا الإنذار الجديد هو لخمس بلدات إضافية توزعت ما بين أقضية صور والنبطية وكذلك صيدا. أنذر الجيش الإسرائيلي بلدات عين بعال، لخرايب، الزريرية في الزهراني، وصولا إلى عرب صليم في النبطية وعرب الجل في صيدا. هذه الإنذارات بدأت تأخذ منحا تصاعديا، وواضح أن الجيش الإسرائيلي يوسع هذه الإخلاءات على الخريطة اللبنانية، تحديدا جنوبا وفي البقاع الغربي. بدنا نتحدث في حصيلة إجمالية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 من نيسان أبريل الماضي، أكثر من 100 بلدة جرى إخلاؤها من سكانها نتيجة هذه الإنذارات، ونتيجة أيضا تعرض هذه البلدات لعدد كبير من الغارات بعيدة إنذارات جيش الاحتلال. اليوم كان هناك استهداف بشكل مركز على قرى وبلدات قضاء صور بعد إنذار خمس بلدات، كذلك الأمر الحوش وأيضا عدد آخر شبريحة وغيرها من البلدات في هذا القضاء. المقاتلات الحربية الإسرائيلية أغارت على منطقة المساكن الشعبية، على طريق العباسية معركي، على الحوش، وكذلك على مدينة صور على مبنى للنجدة الشعبية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى وتضرر المستشفى في محيط هذه الغارة. إضافة إلى ذلك أيضا كان هناك غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في النبطية منذ فجر هذا اليوم، تحديدا باتجاه بلدية النبطية الفوق، حيث جرى تدمير هذا المبنى، وكذلك أحدثت الغارات دمارا هائلا في عدد كبير من المباني، وأيضا استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بلدات كشوكين وميفدون وغيرها من قضاء النبطية، الذي أيضا واضح أنه يتعرض لتدمير ممنهج، سواء هذه المدينة أحدى أكبر الحواضر السكانية في القطاع الشرقي والتي تعد عاصمة الجنوب الاقتصادية، فضلا أيضا عن قصف مدفعي تتعرض له قرى وبلدات هذا القضاء. هذا بالنسبة إلى التصعيد الإسرائيلي من المقاتلات الحربية، وأيضا غارات من بعض المسيرات على بلدات كطير فلسي وغيرها كذلك استمرت على جغرافيا الجنوب. في المقابل حزب الله أيضا استمر بعملياته حتى فجر هذا اليوم، لكن منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة اكتفى بإصدار بعض المقاطع المصورة التي وثقت بعض العمليات باستهدافات من خلال المحلقات الألياف الضوئية أو المحلقات الانقضاضية، سلاحه الأنجع حتى هذه اللحظة عسكريا في المعركة في دير سريان وغيرها.

0: من خلفنا هذه التلال التي تعتبر امتداد أيضا لمنطقة البقاع الغربي التي جرى إنذار عدد أيضا من قرى وبلدات هذه المنطقة. بالأمس كان هناك إنذار لأربع بلدات جديدة: سحمر، يحمر، لباية وعين التيني، وقبلها مشغرة وزلاية وقلاية. وبالفعل كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بالأمس أغارت على هذه البلدات، ومنذ بعض الوقت كان هناك غارة أيضا على بلدة سحمر في البقاع الغربي. لا. واضح هذا التصعيد الإسرائيلي وتكريس هذا النمط، سياسة تهجير السكان من بلداتهم بعجالة. أشير لا. إلى أن كل هذا يحصل قبيل أقل من ساعة ونصف تفصلنا عن بدء الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وحيث سيركز الوفد اللبناني في هذه الجولة على انتزاع تثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة الضغط على إسرائيل من الضامن الأمريكي لالتزامها بوقف إطلاق النار تمهيدا وكأرضية للبدء بالبحث بباقي الملفات، لسيما الانسحاب الإسرائيلي. هذا ما سيطرحه الجانب اللبناني، وعودة النازحين ووقف تدمير القرى والبلدات بحسب المعلومات، على أن أيضا إيجاد إطار معين ربما يكون الميكانيزم للاستمرار بهذه المسألة ومناقشة اليوم التالي في الجنوب اللبناني.
1: شكرا رامز. ننتقل إلى عبد القادر. ماذا عن بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته في الجنوب والبقاع الغربي، وكذلك إنذارات الإخلاء التي وجهها قبل قليل لخمس بلدات في الجنوب، وكيف تتابع تل أبيب جولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن؟
2: ريما، كما كان يتحدث رامز، بيانات الإخلاء الإسرائيلية باتت بصورة شبه يومية ومعتادة، بعضها يدخل ويقحم بلدات لبنانية جديدة في نطاقات وفي مواقع جديدة إلى قائمة أوامر الإخلاء العامة. هي ليست أوامر إخلاء عينية تتعلق بمباني محددة مثلا داخل هذه البلدات، إنما أوامر إخلاء عامة لكافة سكان هذه البلدات التي وصل عددها وفق ما ذكره رامز إلى أكثر من 100 منذ بدء وقف إطلاق النار. بعضها يتجدد وبعضها يضاف إلى القائمة التي نشرت سابقا. هذا حصل اليوم في قضاء صور حين كانت بعض البلدات قد أنذرت سابقا وأنذرت كذلك اليوم، إضافة إلى ما كان من بلدات جديدة. الأهداف المعلنة إسرائيليا بطبيعة الحال التمهيد لقصف هذه البلدات. في بعض الأحيان يكون القصف بعد ساعات من إصدار الأوامر، في أحيان أخرى يكون باليوم التالي. لا إطار زمني واضح ولا موعد واضح حتى مثلا يتيح عودة اللبنانيين إلى المواقع التي ينذر الجيش الإسرائيلي بإخلائها بصورة فورية. بالتالي هناك تصعيد ميداني واضح إسرائيليا. الجيش الإسرائيلي يتحدث في الأسبوع الأخير عن قتله أكثر من 60 عنصرا من حزب الله وفق ما تحدث به في البيان الصادر قبل قليل. بالتالي عشرات الغارات تقريبا تشن بصورة يومية مع معدل اغتيالات مرتفع نسبيا وفق ما تتحدث به إسرائيل، ناهيك عن الأعداد الأخرى التي يتحدث عنها الجانب اللبناني كذلك من مدنيين لبنانيين تقتلهم الغارات الإسرائيلية وقتلتهم خلال الفترة الماضية، طيلة الفترة الماضية. يقابل كل ذلك بطبيعة الحال ريما أيضا هجمات حزب الله التي كذلك شهدت تصعيدا خلال الأيام الفائتة. اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي إسرائيلي هو السادس منذ بدء وقف إطلاق النار، السابع إذا ما احتسبنا كذلك أحد القتلى الذي كان متعاونا مع وزارة الأمن، أحد المقاولين العاملين في أليات الهندسة التي كانت تقوم بتدمير البيوت والبنى التحتية في الجنوب اللبناني، إضافة إلى أكثر من 180 جريحا منذ وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة، يضاف إليهم عدد من الجرحى تقريبا بصورة يومية. والسلاح الأساسي المستخدم هو سلاح المسيرات من قبل حزب الله. اليوم تحدث الجيش أيضا عن انفجار مسيرتين، وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن هذه المسيرات انفجرت في شوميرا
3: بالجنوب. راديو الحرية
4: 9:45 PM. الساعة الآن 3:45 PM بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق.

0: طرق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال واعتبار النكبة جريمة تطهير عرقي، كما شددت على أن واجب المجتمع الدولي دعم الشعب وحمايته والحيلولة دون تكرار الجرائم الإسرائيلية. وقالت حركة حماس بذكرى النكبة إن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال وجرائمه يعد تسابقا مع أجندات العدو. وشدد بيان الحركة على أن حق عودة اللاجئين حق مقدس فرديا وجماعيا. من دار البلح ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، ومن رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادي. أهلا بكم عميد، أبدأ معك بأبرز المواقف الفلسطينية الصادرة اليوم في ذكرى 78 للنكبة، وأيضا حدثنا عن واقع الفلسطينيين في ظل التوسيع الاستيطاني الذي يطال مناطق عدة في الضفة الغربية.
3: نعم ريما، بالنسبة للموقف الرسمي الفلسطيني في ذكرى النكبة هي تأكيدات كانت في بداية المؤتمر العام الثامن لحركة فتح بالأمس من الرئيس الفلسطيني على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني. نذكر ببعض المعطيات التي تتعلق في النكبة ريما. في عام 1948 كان يعيش في فلسطين 1,400,000 فلسطيني، كانوا يعيشون في 1,300 مدينة وقرية. يوم النكبة أو في أيام النكبة هجرت العصابات الصهيونية 957,000 فلسطيني من فلسطين. هذا يعني أن في عام 1948 هجر الاحتلال أكثر من 68% من الشعب الفلسطيني، إلى معظمهم انتقلوا إلى الدول العربية، وأيضا آخرون انتقلوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. خلال النكبة ارتكبت العصابات الصهيونية 70 مجزرة أدت إلى استشهاد 15,000 فلسطيني، تم إفراغ الأرض تقريبا من ثلثي سكانها في ذلك العام، ومن بقي يعيش داخل الأراضي التي احتلت عام 48 أخضعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الإسرائيلية. ثم بعد ذلك بعقدين تقريبا من الزمن هجرت سلطات الاحتلال أيضا 200,000 فلسطيني في النكسة عام 67 في محاولة لإفراغ الأرض الفلسطينية من الوجود الفلسطيني، وهو الهدف الذي لم تتخلى عنه أحلام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والمستوطنون أيضا، وهذا يدل على ما جرى في قطاع غزة من إبادة في محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ارتكبت سلطات الاحتلال إبادة هناك. وفي الضفة الغربية ما يجري في الضفة الغربية هو محاولة لتهجير الفلسطينيين إن لم يكن إلى خارج الحدود، لكن هناك هجرة داخلية، محاولة تهجير داخلية للفلسطينيين وحصرهم في قرى وبلدات ومدن للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية، وهذا ما يجري في الضفة الغربية نتيجة لهجمات ممنهجة من المستوطنين ينفذونها على القرى الفلسطينية وتحديدا على امتداد الشريط الشرقي الذي يحد على الحدود بين فلسطين والأردن. هذه المنطقة تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، وهجروا عشرات التجمعات الفلسطينية منها باتجاه وسط الضفة الغربية، ولكن أيضا وسط الضفة الغربية والقرى في وسط الضفة الغربية ليس فقط تجمعات سكانية بدوية، هذه تتعرض لهجمات مستمرة من المستوطنين. أحلام المستوطنين هي تحقيق إفراغ هذه الأرض من سكانها، هي أن يكون هناك نكبات متتابعة للفلسطينيين، وهذا ما يسعون إليه في الضفة الغربية.
2: نعم عميد، شكرا لك. عبد الله، كما قال عميد يعني هناك محاولات إسرائيلية في الضفة الغربية لتهجير الفلسطينيين، وهذا أيضا ما يبدو أيضا ظاهرا بشكل عيان في قطاع غزة. حدثنا عن واقع الغزيين نتيجة حرب الإبادة والمخططات الإسرائيلية تجاههم.
4: ريما المخططات لم تسقط ولم يتراجع عنها الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما تثبته الوقائع على الأرض. يحاول الجيش الإسرائيلي تحويل قطاع غزة وهو ذو البقعة الجغرافية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومترا، يسيطر اليوم على أكثر من 60% من هذه البقعة، ويتواجد فيها مليوني فلسطيني. حتى المساحة الجغرافية الصغيرة التي يتواجد فيها الفلسطينيون اليوم في غزة هي مدمرة، تفتقر الكثير من الخدمات، لا توجد فيها أي مقومات للحياة. والأكثر من ذلك، الاحتلال الإسرائيلي يمعن في التفاقم أو مفاقمة معاناة هؤلاء المواطنين، سواء من خلال حرمانهم من إعادة الإعمار، حرمانهم من الخدمات، القيود الإسرائيلية سواء على القطاع الصحي أو على القطاع الحياتي بصورة عامة. وبالتالي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه السياسة الممنهجة إلى تطبيق برنامج التهجير الطوعي للفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة قطاع غزة، لا سيما نتحدث عن 80% من قطاع غزة اليوم مدمر، أكثر من 70% اليوم من سكان قطاع غزة يعيشون في خيام بالية لا تقيهم لا بردا للشتاء ولا حرارة في الصيف. وبالتالي الأوضاع الإنسانية والسياسة الإسرائيلية الممنهجة هي سياسة طاردة لفرض أجندة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. الخشية لدى الفلسطينيين اليوم من الإجراءات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، سواء من عملية توسيع مساحة ما يسمى بالخط الأصفر أو الخط البرتقالي، أو تنفيذ برامج استيطانية أو برامج عسكرية. يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الجغرافي للسكان في قطاع غزة، وبالتالي إجبارهم على التعامل مع هذه الأجندة والبرامج الإسرائيلية في قطاع غزة.
2: شكرا جزيلا عبد الله مقداد من دار البلح. إلى العراق، حيث منح مجلس النواب العراقي الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، مع تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والدفاع إلى ما بعد عيد الأضحى. تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. أهلا بك منى. بعد منح الثقة بشكل جزئي لحكومة الزيدي، كيف ستحل عقدة وزارتي الداخلية والدفاع؟
5: ريما، ليست وزارة الداخلية والدفاع هي وحدها التي لم يصوت عليها البرلمان العراقي في جلسته التي انعقدت أمس الخميس لمنح الثقة لحكومة علي الزيدي. هنالك 9 وزارات لم يتم التصويت عليها، على رأسها الداخلية والدفاع، وكذلك التعليم العالي والتخطيط والعمل. وعند التحري عن هذه الأسباب، هنالك تصريحات للمعاون السياسي للأمين العام لعصائب أهل الحق نعيم العبودي، قال إن التصويت على الوزارات التي عائديتها للأحزاب التي تمتلك سلاحا وفصائلا وكذلك اشتراكا في الحشد الشعبي قد تأجلت إلى بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك لحسمها مع الجهات السياسية الأخرى، وكما تعرفين الضغوط الأمريكية على هذه الجهات، إضافة إلى أن هنالك غياب التوافق على الرغم من دخول مرشح ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق قاسم عطاوة، الذي كان يشغل منصبا في الجيش العراقي ما بعد عام 2003، وكان ناطقا باسم قيادة عمليات بغداد، لكنه لم يحظى على موافقة البرلمان ليعود ائتلاف دولة القانون ويدفع بمرشحين 2 جدد لشغل منصب وزارة الداخلية التي هي من حصة المكون الشيعي. وبالنسبة لوزارة الدفاع التي هي من حصة السنة، وبالتحديد تحالف الحسم الوطني الذي يرأسه وزير الدفاع السابق في حكومة السوداني ثابت العباسي، هو الآخر يبحث مع نظرائه من السنة أيضا ترشيح شخصية مناسبة لشغل وزارة الدفاع العراقية. نحن نتابع هذه المشاورات السياسية وإلى ماذا ستتوصل لإكمال التشكيلة الحكومية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. نعم،
2: شكرا جزيلا منا ظاهر من بغداد. أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير 130 مسيرة روسية واعتراض صواريخ كروز في جنوب البلاد وشمالها وشرقها. يأتي ذلك بينما أعلنت الداخلية الأوكرانية انتهاء عمليات البحث بالعاصمة كييف بعد هجوم روسي أسفر عن مقتل 24 شخصاً.

0: وينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. أهلا بك إياد. إذن عملية تبادل أسرى بين كييف وموسكو، وذلك على وقع هجوم روسي واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية. ضعنا في تفاصيل ما جرى.
1: نعم ريما، لعل الحدثين الأبرز على الساحة الأوكرانية هما طبعا موضوع تبادل الأسرى وصفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا اليوم، وأيضا موضوع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حي دارنيتسكي بعد ضربة صاروخية روسية أدت إلى انهيار أحد.
2: راديو الحرية
3: من 2017 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أمريكا حتى روسيا، لقد تمكننا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي، ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
4: وغادر ترامب بكين بعد إعلانه إبرام اتفاقيات تجارية وصفها بالرائع مع رئيس الصيني شي جين بينغ. ملفات حساسة عديدة كانت على طاولة هذه القمة، من تايوان إلى إيران والاتفاقيات الاقتصادية. كل هذا يطرح أسئلة كثيرة عن مآلات العلاقة ومستقبلها بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
5: في بكين حاول دونالد ترامب وشي جين بينغ رسم صورة مختلفة للعلاقات الأمريكية الصينية. قمة جاءت بعد أشهر من النزاع التجاري والحرب الكلامية، لكنها انتهت بلغة تقوم على إدارة الخلاف لا تفجيره. الرئيس الأمريكي تحدث عن صفقات تجارية رائعة كما وصفها، وقال إن العلاقات الثنائية مع الصين ستتحسن، معلنا التوصل إلى عدة اتفاقيات. في المقابل بدأ الرئيس الصيني أكثر تحفظاً وحزماً، متمسكاً بثوابت بكين وخصوصاً في ملف تايوان. لكن خلف لغة التهدئة حمل كل طرف ملفه الأكثر حساسية. بالنسبة إلى ترامب، تقدم الملف الإيراني على ما عداه، فتعثر مسار التفاوض مع طهران وبقاء مضيق هرمز مغلقاً عاملان دفع واشنطن للبحث عن دور صيني يمكن أن يمنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة اختارها ترامب، ويبحث عن مخرج منتصر منها. قال ترامب إن شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وإن الطرفين لا يريدان أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. بالتوازي كان شي يضع تايوان في صدارة أولوياته. الرئيس الصيني حذر من أن سوء إدارة هذا الملف قد يقود إلى صراع مباشر بين البلدين، معتبرا أن تايوان تبقى القضية الأكثر حساسية في العلاقة الثنائية. تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها، فيما تواصل واشنطن دعمها العسكري والسياسي للجزيرة. بهذا المعنى بدا ان كل طرف دخل القمه حاملا ملفه الاكثر الحاحا. ترامب يريد تدخلا صينيا بشان ايران ومضيق هرمز، وشي يريد تثبيت الخطوط الحمراء الصينيه في ملف تايوان. وفي الخلفيه حضر الاقتصاد مساحه مشتركه لتخفيف التوتر. ترامب أعلن أن الصين وافقت على طلب نحو 200 طائرة من بوينغ إلى جانب تفاهمات في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لكن القمة رغم لغة التهدئة لم تنهي التناقضات الأساسية بين واشنطن وبكين، فالصين تتحدث عن منافسة منضبطة، بينما يحتاج ترامب إلى إنجازات سريعة سياسياً وأمنياً وأقليمياً واقتصادياً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في بلاده.
4: وخلال وجوده في بكين وعن مضيق هرمز، قال ترامب إنه لن يصبر كثيراً على إيران، ودعا طهران إلى التحرك سريعاً لإبرام اتفاق مع واشنطن، بينما أكدت الصين ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.
6: الجمود يسود مضيق هرمز، جبهة إيران ساكنة، الأطراف جميعها تنتظر النتائج من بكين، وكأن الصين صاحبة كلمة الفصل فيما ستؤول إليه الأمور بحرب الشرق الأوسط، بينما تقدم بكين موقفا واضحا تدعو فيه إلى ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية في أسرع وقت. من هناك يؤكد ترامب لن أصبر كثيرا على إيران، ويدعوها إلى إبرام اتفاق مع واشنطن. ويعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لنظيره الصيني لما وصفه بالشعور المتماثل تجاه طهران.
1: لقد ناقشنا موضوع إيران ولدينا شعور متماثل للغاية تجاهها. نحن نريد أن ينتهي ذلك الوضع ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، ونريد أن تبقى المضائق مفتوحة.
6: على الرغم من الإيجابية بمحادثات ملف إيران وفق ترامب، فإن مؤشرات العودة إلى الأعمال العسكرية لا تزال تتزايد. داخل الكونغرس الأمريكي، قائد القيادة الوسطى يؤكد أن قدرة طهران الهجومية محدودة.
2: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره.
6: تصريحات كوبر تأتي في ظل فشل مجلس النواب الأمريكي مجدداً في تمرير قرار صلاحيات الحرب الذي قدمه الديمقراطيون للجم حملة ترامب العسكرية ضد إيران. يتزامن ذلك مع دعوات وتوقعات بتحرك عسكري جديد وفق موقع أكسيوس. ينقل الموقع عن مسؤولين أن فريق ترامب في واشنطن يناقش خيارين للتصعيد، إما استئناف عملية مشروع الحرية عبر تحرك بحري في المضيق، أو حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، وهو الخيار الذي تضغط لأجله إسرائيل. بحسب أكسيوس، يزعم مسؤولون إسرائيليون أن عملية محتملة ستجري بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي خلال أيام. في السياق، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن تل أبيب نقلت رسالة إلى واشنطن بأنها معنية بالعودة إلى القتال، فإسرائيل تعتبر أن الحرب على إيران انتهت مبكرا.
4: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وأضاف أن طهران مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جاد.
7: As you all know.
8: كما تعلمون، نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا، لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا، ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
4: وأكد عرقجي أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب بلادها إيران، مضيفا أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
8: مضيق هرمز سيفتح من جديد، وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
4: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا الكرام. المستشار الألماني يقول أجريت اتصالا جيدا بالرئيس ترامب وهو في طريق عودته من الصين، ويضيف اتفقنا على ضرورة أن تجلس إيران على طاولة المفاوضات الآن. المستشار الألماني يقول أيضا ينبغي لإيران فتح مضيق هرمز ويجب منعها من امتلاك أسلحة نووية. إذن هذه التصريحات الأساسية للمستشار الألماني الذي تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عودته من بكين إلى بلاده. نعود إلى الموقف الإيراني وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عرقجي الذي كان يتحدث قبل ساعات قليلة من نيودلهي. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود الذي تابع هذه التصريحات. مرحبا بك مجددا ياسر. ياسر، تحدث كثيرا عرقجي، لكن أثناء وجوده في نيودلهي تحدث أيضا عن أن هناك رسالة وصلت إيران من الجانب الأمريكي بعد الرد الإيراني، ومفاد الرسالة أن الجانب الأمريكي يريد مواصلة الحوار.
9: بالفعل خالد، هذا ما أكد عليه وزير الخارجية عباس عرقجي. على جانبين يمكن الإشارة هنا إلى أن هناك نظرة إيجابية باتت حاضرة لدى كلا الجانبين. نتحدث عما سمعته طهران أو ما وصلها تحديدا من رسالة أمريكية جاءت بعد الرفض الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض الرد الإيراني. هناك رسالة وصلتهم مفادها بأن واشنطن على استعداد لمواصلة المسار الدبلوماسي. ومن هنا أيضا يقول عباس عراقجي بأن طهران تريد الحفاظ على وقف أطلاق النار بالرغم من هشاشته كما وصفه، وفي ذات الوقت يؤكد بأن طهران مستعدة لمواصلة هذا المسار الدبلوماسي، ولكن شريطة أن تتوفر الجدية لدى الجانب الأمريكي، وبالتالي يحمل الولايات المتحدة الأمريكية أزمة الثقة الحاضرة على جانبين. الأولى هو في مطالبها التي يصفها بأنها مفرطة أو مبالغ بها، والتي ما تزال تصل إلى طهران بهذه الشاكلة، وكذلك عدم استقرار وثبات الموقف الأمريكي بين لهجة التهديد والتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق وقراءة الموقف الإيراني بأنه إيجابي. هناك تأرجح في التصريحات الأمريكية كما يقول عباس عراقجي. الجانب الآخر وهو الذي يزيد من عدم الثقة بالجانب الأمريكي ما حدث في جولتين من المفاوضات، وكان هناك عدوان إسرائيلي أمريكي مباغت، وبالتالي تتوقع طهران أنه قد تكون هناك رسائل أمريكية تصل إليها عبر الوسيط تشير إلى رغبتها في مواصلة المسار الدبلوماسي أو ليونة نوعا ما في المواقف، ولكن في ذات الوقت هي تشكك بهذه المواقف لأنها قد تدخل في مساحة الخدع الأمريكية التي اتخذتها الولايات المتحدة في مرتين سابقتين كما ذكرت. أيضا كان هناك لديه تصريحات تتعلق بمضيق هرمز، هي وكأنها تحاول طمأنة الدول الإقليمية وكذلك الدول المهتمة بالتصعيد المتعلق بمضيق هرمز. أكد بأن وفقا للرؤية الإيرانية مضيق هرمز مفتوح وليس مغلقا، وإنما هو مغلق بالأساس إزاء الدول التي اعتدت على الأراضي الإيرانية أو شاركت في هذا العدوان، والكلام هنا بطبيعة الحال عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالدرجة الأولى، ومن تعتبرهم طهران كان لهم دور في هذا العدوان على الأراضي الإيرانية. وفي ذات الوقت يؤكد بأن القاعدة التي وضعتها طهران بشأن التنسيق مع البحرية الإيرانية أو منظمة الملاحة الإيرانية لابد أن يتم بطبيعة الحال لأخذ الإذن من الجانب الإيراني قبل المرور كما يقول عباس عراقجي.
4: أشكرك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. أكدت الصين أن المهمة الأشد إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي تعليقه على أزمة إغلاق مضيق هرمز قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
4: وأكدت الصين استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ التوافقات بين البلدين مع الالتزام بمبدأ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة لمواصلة توسيع نطاق فرص التعاون وتحقيق نتائج مربحة للطرفين.
3: توصل الجانبان خلال الزيارة إلى توافقات هامة بشأن الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاق التعاون العملي في مختلف المجالات وحل خلافاتهما بشكل مناسب. الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ هذه التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا الدولتين.
4: للحديث عن تصريحات الرئيس الأمريكي خلال عودته من بكين ينضم إلينا من واشنطن السيد دوغ باندو محلل الشؤون السياسية والدولية بمعهد كاتو الأمريكي، ومن طهران السيد مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران. أرحب بكما. يبدو من تصريحات الرئيس الأمريكي أن هناك نوع من
7: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: المفاوضات الجارية مع إيران، ولكن يبدو لي أنه يقر أنه سوف يضطر ليقوم بتنازلات لإيران لإبرام اتفاق، وفي حين لن يقول ذلك هو يائس بالفعل لإنهاء النزاع مع إيران. هو يريد أن يكون قادرا على الإعلان عن نصر في اتفاق لن تمضي فيه إيران قدما في برنامجها النووي، وأتوقع أن يكون في ضمن ذلك أن يقبل وأن يقر بحق إيران في التخصيب، ولكن الاتفاق سوف ينص على أن لا تخصب إيران لمدة على الأقل من الوقت، ويبدو أطول من ذلك من الاتفاق الذي تخلص منه ترامب في عهد أوباما.
4: طيب سيد مهدي، كيف تفسر أنت هذه الكلمات؟ هل تحقق إيران مكاسب وتراجع ترامب فعلا عن موقفه السابقة؟
5: نعم، بس تحياتي لك ولضيفكم في واشنطن وكل المشاهدين. حقيقة أنا أوافق ضيفكم في واشنطن بأن ترامب يريد أن ينتصر، يريد أن يظهر كأنه منتصر في هذه المعركة، خاصة هناك مشاكل وتحديات التي بنسبة أسعار الطاقة بالعالم وأزمات اقتصاديا، وأيضا الانتخابات النصفية الأمريكية، وهناك خسارة كبيرة للجمهوريين أنا أعتقد وأتوقع يعني، وهناك انشقاق يعني. لذلك على يبدو تصريحات ترامب من شان لا توجد هناك أي مانع من توقف تخصيب يورانيوم لمدة 20 عام، هذه التصريحات تدل وتؤشر على هناك مرونة الأمريكية، رغم كان معارض أمريكي ترامب قبل أيام على مقترحات إيران ورفضها من قبل ترامب، ولكن وصلت يعني على مصادر بالداخل إيران، وصلت الجمهورية الإسلامية رسائل الجديدة من الجانب الأمريكي بشأن الهدنة والمحادثات، لأن الأجواء متفائلة يعني حقيقة. وحتى الآن إيران أنا أعتقد وكل يعني هناك صمود إيراني كبير، ورغم كل يعني المعاناة والخسائر وتدمير واستهداف المنشآت المدنية وبعض البنى التحتية داخل إيران، ولكن لم تتمكن الحكومة الأمريكية من تحقق أهدافها الاستراتيجية في إسقاط النظام الإيراني وضرب البنى التحتية وانهيار إيران أمنياً اقتصادياً وسياسياً.
4: هل في تقديرك ممكن أن تقبل إيران بهذه الفكرة، حتى وإن كان ينظر إليه لهذه الفكرة ينظر إليها في إيران على أنها تراجع عن الموقف السابق، لكن 20 عام فترة طويلة، وإيران لم تكن تقبل بفترة 20 عام؟
5: نعم، أنا أعتقد هناك مرونة إيرانية بالنسبة للملف النووي، يعني كان هناك مقترحات إيران، يعني المقترح إيران التي تم رفضها من قبل ترامب كان على مرحلتين. المرحلة الأولى كان تراهن على إنهاء الحرب وتحكم إيراني في مضيق هرمز ورفع الحصار وإنهاء الحرب في جبهات كل الحلفاء إيران وتأجيل الملف النووي، تم رفضها من قبل ترامب. ولكن يبدو هناك اقتراحات روسية أيضا يعني، وخاصة اختراعات الروسية في مجال نقل اليورانيوم المخصبة واختراعات أخرى. أنا أعتقد نتوقع المرونة الإيرانية بمجال الملف النووي لا أسميها تقديم تنازلات، يعني هناك مرونة من أجل أن تكون محادثات إيجابية، ولكن بالنسبة لقدرات إيران وصواريخ إيران وحلفاء إيران هناك خطوط حمراء لا يمكن تخلي عنها وانسحاب إيراني أبدا. ولكن أنا أعتقد بالنسبة للملف النووي وتوقف تخصيب يورانيوم، ولا عندي تفاصيل بمدى يعني السنة يعني كم سنة إيران توافق، ولكن أعتقد هناك مرونة إيرانية في هذه الشأن.
4: طيب سيد باندو، يعني أنت أشرت إلى أن الرئيس الأمريكي يريد حل، وحقيقة عندما نسمع كلماته هو يقول مستعد أن يقبل بهذه الفكرة، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا، يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا، كما لو كان يثق بحكام إيران وينتظر فقط التزاما حقيقيا لكي يتقدم إلى الأمام، وهذا يظهر حقيقة موقف الضعف. لكن موقف الضعف هذا نتيجة ماذا؟ هل هو نتيجة مقاومة إيران فقط؟ نتيجة أنه كان يعول على الحصول على شيء في بكين ولم يحصل عليه مثلا؟
3: أعتقد أن ذلك يعكس حقيقة أن حتى هذا الرئيس على الرغم من خطابه يقر بأن الحرب لم تسري على ما توقعه، وأن إيران نجت وقاومت العدوان الأمريكي وأظهرت قدرتها على إلحاق ضرر كبير جدا بالقواعد الأمريكية والسيطرة على مضيق هرمز. لذلك في حين أن الرئيس يرفض ويكره أن يقر بذلك علنا، ولكنه يقر بأنه يعود خطوة إلى الوراء في مطالبه، وذلك يعني أنه طالما بإمكانه أن يزعم أنه حقق أمرا ما في الملف النووي فبإمكانه أن يقول أنه نال هدفه الرئيسي. وما هو جيد حول مسألة الالتزام الحقيقي لأن تعزى لأن الرئيس هو من سيقرر إذا ما كان الالتزام حقيقيا بين زوجين. إذا ما أراد الاتفاق أن يمضي قدما يقول إن الإيرانيين أعطوه التزاما حقيقيا وبالتالي حقق نصرا. لذلك أعتقد أن لدينا مسار هنا نحو مفاوضات أو حل مبني على المفاوضات، وهذا ليس يسيرا حتى الآن لأن ثمة مسائل كالصواريخ لا تزال فاعلة على الرغم من أنها لم تتم تغطيتها، ولكن أعتقد أنه ثمة احتمالية لإنهاء النزاع بإمكان الرئيس أن يقبلها وأن تقبل في طهران.
4: طيب، واضح إذن أن الأمور تسير باتجاه المفاوضات. عراقجي قال أننا تلقينا رد من الولايات المتحدة لاستمرار الحوار، لا حديث عن موضوع صواريخ إيران، هذا وضع جانبا الآن، لا حديث عن حلفاء أو وكلاء إيران، يعني كل طرف يسميها كما يريد. وأما بالنسبة للموضوع النووي واضح أن في هناك قبول لفكرة على الأقل الاحتفاظ ببرنامج نووي إيراني لكن يتم تعليقه. لكن سيد مهدي قد تكون هذه خدعة، لأن أكسيوس تنقل عن مصادر أمريكية أيضا أن هناك خيارات توضع أمام الرئيس وتبحث الآن، ومن الممكن عند عودة ترامب إلى الولايات المتحدة أن يقرر إما أن يفرض حرية الملاحة في مضيق هرمز بالقوة أو أن يوجه ضربات لبنية تحتية إيرانية.
5: نعم، قد تكون خدعة، يعني كما هناك فخ المحادثات، يعني نحن فوجئنا بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية في المرحلة الأولى في من المحادثات في حرب 12 يوما، وحتى في هذه الإثناء يعني هناك فخ المحادثات، وقد تكون فخ أمريكي وفخ ترامب، يعني هو عادة يتحدث شيء ويفعل شيء آخر وتصريحاته المتناقضة معروفة. ولكن يبدو هذه المرة كان يتوقع ترامب في زيارته إلى الصين، وهي زيارة تاريخية بالنسبة للسياسة الأمريكيين والصينيين، كان يتوقع الضغط على بكين بنسبة الضغوط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز، وهذا يدل بأن الخيارات العسكرية خيارات محدودة يعني بالنسبة لترامب، يعني هناك مشاكل وتحديات بالنسبة للخزائن، هناك أيضا تحديات ومشاكل بالنسبة للأراضي المحتلة والإسرائيلية والقبة الحديدية ومنظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، والمجتمع الإسرائيلي ليس في ظروف حتى يستطيع أن يتحمل صواريخ إيران وحرب الجديد. لذلك نتوقع يعني بالمحادثات الجديدة وقد تكون فخ، يعني أعتقد ترامب يريد أن يخرج من هذه المعركة ومن هذه الأزمة. نعم. ولكن منتصرا ويراهن ويزعم على ضربة قاطعة وسريعة كما يزعم بضرب بناء تحتي بالداخل إيران، حتى يقول يخرج ويقول خرجنا منتصرا من هذه المعركة، وهذه خيارات متروهة ونحن نتوقع يعني القوات المسلحة الإيرانية جاهزة من رد على أي مقامرة أمريكية. طيب. الجديدة في المنطقة، وأنا أعتقد لا تكون هناك ضربة موسعة من قبل الحكومة الأمريكية.
4: طيب، فيما يخص موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، يعني أين يمكن أن يرحل هذا اليورانيوم قد تكون هذه الفكرة طرحت مع الروس، طرحت مع الصينيين، لكن لا توجد معلومات أكيدة بشأنها الآن. لكن هناك نقطة أخرى تثير الخلاف سيد مهدي، أريد أن أسمع ردك عليها. هرمز، واضح أن إيران ما زالت تصر على أنه حتى وإن تم إيجاد حل بين الطرفين، حل يتم التفاهم بشأنه، إيران ما زالت متمسكة بإدارة مضيق هرمز وتحصيل أموال من مضيق هرمز، وأن تكون لها كلمة عليا من يمر ومن لا يمر.
5: نعم، الآن كما أعلنت الجمهورية الإسلامية، مضيق هرمز مفتوح لكل إلا السفن التي تتعلق بالعدو الإسرائيلي والجانب الأمريكي، أم متشاركون في حرب الأمريكي على إيران. يعني هذه التصريحات اليوم واضحة تماما. بالنسبة للتحكم،
4: لا اسمحي سيد مهدي، سيد عرقجي تحدث عن أن كل السفن تمر باستثناء السفن الدول التي تحارب إيران، مفهوم، لكن هو أيضا تحدث أن يتم ذلك بالتنسيق مع إيران، وعند التنسيق إيران تفرض ما تريد من شروط.
5: نعم، حقيقة مضيق هرمز لا تشمل ولا تخضع لقوانين المياه الحرة. يعني مضيق هرمز يعني جزء من يعني السيادة الإيرانية، قسم كبير من هذه الممرات يعني المائية، يعني كما في ممر السويس وبنما، يعني هناك حق إيران استخدام هذه الورقة من أجل أهدافها الاقتصادية والسياسية، وأيضا استخدام ورقة من أجل مواجهة التهديدات في العالم. وأعتقد يعني حتى في المجلس الإيراني، في البرلمان الإيراني، هناك قوانين جديدة تريد أن تحكم على السفن ويعني في مضيق هرمز. وحتى نحن سمعنا هناك منظمة ومؤسسة جديدة على مستوى الوزارة باسم إدارة مضيق هرمز في الأيام القادمة. نعم. بشأن التحكم في مضيق هرمز. نعم، إيران أعلنت بأن حتى إنهاء الحرب هناك تحكم.
4: طيب سيد مهدي، يعني
5: الإيراني الجديد وفق المبادئ وقوانين الإيرانية باستماح مرور
4: فهمت. إذن الفكرة الأساسية أن إيران ستبقى متمسكة بإدارة مضيق هرمز، مع العلم أن هناك رؤى وتفسيرات قانونية مختلفة تناقض ما تقوله إيران، بالحديث عن أنه مفترض أنه مضيق دولي، وهو وجد بالطبيعة، لم يتم حفره كما حدث في بنما أو قناة السويس، هذا موضوع آخر. لكن الفكرة الأساسية أن إيران ما زالت متمسكة بإدارة المضيق. السؤال الآن سيد باندو، هل من الممكن أن يقبل رئيس الأمريكي أن تبقي إيران سيطرتها على المضيق، وحلفاء أمريكا في المنطقة يرفضون هذا المبدأ؟
1: نعم، ممكن. إن الرئيس قال إن مضيق هرمز ليس مهما للولايات المتحدة، وأنه على حلفاء الولايات المتحدة أن يفتحوه، وأتوقع مهما اتفق عليه بين إيران والولايات المتحدة سوف يتسم بغموض، وفي ضمن ذلك سوف يكون رفع للعقوبات. لذلك بإمكاننا أن نتوقع أن لا تفرض إيران سيطرة كاملة، وأن تقوم
0: راديو الحرية
2: 97.17 FM.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: إلى جبهة لبنان الآن، حيث كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق في جنوب البلاد. وفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن وطريق العباسية معركة في قضاء صور، واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفى حرام بمدينة صور جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد حجم الدمار من المكان المستهدف بالغارة الإسرائيلية في ناحية المساكن بقضاء صور.
6: كل شيء، كل البيوت.
5: وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة النبطية جنوبي لبنان. وتظهر المشاهد لحظة وقوع الغارة الإسرائيلية الأولى على النبطية. هذا وتظهر هذه المشاهد أيضا حجم الدمار جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى يضم مركز بلدية النبطية الفوقة جنوبي البلاد. أفاد الجيش الإسرائيلي بسقوط مسيرات مفخخة قرب الحدود اللبنانية من دون تسجيل إصابات. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في الجنوب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش أن الجندي هو من الكتيبة 12 في لواء جولاني، وقتل إثر سقوط قذيفة هاون على القوات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني. ينضم إلينا من إبليس صقي جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عبد القادر. واضح أن هناك المسيرات ما زالت تزعج إسرائيل وتسقط قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأيضا واضح أن إسرائيل مستمرة في التصعيد رغم أن هناك مفاوضات مع الجانب اللبناني جارية الآن.
7: يمكن أن نقول أن إسرائيل لا تصعد رغم المفاوضات، إنما اتخذت دائما من مبدأ التفاوض تحت النار خيارا إسرائيليا في كافة ملفات المفاوضات المختلفة، سواء كان ذلك في لبنان سابقا حتى قبل وقف إطلاق النار عام 2024، أو حتى في قطاع غزة. وبالتالي هذه منهجية إسرائيلية ربما باتت تذهب نحوها إسرائيل، وكانت تتحدث دائما في قطاع غزة عن هذا المبدأ بعنوان التفاوض تحت النار وترفض التفاوض ما دون النار. إذا ما عدنا إلى تصريحات حائل لايتر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة أمس حين تحدث عن أن وقف الأعمال القتالية، وقف الحرب والعمليات الإسرائيلية بصورة كاملة في لبنان لن يتم تحت أي ظرف من الظروف وفق ما تحدث به لايتر، لأن ذلك يعيد ويعطي حزب الله فرصة إعادة التسلح. بالتالي تشترط إسرائيل اشتراطات أمنية مسبقة لإعطاء ما يمكن أن نقول أنه وقف لإطلاق النار حقيقي يشمل الجنوب اللبناني، وهذه الاشتراطات المسبقة الموافقة تشترط أن تعمل الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من المنظور الإسرائيلي بصورة عملية على الأرض لنزع سلاح حزب الله. على الأقل هكذا تحدث السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة قبيل انطلاق الجولة التفاوضية التي استمرت لنحو 8 ساعات، ونحن على بعد أقل من نصف ساعة من انطلاق الجولة التفاوضية الثانية وفق ما تم الحديث عنه، دون تسريبات إسرائيلية حتى اللحظة عن نتائج وفحوى هذه الساعات الثمان من المفاوضات. لكن ميدانيا كما كنت تتحدث خالد، إسرائيل مستمرة بتصعيد عملياتها ميدانيا من خلال استمرار الغارات الإسرائيلية بعشرات الغارات تقريبا بصورة يومية. يتحدث الجيش الإسرائيلي عن قتله أكثر من 60 عنصرا ممن يدعي أنهم يتبعون لحزب الله خلال الأيام السبعة الماضية أو خلال الأسبوع الأخير عمليا، وهذا يعني نسق مرتفع جدا من عمليات الاستهداف والاغتيال ما بين القصف الجوي والمسيرات وحتى محاولات التوغل والتقدم بريا واستمرار عمليات التمشيط داخل مناطق سيطرة الاحتلال في الجنوب اللبناني، إضافة إلى أوامر الإخلاء بعضها يتجدد ويضاف إليها بصورة يومية كذلك بلدات جديدة في الجنوب اللبناني، وصل مجموعها إلى أكثر من 100 بلدة لبنانية منذ وقف إطلاق النار. لكن من الجهة الأخرى عمليات حزب الله والإصرار من حزب الله على عدم العودة إلى قبل 2 مارس واضح ميدانيا على الأرض من خلال استمرار النسق المرتفع من عمليات حزب الله. الجيش الإسرائيلي أقر صباحا بمقتل أحد جنوده كان قد قتل أمس ليلة أمس عقب إطلاق قذيفة هاون نحو قوة إسرائيلية جنوبية لبنان، كما تحدث عن انفجار مسيرتين في ساعات ظهر اليوم قرب بلدة شميرة في الجليل الغربي دون حديث عن إصابات، ويضاف أيضا إلى تقييدات فرضها الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة في المنطقة الساحلية الواقعة بين رأس النقورة في الجليل الغربي عند الحدود اللبنانية وصولا حتى شاطئ قرية الزيب المهجرة على بعد 5 كيلومترات من رأس النقورة. هذه المنطقة باتت مغلقة بقرار من الجيش الإسرائيلي، ويحظر على الإسرائيليين الدخول إليها نتيجة هجمات حزب الله بالمسيرات التي كانت إحداها قد أصابت أمس عددا من الإسرائيليين، أصابت 4 من الإسرائيليين أحدهم بجراح وصفت بالحرجة. بالتالي لا تسريبات سياسيا وميدانيا على الأرض، التصعيد واضح والاتجاه هو استمرار التفاوض تحت النار على الأقل في الوقت الحالي.
5: طيب شكرا لك عبد القادر. في انتظار رامز، في انتظار ما قد يخرج من المواجهة الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل. في الجنوب الأمور تسير بشكل مختلف، إن كان المحتل يريد أن يفرض معادلة التفاوض تحت النار، أصحاب الأرض هم أيضا لهم كلمتهم ويرفضون كل الوجود، وجود الاحتلال الإسرائيلي، والاشتباكات أيضا مستمرة.
3: بالفعل هذا ما عمل عليه حزب الله منذ اللحظة الأولى لعدم احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، سارع إلى الرد على هذه الخروقات الإسرائيلية منعا لتكريس ما قامت به إسرائيل خلال 15 شهرا قبيل الحرب الأخيرة لجهة تكريس حرية الحركة والاعتداءات. حتى في ظل هذه الهدنة واضح أن إسرائيل أيضا فقط حيدت بيروت والضاحية الجنوبية بعد الضغط الأمريكي وتوقف الحرب الإيرانية الأمريكية، وبالتالي منذ اللحظة الأولى لهذه الهدنة لم يتغير شيء على أرض الواقع. الغارات الإسرائيلية مستمرة مترافقة أيضا بالإنذارات التي تتكرر، باتت بشكل شبه يومي. اليوم كان هناك انذاران إسرائيليان لعشر بلدات تركزت بشكل أساسي في

0: العباسي معركي على معشوق التي كان أنذرها، وإضافة إلى أنذار عدد آخر من البلدات في قضاء النبطي في عرب سليم، في قضاء صيدا في عرب الجل وبلدات أخرى. واضح أن الجيش الإسرائيلي خالد يكرس هذا الأمر كنمط ممنهج وسياسة ممنهجة لتهجير سكان جنوب لبنان، وأضيف إليهم أيضا سكان بعض القرى والبلدات في البقاع الغربي. بتنا نتحدث عن أكثر من 100 بلدة، وليس فقط في جنوب الليطاني أو شمال النهر، بل باتت جغرافيا واسعة على الجنوب، وصولا إلى أقليم التفاح، وصولا إلى بلدات كسجد والريحان كذلك الأمر. إضافة إلى ذلك أيضا كان هناك غارات إسرائيلية على منطقة النبطية منذ فجر هذا اليوم، استهداف مثلا لبلدية النبطية الفوقة وتدميرها بالكامل من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، فضلا أيضا عن غارات على شوكين. واضح أن هناك أيضا سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير وأحداث أكبر قدر من التدمير. هذا الأمر يحصل على النبطي وكذلك على قرى وبلدات هذا القضاء، على ميفدون، على شوكين، على حروف، تدمير كبير في هذه القرى والبلدات التي تقع أصلا شمال نهر الليطاني. إضافة أيضا إلى سماعنا حيث نتواجد هنا منذ بعض الوقت، كذلك يمكن رصد قصف مدفعي تتعرض له قرى وبلدات ككفر تبنيت التي تشرف على مجرى نهر الليطاني من ناحية الشمال. في إضافة إلى ذلك في المقابل حزب الله أيضا يستمر بالرد على الخروقات كما يعنون في بياناته المتتالية. في أحدث هذه البيانات أعلن عن استهداف دبابة ميركافا ما بين البياضة والنقورة بمحلقة انقضاضية، محلقات الألياف الضوئية، هذا السلاح الأنجع بالنسبة إلى الحزب حتى هذه اللحظة والذي يؤرق الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى إعلانه كذلك الأمر عن استهدافه بصلية صاروخية في بلدة ترشاف لتجمعات وجنود إسرائيليين. أشير فقط إلى على المستوى السياسي، هناك ترقب لبدء هذه المحادثات بعد أقل من نصف ساعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية تضع نصب أعينها الحصول على تثبيت وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل لم تلتزم بهذا الأمر، وليس فقط تمديد الهدنة التي ترجح المعلومات أن يصار إلى تمديد هذه الهدنة من دون ربما تثبيت لوقف إطلاق النار. نسمع في هذه الأثناء خالد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي، ربما هذا يكون مؤشر إلى تنفيذ مزيد من الغارات. هذا الطيران الحربي الإسرائيلي يكاد لا يفارق أجواء جنوب لبنان، يتنقل ما بين منطقة وأخرى، ركز صباحاً وفي الساعات الماضية على قضاء صور، هذه الأثناء يحلق بشكل مكثف وعلى علو منخفض في سماء القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد سلسلة من الغارات إذن نفذها على قرى وبلدات جنوبية.
1: على كل أحوال سنكون معك في النشرات اللاحقة لمتابعة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. أشكرك رامز القادم مراسلنا، كنت معنا من إبل السقي جنوبي لبنان. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد فتى برصاص جيش الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس. في الأثناء أحرق مستوطنون مسجدا ومركبات وهاجموا منازل فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر إن مستوطنين اقتحموا قرية جبيا شمالي غربي رام الله وأحرقوا مسجدا، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل. قالت محافظة القدس إن مستوطنين أدوا صلوات وطقوسا احتفالية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس.
2: تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599 97729 مع عمر.

0: 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. شدد بيان الحركة على أن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حق مقدس فرديا وجماعيا، مؤكدا عدم التنازل عنه أو التفريط فيه، كما دعت حماس إلى توفير حياة حرة وكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق العودة. إلى العراق الآن. أظهرت مقاطع فيديو في إقليم كردستان شمالي العراق استهداف طائرة مسيرة مقرا تابعا للمعارضة الإيرانية شمالي مدينة إربل وسط حالة استنفار أمني في المنطقة. وأضافت مصادر أمنية أن عناصر الحماية في إربيل حاولوا التصدي للطائرة باستخدام الأسلحة الخفيفة دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات. أما في بغداد فقد منح مجلس النواب العراقي منح الثقة بشكل جزئي لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بعد تمرير 14 وزارة فقط وتأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والدفاع إلى ما بعد عيد الأضحى. وأكد زيدي أن طريق الإصلاح يبدأ من الداخل في مواجهة الفساد وإصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة.
3: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير.
2: إذن كما سمعنا رئيس الوزراء المكلف الزيدي يتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، حكومة الزيدي الجديدة تواجه جدلا متصاعدا وتحديا معقدا بشأن مستقبل الفصائل العراقية المسلحة داخل الحشد الشعبي. الأمريكيون يضغطون من أجل نزع السلاح. تتحد هذه الفصائل مشاهدينا الكرام في استهداف المصالح الأمريكية، ولعل أبرزها كتائب حزب الله التي تعد من أقواها وأكثرها نفوذا داخل منظومة الحشد الشعبي. تأسست عام 2007 اتهمت واشنطن بالوقوف خلف استهدافات لقواعد تضم قوات أمريكية داخل العراق وداخل سوريا أيضا، لتصل إلى تصنيفها منظمة إرهابية عام 2009. هذا كتائب حزب الله. أما عصائب أهل الحق هي أيضا مستهدفة أمريكيا، فهي من أكبر الفصائل العراقية المسلحة وأكثرها تنظيما سياسيا وعسكريا. تأسست كجناح منشق عن التيار الصدري خلال فترة الاحتلال الأمريكي، لاحقا تطورت إلى قوة مؤثرة داخل البرلمان والحكومة، يعني لها نواب ولها وزراء في الحكومة، وتلعب دورا مزدوجا سياسيا داخل الدولة وعسكريا ضمن منظومة الفصائل. اتهمتها الخارجية الأمريكية بالمسؤولية عن مئات الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي. الآن حركة النجباء، هذه الحركة التي تأسست عام 2013 بقيادة أكرم الكعبي الذي انشق عن فصائل سابقة، برزت الحركة بشكل أساسي خلال الحرب على تنظيم الدولة، ثم توسع دورها خارج العراق خصوصا في سوريا، وتعد من الفصائل الأقرب إلى إيران تنظيميا وإيديولوجيا، كما تمتلك أجنحة عسكرية نشطة وقدرات على تنفيذ عمليات خارج الحدود. نلاحظ أن كل المنافسة هي حقيقة منافسة أمريكية إيرانية على النفوذ، والولايات المتحدة تعتبر هذه الفصائل هي جزء من منظومة تؤيد وتدعم نفوذ إيران. إذن من هذه الفصائل أيضا كتائب سيد الشهداء، هي نشأت هذه الكتائب نشأت هي الأخرى عام 2013 بقيادة أبو مصطفى الشيباني بعد انشقاقه عن كتائب حزب الله. يشارك هذا الفصيل العسكري بشكل رئيسي في العمليات خارج الحدود خصوصا في سوريا ضمن ما يعرف بمحور المقاومة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإيراني. هناك فصيل آخر يعرف باسم أنصار الله الأوفياء، يعد أقل حجما مقارنة بالفصائل الكبرى، لكنه يصنف ضمن الشبكة المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي، ويعمل ضمن نطاق عملياتي محدود، وغالبا ما تذكر هذه التشكيلة ضمن التشكيلات المتحالفة مع الفصائل الكبرى. الموضوع لم ينتهي هنا، هناك سرايا أولياء الدم ظهرت بشكل حديث نسبيا، يرتبط اسمها بسياقات ما بعد عام 2020. تتكون من مئات المقاتلين، توصف بأنها فصيل صغير لكنه يمتاز بقدرة أكبر على استخدام التقنيات الحربية الحديثة. هناك فصيل آخر، فصائل كثيرة حقيقة، هي فصيل الوارثين، تشكل عام 2019 بغرض مهاجمة الأهداف الأمريكية، ويعد من التشكيلات الأقل وضوحا من حيث البنية والقيادة، يشار إليه ضمن الفصائل الصغيرة أو المجموعات المحلية التي تنشط ضمن شبكات تحالف غير رسمية ولا تمتلك حضورا مؤسساتيا واضحا مثل الفصائل الكبرى.

0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. مرحبا بك.
1: أهلا.
0: طبعا هناك ما يقال للإعلام وهناك ما يحدث في الكواليس. يعني ما يقال للإعلام أن الهدف هو حصر السلاح بيد الدولة، هذا في حد ذاته شيء إلى حد ما يثير الفضول، لأن هذا السلاح هو في يد فصائل تابعة للحشد الشعبي الذي هو جزء من منظومة الدولة الأمنية والعسكرية. لذلك يبدو حصر السلاح في يد الدولة غريب. ربما الأوضح للمشاهد حتى نحترم ذكاء الناس، الولايات المتحدة تضغط لنزع سلاح هذه الفصائل، وبالتالي هناك ضغوط على رئيس الحكومة المكلف وهناك رغبة منه في نزع السلاح. السؤال، هل هذه الفصائل توافق على تسليم السلاح؟
1: يعني هناك ثلاثة نقاط. أول نقطة أنه هذه الفصائل هي جزء من بنية النظام وليس جسم خارجي. الشيء الثاني، هناك نفوذ إيراني، والشيء الآخر هناك مصلحة أمريكية. ولذلك القضية الآن هي حقيقة ليست جمع السلاح، ولكن أستطيع أن أقول بأنها بناء لهوية الدولة. المادة 9 من الدستور تمنع وجود ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة العراقية، ولكن لا قدرة لأن هناك دولة داخل الدولة. عندما نتحدث عن الحشد الشعبي نتحدث عن حوالي 238-240 ألف مقاتل، وهذه تقريبا 119 فصيل مسلح، 67 منها شيعي، 43 منها سني، 9 فصائل من الأقليات. نتحدث عن
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب
1: وأول أوردر.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7% من إجمالي سكان البلاد، أي أكثر من 19 مليون شخص، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للمنظمة الأممية عزا تفاقم أزمة التغذية إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الظروف المعيشية وتراجع إمكانية الوصول إلى خدمات العلاج. تقرير البرنامج الذي يغطي الفترة من فبراير إلى مايو الجاري أوضح أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حاليا ظروف الكارثة أو المجاعة. صنف أكثر من 5 ملايين ضمن مرحلة الطوارئ، بينما صنف 14 مليون شخص إضافي ضمن مرحلة الأزمة. على صعيد الفئات العمرية يواجه الأطفال مستويات مقلقة من سوء التغذية. يتوقع البرنامج أن يعاني أكثر من 800 ألف طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد الوخيم في هذا العام. مناطقياً، حدد التقرير الأممي 14 منطقة في ولايتي الشمال وجنوب دارفور وولاية جنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة جراء سيناريو وصفه بالمعقول لأسوأ الاحتمالات. لكل ذلك أكدت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع الكارثي، أهمها وقف الأعمال العدائية ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية عبر أجزاء واسعة من البلاد.
2: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما، ولكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. كما جدد ترامب على متن الطائرة الرئاسية في طريق العودة من بكين تأكيده أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.
3: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكننا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
2: من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن بلاده تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، مضيفا أن طهران مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا. وأكد عراقچي أن بلاده تبلغت من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات.
4: كما تعلمون، نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا، لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا، ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
2: وأكد عراقچي أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب طهران، مضيفا أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
4: مضيق هرمز سيفتح من جديد، وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
2: أما بكين فأكدت أن المهمة الأشد إلحاحاً هي تعزيز استعادة السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي تعليقه على أزمة إغلاق مضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
5: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
6: في بكين حاول دونالد ترامب وشي جين بينغ رسم صورة مختلفة للعلاقات الأمريكية الصينية، قمة جاءت بعد أشهر من النزاع التجاري والحرب الكلامية، لكنها انتهت بلغة تقوم على إدارة الخلاف لا تفجيره. الرئيس الأمريكي تحدث عن صفقات تجارية رائعة كما وصفها، وقال إن العلاقات الثنائية مع الصين ستتحسن، معلنا التوصل إلى عدة اتفاقيات. في المقابل بدأ الرئيس الصيني أكثر تحفظاً وحزماً، متمسكاً بثوابت بكين وخصوصاً في ملف تايوان، لكن خلف لغة التهدئة حمل كل طرف ملفه الأكثر حساسية. بالنسبة إلى ترامب، تقدم الملف الإيراني على ما عداه، فتعثر مسار التفاوض مع طهران وبقاء مضيق هرمز مغلقاً عاملان دفع واشنطن للبحث عن دور صيني يمكن أن يمنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة اختارها ترامب ويبحث عن مخرج منتصر منها. قال ترامب إن شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وإن الطرفين لا يريدان أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. بالتوازي كان شي يضع تايوان في صدارة أولوياته. الرئيس الصيني حذر من أن سوء إدارة هذا الملف قد يقود إلى صراع مباشر بين البلدين، معتبرا أن تايوان تبقى القضية الأكثر حساسية في العلاقة الثنائية. تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها، فيما تواصل واشنطن دعمها العسكري والسياسي للجزيرة. بهذا المعنى بدا ان كل طرف دخل القمه حاملا ملفه الاكثر الحاحا. ترامب يريد تدخلا صينيا بشان ايران ومضيق هرمز، وشي يريد تثبيت الخطوط الحمراء الصينيه في ملف تايوان. وفي الخلفيه حضر الاقتصاد مساحه مشتركه لتخفيف التوتر. ترامب أعلن أن الصين وافقت على طلب نحو 200 طائرة من بوينغ إلى جانب تفاهمات في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن القمة رغم لغة التهدئة لم تنهي التناقضات الأساسية بين واشنطن وبكين، فالصين تتحدث عن منافسة منضبطة، بينما يحتاج ترامب إلى إنجازات سريعة سياسياً وأمنياً وأقليمياً واقتصادياً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في بلاده.
2: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، كيف يمكن فهم تصريحات ترامب وعيد مغادرته بكين إلى واشنطن بخصوص إيران، وما حققته هذه الزيارة للعاصمة الصينية من كافة النواحي الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية؟
7: دعني أبدأ بحيث انتهيت ريما. عمليا لم تحقق هذه الزيارة شيئا، لا اتفاقات أعلن عنها، لا تفاهمات حول ملفات رئيسية، لا مذكرات تفاهم حتى وهي غير ملزمة بين الدول عادة، وحتى في الحالات التي تكون فيها الدول خاصة في زيارات من هذا القبيل على مستوى القمة لم يجري التفاهم حول أمور كبرى، على الأقل نظريا يتم توقيع مذكرات تفاهم، هي أطر عامة وغير ملزمة ولا ينبني عليها أي شيء بشكل فوري. حتى هذه لم يتم توقيع اتفاق واحد حولها، رغم أن الوفد الأمريكي ضم رجال أعمال أو مجموعة هم في الواقع المجموعة الضاربة من الناحية الاقتصادية، تيم كوك الرئيس التنفيذي شركة أبل، إيلون ماسك الذي يملك شركة تسلا، أكبر مصنع لتسلا خارج حدود الولايات المتحدة يوجد في شنغهاي. فعمليا هنالك كثير من الملفات التي كان يفترض أنه على الأقل يجري التفاهم حولها لم يتم التفاهم حولها. تايوان كانت مسألة عالقة، ترامب وفق قوله لم يجب شي جين بينغ حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتدخل للدفاع عن تايوان، مسألة إيران، قال ترامب ولم يقل الصيني، لكن قال ترامب إنه أخذ موقفا إيجابيا من الرئيس الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بالرسوم إزاء استغلال أو المرور عبر مضيق هرمز، وقال بأنه على وشك أن يتخذ موقفا أو قرارا فيما يتعلق بالشركات والأفراد الصينيين الذين يشترون النفط الإيراني، قال في غضون أيام. ويبدو أن هذه هي نقطة الشرط، ترامب لن يتخذ أو الأمريكيون والصينيون لن يعلنوا عن أي تفاهمات ما لم يتم اتخاذ قرار، حسب ما يتضح أو ما يفهم من كلام ترامب فيما يتعلق بالشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. ترامب عموما تحدث في إطار عام حول إيران، لكن تصريحات له قبل ذلك على فوكس نيوز كان يقول فيها بأن الولايات المتحدة ترصد ما أخرجته إيران من الصواريخ من باطن الأرض وبأنه سيتم تدميرها في يوم واحد. وصف من جديد القيادة الموجودة في إيران بأنها عقلانية، أكثر عقلانية من التي سبقتها. كرر نفس المواقف والتصريحات وانتقد أو هاجم حتى الصحافة الأمريكية التي نقلت عن تقارير استخباراتية أمريكية تقييماتها بأن مخزونات إيران الصاروخية ما يزال بمقدور إيران الوصول إليها واستغلالها، وبأن واشنطن اقتصدت في الذخيرة الخارقة للتحصينات لأهداف استراتيجية لأنها قد تحتاجها في تايوان أو في مواطن ومواقع أخرى استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك عمليا كما غادر ترامب يعود إلى الولايات المتحدة وهو في طريق عودته الآن، لم يحقق اختراقا يذكر، لم يعلن عن اتفاق يذكر، ولم يعلن الجانب الصيني عن شيء من ذلك القبيل. وحتى قبل قليل سنتكوم القيادة الوسطى نشرت مقالا طويلا لا جديد فيه، وأقرب إلى أن يكون تجميعا لمجموع المواقف أو مجموعة المواقف والتصريحات الأمريكية والأهداف المعلنة عن عملية الغضب الملحمي التي أعلنت في 28 فبراير الماضي، ولا تزال الآن في وضعية بين الحرب والسلام. عمليا لا هي في حرب ولا هي في سلم بعد تمديد وقف اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مرات عدة.
2: شكرا محمد بالدين من واشنطن. ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 108 دولارات للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.5% عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضاء على إيران عسكريا. الحرب في الشرق الأوسط لم تكن فقط بالصواريخ والطائرات، بل امتدت إلى حقول الفلاحين المصريين ومصدر غذائهم بعدما ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة بشكل غير مسبوق.
8: أشرف أبو رجب مزارع في قرية نزلة الشوبك بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة. جغرافيا الحرب تبدو بعيدة عنه، لكن في الواقع آثارها حاضرة في كل شبر من أرضه. فارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة أجبر أبو رجب على تقليص مساحة أرضه المزروعة إلى النصف والاستغناء عن عماله والتوقف عن زراعة القمح في بلد تعد أحد أكبر مستورديه.
9: وكده الوقت الحاجة غليت علينا، السماد غلى علينا، والذرة برضك شكرت الذرة الوقت غليت علينا، والكماوي والأسمدة كلها غليت علينا الوقت، والمحاصيل مش جايبة حق المكاليف اللي احنا بنحطها، والوقت العمالة قلت خالص عن الأول، لأنه ما فيش أي إمكانيات إن احنا نقدر نجيب ونساعد ونزرع زي الأول.
8: اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز رفع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الزراعة في مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود. أسعار الوقود ارتفعت بنحو 30%، بينما قفز سعر طن اليوريا من 400 دولار إلى أكثر من 700 دولار خلال أشهر قليلة. لكن بينما يحقق كبار منتجي الأسمدة أرباحا قياسية، يجد صغار المزارعين أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع السوق. خبراء الزراعة يحذرون من تراجع زراعة محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والأرز، ما يهدد الإمدادات الغذائية في بلد يعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وبين حرب لا تبدو نهايتها قريبة وأسعار تواصل الارتفاع يحاول الفلاح المصري الصمود. فمع كل يوم يمر على التوترات في المضيق تتقلص فرصه في ذلك.
2: قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد مع ترامب أثناء عودة الأخير من الصين، وأضاف ميرتس أن الجانبين اتفقا على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وأوضح المستشار الألماني أن الاتصال تناول أيضا سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، إلى جانب تنسيق المواقف بين الجانبين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة. من برلين ننضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالق. أهلا بك ياسر، كيف ممكن فهم هذا الاتصال وما جرى خلاله من تباحث بشأن إيران وضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي، إضافة طبعا إلى الأسلحة أو الأزمة الأوكرانية عفوا، وما يمكن أن يكون في إطار التنسيق بين أوروبا وأمريكا بشأن هذه الملفات؟
10: طبعا ريما، هذا الاتصال مهم للغاية بالنسبة للألمان، لأنه يأتي عقب أسابيع من الجمود ما بين الطرفين، ما بين واشنطن وبرلين. نحن نتذكر أن المستشار الألماني كان قد انتقد بشكل لاذع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب أو بحيال الحرب في إيران، حيث قال أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك استراتيجية تخارج واضحة من هذه الحرب، وقال أيضا حرفيا.
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
12: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
10: الجمود، خصوصا أن ألمانيا ما تزال تنتظر انفراج في أزمة مضيق إغلاق مضيق هرمز، خصوصا أن الألمان والأوروبيين كانوا قد أعربوا للأمريكيين عن رغبتهم في المشاركة في مهمة لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ولكن بشرط انتهاء الأعمال القتالية ما بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم يمكن الاعتماد عليه لإرسال القوات الأوروبية والألمانية. أما فيما يتعلق بالشأن الأوكراني،
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش أن الجندي هو من الكتيبة 12 في لواء جولاني وقتل إثر سقوط قذيفة هاون على القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان. بدأت المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي لليوم الثاني في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن استكمالا للاجتماع السابق في أبريل الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الجولة أمس كانت إيجابية وبناءة. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات صحفية دعمه لخيار التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بهدف التوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يكون تحت مظلة أو مظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. وأوضح بري أن إسرائيل لم توقف هجماتها على لبنان، لافتا إلى عدم التزامها بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، كما أعرب عن عدم توقعه تحقيق نتائج كبيرة من جولة التفاوض الحالية المنعقدة في واشنطن. وينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جلدات. أهلا بكما إدمون، أبدأ معك بآخر التطورات الميدانية. قصف مدفعي متواصل، غارات على الجنوب والبقاع الغربي، أين تتركز الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة؟ وأيضا سنتطرق إلى الجانب السياسي والترقب اللبناني بخصوص الجولة الثالثة من المفاوضات في واشنطن.
3: نعم، منذ ساعات الصباح الأولى نتحدث عن أكثر من 23 غارة إسرائيلية، سواء من الطيران الحربي أو من الطائرات المسيرة. ولكن خلال الساعتين الماضيتين يتبين أن الاحتلال الإسرائيلي ركز في غاراته على كفر تبنيت، على حاروف، وهي قرى في قضاء النبطية. أيضا هناك زوتر، كانت هناك غارة، والغارات الأعنف كانت أيضا على نقاط قريبة من مدينة صور كالمعشوق مثلا والحوش، وهي أحياء متلاصقة مع مدينة صور القطاع الغربي، حيث مدينة صور والقرى المحيطة فيها تعرضت لغارات عنيفة وتعرضت لإنذارات جديدة اليوم. ويمكن القول بحسب المصادر الميدانية أن معظم القرى والبلدات في القطاع الغربي شملتها انذارات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الإخلاء، باستثناء مثلا مدينة صور فقط، أما الباقي فربما شملتها كل الانذارات وشملتها انذارات الاحتلال الإسرائيلي. الغارات كانت عنيفة جدا، وأيضا قبل قليل كانت هناك غارات في كفر تبنيت وغارات في زوتر، وهي قرى في قضاء النبطية. على مستوى عمليات حزب الله نتحدث عن 10 عمليات حتى الآن. هو يعني في العمليات الثلاث الأخيرة كانت هناك استهدافات لتجمع للجيش الإسرائيلي في دير سريان، يعني طبعا هي النقطة في قضاء النبطية، حيث أيضا أغار الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا على كفر تبنيت قبل قليل. حزب الله استهدف تجمعا للجيش الإسرائيلي بالمحلقة الانقضاضية، وعندما نتحدث عن محلقة انقضاضية من قبل حزب الله فنتحدث عن فيديو، نتحدث عن شريط، ونتحدث عن إصابات تكون مباشرة، وهذا ما توثقه العمليات التي يوزعها الإعلام الحربي في حزب الله. نشاهد في العمليات جنود إسرائيليين يركعون، يزحفون، يهربون، أيضا الآليات، السيارات المدنية والعسكرية داخل النقاط المحتلة تستهدف من قبل حزب الله بإصابات دقيقة. وطبعا المحلقات الانقضاضية هي النقطة الأقوى في يد حزب الله حتى الآن. الصليات الصاروخية أيضا تستخدم، واليوم أيضا كان هناك استخدام لدبابة ميركافا على طريق البياضة الناقورة. هذا على مستوى الميداني. على المستوى السياسي طبعا كان هناك عدة مسائل لافتة، ولكن أود أن أبدأ بالمصادر الرسمية اللبنانية. هي تتكتم، هناك تكتم كبير عن النتائج التي يمكن أن تصل إليها المفاوضات في اليوم الثاني، ولكن هناك مصدر رسمي يعني قبل قليل أكد للتلفزيون العربي بأن هناك إعلانا مشتركا سوف يصدر في نهاية هذا اليوم. هو يشدد على أن ليس هناك اتفاق، إنما هناك إعلانا مشتركا بين إسرائيل وبين لبنان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. هم أكدوا بأن بالأمس كان هناك تبادل للأوراق، بمعنى أن لبنان مثلا قدم طلباته المتمثلة بشكل أساسي بضرورة وقف إطلاق النار، وقف استهداف المدنيين. هو طالب بموضوع ضرورة إعادة الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، ونتحدث يعني عن أكثر من 20 أسيرا غير الذين أسروا في خلال هذه الحرب. والمرحلة الأخرى بإعادة الأعمار. اليوم سوف يكون هناك نقاش أكثر في المسائل الأمنية، وصولا إلى الإعلان المشترك الذي سماه البعض في لبنان إعلان نوايا مشتركة. ولكن هناك مسألة لافتة حصلت قبل ساعة من انطلاق جولة المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك موقف قاس جدا من قبل حزب الله على لسان الوزير السابق محمود قماطي. سوف أقرأ مقتطفات سريعة. يقول إن بعض الجالسين على كراسي المسؤولية الرسمية في البلد لم يحترموا كلامهم فيما قالوه عن المفاوضات المباشرة، حيث أنهم أعلنوا مرارا أنهم لن يذهبوا إليه قبل وقف إطلاق نار كامل وشامل. إلا أنهم ذهبوا وما زالوا يذهبون إليها زحفا على أقدامهم وأياديهم. وطبعا هناك هذا موقف يعني مباشرة يعني مباشرة، أو ربما البعض يفسره على أنه يقصد رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. ومحذر محمود قماطي من الفتنة ومن كلام السفير الأمريكي.
2: شكرا إدمو. أحمد، يعني كما ذكر إدمو، على ما يبدو وفق المصادر اللبنانية سيكون هناك إعلان نوايا مشتركة في ختام هذه الجولة. ما الذي يدور في الأوساط السياسية الإسرائيلية بخصوص الجولة الثالثة من المفاوضات مع لبنان؟
4: على عكس المرات السابقة، تغيب التسريبات في الإعلام الإسرائيلي. فقط خبر واحد نشره موقع أكسيوس على لسان مراسله الإسرائيلي بأن المفاوضات صارت بشكل جيد، دون مزيد من التفاصيل حول الجولة التي عقدت بالأمس أو حتى حول القضايا التي ستناقشها الجولة هذا اليوم أو الجولة التالية لهذا اليوم. ولكن وفقا لما قاله السفير الإسرائيلي في واشنطن خلال محادثة مع موقع أو تصريحات لموقع والله الإسرائيلي، فإن هناك أكثر من يعني مقترح سيقدم للبنان، من بينها مثلا مقترح يتعلق بنقاش والبدء بمحادثات سلام شاملة، ولكن لن يتم تطبيق هذا الاتفاق إلا بعد نزع سلاح حزب الله وتفكيك حزب الله بشكل كامل. أيضا إسرائيل ستطالب من لبنان تطبيقا عمليا على أرض الواقع بشأن نزع سلاح حزب الله، وليس فقط الحديث بشكل نظري عن أن الحكومة ملتزمة أو أن الجيش اللبناني معني بنزع سلاح حزب الله. لأن السفير الإسرائيلي اتهم الحكومة بأنها الحكومة اللبنانية بأنها غير صادقة عندما أعلنت في يناير الماضي عن حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، وقال بأن الجيش الإسرائيلي عثر على الأقل على 8000 قطعة سلاح وصواريخ في الجنوب في جنوب نهر الليطاني منذ بدء هذه الحرب. قضايا عديدة، ولكن إسرائيل تؤكد دائما على جزئية عدم وقف الحرب، غير معنية بوقف إطلاق النار في هذه الفترة، غير معنية بوقف هجماتها على لبنان، ومعنية باستمرار الهجمات باستمرار هذه المباحثات والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحت الضغط وتحت النار وتحت الهجمات الإسرائيلية، وتحت أيضا إنذارات مزيد من القرى اللبنانية بالإخلاء، والتي بدأنا نشاهد في الأسبوعين الماضيين توسيعا لدائرة الإخلاء لشمال نهر الليطاني أو حتى في مناطق تقع في البقاع.
2: شكرا أحمد. جردات من القدس، قال رئيس مجلس إدارة مستشفى حيرام في صور إن ممرضين أصيبا بجروح، كما تضرر المستشفى جراء الغارة التي استهدفت مركز النجدة الشعبية. وبشأن ملف استهداف الطواقم الطبية في لبنان، معنا من بيروت السيدة جنان سعد، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود. أهلا بك سيدة جنان. يعني طبعا هذا الخبر الذي أشرنا إليه قبل قليل حول استهداف مستشفى حيرام يطرح أسئلة كثيرة حول الاستهداف الممنهج للمرافق الطبية وأيضا الطواقم الإسعافية في لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي. ما الذي يتم رصده من خلال هذه الاستهدافات المتكررة للطواقم الطبية والإسعافية في لبنان؟
5: مرحبا، شكرا على الاستضافة. طبعا نحن ندين بالشدة.
1: راديو الحرية 97.7
6: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هناك أي إجراءات احترازية؟ مع هو مطلوب هو حماية أطقم الإسعاف والفرق الطبية. المجلس الأمن منذ 10 سنوات أقر قانون 2286 الذي يدعم حماية الفرق الطبية والمهام الطبية، ومن ضمنها فرق الإسعاف والمراكز الطبية، لأن الدول 80 الذين وافقوا على هذا القرار، قرار مجلس الأمن، لا نجد اليوم أن ذلك ساهم بتحسين وضع الفرق الطبية والمهمات الطبية في لبنان، وخصوصا في الحرب الإسرائيلية المستمرة. وبالتالي فهناك مسؤولية نطالب بحماية الفرق الطبية والفرق الإسعافية، ولا نقبل ونرفض تماما أن يصبح هذا الحدث حدثا شائعا وعابرا ونشاهده كل يوم على نشرات الأخبار، ونتآلف مع موضوع أن هذا الحدث الذي يجب أن يكون مستهجن ولا يجب أن يحدث يتكرر بشكل مستمر في جنوب لبنان.
4: بالطبع ما يجري يعني ينتهك القوانين الدولية كما أشرت، لكن إسرائيل تتذارع في بعض الأحيان بأنها تستهدف طواقم إسعافية وطبية بذريعة أنهم متعاونون أو موالون أو عناصر في حزب الله اللبناني، كيف تردون على ذلك؟
3: الفرق الطبية والإسعافية والمراكز الطبية هي محمية وفق القانون الدولي، هي محمية وفق القانون الدولي، ولا يمكن قبول بأي ذرائع لاستهداف الفرق الطبية والفرق الإسعافية عندما تكون في مهمة إنقاذ الجرحى، وهذا ما نشهد عليه في جنوب لبنان. هناك قصف استهداف لأماكن يتواجد فيها أشخاص، وتسعى الفرق الطبية لإنقاذ هؤلاء الأشخاص، وبينما هي في عملية إنقاذ وعملية إنسانية وعملية طبية أيضا تتعرض للاستهداف. وبالتالي لا يتم احترام مبدأ الحماية الفرق الطبية والمهمات الطبية وفق القانون الدولي الإنساني. لا يمكن أن نقبل بأي ذرائع، ونحن نرفض هذا الاستهداف، وأيضا نطالب بحماية الأطقم الطبية والمسعفين في لبنان.
4: شكرا جزيلا لك جنان سعد، مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، شكرا لك. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرجعيون لتعزيز صمودها في وجه مشاريع التهجير.
5: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال، تنقدر نساعد بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صاندة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
4: أعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية، كما كشفت عن تعديلات استثنائية لامتحانات الثانوية العامة.
6: تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية: 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، كل شيء صاير قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة. هيدا الامتحان النهائي حينعمل داخل الثانويات وفق ضوابط ومعايير موحدة ستصدر عن الوزارة.
4: أحرق مستوطنون مسجداً وعدداً من المركبات في قرية جيبية شمال غرب رام الله خلال اقتحامها فجرا، حيث خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
7: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون، وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية أحرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة، تلفزيون العربي، من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.

0: مرت 78 عاما ونكبة فلسطين ما زالت مستمرة. في غزة لم تدمر حرب والإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. تقرير إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعلم إلى معركة بقاء يومية.
1: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة، فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلا من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختيارا بل لأن التعليم المحدود في مراكز

0: بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت، ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
1: لا يوجد في الحرب ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
0: من القبو هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
2: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
0: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
3: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، تلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: في الضفة الغربية أيضا يعيش الفلسطينيون النكبة، من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
7: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
12: أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون

0: من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
1: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما والذي أنهاه الاحتلال على الأرض. هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، تلفزيون العربي، جنين.
2: ذكرت هيئتان لمراقبة الأمن الغذائي العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، وأفاد تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من 37% من الأطفال في منطقة باي جنوبي الصومال يعانون من سوء التغذية الحادة. أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير 130 مسيرة روسية واعتراض صواريخ كروز في جنوب البلاد وشمالها وشرقها. يأتي ذلك بينما أعلنت الداخلية الأوكرانية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حي دارنيتسكي بالعاصمة كييف بعد هجوم روسي أسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم 3 أطفال. أعلن الجيش الروسي إتمام عملية تبادل أسرى مع روسيا بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وقال الجيش في بيان إنه تسلم من الجانب الأوكراني 205 من جنوده، في حين سلمت كييف نفس العدد من أسرى القوات الأوكرانية. كما أوضح البيان أن الجنود نقلوا إلى بيلاروسيا لتلقي المساعدة النفسية والطبية اللازمة. أفادت وسائل إعلام مجرية أن الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان وقعت عقدا قيمته تتجاوز 4 مليارات دولار مع شركة فور آي جي نيرت قبل أسابيع من خسارتها السلطة. وأفاد تقرير صحفي مجري أن إطار عمل الصفقة في مارس الماضي بين وزارة الدفاع وهذه الشركة يغطي التحديث الرقمي للقيادة العسكرية المجرية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تعتزم توجيه اتهام للرئيس الكوبي السابق راول كاسترو بتهمة الضلوع في حادثة سقوط طائرة عام 1996. في الأثناء زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هافانا ناقلا رسالة من ترامب إلى مسؤولين كوبيين تؤكد استعداده للتعاون مع حكومتها شرط إجراء تغييرات جوهرية.
3: كوبا دولة فاشلة، نبرة أمريكية ما فتئت تتصاعد. راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدال كاسترو هدف جديد لإدارة ترامب. بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرئيس السابق الذي ناهز 90 من عمره وكان له الفضل في إحداث تقارب بين بلاده وواشنطن في عهد أوباما، تعتزم إدارة ترامب مقاضاته بتهمة الضلوع في حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 يقودهما طياران معارضان لحكمه. الخطوة التي لم يؤكدها البيت الأبيض رسميا من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا للأزمة المتفاقمة بين البلدين في ظل تلويح ترامب مرارا برغبته في إسقاط الحكومة الكوبية. تصعيد أمريكي لم يمنع إدارة ترامب من إفادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى هافانا حيث التقى مسؤولين كوبيين. مسؤول في CIA قال إن راتكليف أبلغ نظراءه في هافانا استعداد واشنطن للتعاون الجاد بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية في حال موافقة كوبا على إجراء تغييرات جوهرية. وبمنطق العصا والجزرة، أعلنت إدارة ترامب عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار شرط أن توافق هافانا على الإصلاحات المطلوبة. سلطات كوبا الغارقة في سلسلة أزمات اجتماعية متفاقمة لم ترفض العرض الأمريكي، لكنها لم تخفي شكوكها إزاء نوايا ترامب، فقد اشترط وزير خارجيتها أن يكون العرض غير مقيد بشروط وخاليا مما وصفها بالمناورات السياسية ومحاولات استغلال معاناة شعب محاصر. تصريحات تنسجم مع مواقف سابقة للرئيس الكوبي انتقد فيها المواقف المتناقضة لواشنطن، مطالبا إياها بخطوات أخرى أولاها رفع العقوبات عن بلاده. القبضة الحديدية بين واشنطن وهافانا من شأنها أن تفقم حدة الفقر وأزمة النفايات التي تغرق فيها شوارع العاصمة الكوبية، واستمرار الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن الحصار الذي يفرضه ترامب على النفط وتهديده لأي دولة تزود الجزيرة بالوقود. حصار خانق دفع كوبيين إلى الخروج في مسيرات غاضبة احتجاجا على الظلام الذي تغرق فيه البلاد، مقابل مسيرات أخرى تدعم الحكومة ويرفض أنصارها الخضوع لما يعتبرونها إملاءات الإمبريالية الغربية.
2: ننوه الآن بهذا العاجل موقف لحزب الله من المفاوضات الجارية في واشنطن. مصدر قيادي بحزب الله للتلفزيون العربي: موقفنا من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. إذن مصدر قيادي بحزب الله للتلفزيون العربي: موقفنا من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين، رأت صحف أجنبية أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة. وبشأن إيران، اعتبرت أنه حتى لو نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه، فإنه لن يصلح الضرر الذي سببه الصراع. بعد هذا التقرير تواصلون التغطية مع زميل خالد الغربي.
4: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود. واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
1: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM
3: فاض على وقف إطلاق النار لإعطائه فرصة للدبلوماسية. عرقجي أضاف أن طهران مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا. وأكد الوزير وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تبلغت من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات.
4: As you all know.
5: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
3: وأكد عرقجي أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء سفن الدول التي تحارب إيران، مضيفا أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
5: مضيق هرمز سيفتح من جديد وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
3: أما بكين فأكدت أن المهمة الأشد إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي تعليقه على أزمة إغلاق مضيق هرمز قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
6: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
7: في بكين حاول دونالد ترامب وشي جين بينغ رسم صورة مختلفة للعلاقات الأمريكية الصينية. قمة جاءت بعد أشهر من النزاع التجاري والحرب الكلامية، لكنها انتهت بلغة تقوم على إدارة الخلاف لا تفجيره.
8: Next, a toast by President Trump.
7: الرئيس الأمريكي تحدث عن صفقات تجارية رائعة كما وصفها، وقال إن العلاقات الثنائية مع الصين ستتحسن، معلنا التوصل إلى عدة اتفاقيات. في المقابل بدا الرئيس الصيني أكثر تحفظا وحزما متمسكا بثوابت بكين وخصوصا في ملف تايوان، لكن خلف لغة التهدئة حمل كل طرف ملفه الأكثر حساسية. بالنسبة إلى ترامب، تقدم الملف الإيراني على ما عداه، فتعثر مسار التفاوض مع طهران وبقاء مضيق هرمز مغلقا عاملان دفع واشنطن للبحث عن دور صيني يمكن أن يمنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة اختارها ترامب ويبحث عن مخرج منتصر منها. قال ترامب إن شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وإن الطرفين لا يريدان أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. بالتوازي كان شي يضع تايوان في صدارة أولوياته. الرئيس الصيني حذر من أن سوء إدارة هذا الملف قد يقود إلى صراع مباشر بين البلدين، معتبرا أن تايوان تبقى القضية الأكثر حساسية في العلاقة الثنائية. تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها، فيما تواصل واشنطن دعمها العسكري والسياسي للجزيرة. بهذا المعنى بدا أن كل طرف دخل القمة حاملا ملفه الأكثر إلحاحا. ترامب يريد تدخلا صينيا بشأن إيران ومضيق هرمز، وشي يريد تثبيت الخطوط الحمراء الصينية في ملف تايوان. وفي الخلفية حضر الاقتصاد مساحة مشتركة لتخفيف التوتر. ترامب أعلن أن الصين وافقت على طلب نحو 200 طائرة من بوينغ إلى جانب تفاهمات في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن القمة رغم لغة التهدئة لم تنهي التناقضات الأساسية بين واشنطن وبكين. فالصين تتحدث عن منافسة منضبطة، بينما يحتاج ترامب إلى إنجازات سريعة سياسياً وأمنياً وأقليمياً واقتصادياً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في بلاده.
3: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك محمد بالدين، خاصة أن تصريحات حازم كلاس. أريد أن أبدأ معك محمد بالدين لأنه حقيقة تصريحات الرئيس الأمريكي كانت لافتة جدا، الحديث عن أن ترامب لا يمانع في أن يتم تعليق البرنامج النووي الإيراني لعشرين عاما، هذا معناه أنه يوافق على وجود برنامج نووي إيراني، رغم سبق وقالوا أنه يريد القضاء على البرنامج النووي الإيراني. هل هناك تفسيرات أكثر، تفاصيل أكثر عن هذه التصريحات وكيف قوبلت في واشنطن؟
1: خالد، هذه النقطة كانت وسائل الإعلام الأمريكية في الواقع نقلتها عن الوفد الأمريكي في الجولة التي عقدها جي دي فانس في إسلام أباد. طرح الجانب الأمريكي فترة 20 سنة، وكان الجانب الإيراني متمسكا ب5 سنوات، ثم بعد ذلك في الأوراق المتبادلة عبر الوسيط الباكستاني كانت المدة تحوم ما بين 12 و15 سنة كمدة للتجميد، ولا يبدو أن الإدارة الأمريكية وقت ذاك كانت تكذب أي من هذه التسريبات. اللافت أن ترامب يقولها أو يؤكدها هذه المرة نعم،
3: لكن اسمح لي
1: مع
3: محمد،
1: أنه فتح قوسا غامضا وقوسا لا يمكن.
3: أريد أن أتأكد من معلوماتي منك، يعني ما كنا نسمعه سابقا عن التجميد لعشرين عاما كان يتعلق بتخصيب اليورانيوم، لكن إن كانت الترجمة دقيقة لما وصلنا الآن هو تعليق البرنامج النووي. برنامج النووي يعني الحفاظ على المنشآت النووية، على الحق، الإقرار بالحق في التخصيب.
1: خالد، التجميد هو تجميد مطلق لأي عمل في المنشآت النووية سرية أو علنية من الجانب الإيراني، هذا ما كانت الإدارة الأمريكية تقترح أن يكون في أفق 20 عاما، ثم بعد ذلك قد يصار، وهذه نقطة لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن الجانب الإيراني يقترح أنه بعد مدة التجميد سواء كانت 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة، المدة التي سيجري الاتفاق عليها والتي يصر الجانب الأمريكي لا تكون أقل من 20 سنة، ستكون نسبة التخصيب وفق المقترح ووفق ما جرى تداوله من خلال الأوراق التي مرت عبر الوسيط الباكستاني بنسبة 3.67% لا أكثر. لكن قبل ذلك عوائق كثيرة، وما كنت أود الإشارة إليه هو القوس الذي فتحه ترامب وجعله غامضا. هو قال لا يمانع بأن يتم الاتفاق على هذا التجميد أو التعليق الكلي لمدة 20 سنة في مقابل التزام حقيقي من إيران بذلك. كيف ستقدم إيران هذا الالتزام والمدافع الأمريكية موجهة إليها في برا وبحرا وجوا، والعملية العسكرية الأمريكية التي الآن نظريا هي انتهت لكنها في وضع فرض حصار على إيران ما تزال تهدد بأن يتم العمل عسكريا من جديد، إما استئناف الحرب بالطريقة التي كانت عليها من قبل أمريكيا إسرائيليا، أو بدء عملية جديدة بالموازاة مع ما يسمى بمشروع الحرية بلس. هذه نقاط حتى الآن ترامب لا يوضحها. ثم أي نوع من الالتزام قد يكون مقبولا داخليا أمريكيا ليس من قبل ترامب وحسب، وإنما من قبل التيار المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المقرب من إسرائيل عموما، ثم ذلك التيار الناقد لترامب والناقم على هذه الحرب بشكل كلي، وفيه أصوات حتى من داخل الحزب الجمهوري يقولون بأن هذه الحرب أخذت أكثر مما ينبغي، وبأن المقاربة التي اتخذها ترامب منذ البداية لم تكن مقاربة سليمة. مسألة أخرى تبقى عائقا قبل حتى الوصول إلى الاتفاق على إطار المدة، وهي اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بحوزة إيران، والذي بشكل مفاجئ في اليوم الذي غادر فيه ترامب إلى الصين يوم 13 مايو كان يقول، أو 12 في الواقع من مايو، كان يقول بأن إيران ستسلم كل ذلك اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 100% إلى الجانب الأمريكي، ولا يعلم أحد انطلق من أي أساس في قوله هذا. ثم إن وسائل الإعلام الأمريكية أخبرت عن من اطلعوا على الورقة الإيرانية الأخيرة التي قال ترامب إنها غير مقبولة على الإطلاق، أن الجانب الإيراني يقبل فقط بنقل جزء من ذلك المخزون إلى دولة ثالثة في مقابل أن يتم نقله أو يتم الالتزام بنقله إلى إيران مرة أخرى في حال فشلت المفاوضات أو في حال تم الوصول إلى اتفاق ثم انسحبت منه الولايات المتحدة لاحقا كما حدث في اتفاق العام 2018. الآن عمليا ترامب يريد أن يتفادى أن يعود إلى الصيغة الأولى، أي تلك الصيغة التي وقعتها المجموعة الدولية ووقعها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع الجانب الإيراني، وهي عمليا تقريبا نفس ما يجري تداوله الآن من الأوراق، حتى المدة مدة 20 سنة، وتلك النسبة الضئيلة صحيح أنها كانت في أثناء مدة 20 سنة. الآن يبدو أن الجانب الإيراني منفتح على أن يجمد الأعمال النووية حسب ما يرشح إلى وسائل الإعلام الأمريكية، يجمدها قبل أن يستعيد تلك النسبة البسيطة أي 3.67%. هل باستطاعة ترامب أن يسوق صيغة محورة أو هجينة من اتفاق أساسي كان قد وقعه سلفه الأسبق باراك أوباما ويبررها إلى الداخل الأمريكي بعد ذلك الانسحاب تلك الفترة الطويلة؟ نعم. قدرة إيران على تخصيب نحو 480 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، وكل هذه الأموال التي صرفت عشرات المليارات من الذخيرة والأموال وحتى الجنود الأمريكيين، هذه مسألة حتى الآن تشكل تحديا بالنسبة له خاصة في عام انتخابي كهذا.
3: إذن في انتظار أن نعرف أكثر عن مضمون هذا ما يوافق عليه الرئيس الأمريكي، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. وزير الخارجية الصيني يقول نشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المحادثات، ويدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. هذا ما يطالب به وزير الخارجية الصيني. إليك حازم الآن في طهران، يعني عرقجي قبل قليل كان يتحدث عن أن إيران المضيق مفتوح، السفن تستطيع أن تمر بالتنسيق مع البحرية الإيرانية باستثناء السفن.
0: راديو الحرية 97.7
3: FM الضامن لأمن مضيق هرمز. واضح تماما أن طهران ما زالت مصممة على أن تدير مضيق هرمز وأن تكون لها الكلمة الفصل من يمر ومن لا يمر في المرحلة المقبلة.
9: بالتأكيد خالد، يعني ورقة مضيق هرمز هي
0: راديو الحرية 97.7 الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الآن نتحدث عن ربما أعداد أكبر تخطط بحرية الحرس الثوري الإيراني إلى تسهيل عبورها. هذا الممر أحدث دخولا باتجاه المياه الخليجية جنوب جزيرة هرمز، وخروجا من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان إلى جنوب جزيرة لارك. كلتا الجزيرتين جزيرتان إيرانيتان بطبيعة الحال. إيران تقول بأن القوات المسلحة الإيرانية تضمن عبور السفن من هذا الممر بشكل آمن، وبات معروفا بأن إيران استثنت عدد من الدول كالعراق وروسيا وغيرهما من دفع الرسوم وما إلى ذلك. ويبدو تماما الأمر واضح بأن ما يعني إيران في هذه المرحلة ليس الرسوم وتقاضي الأموال بقدر ما هو تثبيت معادلة مهمة، كما أشرت خالد، هي من تسمح وما لا تسمح بمن يعبر ومن لا يعبر هذا المضيق، هو الورقة الأهم. ولكن إضافة إلى ذلك بطبيعة الحال هي تريد أن تسحب من خلال هذه الإجراءات، أن تسحب الرواية الأمريكية من التداول، بمعنى تريد الولايات المتحدة الأمريكية القول بأن إيران هي من تعرقل حركة السفن والناقلات في المياه الخليجية في مضيق هرمز، بينما تريد إيران القول بأننا نسهل نضمن أمن السفن والناقلات في عبورها، ومن يعرقل حركة الناقلات والسفن هو الحصار البحري الأمريكي، هو تواجد العسكري الأمريكي في المياه الخليجية وفي المنطقة الخليجية عموما. كل هذا يأتي بالتزامن مع تأكيد إيراني بأن المسار الدبلوماسي أمامه الكثير من العقبات، مهمة إسلام أباد ليست سهلة. الحديث الإيراني بعيد تماما عن ما يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني تحديدا وبرنامج إيران النووي. إيران تتحدث عن أرضية يجب أن تتوفر للدخول لاحقا في تفاصيل أخرى كالملف النووي الإيراني وغيره. من هذه القضايا التي تهم إيران إيقاف الحرب بشكل كامل على جميع الجبهات، رفع العقوبات عن إيران، تسديد غرامات لقاء الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وكذلك أيضا في هذا الإطار رفع الحجب عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، والإذعان بسيادة إيران على مضيق هرمز. هذه شروط إيرانية أعلنت بشكل واضح لتكون مقدمة يبنى عليها الثقة ويبنى المسار الدبلوماسي.
3: أشكرك حازم كلاس مراسلنا في طهران، كما أشكر محمد بدين الذي كان معنا من واشنطن. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء عودة ترامب من الصين. وأضاف ميرتس أن الجانبين اتفقا على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وأوضح المستشار الألماني أن الاتصال تناول أيضا سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، إلى جانب تنسيق المواقف بين الجانبين قبيل قمة حلف الشمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة. ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نفط برانت لتسجل 108 دولارات للبرميل الواحد، في حين صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.5% بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي بشأن القضاء على إيران عسكريا. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة سقوط 37 جريحا في غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن وطريق العباسية معركة في قضاء صور، واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا محيط مستشفى حرام بمدينة صور جنوبي لبنان. وتظهر هذه المشاهد حجم الدمار من المكان المستهدف بالغارة الإسرائيلية في ناحية المساكن بقضاء صور.
1: البيوت والأضرار كلها نيابة عن بيتي وبيت ولاد عمي.
3: مشاهد أخرى تظهر حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز بلدية النبطية الفوقة جنوبي لبنان. أفاد حزب الله اللبناني باستهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان وفي بلدة رشاف، إضافة إلى استهداف تجمع للجنود في بلدة القوزح بالقذائف المدفعية. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرات مفخخة قرب الحدود اللبنانية من دون تسجيل إصابات. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في الجنوب اللبناني. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش أن الجندي هو من الكتيبة 12 في لواء جولاني وقتل إثر سقوط قذيفة هاون على القوات الإسرائيلية بجنوب لبنان. قال مصدر قيادي بحزب الله للتلفزيون العربي إن موقف حزب الله من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع، وهذا واستؤنفت المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي لليوم الثاني في مقر الخارجية الأمريكية. واستكمالا إذن للاجتماع السابق في أبريل الماضي، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة أمس كانت إيجابية وبناءة. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات صحفية دعمه لخيار التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بهدف التوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يكون تحت مظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. وأوضح بري أن إسرائيل لم توقف هجماتها على لبنان، لافتا إلى عدم التزامها بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. كما أعرب رئيس مجلس النواب في الوقت نفسه عن عدم توقعه تحقيق نتائج كبيرة من جولة التفاوض الحالية المنعقدة في واشنطن. ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد جرادات. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك يا إدمون، أريد أن نعرف آخر الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ ساعات الصباح.
4: صحيح، بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تشتد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وبالتحديد على قرى وبلدات قضاء صور التي سقط اليوم فيها فقط 37 جريحا. أيضا كانت هناك غارات عنيفة على قرى وقضاء النبطية، وآخر الغارات كانت في قضاء بنت جبيل تبنين وكفرة، وبالتالي نتحدث عن حوالي 30 غارة من طيران الحربي وغارات مسيرة على الجنوب اللبناني، إضافة إلى طلبات إخلاء جديدة وجهها الاحتلال الإسرائيلي، وجه أنظارات بضرورة إخلاء عدد من البلدات الجديدة وبالتحديد في قضاء صور الذي يتعرض منذ الصباح لغارات عنيفة للأحياء القريبة جدا من مدينة صور، التي ربما هي الوحيدة التي لم يشملها بعض طلبات الإخلاء والأنظار الإسرائيلي. هناك بلدة جل العرب هي في قضاء صيدا، وبالتالي هي بعيدة عن الخط الأصفر، هي بعيدة عن جنوب الليطاني، هي تقع شمال الليطاني، تقع في قضاء صيدا، كان فيها الكثير من النازحين، وكانت فيها الكثير من النقاط التي تستقبل النازحين وتقدم لهم خدمات صحية وخدمات اجتماعية، وبالتالي اليوم شملتها انذارات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاعتداءات لا تزال مستمرة. هذا على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية. على مستوى عمليات حزب الله. حزب الله اليوم كما في كل الأيام السابقة يستخدم الصليات الصاروخية وبالتحديد المحلقات الانقضاضية. كانت هناك عملية مزدوجة، هناك عملية في بلدة القوزح المحتلة في القطاع الأوسط، استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة القوزح بصليات صاروخية، ولكنه بعد ذلك قام باستهداف النقطة مرة جديدة بمحلقة انقضاضية. طبعا هناك عدة عمليات سواء في البياضة الناقورة، نتحدث عن رشاف، نتحدث عن دير سريان، تجمعات للجنود الإسرائيليين، دبابات ميركافا وأيضا آليات إسرائيلية. وطبعا هنا في هذا المجال يعني لابد من الإشارة إلى الإصابات الدقيقة التي يعني يحققها حزب الله نتيجة استخدامه المحلقات الانقضاضية، وهذا ليس فقط عبارة عن مصادر إنما عن أشرطة وفيديو يوثقها حزب الله بعملياته وينشرها. وبالأمس نشر العديد من العمليات وقبل الأمس، وذلك في إطار ليس فقط عرض ما يقوم به من مواجهة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، أيضا في إطار الحرب النفسية، وكان ذلك أيضا استباقا لجولة المفاوضات التي انطلقت بيومها الأول بالأمس وتستكمل اليوم واستؤنفت قبل ساعتين تقريبا.
3: شكرا لك يا إدمون. نريد أن نعرف على الجهة الأخرى الآن أحمد جرادات، إن كان هناك أي تسريبات عما يحدث من مفاوضات في واشنطن وأهداف إسرائيل من عمليات التصعيد المستمرة الآن في جنوب لبنان.
5: لا تسريبات حتى هذه اللحظة، على خلاف المرات السابقة التي كنا نشهد فيها تسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن فحوى اللقاء ما بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني. ولكن قبل قليل نشرت إسرائيل هيوم مقابلة مع وزير الطاقة والوزير في داخل الكابينت الإسرائيلي إيلي كوهين، تحدث فيها عن جزئية لبنان وأن يعني ذهاب أو إجراء على الأقل هذه اللقاءات في واشنطن دليل على ضعف حزب الله، ولكن إسرائيل لا تعول على هذه التحركات وتعول على العمل العسكري في لبنان لنزع سلاح حزب الله، ما يعني أن إسرائيل لا تعول على مثل هذه المحادثات والمفاوضات، وهذا ربما ما يفسر أنها مستمرة في سياسة يعني تنفيذ الهجمات والاغتيالات أو حتى الضربات، استمرار العملية العسكرية في لبنان. مزيد من البلدات والقرى اللبنانية تم ضمها إلى دائرة التهديد بالتهجير وإنذارات الإخلاء من هذه البلدات، وهذا يرجى أن إسرائيل معنية في العمل العسكري على الأقل خلال الفترة المقبلة حتى ترى أفعالا ملموسة على الأرض من قبل الحكومة اللبنانية. هذه الجزئية تحدث عنها أيضا السفير الإسرائيلي في واشنطن في مقابلة أمس مع موقع والله الإسرائيلي، قال بأن إسرائيل ستطلب من الحكومة اللبنانية مزيد من الإجراءات على أرض الواقع، تطبيق عملي لنزع سلاح حزب الله وعدم الاكتفاء فقط بالتصريحات. وتحدث عن أن الحكومة أعلنت سابقا أنها حصرت السلاح في جنوب نهر الليطاني، ولكن منذ بداية الحرب وحتى اليوم عثر الجيش الإسرائيلي وفقا لادعاءات السفير الإسرائيلي في واشنطن عثر على 8000 قذيفة وسلاح في جنوب نهر الليطاني. إذن في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان وتوسعتها وتوسعة الهجمات، تواصل إسرائيل الضغط وتواصل إجراءاتها بشأن لبنان، وأيضا هي معنية بمفاوضات تحت النار دون وقف لإطلاق النار، وهي رفضت في السابق أي وقف للعملية العسكرية، ويتوقع أيضا أن ترفض الطلب اللبناني الجديد بوقف إطلاق النار بشكل كامل للبدء بمحادثة جدية بين الجانبين.
3: أشكرك أحمد جرادات مراسلنا في القدس، كما أشكر إدمون ساسين مراسلنا في بيروت. نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، وزير خارجية باكستان يقول أنه تم إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 مواطنا إيرانيا إلى بلادهم بعد أن كانوا على متن سفن صادرتها الولايات المتحدة. إذن وزير خارجية باكستان يؤكد أنه تم إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 مواطن إيراني كانوا على متن سفن صادرتها الولايات المتحدة. ربما أيضا يكون هذا الخبر مؤشر على أن الأمور تسير باتجاه حل دبلوماسي، حل يتم التفاوض بشأنه، خاصة بعد حديث الرئيس الأمريكي بأنه لا يمانع أن يتم تجميد أو تعليق البرنامج النووي الإيراني لنحو 20 عاما على أن يكون هذا التزاما حقيقيا كما قال، بالإضافة لأن الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن النية في رفع عقوبات عن شركات صينية تستورد النفط من إيران. وطبعا إن كان الحديث يدور عن شركات صينية تستورد النفط، هذا معناه أنه قد يكون النفط الإيراني قد يصل إلى الصين، هذا مجرد تحليل، لكن الإعلان عن النية في رفع العقوبات عن شركات تستورد النفط من إيران قد يشير أيضا إلى أن الأمور تتجه باتجاه حل تفاوضي، رغم وطبعا بالإضافة لما قاله وزير الخارجية الإيراني عرقجي بأن إيران أبلغت بأن الجانب الأمريكي يريد مواصلة الحوار. بالعودة إلى لبنان، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرجعيون لتعزيز صمودها في وجه مشاريع التهجير.
6: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال، تنقدر نساعد يعني بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صامدة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
3: أما وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي فقد أعلن
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 وحرق لممتلكات الفلسطينيين وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي، حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة تلفزيون العربي من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
3: دائما في الضفة الغربية المحتلة يعيش الفلسطينيون النكبة، يعيشون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دنومات في حي الجابريات بمدينة جنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنة ألف بحسب اتفاق أوسلو، بمعنى أنها مناطق تقع تحت الإدارة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية.
4: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دنومات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
5: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بيطور نفسه بالأرض اللي باخذها. مثلا هو باخذ دروم بيعمل حواليها 100 دروم جدار أمني زي ما بدعهم، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
4: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
6: هذا الأمر مؤشر خطير، لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
4: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما والذي أنهاه الاحتلال على الأرض.
7: هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية، وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، تلفزيون العربي، جنين.
3: قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 23,000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وحدها، وأوضح النادي أن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة هي الأكثر دموية وقسوة منذ عام 67 من القرن الماضي. وأكد نادي الأسير أن هذا المعطى لا يشمل آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري. وأشار النادي إلى استشهاد 89 أسيرا فلسطينيا من أعلنت هويتهم منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة. ووفق بيان النادي فأن حكومة نتنياهو تواصل سجن أكثر من 9,000 و400 فلسطيني من المعتقلين الإداريين. طبعا المعتقل الإداري هو الذي لا توجه له تهمة ويبقى معتقل لفترات زمنية مفتوحة وغير محددة. قالت محافظة القدس إن مستوطنين أدوا صلوات وطقوسا احتفالية عند باب الأسباط أحد مداخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. تأتي هذه الاحتفالات غداة ما تسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية التي جابت شوارع البلدة القديمة أو شوارع البلدة القديمة في حين قالت الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى أمس.

0: مرت 78 عاما ونكبة فلسطين ما زالت مستمرة. في غزة لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. تقرير إسلام بدر من غزة يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعلم إلى معركة بقاء يومية.
1: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة، فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلاً من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختياراً بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازاً.
2: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن، الآن هم في خيام وضح من نفسه معنوياتهم، هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة، أكيد تحتاج وقت وبحتاجنا وقت، لكن جهود حثيثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وإرجاع أطفالنا لمقاعد الدراسة، مكانهم السليم ومكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
1: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد

0: الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
1: ما نرقبه هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
2: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة، من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
1: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية، بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
3: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، تلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: إلى بريطانيا التي تشهد أزمة تهدد حزب العمال الحاكم. وزير الإسكان ستيف ريد أعرب عن قلقه من تصاعد الخلافات داخل الحزب الحاكم، داعيا أعضاؤه إلى التراجع عن حافة صراع قيادي وصفه بالمثير للانقسام. وحذر ريد في تصريحات إعلامية من أن استمرار الأزمة سيعيق قدرة الحكومة على معالجة قضايا ملحة، في مقدمتها أزمة غلاء المعيشة، كما سيعزز فرص حزب إصلاح المملكة المتحدة، المقصود حزب اليمين المتطرف. وقال ريد في تصريحاته إن على أعضاء الحزب التمهل خلال عطلة نهاية الأسبوع والتفكير في الأخطاء التي حدثت، ثم العودة الأسبوع المقبل مستعدين لتنفيذ ما وعدوا به، وهو وضع الوطن أولا والحزب ثانيا، والتركيز على تحقيق التغيير الذي انتخبوا من أجله، وفق تعبيره. ينضم إلينا من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمري. مرحبا بك زاهر. زاهر، واضح أن أزمة السارمر لم تنتهي، هو مصر على البقاء لكن الأزمة تتطور. إلى أين وصلت الأمور داخل حزب العمال الحاكم؟
5: صحيح، ولن تنتهي أزمة ستارمر خالد إلا برحيل هذا الرجل. هذه الأزمة تتصاعد ساعة بعد أخرى، لكن ملامح خارطة الطريق للمرحلة التالية باتت ربما أوضح. وزير الإسكان في حديثه اليوم، وهو أحد حلفاء ستارمر الأقوياء إن صح التعبير، قدم خطابا استدعى ربما الكثير من التهكم بالدرجة الأولى، ذلك أن هذا الخطاب صار وراء النواب ووراء الوزراء الذين بدأوا بالفعل عملية تحدي القيادة كما باتت تعرف من أجل استبدال ستارمر. لم يعد السؤال الذي يطرح في بريطانيا خالد اليوم هو إن كان ستارمر سيذهب أم لا، بل متى، ونحن نتحدث ربما عن نطاق زمني بين أسابيع إلى عدة أشهر على أبعد تقدير. هنالك عدد من الأشخاص، ثلاث شخصيات على وجه التحديد هي الأكثر رجحانا لخلافة ستارمر. هنالك نائبته السابقة أنجيلا رينر التي سوت قضية ضريبية يوم البارحة مع مصلحة الضرائب البريطانية، وقالت إنها ستدخل السباق وتدعمها الأجنحة اليسارية من الحزب. هنالك أيضا ويس ستريتينغ وزير الصحة الذي بدأ

0: بالفعل جمع الأصوات من أجل ترشيحه لخلافة ستارمر، وهنالك بالتأكيد وهو المرشح الأكثر ربما حظا لخلافة ستارمر أندي بيرنام، محافظ مانشستر الكبرى الذي يعرف بلقب ملك الشمال والذي يلقى الكثير من القبول بين النواب وبين طبقة أعضاء حزب العمال، ذلك أن هذا الرجل سبق ووقف ضد جونسون، كان له آراء داعمة لفلسطين، رافضة لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل، وفي ذات الوقت هو من أنصار ما يعرف بالتيار الاجتماعي الاقتصادي على مستوى تمكين الأسر الأقل حظا من الاستمرار ودعمها اقتصاديا، لذلك هو يحظى بالكثير من الدعم، لكنه يحتاج للفوز بالنيابة أن يصبح عضوا في البرلمان، وهو الأمر الذي سيتقرر بالمناسبة غدا، لذلك حديث وزير الإسكان هو ينتمي إلى الماضي بالمعنى السياسي أكثر من كونه يستطيع أو يمكن أن يقنع جمهور الحزب أو النواب بتغيير موقفهم.
1: طب كيف يقيم الوضع في لندن الآن؟ يعني هل ما يمكن أن يحدث في حزب العمال يمكن أن يعيق التقدم الكبير لحزب إصلاح المملكة المتحدة اليمين المتطرف؟
0: لابد في البداية خالد يعني من قراءة لماذا صعد حزب اليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي ريفورم UK نتيجة أولا تراجع كبير في صفوف حزب المحافظين. حزب المحافظين خسر أكثر من 500 مقعد تقريبا في هذه الانتخابات، ونتيجة الغضب المتصاعد من التيارات اليسارية في حزب العمال على وجه التحديد. ستارمر ينتمي ليمين الوسط، وإجراءاته الاقتصادية أضرت بالطبقات الفقيرة من السكان، الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية وفق الأرقام، وبسبب طبعا الحرب في الشرق الأوسط. تالي التصويت لحزب ريفورم UK هو تصويت انتقامي، وهذا طبعا ترافق مع تصويت لأحزاب أخرى على الضفة المقابلة تماما، الليبراليين الديمقراطيين والخضر أيضا، هؤلاء أيضا حققوا نجاحات كبيرة في لندن وفي غيرها من المدن، بالتالي يمكن النظر إلى هذا التشتت السياسي باعتباره احتجاج على الوضع الاقتصادي، على الوضع السياسي، على عدم شعبية كير ستارمر أيضا. وبسبب كل هذه الظروف يعني استبدال ستارمر بات أمرا حتميا بالنسبة لحزب العمال من أجل الحفاظ على مكتسباته الانتخابية. نعلم أنه يحتفظ بعدد وازن من الأغلبية البرلمانية، وأيضا من أجل الانتخابات القادمة. حزب العمال وحتى قبل صدور نتائج الانتخابات المحلية التي خسر فيها يعني مئات المقاعد، كان قد قرر أن ستارمر لن يقود الحزب في مرحلته التالية، لكن لم يكن أحد يتوقع هذه الخسارة المؤلمة التي دفعت بخصوم ستارمر إلى الواجهة لتولي سدة الحكم.
1: أشكرك زاهر عمري مراسل التلفزيون العربي في لندن. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تخص لبنان. مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن جيش الاحتلال نفذ 3 غارات جديدة على كفر تبنيت جنوبي لبنان. مراسلنا يؤكد أيضا أن سفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان خشية تسلل مسيرة. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات جديدة على كفر تبنيت جنوبي لبنان، ومراسلنا يؤكد أيضا سماع سفارات الإنذار وهي تدوي في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان خشية تسلل مسيرة. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير 130 مسيرة روسية واعتراض صواريخ كروز في جنوب البلاد وشمالها وشرقها. يأتي ذلك بينما أعلنت الداخلية الأوكرانية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في أحد أحياء العاصمة كييف بعد هجوم روسي أسفر عن مقتل 24 شخصا من بينهم 3 أطفال. أعلن الجيش الروسي إتمام عملية تبادل أسرى مع روسيا بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يتعلق بعملية تبادل جديدة. وقال الجيش في بيانه إنه تسلم من الجانب الأوكراني 205 من جنوده، في حين سلم كييف نفس العدد من أسرى القوات الأوكرانية. كما أوضح البيان أن الجنود نقلوا إلى بيلاروسيا لتلقي المساعدة النفسية والطبية اللازمة. أفادت وسائل إعلام مجرية أن الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان وقعت عقدا قيمته تتجاوز 4 مليارات دولار مع شركة 4IG نيرت قبل أسابيع من خسارتها السلطة. وأفاد تقرير صحفي مجري أن إطار عمل الصفقة في مارس الماضي بين وزارة الدفاع وهذه الشركة يغطي التحديث الرقمي للقيادة العسكرية المجرية. قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تأكدت من تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأضافت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 200 شخص يشتبه في إصابتهم مع تسجيل 65 حالة وفاة. وذكرت المراكز أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة. إلى الصحافة الآن، مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين وترقب نتائج هذه الزيارة، رأت صحف أجنبية أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة. وبشأن إيران، اعتبرت أنه حتى لو نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه فإنه لن يصلح الضرر الذي سببه الصراع. نتابع مقالة الصحف، وبعد ذلك سيكون معكم حامد الناظر لمواصلة التغطية.
2: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود. واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل،
3: راديو الحرية 92.7

0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية 92.7
3: البحرية في أسرع وقت. من هناك يؤكد ترامب: لن أصبر كثيرا على إيران، ويدعوها إلى إبرام اتفاق مع واشنطن. ويعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لنظيره الصيني لما وصفه بالشعور المتماثل تجاه طهران:
4: لقد ناقشنا موضوع إيران ولدينا شعور متماثل للغاية تجاهها. نحن نريد أن ينتهي ذلك الوضع، ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، ونريد أن تبقى المضائق مفتوحة.
3: على الرغم من الإيجابية بمحادثات ملف إيران وفق ترامب، فإن مؤشرات العودة إلى الأعمال العسكرية لا تزال تتزايد. داخل الكونغرس الأمريكي، قائد القيادة الوسطى يؤكد أن قدرة طهران الهجومية محدودة.
5: اليوم إيران لم يعد بإمكانها الهجوم كما كانت من قبل، لا من حيث الحجم ولا الفعالية. 90% من إنتاجها الدفاعي تم تدميره.
3: تصريحات كوبر تأتي في ظل فشل مجلس النواب الأمريكي مجدداً في تمرير قرار صلاحيات الحرب الذي قدمه الديمقراطيون للجم حملة ترامب العسكرية ضد إيران. يتزامن ذلك مع دعوات وتوقعات بتحرك عسكري جديد وفق موقع أكسيوس. ينقل الموقع عن مسؤولين أن فريق ترامب في واشنطن يناقش خيارين للتصعيد: إما استئناف عملية مشروع الحرية عبر تحرك بحري في المضيق، أو حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية، وهو الخيار الذي تضغط لأجله إسرائيل. بحسب أكسيوس، يزعم مسؤولون إسرائيليون أن عملية محتملة ستجري بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي خلال أيام. في السياق، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن تل أبيب نقلت رسالة إلى واشنطن بأنها معنية بالعودة إلى القتال، فإسرائيل تعتبر أن الحرب على إيران انتهت مبكراً.
6: وللمزيد أرحب بمراسلينا من طهران حازم كلاس ومن واشنطن محمد بالدين. وأبدأ معك حازم كلاس في طهران، كيف تابعت إيران زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين وما خرجت بهذه الزيارة، وفي أي سياق يمكن أن نفهم تصريحات وزير الخارجية العراقي بشأن مضيق هرمز وبشأن المفاوضات؟
7: يعني كانت إيران أساساً قد استبقت زيارة دونالد ترامب إلى بكين بزيارة قام بها عباس عراقشي إلى الصين وإجراء مباحثات هناك مع المسؤولين الصينيين. وأيضاً تزامنت هذه الزيارة لدونالد ترامب إلى الصين مع تحرك إيراني سمح بعبور عدد من الناقلات والسفن الصينية باتجاه من خلال مضيق هرمز من وإلى المياه الخليجية، بما يدل على حسن نوايا إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز كما قالت. أيضا تزامن كل ذلك مع اجتماعات لمنظمة شانغهاي، مستشاري الأمن القومي، وكذلك لوزراء خارجية بريكس في نيودلهي. كل هذا أرادت من خلاله إيران التأكيد أنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي. جميع اللقاءات التي أجراها وزير خارجية إيران وكذلك جميع التصريحات التي أدلى بها والكلمات التي تحدث فيها في الاجتماعات في نيودلهي كلها تؤكد التزام إيران بالمسار الدبلوماسي، ولكن بالتأكيد دعوة إلى منطقية من قبل الطرف المقابل، عقلانية، والابتعاد عن المطالب المفرطة وعن التناقض في التصريحات والتناقض في الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران. إيران أيضا تزامن كل هذا اليوم تحديدا مع مغادرة دونالد ترامب للصين، تزامن مع إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها ستسرع من وتيرة الحركة في مضيق هرمز دخولا وخروجا للسفن والناقلات من خلال مزيد من التنسيق للدول والسفن والناقلات مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. وهذا تريد من خلاله إيران سحب الورقة التي تسعى واشنطن إلى اللعب بها على مستوى العالم والترويج بأن إيران هي من تعرقل حركة النقل بالنسبة للسفن والناقلات في المياه الخليجية وبحر عمان عبر مضيق هرمز، بالقول بأنها تعمل على تسهيل ذلك وأن ما يعرقل الحركة أو حركة الملاحة البحرية هو الحصار البحري والتواجد العسكري الأمريكي في المياه الخليجية والمنطقة الخليجية عموما. إيران تريد القول بعد زيارة دونالد ترامب إلى الصين بأن هذه الزيارة لم تحمل الكثير من المخرجات المؤثرة على واقع الميدان فيما يتعلق بإيران، وإنما الجميع سواء في الصين أو من خلال كل الاجتماعات التي أشرت إليها في شنغهاي وكذلك بريكس تؤكد على ضرورة اللجوء إلى الحوار والتزام الحوار والدبلوماسية كخيار أساسي لحل الخلافات بين طهران وواشنطن. وإيران تقول بأنها جاهزة لكلا السيناريوهين. لا يبدو وزير خارجية إيران متفائل كثيرا بأن يكون لدى الطرف الآخر لدى واشنطن العقلانية والمنطقية اللازمة للدفع بالخيار الدبلوماسي، ولكن هناك تأكيد بأن إيران بقدر التزامها بالدبلوماسية بقدر ما هي جاهزة لأي سيناريو عسكري كذلك.
6: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. وتحول إلى واشنطن إلى مراسلنا محمد بالدين. محمد أهلا بك، كيف يبدو التقييم في واشنطن لهذه الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما خرجت به إعلاميا على الأقل؟
8: أنه يعود خالي الوفاض عمليا من أي اتفاقات أو على الأقل من ملامح الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الصيني. ما كان يسوق عن هذه الزيارة وأهميتها والثناء الذي كان هو نفسه يقدمه مسبقا قبل الوصول إلى الصين يبدو مختلفا عن المزاج الذي خرج به في تصريحاته من على متن الطائرة الرئاسية بعد المغادرة بقليل. هنالك عناوين فضفاضة يتحدث فيها عن أن هنالك قرارا قد يتخذه فيما يتعلق بتسليح تايوان، وقرارا أو قرارات أخرى تتعلق بالشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. قال إنه أخذ موقفا إيجابيا من نظيره الصيني شي جين بينغ فيما يتعلق بمضيق هرمز وبالتعامل مع المسألة الإيرانية، واتفقا على أن إيران لا يجب ولا يمكن أن تملك سلاحا نوويا. لكن هذه عناوين عامة كانت المواقف الصينية أصلا تدور حولها سرا وعلانية. الصين لا تشجع انتشار الأسلحة النووية رغم أنها هي نفسها من بين الدول التي حاولت الولايات المتحدة فتح نقاش معها فيما يتعلق ببرنامجها النووي السري غير المعلن، وإن كانت لم تبدي أي اهتمام أو رغبة بفتح ذلك النقاش مع واشنطن أو أي قوة أخرى. الصين أيضا قد تكون من الدول الضامنة في حال تم الوصول إلى اتفاق، وقد تكون دولة حاضنة لليورانيوم عالي التخصيب الإيراني في حال تم الوصول إلى اتفاق يقضي بأن يتم نقله إلى دولة ثالثة كما تنص على ذلك بعض الأوراق الأخيرة، وآخرها ذلك المقترح الإيراني الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعارضه جملة وتفصيلا. نحن عمليا نتحدث عن عناوين عامة، وقال ترامب في ثناياها عندما سئل عما إذا كان الجانب الصيني قد عرض خدماته، قال نعم هم عرضوا خدماتهم، لكن لست بحاجة إلى معروف من أحد فيما يتعلق بإيران، نحن نبني بلاء حسنا وقد قضينا عليها عسكريا وقضينا على بحريتها التي أصبحت كل قطاعها في قاع البحر. ترامب قال إن على إيران أن تستجيب للوصول إلى اتفاق، وبأنه لا يمكنها أن تحصل على سلاح نووي، وبأنه تم تدمير أو القضاء على الكثير من قدراتها الصاروخية والنووية عكس ما تتحدث به بعض وسائل الأخبار، خاصة نيويورك تايمز في نقلها عن تقرير استخباراتي أمريكي يخلص إلى أن أغلب المنشآت والمواقع الصاروخية ذات المخزون العالي الإيرانية ما تزال بإمكان طهران الوصول إليها، وهو نفسه أكد ذلك قبل ساعات من مغادرته عندما قال نحن نعلم ما الذي استخرجوه من الصواريخ وسوف نقضي عليه في يوم واحد، وعليهم أن يستجيبوا للنافذة الدبلوماسية في محاولة الوصول إلى اتفاق. عمليا ترامب لم يصل إلى اتفاق حول شيء ما مع الجانب الصيني فيما يتعلق بإيران، هنالك مفاهيم عامة، ويبدو أن التركيز انصرف إلى مسألة تايوان أكثر من شيء من أي شيء آخر. وإذا أردنا أن نقارن حتى مجموع ما جلسه ترامب في مناقشات مباشرة مع نظيره الصيني، فقد لا يكون كافيا أصلا لنقاش ملف واحد بشكل مستوف وكامل يمكن الوصول عبره أو يمكن من خلاله الوصول إلى اتفاق، خاصة ملف إيران الذي هو نقطة ضاغطة على الأطراف كلها، الجانب الأمريكي والجانب الصيني، وكذلك على بقية مستوردي العالم ممن تأثروا بإغلاق المضيق أو بتقييد حركة الملاحة عبره، خاصة بالنسبة لصادرات من المواد النفطية ومواد الطاقة. عموما ترامب يفترض أن يصل في غضون ساعات إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وحسب ما فهم من تصريحاته فهو بصدد اتخاذ قرارات ما تتعلق بالصين وإيران فيما يتعلق بالشركات التي كانت واشنطن تفرض عليها منذ السنة الماضية العقوبات تلو العقوبات ضمن ما تصفها بسياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني وعلى كل من يتعامل معه.
6: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل محمد بالدين، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، رئيس وحدة الدراسات السياسية بالمركز العربي للأبحاث. أهلا دكتور. وينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بك دكتور. ومن واشنطن السيد توم وريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق. أهلا بك سيد وريك. ومن بكين السيدة ليو تشاو، الكاتبة الصحفية الصينية. أهلا بك أيضا سيدة تشاو. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. وأبدأ معك دكتور مروان في الاستوديو. بحسب التقارير كما نقل مراسلنا في واشنطن، التقارير الإعلامية على الأقل، أن ترامب لم يخرج بشيء ملموس من زيارته للصين، لا سيما فيما يتعلق بالموضوع الإيراني. كيف تبدو نتائج هذه الزيارة اللي هي رائعة وعظيمة بالفعل كما وصف ترامب؟
9: صحيح، يعني أنا
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
13: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
9: الفخ الذي أشار إليه الرئيس الصيني هو توسايدس، بمعنى هذا الصراع بين القوة الصاعدة والقوة الحاكمة في النظام الدولي. بعتقد أنه المسائل اللي عليها خلافات بقيت على حالها، شهدنا فقط ربما بعض التقدم أو بعض التفاهمات العامة إذا شئت على الموضوع الإيراني، بمعنى أنه الصين كررت مواقفها السابقة نفسها بأنها لا تريد إيران أن تمتلك سلاح نووي. أنا بعتقد هذا موقف صيني ليس جديد، لا يوجد شيء جديد فيه، وموقفها من أنه مضيق هرمز يجب أن يفتح أمام الملاحة الدولية، واليوم تصريح وزير الخارجية الصيني كان واضح بهذا الخصوص بأنه يجب أن يفتح مضيق هرمز يعني بشكل فوري وعاجل. وبعتقد أنه أيضا الصين لا تريد أو ترفض أي تغيير في الوضع القانوني للمضيق، بمعنى أنها لا تريد أن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة فيه، ولا تريد أن يخضع هذا المضيق لقوانين وطنية لأي دولة دون أن تحدد الصين يعني دولة باسم، مع أنه كلنا نعرف أنه تقصد بذلك إيران. هلا لا نعرف، لأنه الرئيس ترامب ذكر موضوع أنه الصين قالت له بأنها لن تزود إيران بأي سلاح. لا نعرف إذا كان ذلك، لأنه الصين أيضا كانت إلى حد ما قدرت أنه الرئيس ترامب رفض أن يوافق على عقد أي صفقات أسلحة جديدة مع تايوان قبل زيارته إلى الصين، لأنه بيعرف أنه لو وافق على عقد هذه الصفقات التي كان يضغط الكونغرس باتجاهها لربما أدى ذلك إلى تفجير قمته مع الرئيس الصيني. لذلك شعرنا وأن هناك يعني استعداد صيني للقول بأنه لن نزود إيران بسلاح إذا أنتم يعني لم تزودوا تايوان، يعني بهذا المعنى، يعني بهذا المعنى، رغم أنه موضوع تايوان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية موضوع أكثر يعني تعقيد، لكن هذا لا يمنع أنه
6: يعني في سياق ربما مقايضات في الملفات. طبعا يعني هل عدم التوصل إلى حلول أو إلى تفاهمات محددة بشأن الملفات الأبرز سواء تايوان أو العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة هو ما انعكس على الملف الإيراني؟
9: صحيح. هلا بالنسبة للموضوع التجاري أيضا لم نشهد عقد صفقات كبرى باستثناء صفقة البوينغ 200 طائرة، رغم أنه التقديرات كانت أنه الصين سوف تطلب 500 طائرة. لذلك ربما بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت ربما عن خيبة أمل بهذا الأمر. هلا بتعرف أن القضايا الرئيسية، الرئيس ترامب منذ جاء إلى السلطة وأعلن ما يسمى بيوم التحرير، بمعنى أنه اليوم الذي يعني سوف تتحول فيه الولايات المتحدة الأمريكية من قوة لديها عجز تجاري مع دول كثيرة في العالم وخاصة مع الصين، لأنه عنده عجز تجاري هائل مع الصين، يريد أن يغير ذلك بطريقة ما، يريد أن يعيد كثير من الصناعات المهاجرة الأمريكية إلى داخل الولايات المتحدة، يريد أن يعني تعرف يعني تحت شعار أمريكا. صحيح. أولا ونجعل أمريكا عظيمة من جديد، دخل في هذه الحرب التجارية مع الصين. في صراع، في يعني في مشكلة كبيرة في موضوع العلاقات التجارية مع الصين. ذكرت لك بأنه هذه الزيارة ربما شكلت هدنة، وأنت بتعرف أنه في قمة قادمة أعلن عنها الرئيس ترامب عندما يزوره شي جين بينغ هذه المرة في واشنطن في شهر سبتمبر القادم. لذلك أنا أعتقد أن الهدنة سوف تبقى مستمرة خلال هذه الفترة في موضوع التجارة، في موضوع التكنولوجيا. لم نعرف يعني إذا كانت هناك صفقات كبرى عقدت في مجال التكنولوجيا، خاصة وأن الحظر الأمريكي على توريد أنواع معينة من أشباه المواصلات للصين ما زال قائما. لذلك أنا ذكرت لك منذ البداية أنه هذه الزيارة كانت ربما فيها نوع من تنسيقات تكتيكية التي تضبط الخلافات أو الصراعات بين البلدين في مسار جيوسياسي يعني سيكون طويل الأمد.
6: نعم، سعود لك دكتور مروان. تحول إلى بكين إلى السيدة ليو تشاو. سيدة ليو، حاول ترامب الإيحاء بأن الرئيس الصيني تشي يشاركه المشاعر، المواقف، لا سيما فيما يتعلق بالملف الإيراني بالتحديد. هل هو الوضع كذلك؟
10: نعم، وأعتقد كذلك، وشكرا على هذا الاستضافة. في اعتقاد أن ملف إيران حاليا بالنسبة إلى الصين أيضا المسألة المهمة جدا، لأن يمكننا أن نرى هناك المصلحة بشكل مباشر متعلقة بمصلحة الصينية في مسألة فتح مضخ هرمز أم لا. فيمكننا أن نرى قد الصين قد بذلت الجهود الكثيفة في دفع التوصل إلى التوقف الاتفاق في التوقف الإطلاق النار بين الطرفين، وبالإضافة إلى ذلك هو في اعتقاد أن حاليا ولسنا نحتاج إلى الضغط والضغوط من جانب الصيني على إيران، لأن حاليا إيران قد عانت كل هذه المعاناه اقتصاديه وتجاريه وحرب النيران من اسرائيل ومن الولايات المتحده، ولكن إيران لا تتخلى عن كل هذه المحاولات للسيطره على مضخ هرمز ولكل هذه الاشياء. ففي اعتقاد ان نحتاج وما نحتاج في الحقيقة في وقت الحالي، لأن حاليا ونحن رأينا أن كل هذه الأطراف حاليا بدون الاتفاق وبدون السلام، وفي هذه اللحظة المهمة العالم بالإجماع ينتظر بفارق الصبر بوجود هناك القوة والدولة لديها كل هذه النفوذ ولديها كل هذه التأثيرات الواضحة ولديها هذه النية لإنهاء هذه التوترات. وهذا ما نحتاجه في الحقيقة، وليس في الضغوط الصينية لمرة أخرى بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية وإسرائيلية. الآن الصين
6: طيب
10: لديها كل هذه،
6: ولكن إذا سمحت لي يعني الصين لديها نفوذ كبير على إيران، وبالتالي هل الصين مستعدة للعب دور ما لحل مسألة وملف الحرب وكذلك الملف النووي الإيراني في موضوع المفاوضات؟ يعني متى ستخرج من حالة الحياد وهذه تصريحات لوزير الخارجية الصيني ولعب دور محدد لإنهاء هذه الحرب وفتح مضيق هرمز وإنهاء الملف النووي؟
10: نعم شكرا. لأن أعتقد أن قد أكد الجانب الصيني مرارا وتكرارا أن الصين قد بذل الجهود. ولماذا الصين تبذل كل هذه الجهود؟ لأن ونعلم أن المفاوضات في إسلام أباد الآن في حالة الحشة جدا. والصين الآن وهي تعترف أن وهي تعتقد أن المفاوضات هي فن التنازلات. فلهذا الجانب أعتقد أن الصين والمحاولات الصين وجهود الصين الكثيفة في هذه المسألة لإقناع كلا الجانبين لتأخذ بعض التنازلات، وهذا التنازلات ليس من جانب الإيراني، وهذه التنازلات لازم أن تأخذها الجانب الولايات المتحدة كذلك. نعم، فأعتقد أن الآن الصين هي الدولة الوحيدة على مستوى العالمي ولديها كل هذه التأثيرات ولديها كل هذه الطرق الوساطة مع الجانب الباكستان كأهم الوساطة خلال هذه التوترات، ولديها كل هذه التواصلات بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجانب الإيراني وأيضا مع هذه الزيارة المهمة والقمة المهمة جدا لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، ولدى الصين كل هذه الطرق ولدى الصين كل هذه الجهود بشكل مباشر مع لإقناع رئيس ترامب والجانب الأمريكي لأخذ كل هذه التنازلات، ربما رفع كل هذه القيود الصارمة الاقتصادية وتجارية على الجانب الإيراني ووقف إطلاق النار ونستمر في هذه الخطنة المؤقتة إلى اتفاق الدائم والشامل بين طرفين المعنية. وأعتقد أن هذا هي دور الصين الحقيقية في اللعب الدور في هذه المسألة،
6: يعني دعم الجهود الباكستانية في مسألة الوساطة. أتحول السيد توم وورك في واشنطن، يعني من خلال التصريحات الإيرانية على الأقل المتعلقة بزيارة الرئيس ترامب إلى الصين، لا يبدو أن هنالك تغييرا كبيرا في الموقف الإيراني حتى الآن، وبالتالي ما الذي حصل عليه ترامب من هذه الزيارة خاصة فيما يتعلق بملف إيران؟
14: تحياتي لك ولضيوفك ومشاهديك. لذلك كما لاحظ ضيوفك ثمة فرق بين طريقة تفسير الصينيين وتفسير الأمريكيين للقمة، حيث أن الصين ركزوا على تايوان، أما الرئيس ترامب تحدث عن اتفاقات التجارة ومضيق هرمز ومسائل متعلقة بإيران، ولم يبدو أنه ثمة اختراقات كبرى جرت في هذا الاتفاق. لذلك ما سنراه في الأيام المقبلة هو أمران مهمان جدا. أولا الرئيس ترامب في حين يعود إلى واشنطن يجب أن يقرر ماذا سوف يكون رده حيال الرد الأخير الإيراني الذي قال أنه غير مرضي، لذلك ماذا سيفعل حياله، ومن ثم سوف نرى ماذا سيفعل الرئيس شي بعد أن يرتاح قليلا من هذه القمة. سوف ينخرط ربما مع طهران، وواشنطن تأمل أن تحاول إقناع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.
6: طيب سنرى ذلك، ولكن يعني واشنطن بوست قالت أن ترامب دخل هذه القمة من دون أن يحدد أهداف استراتيجية بوضوح، وذلك لأنه رفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين في الملف الإيراني. هل في اعتقادك هذا هو السبب، عدم يعني الحصول على شيء ما من الصين فيما يتعلق بإيران؟
14: إنه منذ 6 أشهر حينما تم الإعلان عن هذه القمة كان ثمة أمل أن يحصل احتراقات أو تحصل اختراقات حول عدة مسائل، ولكن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غيرت المشهدية، والحصار في مضيق هرمز بداية من قبل إيران ومن ثم قبل الولايات المتحدة وضعت الصين في موضع صعب جدا اقتصاديا وسياسيا الرئيس ترامب أصبح في موقف صعب، لذلك كان من الواضح جدا أنه منذ اللحظة الأولى لهذه القمة أن كان ما يأمله الجميع هو أن لا يحصل أي شيء بطريقة أسوأ، ولكن أن لا يتحسن أي شيء. إذن نتيجة صفرية، وهذا يبدو أنه تحقق.
6: ترك الأمور على حالها. سيد دكتور حسين رويران في طهران، كيف تابعت طهران نتائج هذه المباحثات وهذه أو نتائج هذه القمة بين ترامب وشي، خاصة فيما يتعلق بموضوعها، الموضوع الإيراني، موضوع الحرب والمفاوضات، لا سيما وأن الرئيس ترامب حاول أن يظهر نوعا من التوافق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعامل مع هذا الملف؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن الرئيس الأمريكي لم يستطع أن يحقق اختراقا في هذه الزيارة. أولا يعني الصين استنكرت حصار إيران والحرب ضد إيران، واعتبرت هذين العملين خارج إطار القانون الدولي. موضوع أن الصين تشتري النفط الأمريكي، قبلت ذلك من دون أن تلتزم بعدم شراء النفط الإيراني، وهذا أيضا طلب أمريكي كان، فشل ترامب في تحقيقه. يعني الموضوع الآخر فيما يخص مضيق هرمز وموضوع الملف النووي، يعني موقف الصين لم يتغير. نعم، موقف الصين هو يجب أن يفتح مضيق هرمز، وموقف الصين هو ألا تذهب إيران إلى عسكرة هذا المجال، وأساسا إيران ليست في وارد عسكرة هذا المجال. حتى موضوع يعني الحصول على ضمانات من الصين بعدم نقض أي اتفاق في مجلس الأمن في القرار المزمع، يعني التصويت عليه في الأيام القادمة، أيضا هو يعكس أن ترامب لم يستطع أن يحقق شيئا من زيارته للصين. المراوحة الآن تقريبا يمكن أن نقول أنها هي يعني النتيجة الطبيعية لما بعد هذه الزيارة، أي أن الأمور بقيت على حالها كما كانت قبل الزيارة.
6: طيب، سنأتي إلى ما بعد الزيارة، ولكن بالتزامن مع هذه الزيارة وهذه المباحثات، أعلنت طهران أنها فتحت مضيق هرمز وسمحت لسفن صينية بالعبور من هذا المضيق. هل هذه كانت رسالة للرئيس ترامب؟
15: يعني في تصوري هي رسالة تأييد للصين وإظهار حسن نية لها، ورسالة لأمريكا أن المضيق غير مغلق، المضيق مفتوح تجاه الأطراف التي لا تؤيد العدوان الأمريكي ضدها. يعني اللطيف في الأمر أنه قبل يومين منعت أمريكا ناقلة نفط عملاقة سوبر تانكر كانت تحمل النفط العراقي إلى الصين، وأعادتها إلى مضيق هرمز. في اليوم الذي يعني يوم أمس كان هناك ما يقارب 30 يعني سفينة وناقلة خرجت، وهذا يعني إيران أرادت أن تعري الطرف الأمريكي، واضطرت القوات الأمريكية ألا تتعامل معها باعتبار أن الرئيس ترامب موجود في الصين، والسلوك الذي كانت تمارسه القوات المحاصرة الأمريكية ضد السفن التي تخرج بموافقة إيرانية كان تعامل سلبي. يوم أمس اضطرت إلى أن تسكت، وهذا يوضح حقيقة أن إيران نعم تدير المضيق وتديره يعني بخلفية سياسية واضحة، ولكن في نفس الوقت أنه تعري الطرف الأمريكي الذي يعني يتعامل بسلبية ليس مع إيران بل مع الصين بالأساس.
6: نعم، طيب أشكرك حتى الآن. سأعود إليك سيد حسين رويران. أعود إلى ضيفي الأستوديو الدكتور مروان قبلان، بالإشارة إلى ما قاله الرئيس ترامب بخصوص المقترح تجميد إيران لمسألة التخصيب لعشرين عاما وأنه مقترح جيد شرط الالتزام الحقيقي من قبل إيران. يعني هذا الأمر ليس جديدا كما تعلم، كان قد طرح من قبل ولكن رفضته الولايات المتحدة الأمريكية. هل من تفسير الآن لقبول ترامب بهذا الأمر أو الإيحاء بقبوله على الأقل؟ هل تم بدفع الصيني مثلا؟
9: لا، أنا مثل ما تفضلت يعني كان في خلاف رئيس بين المقترحات، تعرف في مقترحات تبادل المقترحات بين إيران وبين الولايات المتحدة على مدى تقريبا الشهر الماضي، وكان في خلاف حول مدة تجميد التخصيب. إيران سمته تصفير التخزين، وهو يعني بطريقة من الطرق يعني وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. كان الخلاف على المدة، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اقترحت 20 عام كما نعرف، وإيران كانت تقترح أقل من ذلك بكثير، يعني تراوحت بالمقترحات الإيرانية بين أول مقترح 5 سنوات، وبعدين يعني سمعنا عن 10 سنوات و12 سنة و15 سنة. لكن اللفت انتباهي أكثر ربما من موضوع التخصيب، وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام، هو حديث الرئيس ترامب لأول مرة عن إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض أبدا هذا المقترح، لأنه هي كانت تريد أن تأخذ اليورانيوم هي لنفسها. لذلك بالمقترح الأمريكي كان دائما ترد كلمة تسليم اليورانيوم وليس ترحيل اليورانيوم. الإيرانيون كانوا يتحدثون عن ترحيل اليورانيوم المخصب أو على الأقل جزء من اليورانيوم المخصب، وجزء آخر حسب الاقتراح الإيراني أنه بيتم تخفيض تخصيبه داخل الأراضي الإيرانية. اليوم سمعنا الرئيس ترامب لأول مرة يتحدث عن إمكانية ترحيل اليورانيوم إلى دولة ثالثة. جرى الحديث عن تعرف واحد من المقترحات الإيرانية أو الخطة اللي طرحها الروس على الأقل أنه يتم ترحيل اليورانيوم المخصب إلى روسيا. اليوم الرئيس ترامب لا أعرف هو ذكر الصين حتى ذكر يعني بالمؤتمر الصحفي أن يمكن أن يتم تسليمه إلى الصين. لذلك أنا بعتقد هاي نقطة قد يتم البناء عليها.
6: يعني هل هو تحرك في الموقف الأمريكي الآن؟
9: أنا بعتقد إلى
6: في هاتين النقطتين.
9: أنا بعتقد بالنقطة الأولى لا، يعني لا أعتقد أنه تحرك، لأنه أصلا هذا المقترح من الأصل، المقترح الذي طرح لحسب ما فهمنا طبعا بتعرف ولا في ولا مقترح منشور، لأنه بس حسب ما تم تسريبه إلى وسائل الإعلام أن الأمريكان أنفسهم هم الذين طرحوا مدة 20 عام.
6: صحيح.
9: والتحرك أنا بعتقد بالموقف الأمريكي بعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين مرتبط بأنه هو عنده استعداد لأن يتم يعني نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة. حتى تحدث هو أنه في دولتين فقط في العالم قادرتين على أن تقوما بعملية نقل هذا اليورانيوم، لهن الولايات المتحدة الأمريكية والصين. كأنه يريد أن يكون للصين دور في هذه العملية، واضح أنه يفتح الباب بهذا الاتجاه. هلأ أنا بعتقد أنه حاول أن يعطي انطباع هو بأنه في تفاهمات أو في موقف مشترك بالموضوع الإيراني تحديدا، لأنه في خلافات على القضايا الأخرى اللي بتعرف هي تايوان والتجارة والتكنولوجيا.
6: صحيح.
9: بموضوع إيران حاول أن يقول بأنه الصينيين يعني يرفضون أن تمتلك إيران سلاح نووي، كما ذكرت لك سابقا هذا موقف صيني تقليدي ليس جديدا يعني، وموضوع فتح مضيق هرمز أيضا كمان موقف صيني لم يتغير، لكن حاول أن يقدمه هو بطريقة توحي بأن هناك تغييرا في الموقف الصيني. لكن أنا برأيي اختبار الموقف الصيني سيكون في مجلس الأمن عند طرح مشروع القرار الذي تقدمت به البحرين بدعم أمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز. هل ستصوت الصين إلى جانبه؟ أو لن أقول إلى جانبه، هل ستمتنع الصين عن التصويت أم أنها ستستخدم حق النقض الفيتو؟ بتعرف في قرارين، الأول الصين امتنعت عن التصويت هي وروسيا وتم تمريره عندما تم إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية في شهر مارس الماضي.
6: صحيح.
9: تم تقديم هذا المشروع ومر المشروع. بالمرة الثانية استخدمت الصين وروسيا حق النقض الفيتو وأسقطت هذا المشروع. هلأ هي المرة الثالثة اللي بتم فيها تقديم مشروع قرار. هلأ الاختبار الآن اختبار التفاهمات الصينية الأمريكية، هل ستستخدم الصين حق النقد الفيتو أم أنها ستبتلع التصوير؟
6: سنفهم من خلال جلسة مجلس الأمن. ولكن هل يمكن سيدة ليوتشاو أن نفهم أيضا فيما يتعلق بما قاله الرئيس الأمريكي بشأن أن هناك دولتين يمكن أن تستقبل هذا اليورانيوم المخصب وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أن هذا تراجعا أمريكيا وقد تم ربما وفق تفاهم الصيني، هل يفهم الأمر كذلك؟
10: نعم شكرا. فقد ذكرت قبل قليل أن هناك دور حاسم ومهم جدا لجانب الصيني للعب كل هذه الدور الوساد هو بين كل هذه المعنية في هذه التوترات. وربما وعندما إذا تطرقنا إلى هذه المسألة باليورانيوم المخصب من جانب الإيراني، ربما إذا يجب على الجميع اعتراف بإيجاد ربما مكان لنقل كل هذه اليورانيوم المخصب من الجانب الإيراني إلى أي البلد، ربما هناك إمكانيات واحتمالات حتى الدول ربما ستكون هذه الحل لهذه الأزمة لنقل كل هذه اليورانيوم المخصب إلى الدول الموثوق لكلا الجانبين لكلا الطرفين يعني الصين. وربما هناك يوجد احتمالات مثل هذا، وباعتقاد أن لدى الصين هذه كل هذه المصلحة بشكل مباشر متعلقة بشكل مباشر مع مسألة المضخ هرمز وبشكل مباشر مع مسألة إيران، لأن حاليا الصين أيضا تعاني من هذه الأزمات الكبيرة وواضحة جدا داخل السوق الصينية وداخل الأراضي الصينية والناجمة عن كل هذه التوترات، لأن حاليا ونعلم أن الصين هي كأكبر المستورد للنفط على مستوى العالمي، وكان قبل هذه التوترات قام الصين باستيراد حوالي 40% من نفطها من هذه المنطقة عبر مضيق هرمز، ولكن حاليا وبعد إغلاق لوقت طويل وإحصار لوقت الحصار وقت طويل لهذا المضيق، الصين أيضا عانت المعاناة الكبيرة وخاصة بالنسبة إلى صادراتها وعملية إنتاجها وتصنيعية في كل هذه المجالات المتعلقة بكل هذه المواد المهمة جدا. فأعتقد أن الصين ستبذل في المستقبل في المقدمة المزيد والمزيد من كل هذه الجهود الكثيفة في مثلا في إقناع كلا الجانبين لأخذ بعض التنازلات، لأن هذا الأول شيء وأهم شيء في تم التوصل إلى اتفاق الشامل والدائم وبالإضافة إلى ذلك
6: وتلعب دور من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. فقط سأنقل هذه النقطة إلى ضيفي في واشنطن السيد توم وورك، يعني إشارة أو تلميح ترامب إلى مسألة نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى الصين، وكذلك الحديث عن مسألة المدة الزمنية المتعلقة بتجميد تخصيب اليورانيوم في إيران، هل نحن أمام موقف أمريكي جديد، تحرك ربما إلى منطقة وسطى مع إيران، وبالتالي قد ينبني على ذلك نوع من التفاهم أو التوصل إلى اتفاق؟
14: إن الإشارة من قبل الرئيس ترامب والحديث عن تعليق لمدة 20 عاما يؤكد موقفا أعرب عنه منذ شهر، وكان ثمة تقارير مختلفة تفيد أن إيران مستعدة لدراسة مقترح 15 عاما. لذلك نرى تكرارا لموقف الرئيس ترامب سابقا، لا يجب أن يكون أطول من 15 إلى 20 عاما التي فاوض عليها الرئيس السابق أوباما في 2015، لأنه يعرف أنه باستطاعته أن يبرم اتفاقا كجودة اتفاق أوباما. ولكن بالإضافة إلى ذلك يبدو أنه أشار إلى أن الصين قد تكون خيارا جيدا، وروسيا استعملت المرة الماضية وذلك أقل جاذبية بسبب الحرب على أوكرانيا. لذلك الرئيس ترامب يحاول إيجاد طريقة لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وأعتقد أن هذه إشارة جيدة أنه متحضر لدراسة الصين كوجهة معقولة.
6: طيب السيد دكتور حسين الريران في طهران، كما يبدو يعني هذه إشارة ربما من ترامب بالتنازل فيما يتعلق بنقل اليورانيوم عالي التخصيب، هل إيران مستعدة لنقل هذا المخزون إلى الصين مثلا كحل وسط؟
15: يعني في تصوري الأمور هي قابلة للنقاش، يعني موضوع التخصيب صحيح أن إيران قبلت إطار معين تعترف فيه أمريكا بحق إيران في التخصيب، وإيران ستقوم بالتجميد طوعيا أنه لفترة معينة. فيما يخص التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، يمكن أن تكون الصين في هذا الإطار مطروحة، ولكن يعني هذا من وجهة نظر ما تريده أمريكا، ما تريده إيران أنه في مقابل الملف النووي يجب أن تلتزم أمريكا برفع كامل العقوبات ضد إيران. ويعني هذا هو الشيء المرتبط في مقابل هذا الالتزام. هل أمريكا ستلتزم أو تتعهد بهكذا أمر أو لا؟ هذا مهم من ناحية، لأن العقوبات المفروضة ضد إيران جزء منها مفروضة من قبل الحكومة الأمريكية، أي أن الرئيس يستطيع أن يلغي هذه العقوبات، ولكن الجزء الأهم منها هو من قبل الكونغرس الأمريكي، أي أن الكونغرس هو سيد نفسه ولا يسمح للرئيس أن يلغي عقوبات للكونغرس، والكونغرس هو يجب أن يقوم بإلغاء هذه العقوبات.
6: طيب، من هنا يعني سيد ريوران، يعني قد يكون هذا التفاوض مفهوما، وهنالك يعني موافقة مبدئية أمريكية للتفاهم عليه بشأن الأموال المجمدة والعقوبات وما إلى ذلك، ولكن كانت العقدة الموضوع موضوع الملف النووي، وبالخصوص مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. الآن هذه الخطوة نقل هذا الموضوع

0: بس أيضا يجب أن يرفع العقوبات التي فرضها على إيران. وإذا كان هناك التزام أمريكي بهذا الموضوع أتصور أننا أمام حلحلة في هذا الملف.
1: طيب، أمام حلحلة في هذا الملف، وهو طبعا بطبيعة الحال أمر محتمل لأننا لا نعرف بالضبط ما الذي جرى في هذه القمة، التفاصيل لم تنشر حتى الآن دكتور مروان، وبالتالي ما هي الخطوة المتوقعة من الرئيس ترامب بعد هذه القمة فيما يتعلق بالموضوع الإيراني؟ ما هي الاحتمالات، السيناريوهات المتوقعة للعودة جزئية إلى الحرب، عودة إلى الحرب كما تريد إسرائيل مثلا، مسألة تطوير مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي قبل هذا؟
2: لا، قبل ذلك في نقطة أنا أعتقد مهم أن نشير لها، لأنه أنا تابعت اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقده عباس عراقجي في نيودلهي، وبدا لي بأن إيران أقل حماسة لنقل اليورانيوم المخصب إلى الصين كما ذكر ترامب، هي متحمسة أكثر لروسيا. فلذلك نحن إذا كنا أمام أن الطرفين الآن عندهم استعداد، أو واضح أنه في عندهم استعداد لهذه الفكرة لنقل اليورانيوم المخصب إلى طرف ثالث، فهون صار في عندنا مشكلة أنه من هو هذا الطرف الثالث الذي سيتم نقل اليورانيوم المخصب إليه. يعني أنا واضح أنه اليوم عراقجي وكأنه يقول أنه نحن نفضل روسيا ولا نفضل الصين، ولا أريد أن أقول أنه هذا شكل مفاجأة بالنسبة إلي، لكن واضح أنه هناك بعض التحفظات الإيرانية على موضوع الصين. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أنا أعتقد أنه هلأ حتى الآن لا يبدو لي أن الرئيس ترامب متحمس جدا للعودة إلى الحرب. يعني هو واضح أنه أمام مسار مرتبط بأنه يريد أن يرى نتائج الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية منذ أكثر من شهر، من جهة كعامل ضغط حاول، رغم أنه نفى ذلك، لكن بعتقد حاول الاستعانة بالصين لوضع مزيد من الضغوط على إيران من أجل فضيحة، لأنه الموضوعين الأساسيين بالمفاوضات الآن أخ حامد، دعك من كل التفاصيل الأخرى، موضوعين الأساسيين هو مضيق هرمز اللي هو ملح أكثر من أي شيء آخر بسبب ضغوطه الهائلة على أسعار الطاقة العالمية والتضخم اللي فاجأ الجميع، المؤشرات بالولايات المتحدة الأمريكية عندما صدرت أمس أنه الحديث عن شهر الماضي حوالي 6%، إذا أنا كنت دقيق الرقم بالنسبة لي، وهذا رقم كبير جدا بالولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هو الملح الآن بالنسبة له هو فتح المضيق، ويريد أو أراد هذه المساعدة الصينية في الضغط على إيران من أجل فتح المضيق، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة، بنخفض التضخم، بتقل احتمالية رفع الفائدة. الآن في احتمال أكبر لأنه ترفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بيزيد خدمة الدين العام الأمريكي، وهذا لا يريده الرئيس ترامب، لأنه تعرف كل مشكلته مع جيروم باول اللي هو يعني رئيس الاحتياطي الفيدرالي اللي أنهى ولايته الآن، هو يريد منه خفض الفائدة لأنه يريد أن تخفيض خدمة الدين العام الأمريكي. إذن هو موضوع المضيق هرمز وموضوع الملف النووي، وهما مرتبطان بشدة، لأنه ترامب يعتقد بأنه إذا رفع الحصار على المواد الإيرانية لم يعد لديه أداة ضغط فعلية على إيران، لأنه لا يريد العودة إلى الحرب لدفعها لتقديم تنازلات. هلأ هو اليوم فتح الباب أنا بعتقد أمام حل عقدة أساسية بالمفاوضات، اللي هو استعداده لأن ينظر بموضوع نقل اليورانيوم المخصب، وهذا اللي طلبته إيران أصلا، إنه إيران لا تريد أن يسلم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمقترح الإيراني الأخير واضح أنه كان عنده استعداد إلى أن يتم تسليمه إلى دولة ثالثة. هلأ هو بعتقد أنه فتح هذا الباب اليوم على إمكانية عودة المفاوضات، لأنه في عقدة معينة مهمة انحلت بهذا الإطار. فلذلك أنا تقديري أنه قد يعطي ذلك اللي صار اليوم، تصريحات اليوم قد يعطي ذلك زخما للمفاوضات التي تجري. واضح أنه في أطراف أخرى يعني دخلت على خط الوساطة الآن، الصين صارت واضح، لا الصين كان دائما بالخلفية، لأنه بتعرف أصلا الصين كان تدعم الوساطة الباكستانية بشدة، أصلا الوساطة الباكستانية المعروف أنه الصين ضغطت على إيران من أجل الذهاب إلى إسلام أباد عمليا بالجولة الأولى من المفاوضات. لذلك الصين كان دائما موجودة، لكن باكستان كانت في الواجهة والصين كانت في الخلفية. الآن الصين دخلت على الخط بقوة، في أطراف أيضا أخرى موجودة يعني بالمفاوضات لم تعلن عن نفسها حتى، أو لا تريد أن تظهر بالصورة بشكل واضح بشكل كبير، ربما قطر، ربما تركيا، ربما آخرين. أنا بعتقد أنه قد نشهد زخم للمفاوضات خلال الفترة القادمة، لكن إذا لم يحصل تقدم بعد هذا التصريحات التي حصلت اليوم، هذا لا يمنع طبعا، لأنه الاحتمالات بتظل دائما مفتوحة. الرئيس ترامب لا يملك رفاهية الوقت كثيرا، يريد حل سريع لهذه الأزمة، إذا يعني سيعطي تقديري فترة معينة للمفاوضات،

0: إذا لم تؤدي إلى نتيجة يمكن أن نشهد بعدها تصعيد عسكري، رغم أنه أنا أعود للفكرة الأولى أنه هو لا يريد أن
1: يعود إلى الحرب، ربما يضيق أكثر على إيران. وبالتالي السيدة ليو تشاو في بكين، هل لدى الصين مقاربة محددة، يعني بغض النظر عن الكلام العام المتعلق بالقانون الدولي وضرورة فتح المضيق وما إلى ذلك، هل تطرح الصين أو طرحت على الرئيس ترامب مقاربة محددة بشأن فتح مضيق هرمز، لأنها أيضا متضررة من إغلاق المضيق ومن أيضا الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية؟
2: نعم أعتقد كذلك، وشكرا على هذا الاستضافة. فأعتقد أن بالإضافة إلى كل ما ذكرت قبل قليل وكل ما ذكر الضيوف الكرام هنا معي، فأعتقد أن الصين وحقا هناك المصلحة الكثيرة وكبيرة المتعلقة بهذه المسألة وهذه الملف، لأنه بالإضافة لأن هناك توفير النفط من منطقة الشرق الأوسط عبر رمض هرمز، وهناك أيضا هناك مسألة ونادرا ما نتناقشه، وهذا الأمن الغذائي بالنسبة للجانب الصيني، لأنه نعلم أن إيران هي أكبر الدولة على مستوى عالمي لإنتاج كبريت، وكبريت هي المواد الرئيسية لإنتاج الأسمدة. وبالإضافة إلى ذلك المضيق هرمز في الوقت السابق وكان لدي كل هذه المسؤولية بنقل حوالي ثلث من الأسمدة العالمية إلى جميع أحياء العالم، ونعلم أن الصين مع كل هذه النسمة الضخم جدا، وبالنسبة إلى الصين إن الأمن الغذائي على الصدارة كل هذه الأهمية بالنسبة إلى الصين. فالصين تحتاج حاليا إلى التوفير المستقر لكل هذه الأسمدة من المنطقة الشرقية أوسط، وخاصة من العبور البحري الشحن البحري من مضيق هرمز. ولكن نحن الآن في موسم الربيع، موسم المهم جدا بالنسبة للحراسة والزراعة، لكن هناك ربما نواجه من نقصان إلى حد ما لهذه الأسمدة المهمة جدا بالنسبة إلى الصين. فلكل هذه الأسباب وأعتقد أن الصين ستبذل جهود كثيفة ربما من طرق المعلن،
1: وربما يعني إذا سمحت لي بالمقاطعة مرة أخرى، المؤشر هو كما قال الدكتور مروان هو مسألة التصويت على القرار المرتقب بشأن مضيق هرمز في مجلس الأمن. ما الذي نتوقعه في هذا السياق بالتحديد من الصين؟
2: نعم شكرا. ونعلم أن إيران هي دائما هذا الشريك التجاري بتوفير النفط بأسعار معقولة جدا إلى الجانب الصيني، وبالإضافة إلى ذلك إيران شريك مهم جدا لدى الصين في منطقة الشرق الأوسط. ولكن هناك بعض العلاقات أخرى مع الصين، والصين حاليا لديها كل هذه العلاقات وطيدة وجيدة جدا مع الدول العربية وخاصة الدول الخارجية، لأن الصين الآن لديها كل هذه العلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة جدا جدا مع دول مثل السعودية والإمارات وقطر، وكل هذه الدول قد عانت المعاناة كبيرة خلال هذه التوترات. فالصين وأعتقد أن ربما في التصويت المقبل الصين ستقوم بمراعاة كل هذه المخاوف للأطراف المعنية، وستدادي الصين بكل الجدية لحقها لاستخدام الحق التصويت حول الملف الإيران في الفترة المقبلة. وأعتقد كذلك ولنرى ماذا ستفعل الصين.
1: نعم طيب سيد وارك في واشنطن، يعني ما الذي نتوقعه الآن من الرئيس ترامب من خطوات في المرحلة المقبلة؟ هل سيعود إلى الحرب؟ هل سيطور مشروع الحرية في مضيق هرمز؟ لا سيما وأن أكسيوس بزعم مسؤولين إسرائيليين أن عملية محتملة عسكرية ستجري بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع، وهذا احتمال آخر بعودة الأمور أو عودة الحرب مجددا على إيران.
3: أغلب الناس يظنون أن إمكانية محتملة أن نستمر في هذه الحرب الباردة من دون تغيير معتبر من المرحلة التي بلغناها حالياً. والسيناريو الثاني باعتقادي هو إعادة إطلاق مشروع الحرية في مضيق هرمز لإخراج السفن بالقوة، هذا الأكثر ترجيحاً. والخيار الآخر هو أن يطلق جولة جديدة من الضربات الجوية، وهذا دائما خيار متاح، ولكن الرئيس ترامب مصمم أن لا يجعل هذه الحالة القائمة تستمر إلى ما لا نهاية، لذلك يسعى إلى إيجاد طرق لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات بطريقة جدية، وسوف نرى حينما يعود أي من هذه الخيارات سوف يسلك، ولكن يعود الأمر إليه سواء مشروع الحرية يتم إطلاقه مجددا أو يعود إلى الخيار العسكري.
1: طيب شكرا لك سيد ورك، سأعود إليك إذا بقي لدينا وقت. السيد حسين ريوران في طهران، على مستوى السيناريوهات المتوقعة بعد هذه الزيارة، يعني كان هناك الكثير من الحديث أن مسألة الملف الإيراني مستقبل هذه الحرب سيتحدد بعد هذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وبالتالي الآن وفقا للنتائج للقراءات ما الذي تتوقعه طهران بعد هذه الزيارة؟
4: يعني أولا دعني أستكمل النقاش الذي جرى مع كل السادة. يعني أولا موضوع اليورانيوم مخصب بنسبة 60%، إذا نقل على سبيل الافتراض قبلت إيران نقله إلى روسيا والصين فسيكون ضمن إطار اتفاق. إيران لماذا رفعت النسبة إلى 60%؟ كي تكون ورقة بيدها أنه نقل هذا إلى أي دولة سيكون ضمن إطار اتفاق، إذا التزمت أمريكا بالاتفاق فستبيع إيران هذه الكمية، وإذا لم تلتزم أمريكا فستسترجع هذه الورقة إلى داخل إيران ضمن إطار هذا الاتفاق. لماذا هذا الكلام؟ لأنه في 2015 عندما تم الاتفاق البنوك الأمريكية لم ترفع العقوبات ضد إيران، وعندما قالت إيران لأوباما أنه هناك عدم التزام بالاتفاق قال هذا شأن البنوك وليس شأن الحكومة الأمريكية، ويعني بشكل غير مباشر لم يكن هناك التزام. عدم الثقة الإيراني يسود، لا زال يسود في التعامل مع أمريكا، هذا أولا. في يعني المواضيع المستقبلية، السيناريوهات المستقبلية، شوف موضوع مشروع الحرية، يعني لو كان ممكنا لكان ترامب عمله في المرة السابقة، لماذا تراجع؟ أتصور أن رئيس الأركان الأمريكي أجاب على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي وقال أن 11 مدمرة أمريكية تعرضت لإطلاق صواريخ، وهذا ما أدى بنا إلى الانكفاء. من هنا هناك استعصاء في موضوع استئناف مشروع الحرية، وحتى الحرب هي لا زالت تراوح مكانها وهناك استعصاء عسكري، رغم أن هناك احتمال لموضوع الضربات الجوية وإن كان ضعيفا. ليس هناك من حل إلا المفاوضات، وفي تصوري أن الطرف الباكستاني اليوم أبلغ إيران أن هناك ظروف جديدة وباكستان تريد استئناف التفاوض، وإيران رحبت بذلك، ولكن لحد الآن ليست هناك أي أفكار وصلت لإيران حتى تقوم بمناقشتها والرد عليها.
1: يعني إيران ليست متعجلة، وهذا قد يؤشر إلى أن لديها متسع من الوقت. سيد توم وريك، هل لدى واشنطن فعلا متسع من الوقت للتعامل مع الملف الإيراني؟
3: نعم، هذه أولوية في الحقيقة للرئيس ترامب وفريقه والأشخاص الذين يعملون على هذا الملف، خصصوا له وقتا وتصميما كبيرا، كما أنهم يعملون على المفاوضات في غزة وأوكرانيا، وهذا نال اهتماما أقل، لذلك الآن الأولوية القصوى للرئيس ترامب هي إيران عند عودته.
1: نعم، أشكرك سيد ورك، وأختم مع الدكتور مروان قبلان هنا في الاستوديو. هنالك عامل آخر دائما ما يهمل باعتبار أن هذه أزمة إيرانية أمريكية، وهو العامل الإسرائيلي. يعني أكسيوس تتحدث في تسريبات عن أن مسؤولين إسرائيليين أن هناك عملية محتملة، وهيئة البث أبلغت واشنطن بأنها معنية بالعودة إلى مسألة الحرب.
0: نعم صحيح، إسرائيل لم تكن أصلا منذ البداية راضية عن أي مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وبين إيران، ولو كانت كذلك فإنها لا تريد مفاوضات، تريد استسلاما كاملا من جانب من طرف إيران. لكن أنا بعتقد أنه في مجموعة شروط تمنع ربما تقديري الشخصي العودة إلى الحرب بسرعة، أنا بعتقد أنه أحد الأسباب اللي فعلا أدت إلى وقف هذه الحرب إلى إعلان الهدنة بالدرجة الأولى هو أنه فعلا في استنزاف، لأن تعرف نقرأ نحن بشكل يومي تقريبا في وسائل الإعلام الأمريكية عن استنزاف هائل للذخائر ومخزونات الصواريخ الأمريكية وخاصة الدفاعات الجوية، الحديث عن أنه في يعني استهلاك لما يعادل سنوات من الإنتاج سواء من صواريخ الباتريوت، الصواريخ الدفاع الجوي، أو صواريخ التوماهوك أو غيرها من الذخائر والأسلحة. هلأ لا نعرف من سنصدق يعني في هذا، هل نصدق تقرير نيويورك تايمز الذي تحدث عن أنه إيران ما زالت تمتلك يعني حوالي 75% في بعض القراءات أكثر من ذلك من منصات الصواريخ من صواريخها أيضا، أم نصدق قائد القيادة المركزية الأمريكية في شهادته الأمس بالكونغرس الأمريكي والذي تحدث عن أن إيران خسرت نحو 70 أو 80% بالأحرى من يعني من قدراتها الدفاعية. فإذا كان يعني إذا كان تقرير نيويورك تايمز صحيحا فأنا بعتقد أنه لأسباب مرتبطة بعدم إمكانية يعني التصدي لهجمات صاروخية إيرانية كبيرة خاصة إذا حصلت على دول الخليج، لأن تعرف دول الخليج معرضة خاصة بنيتها التحتية منشآت الطاقة والنفط والبنية التحتية.
1: طيب هذه التقديرات دكتور إذا سمحت لي، يعني هل هي محفز لإسرائيل للضغط من أجل استمرار في الحرب أم من أجل التوقف عند هذه النقطة والوصول إلى التفاهم؟
0: هلا أنا أعتقد ذكرنا أن إسرائيل تريد يعني تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية أكثر في هذه الحرب لأنه أهدافها مختلفة عن الأهداف الأمريكية.
1: وهل ما زالت مؤثرة؟
0: أنا بعتقد ليس كثيرا، لكن أنا بلاحظ أنه ترامب يستخدم نتنياهو ونتنياهو يحاول أن يستخدم ترامب، بمعنى أنه ترامب يتحدث مع نتنياهو عندما تفشل المفاوضات بشكل واضح مع إيران، بمعنى أنه كأنه يعني يزيد الضغط على إيران بأنه نحن نحضر لعمل عسكري ضدكم. نتنياهو الآن كما تعرف يعني في عنده عوامل أيضا مختلفة، في عنده عوامل داخلية، يعني في انتخابات صار واضح أنه ستجري خلال الأشهر القليلة، يعني واضح أنه رايحين باتجاه حل الكنيسة في إسرائيل.
1: نعم
0: ربما يعني هي ما امتعد مبكرة لأنه أصلا هو جدول الزمني في أكتوبر، لكن قد تجري في شهر سبتمبر، يعني التفكير حيكون بضعة أسابيع ربما ليس أكثر. لكن إذا ذهبنا باتجاه حل الكنيسة وانتخابات، نتنياهو يريد إنجاز ما يقدمه للناخب الإسرائيلي إذا أراد أن يفوز بهذه الانتخابات، لذلك كل واحد عنده يعني أهدافه وغاياته من ذلك. لكن كما ذكرت لك إذا صحت تقارير الصحف الأمريكية حول مخزون إيران من الصواريخ ومنصات الصواريخ، أنا بعتقد الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون حذرة أكثر في موضوع العودة إلى العمل العسكري.
1: انتهى الوقت، أشكرك جزيلا شكرا دكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كما أشكر من طهران الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وأشكر من واشنطن السيد توم ووريك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ومن بكين السيدة ليو تشاو الكاتبة الصحفية الصينية، كما أشكر مشاهدين على متابعة هذه الساعة من النقاش من التلفزيون العربي. هذه التغطية مستمرة واستكملها معكم الآن الزميل وائل تميم، تفضل وائل.
5: شكرا يا حامد، أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن الصين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المحادثات. بكين أكدت أيضا أن المهمة الأشد إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي تعليقه على أزمة إغلاق مضيق هرمز قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
6: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
5: في المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وجدد ترامب على متن الطائرة الرئاسية في طريق العودة من بكين تأكيده أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.
6: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
5: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، وأضاف أن طهران مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، وأكد أن بلاده تبلغت من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات.
7: As you all know.
8: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
5: عرقجي أضاف أن إيران ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب إيران، وأضاف أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
8: مضيق هرمز سيفتح من جديد وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
9: في بكين حاول دونالد ترامب وشي جين بينغ رسم صورة مختلفة للعلاقات الأمريكية الصينية، قمة جاءت بعد أشهر من النزاع التجاري والحرب الكلامية، لكنها انتهت بلغة تقوم على إدارة الخلاف لا تفجيره. الرئيس الأمريكي تحدث عن صفقات تجارية رائعة كما وصفها، وقال إن العلاقات الثنائية مع الصين ستتحسن، معلناً التوصل إلى عدة اتفاقيات. في المقابل بدأ الرئيس الصيني أكثر تحفظاً وحزماً متمسكاً بثوابت بكين وخصوصاً في ملف تايوان، لكن خلف لغة التهدئة حمل كل طرف ملفه الأكثر حساسية. بالنسبة إلى ترامب، تقدم الملف الإيراني على ما عداه، فتعثر مسار التفاوض مع طهران وبقاء مضيق هرمز مغلقاً عاملان دفع واشنطن للبحث عن دور صيني يمكن أن يمنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة اختارها ترامب ويبحث عن مخرج منتصر منها. قال ترامب إن شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وإن الطرفين لا يريدان أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. بالتوازي كان شي يضع تايوان في صدارة أولوياته. الرئيس الصيني حذر من أن سوء إدارة هذا الملف قد يقود إلى صراع مباشر بين البلدين، معتبراً أن تايوان تبقى القضية الأكثر حساسية في العلاقة الثنائية. تعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها، فيما تواصل واشنطن دعمها العسكري والسياسي للجزيرة. بهذا المعنى بدأ أن كل طرف دخل القمة حاملاً ملفه الأكثر إلحاحاً. ترامب يريد تدخلاً صينياً بشأن إيران ومضيق هرمز، وشي يريد تثبيت الخطوط الحمراء الصينية في ملف تايوان. وفي الخلفية حضر الاقتصاد مساحة مشتركة لتخفيف التوتر. ترامب أعلن أن الصين وافقت على طلب نحو 200 طائرة من بوينغ إلى جانب تفاهمات في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن القمة رغم لغة التهدئة لم تنهي التناقضات الأساسية بين واشنطن وبكين، فالصين تتحدث عن منافسة منضبطة بينما يحتاج ترامب إلى إنجازات سريعة سياسياً وأمنياً وأقليمياً واقتصادياً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في بلاده.
5: معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، كلام الرئيس ترامب من علامات الطائرة الرئاسية إير فورس ون أنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لعشرين عاماً، هل اتضح المقصود بالتحديد؟ يعني تعليق تخصيب اليورانيوم المطلب الأمريكي المعروف، أم تعليق البرنامج النووي ككل؟ وهل يمثل هذا الكلام بأي صورة شيئا من التراجع في الموقف الأمريكي؟
10: ما كانت تسعى إليه واشنطن، خاصة واشنطن تحت إدارة ترامب، وتعليق البرنامج النووي ككل، وليس تعليق التخصيب. تعليق التخصيب هو جزء من المعائب التي كررها ترامب وإدارته كثيرا في صيغة وشكل الاتفاق الذي خرجت منه الولايات المتحدة بتوقيع من ترامب في 2018. لذلك نحن نتحدث عن مدة ما تزال حتى الآن وفق المصادر الأمريكية مرفوضة من الجانب الإيراني، وهي مدة 20 سنة. قبل ذلك كان هنالك نقاش، وإن كانت المدة قد صرح عنها أول مرة، أي هذه المدة مدة 20 سنة التي تقترحها واشنطن مباشرة بعد الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد بباكستان، والتي قادها جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي. كانت إيران وقت ذاك تقترح 5 سنين قبل أن يصار إلى صياغات متقاربة تتحدث عن ما بين 12 إلى 15 سنة في الأوراق الأخيرة المتداولة ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر الوسيط الباكستاني. لكن لافت هنا هو قوله بأن إيران وإن كان لا يمانع بأن يتم تعليق برنامج النووي لمدة 20 سنة، لكن في مقابل التزام حقيقي منها. كيف يكون الالتزام الحقيقي؟ هذه نقطة لم يشرحها. إذا كان الالتزام مجرد القول بأن إيران لن تسعى إلى تخصيب اليورانيوم أو امتلاك سلاح نووي، فإيران من قبل وحتى اليوم تقول بأنها لم ولن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وهي تلتزم بذلك لا للولايات المتحدة وحسب وإنما للعالم أجمع. لكن ترامب كان غير مقتنع بتلك الحجة، فضرب المنشآت النووية 3 في يونيو من السنة الماضية، ثم هذه الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وهي الآن في نقطة بين بينين، لا هي حرب ولا هي سلام. ترامب قال إنه لا يمانع إن كان هنالك التزام حقيقي جاد من إيران فيما يتعلق بتعليق برنامج
11: راديو الحرية.
9: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM
4: جنوبية البلاد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال منطقة المساكن وطريق العباسية معركة في قضاء صور، واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفى حرام بمدينة صور. وأظهرت مشاهد حجم الدمار في المكان المستهدف بالغارة الإسرائيلية في ناحية المساكن بقضاء صور. وكذلك أظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية على مبنى يضم مركز بلدية النبطية الفوقة جنوبي لبنان. أفاد حزب الله باستهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان وفي بلدة رشاف، إضافة إلى استهداف تجمع للجنوب في بلدة القوزح بقذائف المدفعية. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرات مفخخة قرب الحدود اللبنانية دون إصابات. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. ونقل إعلام إسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش أن الجندي هو من الكتيبة 12 في لواء جولاني وقتل إثر سقوط قذيفة هاون على القوات الإسرائيلية هناك. سياسيا، بدأت قبل قليل جولة محادثات ثانية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في اليوم الثاني في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. وفي وقت سابق قال مصدر قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن موقفه من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع بواشنطن، استكمالا للاجتماع السابق في إبريل الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الجولة أمس كانت إيجابية وبناءة. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات صحفية دعمه لخيار التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بهدف التوصل أولاً إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يكون تحت مظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية. وأوضح بري أن إسرائيل لم توقف هجماتها على لبنان، ولفت إلى عدم التزامها بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر، كما أعرب عن عدم توقعه تحقيق نتائج كبيرة من جولة التفاوض الحالية في واشنطن. وفي خبر عاجل، يفيد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على نقطة إسعاف في بلدة حاروف جنوبية لبنان. إذن جرحى في غارة إسرائيلية جديدة اليوم مع تواصل الغارات الإسرائيلية على نقطة إسعاف في بلدة حاروف جنوبية لبنان. كذلك يفيد مراسل التلفزيون العربي بتفعيل صفارات الإنذار مجددا في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل مسيرة من لبنان. إذن صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة خشية تسلل مسيرة في لبنان، بحسب ما يفيد مراسل التلفزيون العربي. معنا الآن مراسل التلفزيون العربي في بيروت إدمون ساسين، وفي القدس أحمد جرادات. إدمون، لو نبدأ معك بآخر التطورات الميدانية لو سمحت.
5: نعم، بالتزامن مع جولة المفاوضات التي تعقد في واشنطن، الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن الاعتداءات على الجنوب اللبناني وبالتحديد قضائي صور والنبطية. آخر الغارات كانت على حروف على نقطة للهيئة الصحية، وطبعا هو ليس الاعتداء الأول، عشرات الاعتداءات على الهيئات الصحية وفرق الإسعاف في لبنان. هناك جرحى نتيجة تلك الغارة، كانت هناك غارات عدة على قضاء النبطية، وأيضا كانت هناك غارات عدة مع طلبات انذار وانذارات من اجل اخلاء بعض البلدات في القطاع الغربي في قرى قريبه من مدينه صور التي شهدت اليوم، اي اتحدثون عن قرى وبلدات صور، 37 جريحا سقطوا فقط في قضاء صور نتيجه الغارات العنيفه التي شنها الاحتلال الاسرائيلي وبينهم اطفال ونساء. طبعا الغارات لم تقتصر على صور والنبطيه، هناك ايضا غارات شملت قرى في قضاء بنت جبيل. نتحدث عن أكثر من 30 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي بالطيران الحربي والمسيرات حتى هذه اللحظة. نتحدث عن حصيلة كبيرة وصلت إلى 2951 شهيدا وحوالت 8900 جريح بحسب الحصيلة الرسمية لوزارة الصحة. وبالتالي على المستوى الميداني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. أما بالنسبة لعمليات حزب الله، أيضا حزب الله ردا على الخروقات الإسرائيلية هو رفع من مستوى عملياته، نتحدث حتى هذه اللحظة عن 20 عملية وهي موزعة على طول الجبهة على طول القطاعات. واحدة منها استهدفت قيادة لواء داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكن معظم العمليات كانت داخل الأراضي اللبنانية، سواء لتجمعات لجنود دبابات آليات إسرائيلية. وبالتالي باستخدام المحلقات الانقضاضية يستمر حزب الله بتوجيه ضربات للاحتلال الإسرائيلي. واليوم مثلا في القوزح كانت هناك عمليات مركبة، صليات صاروخية بعدها محلقات انقضاضية وبعدها محلقات انقضاضية، أيضا بالناقورة البياضة المسيرات الانقضاضية استهدفت تجمعات للجنود، جرافات الدي 9 التي تقوم بعمليات تدمير المباني ومنازل الأهالي في القرى المحتلة استهدفها حزب الله أكثر من مرة في أكثر من بلدة، كرشاف مثلا والقوزح أيضا وفي مدينة بنت جبيل. وبالتالي نتحدث عن عمليات منوعة لحزب الله باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، واليوم نتحدث عن 20 عملية وهو رقم كبير، ونحن على بعد يعني 5 ساعات تقريبا من انتهاء هذا اليوم الذي طبعا ربما يحمل المزيد من العمليات لحزب الله. هذا على المستوى الميداني. نعم.
2: سأعود إليك يا إدمون، خلينا يا إدمون بالمستوى الميداني لو سمحت. أذهب إلى الجانب الآخر من الحدود. أحمد جرادات، هناك حديث إذن عن دوي صفارات الإنذار مجددا في كريات شمونة.
6: بالفعل عدة مرات دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعض الكيبوتسات الواقع قرب الحدود مثل المطلة تال حايك فارق العدي، إلى جانب أيضا تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي في رأس النقورة ومحيطها ومدينة نهرية التي تبعد أقل من 9 كيلومترات عن الحدود بعد تسلل المسيرات. وفقا لبيانات متتالية من الجيش الإسرائيلي يشير إلى سقوط عدد من هذه المسيرات ولكن في مناطق مفتوحة، إلى جانب اعتراض عدد آخر من المسيرات التي تجاوزت الحدود، وأيضا مسيرات أخرى حاولت استهداف القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق من الجنوب اللبناني. إذن نتحدث عن تصاعد في العمليات خلال الساعة ونصف الماضية، نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار عشرات المرات ولكن في مناطق قريبة جدا من الحدود، مناطق قريبة وملاصقة للحدود، إلى جانب أيضا التصعيد الإسرائيلي الذي أعلن عن أنه هاجم هدف ادعى بأنه تابع لحزب الله في مدينة صور. وأيضا نتحدث عن يعني حديث الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه أو تشنه لغارات على ما يزيد عن 440 هدفا خلال الأسبوع الماضي وقتله أكثر من 220 شخصا، يدعي الجيش بأنهم عناصر من حزب الله.
2: أحمد، ماذا عن الجانب السياسي؟ هل تصل إلى القدس أو وسائل الإعلام الإسرائيلية أي شيء عن مجريات اليوم الثاني من المفاوضات مع لبنان؟ لأنه المعلومات القادمة من واشنطن شحيحة جدا بهذا الخصوص.
6: وأيضا المعلومات هنا شحيحة جدا على عكس المرات السابقة، لا حديث لا تسريبات، قد تتكشف الصورة أكثر خلال الساعة المقبلة في ظل يعني في النشرات المركزية الإسرائيلية، ولكن حتى اللحظة نستطيع أن نقول بأن في إسرائيل يشددون على جزئية نزع السلاح وعدم وقف إطلاق النار، لا تريد الالتزام بوقف إطلاق النار في الفترة المقبلة. وتحدث عن هذه الجزئية مثلا السفير الإسرائيلي في واشنطن أمس في تصريحات لموقع والله الذي أكد بأن إسرائيل لن توقف النار ولن تسمح لحزب الله بإعادة التسلح. واليوم قبل يعني قبل يعني ساعتين من الآن وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو الكابينت قال لصحيفة إسرائيل هيوم إن يعني مجرد عقد جلسات ومباحثات في واشنطن بين إسرائيل ولبنان هذا دليل على ضعف حزب الله، ولكن إسرائيل لا تعول على هذه المحادثات بل تعول على العمل العسكري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني والغارات الإسرائيلية من أجل نزع سلاح حزب الله ومن أجل أيضا يعني تغيير الواقع في لبنان. لذلك لا تعول إسرائيل على هذه المباحثات، ولكن من جهة يعني هي تصر على جزئية نزع السلاح بشكل كامل، وتصر على جزئية أن تقدم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية نموذجا للعمل على الأرض لنزع سلاح حزب الله، إلى جانب رفض إسرائيلي للانسحاب من المناطق المحتلة، ونتحدث عن 600 كيلومتر مربع تقريبا تحتلها إسرائيل في هذه الأثناء، إضافة إلى يعني رفض وقف إطلاق النار بشكل كامل.
2: شكرا لك يا أحمد. أعود إليك إدمون في بيروت، هل هناك أي معلومات متوافرة عندكم بخصوص سير المفاوضات في واشنطن في يومها الثاني اليوم، خصوصا بحسب ما أعلن بيان رسمي من الرئاسة اللبنانية من قصر بعبدة أن الرئيس في صورة متابعة لحظية أو مكثفة لمجريات المفاوضات؟
5: نعم، بين جولة المفاوضات الأولى اليوم والجولة الثانية التي بدأت قبل ساعة ونصف تقريبا كان هناك اتصال بين الوفد المفاوض وبين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوضعه بالأجواء. طبعا هناك نقاشات اليوم حول سلسلة نقاط وبالتحديد موضوع وقف إطلاق النار. هناك إصرار وهناك مطالبة من قبل الجانب اللبناني بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار لا تمديد وقف إطلاق النار، لأن تمديد وقف إطلاق النار لا تلتزم به إسرائيل. هناك مطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار، والبعض يقول بأن هناك يعني إجماعا حول هذه النقطة لأنها تسمح للبنان بالالتزام بما يمكن أن يتوصل إليه في هذه المفاوضات. وهناك ترقب لصدور بيان عند نهاية هذه المفاوضات عن وزارة الخارجية الأمريكية. بعض الأوساط في لبنان كانت تتحدث عن إمكان صدور إعلان مشترك وليس اتفاقا مشتركا بين إسرائيل وبين لبنان. إذن هناك أصرار من لبنان على تثبيت وقف إطلاق النار، مناقشة مسألة الأسرى وموضوع يعني إعادة الإعمار، هناك أصرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على موضوع نزع سلاح حزب الله في مقابل إصرار اللبناني على وقف الأعمال العدائية والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق ترتيبات أمنية يؤدي إلى نفس النتيجة. هناك بعض المصادر الأمريكية تؤكد في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الأجواء إيجابية داخل الجلسات، ولكن طبعا نحن ننتظر أن يصدر البيان الأخير حول هذه المسألة، وغدا طبعا ستكون هناك المزيد من المعطيات مع انتهاء جولة المفاوضات الثانية.
2: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا إدمون. إدمون ساسين في بيروت. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرجعيون لتعزيز صمودها في وجه مشاريع التهجير الإسرائيلية.
7: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال تنقدر نساعد يعني بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صامدة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
2: بدورها أعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية، كما كشفت عن تعديلات استثنائية لامتحانات الثانوية العامة.
8: تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية: 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، كل شيء صاير قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب لها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة. هيدا الامتحان النهائي.
9: راديو الحرية من 67 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
3: 92.7 FM. سام، حول هذه المفاوضات المباشرة اللي اختارها فريق من اللبنانيين أو من لبنان، جزء من لبنان الرسمي، لازال على حاله. حزب الله من جهته يرفض هذه المفاوضات المباشرة ويصر على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الموقع عام 2024. هذا في اللي له علاقة مباشرة بالمطالب اللبنانية، لها خمس مطالب باتت من المطالب، صح التعبير، من الثوابت التي يجب أن تنطلق منها الأمور. وجهة نظر حزب الله بأنه هذه المطالب الخمسة لا تحتاج إلى جلسة التفاوض هذه المباشرة، لذلك هناك ريبة من احتمال أن يصدر شيء ما يعطي لإسرائيل مكاسب لم تحققها حتى الآن على الأرض، ويعطي لإسرائيل مكاسب. حزب الله أصل فتح المعركة هو لإسقاط هذه الأمور، أي حرية الحركة ليتم التداول بها بشكل كبير جدا، مسألة البقاء في بعض النقاط اللبنانية، وناهيك عن المسائل الأخرى، يعني محاولة الدفع باتجاه توافقات تحت عناوين سلام أو تحت عناوين اقتصادية كان تحدث عنها نتنياهو في مطلع هذا العام للإسرائيليين. لذلك فيما يتعلق بموقف حزب الله بالدرجة الأولى، اللي هو الذي يقاتل على الأرض، هذه الثوابت الخمس هو اللي يريد تحقيق.
4: سيد نصر الله، هل يبدو
3: واضح بأنه
4: هل يبدو من خلال المواقف المعلنة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن لبنان سيقدم تنازلات بشأن هذه النقاط؟ الجماعة يتحدثون عن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، انتشار الجيش، عودة المهجرين، هل هناك مشكلة في هذه النقاط؟
3: بالعكس، هذه النقاط نقاط محل إجماع في لبنان، وهذه النقاط لو طبقتها إسرائيل لما حصلت هذه الحرب. هذه جزء من اتفاق 17-01، جزء من اتفاق 2024 لوضع آلية لتطبيق 17-01، وهذا الأمر لم تطبقه إسرائيل. في كلمة له رئيس جمهورية قبل شهر تقريبا في قبرص، قال أنه لو الاعتداءات الإسرائيلية توقفت وإسرائيل انسحبت لما كنا شهدنا هذه الحرب. إذا فيما يتعلق بهذه العناوين لا مشكلة، لكن إذا أخذنا الجانب الآخر، إسرائيل تتحدث عن معاهدة سلام في مقابل، هذا قاله سفيرهم في مقابل تفكيك سلاح حزب الله. قاد القيادة المركزية الأمريكية بالأمس كان يقوم بمطالعة طويلة جدا مرتبطة بإيران ومنجزات أمريكا في إيران والمنطقة، عبر على لبنان وقال نحن ندعم الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله. طيب هذه نقاط خطيرة جدا.
4: سيد نصر الله، هذه مواقف
3: يحاول الدفع باتجاه صدام داخلي في لبنان،
4: كما تعرف سيد نصر الله، هذه مواقف تفاوضية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس بالضرورة أن يوافق لبنان عليها.
3: المشكلة أنه السلوك بعض الجهات الرسمية اللبنانية اللي ذهبت بهذا التفاوض من موقع ضعف، من موقع الشعور بالهزيمة إن صح التعبير، ولو كان أنه تحت عنوان وقف الحرب وقف الدمار وما إلى ذلك، هذا السلوك يترك نوع من الشكوك عند بعض الجهات اللبنانية، خاصة المقاومة، عن احتمال أن يتم بمكان معين توقيع على أمور تعطي إسرائيل مكاسب. هذه ما يطرحه الإسرائيليون أعتقد هم جادون في السياسي، هذا ما يريدونه. هم يعرفون بأنه عملياتهم العسكرية في موضوع تفكيك حزب الله وضربه فشلت في لبنان. هم كانوا يطمحون على عمل في منطقة جنوب لبنان دون أن يطلق حزب الله طلقة فباغتهم بعد وقف إطلاق النار، ونرى المشهد اللي نراه أمامنا الآن. إذن هم الآن يحاولون إعادة الكرة في محاولة تثبيت منطقة دون إطلاق نار، يقومون من خلالها بابتزاز لبنان كما ابتزوا لبنان الرسمي وغير الرسمي بموضوع النقاط الخمس اللي كانت بقيت محتلة، وهي أكثر بالمناسبة من نقاط خمس في المرحلة الماضية. المسألة الثانية، طيب ماذا يستطيع المفاوض اللبناني أو ماذا يوجد بيده من أجل أن يلزم إسرائيل بهذه العناوين الخمسة بالوقائع على شيء؟ لذلك هناك خشية من أن يتم التوقيع على شيء ما تكون ارتداداته في الداخل اللبناني. يبقى طيب. نقطة جوهرية ومهمة جدا، أصل هذه المفاوضات، أصل قبول إسرائيل بهذا العرض إن صح التعبير اللي قدم من لبنان وفق نتنياهو، مقال قال نتيجة إلحاههم أنا أقبل، هو محاولة سلخ مسار اللبنان أو سلخ لبنان عن أي اتفاق محتمل في المنطقة. هذا السلخ إصرار إسرائيلي. لذلك عندما يتحدث حزب الله عن ضرورة غطاء معين، عن ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار جزء من وقف إطلاق النار في المنطقة، وكثر يعرفون أنه موضوع إسلام أباد بين الإيرانيين وبين الأمريكيين يتضمن بإصرار إيراني هذا البند.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أنه ما قبل 2 آذار، ما قبل ليلة الصواريخ، لن يقبل به تحت أي ثمن. لو زادت التضحيات بالنسبة للحزب، لأنه إذا لم يصل إلى تثبيت وقف إطلاق نار حقيقي سيبقى الجنوب على هذا الشكل. المسألة الثانية أنه تمكن حزب الله خلال هذين الشهرين من الحرب وحتى ما بعد وقف إطلاق النار، أو أنا أسميه تمديد وقف النار ولكن بأسلوب آخر، تمكن من إيقاع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان بالبعد العسكري بمأزق، هم يتحدثون عن مأزق استراتيجي، أفقدهم الكثير من المناورة البرية، وضعهم بحالة صعبة هم يتحدثون عنها، استدعت اجتماعات من نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين لإيجاد حل لمسيرة مفخخة، هم يعرفون أنه قد يكون بيد حزب الله أوراق أخرى. أصل كل هذه العمليات التي حضرتك الآن ذكرتها وأصل كل هذا المشهد هو بأن حزب الله إذا بتلاحظ بكل بيانات هو يرد على خرق وقف إطلاق النار، لمفترض أنه كان يطبق ولكن ليس بهذا الشكل. لحظة إعلانه قبل حوالي شهر بالضبط من الآن.
3: نعم.
2: الحزب سيواصل، هو يعطي رسالة مستقبلية بأنه سيواصل هذا العمل، هو يرى أنه هذا الأمر شرعي دفاعا عن لبنان وفي القوانين اللبنانية، بكل الوسائل يتحدث القانون اللبناني.
3: نعم.
2: لتحرير الأرض، 2 في أرض 3 في أرض محتلة، 4 المواثيق الدولية، هو سيستند على هذه الأمور. لذلك أنا أعتقد إذا نصل إلى خلاصة بعشر ثواني، أنه الآن أي شيء يصدر خارج هذه العناوين الخمسة اللي يطرحها الحزب واللي يطرحها آخرون سيتم التعامل معه على أنه لم يكن، ولذلك نرتقب ما الذي يمكن أن يخرج بعدما قيل أنه قد يكون هناك شيء ما يشبه إعلان نوايا. يجب أن ننتظر هذا الأمر كي لا نستبق يعني
3: بانتظار ذلك. شكرا جزيلا
2: في موضوع
3: الكاتب السياسي خليل نصر الله في بيروت. مشاهدين، أيضا الجيش الإسرائيلي يفيد بسقوط مسيرات في كريات شمونة والمطلة بالجليل الأعلى دون

0: الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية حرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة تلفزيون العربي من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
1: في خبر عاجل مشاهدين، تفيد وكالة رويترز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتخصيص أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس السلام في غزة. إذن رويترز تنقل عن مصادر أن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتخصيص أموال الضرائب الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل ثم تسلمها للسلطة. مطلوب الآن، أو الولايات المتحدة تطلب أو تدرس مطالبة إسرائيل بأن ترسل هذه الأموال إلى مجلس السلام الخاص بإعادة إعمار وإدارة الأمور في غزة. في الضفة الغربية أيضا يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دونمات في حي الجابريات بجنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو.
2: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دونمات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
3: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بطور نفسه بالأرض الباخذة. مثلا هو باخذ دونم بيعمل حواليها 100 دونم جدار أمني زي ما بدعهم، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
2: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
4: هذا الأمر مؤشر خطير لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
2: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاماً والذي أنهاه الاحتلال على الأرض.
5: هكذا

0: ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، تلفزيون العربي، جنين.
1: نتابع الآن هذه المشاهد التي وصلت للتو لمحاولات إسرائيلية لاعتراض مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى في شمال إسرائيل. إذن هذه صور لمحاولات الدفاعات الإسرائيلية اعتراض مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. كانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن الحزب أطلق 10 مسيرات نحو إسرائيل خلال ساعة ونصف، وأفاد بعد ذلك الجيش الإسرائيلي بسقوط مسيرات في كريات شمونة والمطلة بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات. إذن واضح، الصور تظهر دفاعات إسرائيلية صواريخ تحاول إسقاط مسيرات إسرائيلية، مسيرات من حزب الله أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. أفاد إعلام إسرائيلي بأن الحزب أطلق 10 مسيرات خلال ساعة ونصف، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن مسيرات سقطت في كريات شمونة والجليل الأعلى دون أن توقع إصابات. قالت محافظة القدس إن مستوطنين أدوا صلوات وطقوسا احتفالية عند باب الأصباط، أحد مداخل المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. تأتي هذه الاحتفالات غداة ما تسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية التي جابت شوارع البلدة القديمة، في حين قالت الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى أمس.

0: مرت 78 عاماً ونكبة فلسطين ما زالت مستمرة. في غزة لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. تقرير إسلام بدر يوثق ملامح ما يصف مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعلم إلى معركة بقاء يومية.
1: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة. فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلاً من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختياراً بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازاً.
2: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن، لأن هم في خيام وضح من نفسه معنوياتهم، هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة، أكيد تحتاج وقت وبحتاجنا وقت، لكن جهود حثيثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وإرجاع أطفالنا لمقاعد الدراسة، مكانهم السليم ومكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
1: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس، بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. وأول أرضى

طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الأحوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. مدينة غزة عمليا، ومرة أخرى هي منطقة مكتظة بالنازحين بمخيمات الإيواء وبالشقق وبالعمارات السكنية وكذلك بالمحال التجارية في قلب مدينة غزة. والنار التي يتم التعامل معها الآن من قبل طواقم الدفاع المدني التي تحاول إطفاء هذه النيران بإمكانياتها المحدودة. وأشير أيضا إلى أن المبنى الذي استهدف هو مبنى متعدد الطبقات في الحقيقة، ولكن لم يتم انهياره بفعل هذه الغارة الإسرائيلية، إنما اشتعلت النار في الطابق الأول على الأقل حتى هذه اللحظة، فيما يتم إخلاء السكان الذين يتواجدون في هذا المبنى في هذه اللحظات. حالة من الترقب، خصوصا أن هذه الغارة جاءت بدون سابق إنذار من قبل الجيش الإسرائيلي، حالة من الترقب لإمكانية أن يكون هناك عدد من الشهداء، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات بهذا الصدد من قبل الجهات المختصة في الإسعاف والطوارئ أو في المستشفيات. طبعا أقرب مستشفى إلى تلك المنطقة هي المستشفى الميداني في منطقة السرايا التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وإلى هناك تم نقل عدد من المصابين. كذلك ليس بعيدا عن المنطقة مستشفى الشفاء المركزي طبعا في مدينة غزة، وبالتالي نحن نتابع هذه التطورات ونحاول أن نعرف المزيد من المعلومات حول هذا القصف إن كان قد أدى إلى عدد من الشهداء. هناك معلومات أولية الآن عن وجود عدد من الشهداء، ولكن نحن ننتظر الأرقام الدقيقة من قبل المصادر الطبية، ولكن شكل الغارة مكانها وفجائيتها توحي فعلا أن هناك عدد من الشهداء حتى هذه اللحظة، هذه المعلومات المتاحة.
2: وبانتظار وصول مزيد من المعلومات، شكرا لك يا إسلام. إسلام بدر في مدينة غزة متحدثا عن غارة إسرائيلية كما تلاحظوا مشاهدينا استهدفت أحد المباني السكنية في منطقة مكتظة بالسكان كما أفاد مراسلنا. شكرا لك يا إسلام. التغطية متواصلة معكم مشاهدينا الآن مع حامد الناظر. حامد،
3: شكرا لك وائل. مشاهدينا، هذه ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. وخلال مغادرة الصين، جدد ترامب من على متن الطائرة الرئاسية تأكيده أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.
4: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكننا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي، ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
3: بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية، مضيفا أن طهران مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا. وأكد عراقجي أن بلاده تبلغت من واشنطن باستعدادها لمواصلة المحادثات.
5: As you all know. كما تعلمون، نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا، لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا، ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
3: وأكد عراقجي أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب طهران، مضيفا أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
5: مضيق هرمز سيفتح من جديد، وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
3: أما بكين فأكدت أن المهمة الأشد إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي تعليقه على أزمة إغلاق مضيق هرمز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
4: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
3: ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وأضاف وانغ أن الصين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المحادثات. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد مع ترامب أثناء عودة الأخير من الصين. وأضاف ميرتس أن الجانبين اتفقا على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وأوضح المستشار الألماني أن الاتصال تناول أيضا سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا إلى جانب تنسيق المواقف بين الجانبين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة. وللمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم أهلا بك، ما الجديد في المواقف في طهران سواء فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز أو المفاوضات؟
6: ما يتعلق بمضيق هرمز، اليوم أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني كما نقل عنها التلفزيون الإيراني بأنه سيتم تسريع عملية تسهيل مرور وعبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز، وهذا ما كانت قد بدأته بحرية الحرس الثوري الإيراني منذ يوم أمس تزامنا مع زيارة دونالد ترامب إلى الصين، حيث عبرت 30 سفينة ناقلة بالاتجاهين عبر مضيق هرمز. اليوم يقول التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن هذه العملية ستجري خلال الأيام المقبلة بشكل أسرع، وبالتالي قد يرتفع عدد السفن التي ستعبر المضيق. وقال التلفزيون الإيراني بحسب تقريره بأن هذا يدل على أن النظام الذي أرسته إيران في مضيق هرمز بات هو الذي يحكم المضيق. دول أكثر باتت تتعامل مع هذا النظام على أنه هو الأفضل من حيث ضمان أمان عبور السفن والناقلات عبر المضيق. هذا ما يتعلق بمضيق هرمز الذي لا يزال هو الورقة الأهم بالتأكيد بالنسبة لإيران. أما بالنسبة للمواقف الإيرانية عموما فقد جاءت على لسان وزير خارجية إيران عباس عراقشي بشكل أساسي من نيودلهي في ختام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة بريكس. أطلق هناك العديد من المواقف متمثلة أو يمكن اختصارها جميعا بأن إيران حريصة على وقف إطلاق النار الذي وصفه بالهش أساسا، ولكن أكد بأن حرص إيران يأتي من خلال التزام بالمسار الدبلوماسي، هذا المسار الذي قال بأنه يواجه الكثير من العراقيل ومهمة إسلام أباد فيه ليست سهلة، داعيا جميع دول العالم إلى إدانة الجرائم الأمريكية، إدانة انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية للقوانين الدولية فيما يتعلق بالحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية، إلى استغلالها للمنظمات الدولية ومجلس الأمن تحديدا يعني المضي قدما في السياسات الأحادية. وبالعموم قال بأن إيران ملتزمة بالخيار الدبلوماسي، ولكن على الطرف المقابل أن يكون ملتزما بهذا الخيار وأن يتحلى بالواقعية والعقلانية. وبشكل عام قال بأن إيران أيضا مستعدة عسكريا، القوات المسلحة مستعدة، وأي تكرار لما وصفها بالمغامرات مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجاه إيران بالقيام بعمل عسكري فستؤدي إلى ذات النتائج التي أدت إليها في حرب الأربعين يوما، ولن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أي من أهدافها، فضلا عن أنها في المسار الدبلوماسي لن تحقق أيضا ما لم تتمكن من تحقيقه في هجومها العسكري على إيران. إيران جاهزة دبلوماسيا وتعمل على إعداد العدة وإزالة العقبات أمام المسار الدبلوماسي، وفي هذا الإطار تؤكد على ورقتها التي كانت قدمتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعسكريا تقول أنها على أهبة الاستعداد كذلك.
3: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حازم كلاس من طهران. وتحول الآن إلى واشنطن إلى مراسلنا محمد بالدين. محمد أهلا بك. بالمقابل ضعنا في صورة أبرز ردود الأفعال والتقييمات بشأن نتائج زيارة ترامب للصين.
7: الاتفاق بعد، لكن هنالك تفاهمات قد تكون في الأفق فيما يتعلق بإيران مع الجانب الصيني، وقد يكون من بينها إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تباعا على شركات وأفراد من الصين على علاقة بشراء الواردات إلى الصين من النفط الإيراني، وهي نسبة معتبرة وأشار إليها ترامب. قال إنه لا يحتاج أن يسدي إليه شي جين بينغ الرئيس الصيني معروفا فيما يتعلق بإيران، ولا أي أحد آخر في الواقع في موقع يمكن أن يسدي إليه معروفا فيما يتعلق بإيران، فهو يحقق نصرا على كل الأصعدة، كما قال من على متن الطائرة الرئاسية Air Force One مباشرة بعد مغادرة الرئيس الأمريكي للعاصمة الصينية بكين في طريقه إلى ألاسكا لإجراء توقف فني قبل العودة إلى واشنطن هذا المساء. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يختاروا، وبأن الخيار يجب أن يكون واضحا فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب. وإشارة لافتة منه تؤكد ما ذهبت إليه التسريبات عبر الصحافة الأمريكية في أوقات سابقة من أنه مستعد أو لا يمانع أن يكون هنالك تجميد للبرنامج النووي الإيراني ككل لمدة 20 عاما قبل أن يصار إلى أو في إطار الوصول إلى اتفاق، في مقابل أن يكون هنالك تعهد واضح وجاد من قبل الجانب الإيراني بعدم.
3: شكرا لك، نكتفي بهذا القدر. لدينا أخبار عاجلة الآن من قطاع غزة. الآن في خبر عاجل، نتنياهو وكاتس يقولان استهدفنا عز الدين الحداد في غزة. إذا نتنياهو وكاتس يقولان استهدفنا عز الدين الحداد في غزة، وذلك طبعا في سياق الغارة التي جرت قبل قليل على قطاع غزة. وتابعنا الصور وكذلك التفاصيل مع مراسلنا إسلام بدر من هناك. الآن نتنياهو وكاتس يقولان استهدفنا عز الدين الحداد في قطاع غزة. إذن هذا تأكيد من نتنياهو وكات على استهداف قيادي في القسام في هذه الغارة التي جرت على قطاع غزة قبل قليل. وتابعنا هذه الصور لهذه الغارة التي ربما وقعت في الطابق الأول من هذا المبنى الذي يظهر الآن على شاشتنا في هذه الصور التي وردت إلينا قبل قليل من قطاع غزة. إذن نتنياهو وكاتس يقولان استهدفنا عز الدين الحداد في غزة، وهو قائد كتائب القسام حاليا في قطاع غزة. إذن نتوجه الآن إلى إسلام بدر للمزيد من التفاصيل. إسلام أهلا بك. هناك تأكيدات أو زعم إسرائيلي باستهداف قائد القسام في قطاع غزة عز الدين الحداد في هذه الغارة التي وقعت قبل قليل على بناية في قطاع غزة، ما التفاصيل؟ هل هناك تأكيدات؟
8: حامد، حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات هنا في قطاع غزة، لا يوجد لا إعلان ولا حتى إعلان عن أي شهيد. المستشفيات القريبة استقبلت حتى الآن 16 إصابة، 13 منها وصلت إلى المستشفى الأقرب وهو مستشفى السرايا الميداني، كما قالت جمعية الهلال الأحمر قبل قليل ليس بينهم شهداء. 3 إصابات وصلت إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ليس ممن تم نقلهم من المكان شهداء، لكن القصف الذي حصل على شقة سكنية طابق الأول من عمارة تعرف بعمارة المعتز في مربع أبو الكاس السكني في وسط مدينة غزة، واشتعلت النار في هذه الشقة وفق شهود العيان والمعطيات الأولية وحتى الصور من الأهالي القريبين من تلك المنطقة، تثبت اشتعال النار من جهة، وشهود العيان أكدوا أن الصواريخ الإسرائيلية على مراحل تم قصف الشقة من خلالها، وأن الشقة قصفت من أكثر من زاوية، بمعنى أن هناك عملية إحاطة بالنار نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهذا ما يرجح أن هناك هدف ثقيل إلى حد ما. هذه المعلومات أولية، ولكن التركيز الإسرائيلي، الضربة المفاجئة، حجم النار وطريقة قصف هذه الشقة من جميع الجوانب توحي بأن الهدف الإسرائيلي كان هدفا ثقيلا، وأرادت إسرائيل ضمان الإصابة من خلال هذا التكتيك للقصف. ولكن مرة أخرى، حتى هذه اللحظة على الأقل هنا لا يوجد أي مصدر، لا من حركة حماس ولا من وزارة الصحة، لا من حركة حماس تحدث عن هوية المصاب أو من فصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك لا يوجد أي مصدر طبي حتى هذه اللحظة تحدث عن أي من الشهداء. ربما يكون هناك من هم داخل الشقة لازالوا تحت الأنقاض أو بعد اشتعال النار يتعذر الوصول إلى هذه المنطقة، خصوصا أن الطابق بأكمله ومساحته تتجاوز 500 متر مربع، بمعنى أنها مساحة كبيرة تشتعل فيها النار، والإمكانيات لدى الدفاع المدني وأيضا الإسعاف والطوارئ كمستجيبين أوائل لمثل هذه الأحوال هي إمكانيات ضعيفة، وبالتالي يستغرق الأمر عمليات الانتشال، التوثق من عدم وجود أي مصابين أو شهداء آخرين بجانب أو تحت الأنقاض تستغرق وقتا في العادة، وبالتالي عملية التيقن من أن المعلومة الحالية هي عدم وجود شهداء حتى هذه اللحظة، التيقن النهائي منها تستغرق وقتا عطفا وقياسا على الاستهدافات السابقة التي حصلت في قطاع غزة. لكن التأكيد الإسرائيلي ومن أعلى المستويات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس ومصارعة هذا الإعلان توحي أن إسرائيل معنية بالإعلان أولا فورا، وأنها ربما تكون متأكدة من هذا الإعلان. ولكن حتى هذه اللحظة مرة أخرى لا يوجد أي معلومات عن هوية المستهدف من ناحية، ولا عن وجود إصابات على أي حد على أي شكل من الأشكال. لكن بما أن إسرائيل تتحدث عن استهداف عز الدين الحداد، فهو المسؤول الأول عسكريا عن حركة حماس، وهو المسؤول الثالث خلال هذه الحرب عن الجناح العسكري لحركة حماس، تولى منصبه بعد اغتيال المسؤول الذي سبقه وهو محمد السنوار القائد السابق لكتائب القسام.
3: نعم بالضبط، يعني عند هذه النقطة إسلام، يعني
8: عملية الاغتيال كانت أول أمس مرة عليها.
3: ما الذي نعرفه عن عز الدين الحداد الذي تزعم طبعا حتى الآن إسرائيل أنها اغتالته في هذه الغارة، المهام التي يقوم بها في قطاع غزة؟ إذن ابقى معي إسلام بدر، سأتحول إلى أحمد جرادات في القدس ثم أعود إليك. أحمد جرادات، هنالك تأكيدات مشتركة من نتنياهو وكاتس باستهداف قائد القسام في قطاع غزة عز الدين الحداد، ما هي التفاصيل؟ هل أفصحت إسرائيل عن المزيد من التفاصيل أو التأكيدات؟
9: بالفعل بيان مشترك من نتنياهو وكاتس أقرا باستهداف عز الدين الحداد قائد الكتائب القسام.
0: راديو الحرية من 97.10 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
11: 97.10 FM.
9: الأيام الماضية ربما نستطيع أن نصنفها بأنها ضمن التحريض على قطاع غزة، كانت تشير إلى أن حماس ترفض الالتزام بنزع السلاح، وأن حتى أنها لم تستجب إلى مطالب مجلس السلام، والآن جاءت محاولة الاغتيال. هذه ليست المحاولة الأولى لاغتيال عز الدين الحداد، نتحدث عن محاولة اغتياله في الحرب التي اندلعت في كانون الأول من عام 2008 واستمرت حتى مطلع عام 2009. كانت هناك أيضا محاولة اغتيال ثانية في حرب عام 2012، أيضا في حرب عام 2021 كانت هناك أيضا محاولة لاغتياله. كان مسؤولا عن لواء قطاع لواء غزة في كتائب القسام، وتولى بعد ذلك بعد اغتيال محمد الضيف تولى قيادة كتائب القسام. لذلك نتحدث عن شخصية ربما هي الشخصية رقم واحد تحديدا في الجناح العسكري لحركة حماس في داخل قطاع غزة. وإلى الآن كما قلت إسرائيل أعلنت الاستهداف وليس نجاح عملية الاغتيال. قد يستغرق ذلك وقتا حتى تتأكد إسرائيل كانت بالفعل قد نجحت باغتياله أم لا، ولكن سابقا في محاولات اغتيال سابقة في قطاع غزة لم تكن جميعها يعني ناجحة بنسبة 100%. بعض المحاولات فشلت، مثلا نذكر أن محمد الضيف القائد السابق لكتائب القسام حاولت اغتيال إسرائيل عشرات المرات في العقود الثلاثة الماضية ولكنها فشلت في كل المحاولات عدا المحاولة الأخيرة التي كانت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، نجحت باغتياله في غارة على مدينة خان يونس أو حتى على أطراف محافظة خان يونس في قطاع غزة.
3: طيب سنعود إليك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي. الآن هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني تقول مؤشرات أولية عن نجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد. إذن هيئة البث الإسرائيلية في خبر عاجل تقول أو تنقل عن مصدر أمني مؤشرات أولية عن نجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد. أعود إليك أحمد جرادات، ما الذي تعنيه إسرائيل عندما تتحدث عن مؤشرات أولية؟
9: يعني هذه المؤشرات ربما هي أن إسرائيل متأكدة من أن المكان الذي استهدفته تواجد فيه عز الدين الحداد، ولكن لم تجزم هذه القضية، لم تؤكد هذه القضية. عادة تعلن إسرائيل نجاح عمليات الاغتيال، البيان الأول يكون بالاستهداف ومن ثم قد تصدر يعني رئاسة الوزراء الإسرائيلية أو حتى الجيش الإسرائيلي بيانا بنجاح عمليات الاغتيال أو يعني بإصدار تفاصيل إضافية. إذن يعني مكتب وزير الأمن الإسرائيلي تحديدا يتحدث عن وجود مؤشرات أولية لنجاح عملية اغتيال الحداد، ولكن نتحدث عن مؤشرات وليس تأكيدات من قبل الإسرائيليين. التأكيد الوحيد يعني حاليا محاولة استهداف عز الدين الحداد، ولا إسرائيل وإسرائيل لم تجزم حتى اللحظة نجاح عملية الاغتيال من عدمها.
3: طيب سنعود إليك نتابع هذه الصور لمحاولة الاغتيال للغارة الإسرائيلية التي وقعت على مبنى في الطابق الأول في عمارة سكنية في وسط مدينة غزة، كما يقول مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر من قطاع غزة. حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات أو معلومات أولية عن استشهاد أشخاص في قطاع غزة في هذه الغارات، وإنما مصابين حتى الآن. ولذلك سأعود إلى إسلام بدر إذا كان معنا الآن من قطاع غزة، إن كانت هناك ثم تفاصيل جديدة حول وجود على الأقل شهداء في هذه الغارة أو مؤشرات أو تأكيدات من أي جهة باستشهاد عز الدين الحداد.
8: حامد، لا يوجد أي تحديث عمليا على القصف الذي تشير إسرائيل إلى أنه استهداف لعز الدين الحداد، لكن هناك خبر عاجل آخر في شارع الوحدة في مسافة تعتبر من الدائرة الأوسع لوسط مدينة غزة، استهداف لسيارة مدنية بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة، ويتم نقل المصابين الآن إلى المستشفيات من خلال هذا الاستهداف. الاستهداف هو قرب محطة أبو عاصي في شارع الوحدة، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ولا يمكن الجزم حتى الآن بوجود مشاهداء أو مصابين أو عفوا شهداء، لأنه تم نقل المصابين، ولا يمكن الجزم أيضا إذا ما كانت عملية القصف هذه مرتبطة بعملية القصف الأولى أو متابعة أو تابعة لها بأي شكل من الأشكال، خصوصا أن القصفان تما على فترة زمنية قريبة للغاية، وسماء مدينة غزة ملبدة بالطيران الإسرائيلي المسير، وبالتالي حالة من التوتر وحالة من الشد الكبير الآن في مدينة غزة على وقع الغارة الإسرائيلية من ناحية في وسط مدينة غزة في منطقة قلب المدينة الأكثر اكتظاظا قريبا من شارع عمر المختار مربع أبو الكاس ومنطقة السرايا، وكذلك الاسم الوازن الذي تقول إسرائيل إنها حاولت اغتياله هو أن لديها أو إن لديها مؤشرات حول نجاحها في اغتياله، وهو عز الدين الحداد المسؤول العسكري الأول في حركة حماس في هذه الفترة. مرة أخرى حتى الآن من كلا الاستهدافين لم يعلن رسميا عن وجود أي من الشهداء، لم يتم وصول أي من جثامين الشهداء إلى المستشفيات القريبة، مستشفى السرايا الميداني في منطقة السرايا أو مستشفى الشفاء غرب الغربية مدينة غزة. في هذه اللحظات وصل شهيد إلى مستشفى الشفاء، لكن من الاستهداف الأخير الذي تم أو تحدثت عنه قبل قليل لسيارة في منطقة شارع الوحدة، وبالتالي شهيد واحد حامد حتى الآن، لكن ليس من الاستهداف الذي تقول إسرائيل إنها استهدفت فيه عز الدين الحداد، لكن الشهيد من الاستهداف الثاني لسيارة في منطقة الوحدة. وحتى هذه اللحظة هي معلومات أولية، لا يوجد أي تأكيد حول وجود هويات لأي أو هوية هذا الشهيد حتى هذه اللحظة أو المعلومات الأخرى، لكن دعني أشير إلى أن طواقم الاستجابة الأولية وهي الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ لا زالوا يعملوا حتى هذه اللحظة في البناية المستهدفة، بناية المعتز الموجودة في
3: وهي
8: منطقة
3: البناية يعني
8: في مدينة غزة.
3: إسلام لم تستهدف
8: لم يتم إعلان
3: بالكامل، وبالتالي لا يوجد ربما هناك ركام كبير يحول دون الوصول إلى مفقودين محتملين أو إلى شهداء محتملين. الذي استهدف هو تقريبا شقة أو طابق في هذه البناية، وبالتالي نتوقع ربما الوصول إلى معلومات صحيح. قريبا إسلام،
8: هذا المتوقع بناء على حجم الدمار الذي تكشفه الصور الأولية التي خرجت من المنطقة، لكن أيضا حامد البناء أو الشقة التي استهدفت من أكثر من زاوية. الأهالي يتحدثوا عن إطباق من قبل الصواريخ الإسرائيلية من أكثر من زاوية واشتعلت النار، وبالتالي هناك ركام. صحيح لم تنهر البناية بشكل كامل، إنما كان قصفا مركزا استهدف شقة أو طابقا حتى أكون أكثر دقة، لأن الطابق أكثر من شقة سكنية فيه، استهدف طابقا وهو الطابق الأول في هذه البناية وأتت النار على كل ما فيها، وبالتالي من المبكر الجزم بأن عملية بأن هناك شهداء في هذا الاستهداف، خصوصا أن عمليات الإخلاء والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. لكن مرة أخرى لا يمكن البت بفصل عملية استهداف السيارة عن عملية الاغتيال المزعومة حتى هذه اللحظة في مدينة غزة، وخصوصا أن هناك فارق زمني محدود بين هذا الاستهداف والاستهداف الثاني. ولكن مرة أخرى لدينا من كلا الاستهدافين حتى الآن شهيد واحد، ولم يعلن أو لم تعلن هويته حتى هذه اللحظة من المصادر الطبية أو من المصادر التنظيمية في حركة حماس، بناء على عملية الاستهداف هذه إن كان في العمارة البناية السكنية أو في السيارة المستهدفة في شارع الوحدة غربية مدينة غزة. عملية الاغتيال هذه تعيد إلى الأذهان أيضا سلسلة من عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل حتى بعد دخول وقف إطلاق النار، وربما أبرزها استهداف رائد سعد وهو كان في حينه الرجل الثاني في كتائب القسام، وقالت إسرائيل أيضا إنها اغتالته بناء على أنه يقوم باستهداف أمنها وبأنه يتجاوز ما تم الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار، وهي ذات الحجة التي تسوقها اليوم من خلال الادعاء بأنها تمكنت من الوصول إلى عز الدين الحداد المسؤول العسكري في حركة حماس. حامد للتذكير مرة أخرى، عز الدين الحداد تمت محاولة اغتياله خلال هذه الحرب وحتى قبل هذه الحرب عدة مرات، فشلت فيها إسرائيل. الناحية الثانية أن الرجل يشغل حاليا موقعه كمسؤول أول عسكريا عن حركة حماس، وشغله بعد استشهاد محمد السنوار المسؤول الذي سبقه في قيادة كتائب القسام، وكذلك بعد محمد ضيف المسؤول الذي استشهد في بداية أو في الثلث الأول من هذه الحرب في عملية اغتيال. وبالتالي عز الدين الحداد هو المسؤول الثالث لكتائب القسام الذي
0: راديو الحرية
11: من 97.10 FM
12: وأول أوردر

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: هذه السيناريوهات المحتملة.
4: نعم ستتضح تفاصيل مع الوقت. أرجو أن تبقى مع إسلام بدر. أعود مرة أخرى إلى أحمد جرادات في القدس. كما فهمنا من إسلام يا أحمد أن هناك غارتين على الأقل، غارة على طابق في مبنى في وسط مدينة غزة، وهناك أيضا غارة بطائرة مسيرة على سيارة مدنية في القطاع، ونتج عنها شهيد حتى الآن وفق المعلومات الأولية المتوفرة. هل من الواضح يعني إسرائيليا أن هذا الاغتيال قد تم في الشقة أم في هذه السيارة في أي من الغارتين؟
5: هيئة البث الإسرائيلية تؤكد بأن الحدثين مرتبطين. بالبداية الجيش الإسرائيلي هاجم عبر مسيرة وعبر مقاتلة أيضا المنطقة أو البناية السكنية، وبعد ذلك بفترة بسيطة وفقا للمراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية غادرت سيارة المكان، وتم استهداف هذه السيارة كون أن الجيش اعتقد بوجود احتمالية لوجود عز الدين الحداد في داخلها، لذلك اختار أن يهاجم أيضا المركبة التي غادرت المنطقة عقب الاستهداف الأول الذي كان للبناية السكنية في داخل مدينة غزة. لذلك نتحدث حاليا عن حدثين مرتبطين في سياق محاولة استهداف عز الدين الحداد. أيضا هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني بأن المؤشرات تشير إلى نجاح عملية الاغتيال، وحاليا تنقل عن مصادر في داخل الجيش الإسرائيلي بأن المعلومات الاستخباراتية التي كانت لدى الجيش قبيل تنفيذ العملية أن الحداد كان في الموقع، ويعني نسبة نجاته ربما قد تكون ضئيلة وفقا للتقارير الإسرائيلية، ولكن حتى اللحظة لا تأكيد إسرائيلي بنجاح عملية الاغتيال. اغتيال بنجاح يتحدثون عنها في إطار استهداف، هناك مؤشرات على نجاح هذه العملية، ولكن لم تجزم إسرائيل بأنها اغتالت بالفعل عز الدين الحداد الذي حاولت اغتياله أكثر من مرة حتى يعني في الأعوام وفي الحروب السابقة، تحديدا في عام 2009، في عام 2012، في عام 2021، وفي هذه الحرب حاولت أكثر من مرة اغتياله، لا سيما أنه كان قبل الحرب وقبل 7 أكتوبر كان مسؤولا عن لواء مدينة غزة في كتائب القسام، وكان من الشخصيات القيادية والبارزة التي حرضت عليها إسرائيل في الفترة الماضية، وكان أيضا ضمن دائرة الاستهداف يعني، وكان ضمن يعني كان يعني ضمن كان يتوقع أن تحاول إسرائيل أيضا تنفيذ عمليات لمحاولة اغتياله. لذلك حاليا المعلومات نرتبها سريعا حامد. بيان مشترك بين نتنياهو وكاتس يتحدثان فيه عن استهداف عز الدين الحداد، والادعاء بأن هذا الاستهداف جاء بعد أن رفض تطبيق الخطة أو اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان برعاية ترامب وفقا للبيان، والذي نص على نزع سلاح حركة حماس ونزع السلاح من قطاع غزة. وأيضا مصادر أمنية بعد ذلك لوسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى إمكانية نجاح عملية الاغتيال، وحاليا هيئة البث الإسرائيلية تؤكد بأن استهداف المركبة والغارة على البناية السكنية أن هذين الحدثين كانا لاغتيال عز الدين الحداد أو ضمن محاولة استهدافه، لا سيما وأن مركبة رصدت تغادر المكان وفقا لإدعاءات هيئة البث الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من محاولة الاغتيال.
4: طيب يعني أحمد، يعني يعرف عز الدين الحداد بأنه شبح القسام إسرائيليا على الأقل، وذلك دلالة على صعوبة استهدافه في المرات السابقة. يعني هل محاولات اغتياله العلنية من قبل إسرائيل كثيرة خلال الفترة الماضية؟
5: يعني بالفعل حاولت إسرائيل تنفيذ محاولات لاغتيال عز الدين الحداد حتى قبل، كما ذكرنا قبل 7 أكتوبر كانت محاولات عديدة لاغتياله كونه كان من الصف الأول من قيادة كتائب القسام. صحيح بأن محمد الضيف كان رئيسا للحركة، ولكن نتحدث عن عز الدين الحداد الذي كان أيضا من الأطر القيادية والمركزية والمهمة في كتائب القسام، وكانت إسرائيل تتابع خطاه جيدا تحديدا تحديدا بعد 7 أكتوبر جرت محاولات لاغتياله، ولكن هذه المحاولات فشلت. الآن نتحدث حتى اللحظة عن محاولة وليس عن نجاح الاستهداف. أيضا نشهد أو شهدنا في الدقائق الماضية يعني سرعة كبيرة في إصدار بيان مشترك من نتنياهو وكاتس. عادة عندما تكون المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية بإمكانية وجود الشخصية القيادية في المكان، فإن إسرائيل تسارع للإعلان عن أنها حاولت الاستهداف. شاهدنا ذلك عندما تحدثت عن محاولة استهداف مثلا محمد الضيف وأيضا قائد لواء خان يونس في غارة إسرائيلية في أعتقد في عام 2024، إلى جانب محاولات اغتيال عديدة نفذتها إسرائيل. الآن في هذه الفترة إسرائيل معنية بعودة التصعيد في قطاع غزة. نشهد في الإعلام الإسرائيلي حامد تركيزا على قضية قطاع غزة. قبل قليل المراسلة العسكرية لهيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر في الجيش بأن الجيش يرفض الانسحاب من القطاع، انسحاب من 60% من مساحة قطاع غزة، ويرفض حتى إعادة الإعمار في هذا التوقيت، ويتحدثون عن إعادة حماس لبناء أو هناك محاولات لحماس لإعادة بناء قوتها العسكرية. أيضا شهدنا تحريضا في الأيام الماضية في الإعلام الإسرائيلي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الادعاء الإسرائيلي بأن ما يدخل إلى قطاع غزة فائض وأن حماس تستفيد من هذه المساعدات لتدخل إلى القطاع لبيعها أو حتى لجبي الضرائب أو لتلقي الضرائب من الفلسطينيين. كل هذا التحريض الذي شاهدناه في الفترة الماضية كان يشي بأن هناك خطوة إسرائيلية ستحدث في الأيام المقبلة. نتحدث اليوم عن محاولة استهداف عز الدين الحداد، ولكن أيضا إسرائيل وعلى الرغم من انشغالها في إيران وفي انشغالها ايضا في لبنان وتحديدا في مهاجمة حزب الله، الا انها تصر على قضية قطاع غزة وتصر على العودة وتهدد حتى بإمكانية عودة الحرب الى قطاع غزة في حال لم تنزع حركة حماس سلاحها ولم تستجب لمطلب نزع سلاح كل قطاع غزة وتجريد قطاع غزة من السلاح. لذلك ما جرى اليوم ربما قد يكون خطوة اولى في اطار تصعيد إسرائيل قد يستمر لأيام.
4: نعم، أرجو أن تبقى معي أحمد جرادات. لدينا خبر عاجل الآن أيضا في السياق، مصادر طبية للتلفزيون العربي تقول شهداء ومصابون جراء قصف بناية وسيارة وسط مدينة غزة. مصادر طبية للتلفزيون العربي شهداء ومصابون جراء قصف بناية وسيارة وسط مدينة غزة. وبذلك عطفا على هذا الخبر العاجل نعود إلى مراسلنا في دير البلح إسلام بدر. إسلام، من شهيد ارتفع الأمر الآن إلى شهداء في هذا القصف المتزامن على بناية وعلى سيارة في وسط مدينة غزة.
3: حامد، والشهداء من كلا الاستهدافين لدينا معطى حول وجود شهيد على الأقل نقل من البناية، وعدد من الشهداء من 2 إلى 3 شهداء من قصف السيارة التي تقول إسرائيل إنها تحركت من منطقة قصف البناية ثم تم قصفها. عمليا المكانان، مكان الاستهداف الأول للبناية عند مربع أبو الكاس وصولا إلى شارع الوحدة محطة أبو عاصي، نحن نتحدث عن دائرة قريبة من بعضها البعض، لا توجد مسافة تزيد عن 1 كيلومتر إلى 2 كيلومتر هوائي بين تلك المنطقتين، وبالتالي يمكن تصور من البداية، والقرب الجغرافي والزمني أيضا كان يوحي أن عمليات الاستهداف هذه مرتكزة على بعضها أو متابعة لعملية الاغتيال الأولى. لكن حتى هذه اللحظة مرة أخرى لا توجد أي أسماء ولا توجد أي هويات.
4: ونتابع الآن إسلام هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من مدينة غزة للنيران التي تشتعل في السيارة التي استهدفت في الموقع في شارع الوحدة في مدينة غزة قبل قليل نتيجة لهذه العملية المزدوجة التي استهدفت اغتيال عز الدين الحداد. وبالتالي إسلام، هل يمكن تفسير الأمر أن المحاولة الأولى ربما فشلت ونجا عز الدين الحداد ومن ثم حاولت إسرائيل ملاحقته باستهداف هذه السيارة؟
6: يا
3: ربما هذا وارد، ووارد أن يكون أحد المواطنين تحرك من تلك المنطقة. إسرائيل في عمليات الاغتيال المركزة تنتهج أساليب مكررة، من بين هذه الأساليب قصف المكان المستهدف بكثافة نارية عالية، وهو ما حصل في هذه المرة، حيث تم قصف البناية المستهدفة من عدة زوايا وبعدة صواريخ أيضا من الطائرات الحربية الإسرائيلية. أما الأسلوب الثاني المتبع هو خلق دائرة نار لكل من يتحرك في تلك المناطق. في عمليات اغتيال سابقة كررت نفس المسألة، أن من يتحرك بسيارات من تلك المنطقة يقوم باستهدافه جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من ذلك، في عمليات اغتيال سابقة قامت طائرات الاحتلال بالإغارة على سيارات إسعاف كانت تقل المصابين من الاستهداف المركزي، وذلك لضمان عدم خروج أي من المستهدفين إسرائيليا من هذه الغارة. في عملية الاغتيال التي قامت فيها إسرائيل باغتيال محمد الضيف مثلا، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف كل من يتحرك وخلقت حزاما من النار وحصارا استمر لمدة ساعة على الأقل، وكانت طائرات كواد كابتر تطلق الرصاص أيضا في مواسي خان يونس على كل من يتحرك في منطقة الاغتيال. وبالتالي ما جرى في عملية الاغتيال هذه هو أمر أو سلوك أو أسلوب إسرائيلي عايناه هنا في قطاع غزة أكثر من مرة في محاولات اغتيال سابقة قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. حامد، دعني أشير إلى أنه رغم أن البناية لم تنهر كما جرت العادة في قصف أو في مئات الاستهدافات الإسرائيلية السابقة، ولكن الغارة كانت مكثفة ومركزة وبكثافة نارية عالية. الشهود العيان الذين يتحدثون الآن عن الدمار داخل البناية أن هناك دمارا كبيرا، بمعنى أن هناك عدة طبقات داخل البناية منهارة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية وبفعل الصواريخ الإسرائيلية. المشهد الخارجي للبناية قد يوحي أن المتضرر هو طابق واحد، لكن من الداخل هناك دمار أشمل وأوسع، وهذا ما يبرر أو يفسر أو يشرح لماذا حتى هذه اللحظة عمليات الانتشال لم تنتهي ولم تعلن الطواقم الطبية انتهاء عملها وتفقدها الكامل لهذه العمارة السكنية. وبالتالي نحن لازلنا في خضم الحدث، حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات نهائية حول عدد الشهداء وعدد المصابين، ولا يوجد أيضا تأكيد حول انتهاء العملية إسرائيليا، بمعنى إذا كان هناك مزيد من الاستهدافات الإسرائيلية أم لا. والأهم والأكبر، هل هذا الذي حصل هو خرق مؤقت ستكف إسرائيل قصفها لاحقا، أم أنها دخلت مرحلة جديدة باستهداف مستمر ومتواصل لقطاع غزة يعيد إلى
4: ماذا
3: الأذهان؟
4: يقول الناس عن ذلك؟
3: حصل في 18 من مارس، أي عندما أنهت إسرائيل هدنة 2025،
4: بشأن ما هو محتمل، هل هو خرق مؤقت باستهداف قائد القسام أم أنه ربما سيستمر؟ يعني كيف ينظر الناس إلى ما حدث؟
3: هناك قلق شديد لدى الغزيين، لكن المهم هو ماذا تريد إسرائيل أن تفعل. في النهاية يدها مطلقة حتى ورغم وقف إطلاق النار واتفاقيات وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل مستمرة في استهدافاتها. الهدنة التي خرقتها إسرائيل في 18 من مارس 2025 وأنهت بذلك وقتها 50 يوما من وقف إطلاق النار، يمكن أن تكرر ذلك مرة أخرى داخل قطاع غزة. بالتأكيد هذا ليس السيناريو الأرجح أو السيناريو الذي يمكن البناء عليه حتى هذه اللحظة. لا توجد مؤشرات حول أن إسرائيل استأنفت العدوان والحرب الواسعة على قطاع غزة، لكنه لا زال سيناريو ممكن ومحتمل أمام ما تفعله إسرائيل في القطاع. لكن بالتأكيد المواطنون الفلسطينيون ليسوا قلقين، بالتأكيد هم قلقون من إمكانية أن تستأنف إسرائيل حربها بشكل واسع من ناحية، لكن أيضا فصائل المقاومة أكثر من مرة وفي تعليقها على الخروق الإسرائيلية المتكررة أكدت التزامها بوقف إطلاق النار، وأكدت مطالبتها للفصائل للوسطاء وللضامن الأمريكي بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بما تم الاتفاق عليه. وبالتالي لا توجد أي مؤشرات لدى الفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة الفلسطينية، حول نيتها

0: عز الدين الحداد هو الذي يخرق وقف إطلاق النار، ولكنها على أرض الواقع وبغض النظر عن عد الأيام المرتبطة بوجود هدنة داخل قطاع غزة، إسرائيل مستمرة في عمليات استهداف وقصف لا تستهدف فقط المسؤولين الفصائليين أو العسكريين، ولكنها أيضا تستهدف مدنيين. يوم أمس فقط كان لدينا 3 شهداء في جباليا شمال قطاع غزة، أحدهم قنص في مخيم جباليا، والثاني قصف في شارع حلاوة أو في شارع غزة القديم في جباليا البلد، والثالث في شارع النزهة أيضا في جباليا البلد. وبالتالي نزيف الشهداء مستمر من خلال الخروق الإسرائيلية قريبا من الخط الأصفر وبعيدا عنه في حدود قطاع غزة وفي عمق قطاع غزة، باستهداف مسؤولين من الفصائل الفلسطينية وباستهداف مواطنين مدنيين وباستهداف عناصر شرطية على كل الأوجه. وبالتالي إسرائيل مستمرة في هذه الخروقات، لكن الحديث الآن ينصب حول عملية الاغتيال هذه. ماذا أسفرت؟ هل هناك الترجيحات الإسرائيلية؟ نعم، بنجاح عملية الاغتيال هذه، ولكن
1: راديو الحرية
2: من 97.7 FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
0: السلام، حيث كان ميلادينوف موجودا ما بين القاهرة وتل أبيب، والتقى مؤخرا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا الطرف الإسرائيلي في هذه المعادلة. وبالتالي إسرائيل خلال فترة المفاوضات غير المباشرة التي لا زالت منعقدة عمليا في القاهرة بشكل غير متتابع أو متزامن، قامت بتقديم الخط الأصفر لما يزيد عن 10% من مساحة قطاع غزة، والآن تقوم بعملية اغتيال من العيار الثقيل بحق القائد العسكري لحركة حماس. وبين هذا الخرق وذلك قامت أيضا بقتل عدد كبير من الفلسطينيين في عملية استهداف مركزة، إضافة إلى استمرارها في إغلاق المعابر بما فيها المعابر التي تدخل المساعدات التجارية والمعونات إلى قطاع غزة. وبالتالي الوضع داخل قطاع غزة على صفيح ساخن، الخروقات الإسرائيلية لا تهدأ ولا تتوقف عمليا بغض النظر إسرائيل أعلنت استئناف الحرب أم لم تعلنها، الحرب مستمرة هنا داخل قطاع غزة بفعل هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. مرة أخرى حامد، نحن لدينا حتى هذه اللحظة ما يمكن القول إنهم 4 شهداء، لكن ننتظر رقم أكثر دقة من المصادر الطبية، والأهم أن الرقم ليس نهائيا لأن هناك استهداف لم يتم الانتهاء منه بعد، وهو استهداف الشقة في عمارة المعتز، لكن استهداف السيارة التي نقل منها 3 شهداء، تم نقل جميع الشهداء. لكن أيضا فوق هذين الاستهدافين أو نتاج هذين الاستهدافين هناك مصابين، هناك عدد من المصابين وصفت جراحهم بأنها إصابات خطيرة، يتم الآن التعامل معهم من قبل الجهات الطبية.
8: نعم، والمعلومات ستأتي بكل تأكيد تباعا إسلام بدر، ولكن على الأقل لدينا 4 شهداء حتى الآن. شكرا لك، سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية. تحول مرة أخرى إلى القدس إلى أحمد جرادات، إن كانت هنالك معلومات جديدة في الإعلام الإسرائيلي حول محاولة اغتيال عز الدين الحداد. أحمد،
9: يعني حتى اللحظة المعلومات المتوفرة بأن إسرائيل استهدفت المنطقة التي تواجد فيها عز الدين الحداد، لا يوجد تأكيد بنجاح عملية الاغتيال، ولكن تنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية بترجيح نجاح عملية الاغتيال، كون أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى وجود عز الدين الحداد في المنطقة. وأيضا هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية بأن الجيش استهدف في البداية البناية السكنية، ومن ثم استهدف سيارة في بمنطقة قريبة جدا من البناية، وذلك لاعتقاده، وهنا نتحدث

0: فقط عن اعتقاد بأن عز الدين الحداد قد يكون قد نجا من هذه المحاولة وغادر عبر هذه السيارة. لذلك هجوم مزدوج في البداية كان نحو بناية سكنية وبعد ذلك باستهداف سيارة والادعاء الإسرائيلي بنجاح عملية الاغتيال، ولكن حتى اللحظة لم تؤكد إسرائيل ذلك، تتحدث عن مؤشرات. إذا ما صحت يعني إذا ما نجحت هذه العملية بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي تكون إسرائيل قد اغتالت غالبية قيادة أركان كتائب القسام الذين أشرفوا على 7 أكتوبر، لأن إسرائيل اغتالت مثلا يحيى السنوار، محمد الضيف ومحمد السنوار، نتحدث عن رائد سعد، نتحدث عن مروان عيسى وغيرهم من قادة كتائب القسام إلى جانب يعني المتحدث باسم كتائب القسام خلال الفترة الماضية. ونشهد في الأيام الماضية حملة تحريض في الإعلام الإسرائيلي على قطاع غزة وحملة تحريض حتى للمطالبة بضرورة عودة الحرب أو عودة الاستهدافات وعدم يعني الاكتفاء بما حل في قطاع غزة. قبل تنفيذ عملية قبل تنفيذ الاستهداف نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بأن الجيش يرفض أي انسحاب مستقبلي من قطاع غزة دون نزع سلاح حركة حماس، يرفض حتى الانسحاب من منطقة الخط الأصفر، يرفض إعادة الإعمار في هذه الفترة، وتخشى إسرائيل من محاولات فرض ضرورة الانسحاب من بعض المناطق لإعادة الإعمار. ولكن نتحدث عن احتلال إسرائيل لأكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وفي الأشهر الماضية عملت على توسيع الخط الأصفر إلى جانب يعني مئات المرات التي انتهكت فيها إسرائيل وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات، تنفيذ استهدافات، تنفيذ اغتيالات، قتل كل شخص يحاول أو يحاول التجول في المناطق القريبة من الخط الأصفر. وغارات لم تتوقف، والهجمات الإسرائيلية حتى في أو العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها في داخل قطاع غزة لم تتوقف بإدعاء البحث عن بنية تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس. لذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحاليا هي أصلا لا تلتزم بإمكانية الانسحاب من داخل قطاع غزة وتطالب بنزع سلاح حركة حماس. ونشهد في الأيام الماضية كما قلت تحريضا منهجا في الإعلام الإسرائيلي ضد قطاع غزة. لذلك عملية ومحاولة لاغتيال عز الدين الحداد، هناك يعني حالة من شبه يعني أو مؤشرات في إسرائيل بنجاح عملية الاغتيال، ولكن حتى اللحظة لم تعلن إسرائيل بأن العملية قد نجحت.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد جرادات، سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية. الآن أرحب بالسيد وسام عفيف الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا الآن من دير البلح في قطاع غزة. سيد عفيفة، أنتم في قطاع غزة كيف تفهمون هذه المحاولة، محاولة اغتيال عز الدين الحداد قائد القسام في قطاع غزة؟
2: نعم، نفهمها بأن الاحتلال وكأنه بشكل واضح وصريح من خلال هذه العملية وليس فقط من هذا الاغتيال، بعد اغتيال أيضا ومقتل واستشهاد نحو 860 فلسطيني بعد نحو أيضا حوالي 215 يوم من وقف إطلاق النار، وكأنه يعلن اليوم بشكل واضح أنه غير ملتزم وقف إطلاق النار بصيغته التي تم التوافق عليها ضمن اتفاق بنود ترامب أو مبادرة ترامب وقمة شرم الشيخ والوسطاء الذين شهدوا عليها وقرار مجلس الأمن. كل هذه الهيئات واللجان والعواصم يعلن الاحتلال اليوم بأنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار، وأنه حاليا ما يحصل في قطاع غزة بأنه فقط المقاومة هي التي تلتزم بوقف إطلاق النار رغم كل هذا التصعيد. هذه مسألة مهمة، وأن هناك ومن خلال تصعيد يعني باغتيال هذه الشخصية أو محاولة الاغتيال هذه بأنه ينقل المعركة والاشتباك وقواعد الاشتباك لمستوى مرتفع مقارنة مع الأيام الماضية، ولكن دائما نقول أنه مرتفع لا يعني أنه لم يكن هناك استهدافات بهذا الحجم. نحن نتحدث عن معدل متوسط حوالي 4 شهداء يوميا سقطوا خلال نحو 215 يوم من وقف إطلاق النار. طبعا نسبة التصعيد الأعلى كانت بعد الحرب على إيران، وخلال الأسابيع أو الشهر الأخير كانت الأعلى وتيرة مقارنة بالأيام الأولى من وقف إطلاق النار. وبالتأكيد هذا الاستهداف يعطي مؤشرات بأن الحكومة الإسرائيلية وكأنها حصلت على ضوء أخضر أمريكي بهذا التصعيد وبهذا المستوى.
1: نعم طيب سنأتي إلى هذه النقطة سيد عفيف.
2: أصلا طرف آخر في المفاوضات.
1: نعم. من المفارقات أن تعلن إسرائيل أنها حاولت اغتيال عز الدين الحداد لأنه لم يلتزم بوقف أو خرق وقف إطلاق النار وهي التي تخرق وقف إطلاق النار تقريبا كل يوم منذ توقيع الاتفاق. الآن يعني بتقديرك هل ستكتفي بهذه المسألة بمحاولة الاغتيال أم أن يعني محاولة اغتيال أهم رجل في القسام في قطاع غزة الآن هو خطوة على طريق العودة إلى الحرب؟
2: إن لم يكن عودة كاملة إلى الحرب ولكنها بمستوى على الأقل متوسط إلى تقريبا هذه المواجهة. الادعاء بأنه عز الدين حداد لم يكن أو لم يرغب بالقبول بوقف إطلاق النار طبعا هو رد على الوسطاء وعلى الجولة الأخيرة بالمفاوضات وعلى اللقاء الأخير مع ميلودونوف الذي جرى بين نتنياهو، وبالتالي وكأن من يقول أنه سوف يقطع الطريق على مسار التفاوض وينقل إلى محطة جديدة هو الاحتلال. هذا الادعاء طبعا غريب لأنه عمليا هناك مفاوضات بين طرفين، طرف الفلسطين هنا المقاومة بكل فصائلها وحماس، وعز الدين الحداد هو طرف العسكري في حماس الذي أيضا كان يشارك في القرار. وكل التقديرات والمعطيات التي وصلت إلى طاولة المفاوضات خلال الجولات الأخيرة كانت بشكل واضح تعطي كثير من المرونة مقابل تصلب ورفض إسرائيلي حتى المضي بتنفيذ المرحلة الأولى. العكس تماما، هذا التصعيد يمكن القول بأن إسرائيل تقطع الطريق على الجهود والمرونة التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة ومحاولات الوسطاء احتواء هذا المستوى من التصعيد، فهي خطوة استباقية تضع الجميع أمام هذا الواقع، فرض هذه الوقائع. لا، إحنا انتقلنا وكأن تقول إسرائيل لمرحلة من التصعيد عليكم أن تقبلوا بها. إذا كان نريد أن نفسر أو يعني نبحث عن خلفيات هذا التصعيد، قد يكون في جزء منه كما يقال دائما فرض مزيد من الضغوط، فرض مزيد من القوة لإخضاع الطرف الفلسطيني وهنا المقاومة وحماس للشروط الإسرائيلية، وهي شروط طبعا حتى اللحظة لا تتفق بالمناسبة حتى مع بنود ترامب، وللأسف كانت هناك محاولات للالتفاف على ما تم التوافق عليه حتى بصيغة ميلودونوف التي قدمها تختزل كل المشروع، كل وقف إطلاق النار فقط في بند واحد، نزع السلاح دون أي مقابل، دون أي ضمانات، ودون إجبار طيب. الإسرائيلي على تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى.
1: وكون أن هذه العملية تمت بضوء أخضر أمريكي كما تفضلت السيد عفيف، هل يعني ذلك أنه في سياق الحصول على هذا الهدف وهو نزع السلاح حماس في قطاع غزة، لا سيما وأن حماس أعلنت في بيانها بمناسبة النكبة أنها لن تسلم سلاحها، وبالتالي هل يفهم ذلك بأن إسرائيل تحاول أن تقنع العالم أو الولايات المتحدة الأمريكية أن الحداد كان عقبة في طريق تحقيق هذا الهدف؟
2: يعني أعتقد إسرائيل تقنع نفسها، الأمريكي شريك في القرار، العالم يعي تماما وأمام المشهد برمته بأن الاحتلال منذ البداية أجبر على هذه على وقف إطلاق النار، وأنه خلال فترة حوالي 6 أشهر تجاوز أو انتهك وقف إطلاق النار، تقارير وقف إطلاق النار وصلت لكل الوسطاء وحتى للأمريكي، حاولوا بذلوا جهد لكن للأسف دون أن يتم كبح جماح الاحتلال. وبالتالي كما أشرت المزاعم والمبررات والذرائع التي يقدمها الاحتلال بأنه والله هذا اغتيال لأنه لا يرفض الحداد نزع السلاح، هو بالعكس تماما، هو وكأنه يقول أنه المسألة متعلقة بأنه ينبغي على الفلسطيني وعلى حماس أن تخضع فقط دون أن تفاوض. وهنا التقديرات تقول بالعكس تماما أنه الحداد وحتى الجناح العسكري كان في كثير من التقديرات أمام الوسطاء وحسب المعطيات على الطاولة أكثر مرونة وتعاطى بكثير من الواقعية، وكان هناك خطاب سابق لأبو عبيدة في كلمة تحدث عن موضوع السلاح ومبدأ نقاش نزع السلاح لم ينفيه أبو عبيدة في خطاب سابق ناطق باسم حماس، ولكن كما أشرنا كانت المسألة متعلقة بالتفاصيل، كيف ومتى ولماذا يتم نزع السلاح وفي أي إطار سياسي. وحماس طالبت بشكل واضح دعونا نتحدث عن 20 بند متكاملة من ضمنها الإطار السياسي الذي يتحدث عن مشروع طموح أشارت له ورقة ترامب حول الدولة الفلسطينية. لكن للأسف الاحتلال والأمريكي أيضا تجاهل، لأنه كمان اللقاءات الأخيرة التي شارك فيها حتى أري ليتستون مستشار أمريكي حضر مفاوضات القاهرة كانت تعطي مؤشرات بأنه الأمريكي جاء أيضا بنفس اللسان الإسرائيلي يطلب التزاما واضحا وصريحا دون أي تعهدات وأي تنازلات أو أي ضمانات بنزع السلاح. طالبت المقاومة بأي إطار وكيف وما هو مستقبل اليوم التالي لغزة وحتى كيف يمكن أن تتم العملية بالتفاصيل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: وأول أوردر

0: طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: تنفيذها مع التأكيد هذا المصدر الأمني بأن احتمالية نجاح هذه العملية مرتفع جدا، ولكن حتى اللحظة إسرائيل لا تؤكد بأنها اغتالت عز الدين الحداد. ونذكر بأنه حتى ما عندما حاولت إسرائيل واغتالت القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف إلى جانب قائد لواء خان يونس، لم تعلن رسميا نجاح عملية الاغتيال. في البداية تحدثت عن استهداف، وبعد ذلك بفترة زمنية أعلنت نجاح عملية الاغتيال، وحماس أخذها وقت طويل حتى أعلنت اغتيال محمد الضيف. قد ينعكس مثل هذا الإجراء على هذه العملية. حتى اللحظة إسرائيل لا تؤكد أن هذه العملية قد نجحت، ولكن ترجح نجاحها. العملية حدثت تحديدا، أو عملية الاستهداف، بدأت بغارة من مسيرة وطائرات مقاتلة على بناية سكنية في مدينة غزة، ومن ثم استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة كانت بالقرب من مكان البناية. الادعاء وفقا لهيئة البث الإسرائيلية بأن شكوك كانت لدى الجيش بإمكانية نجاة عز الدين الحداد وانسحابه من المكان عبر هذه السيارة، ولذلك قررت استهداف السيارة أيضا. ولكن نتحدث عن غارة، واستهداف يأتي في توقيت نشهد فيه تحريضا إسرائيليا على قطاع غزة، في توقيت جاء بعد لقاء ميلادينوف مسؤول مجلس السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعدما سرب في وسائل إعلام غربية ما قالوه بأن تعديل الخط الأصفر في داخل قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي تم باطلاع مجلس السلام، وإسرائيل حاليا تحتل أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وتطالب بنزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل. لذلك نتحدث عن محاولة، عن استهداف، ولكن ترجيحات إسرائيلية بإمكانية نجاحها.
5: أحمد، وفي هذا الإطار لا يبدو أن إسرائيل تكترث كثيرا إذا اتهمت بأنها تخرق وقف إطلاق النار عبر هذه المحاولة، محاولة الاغتيال. هي بكل بساطة توافرت لديها فرصة عملية. طيب، تبقى معنا أحمد، نذهب الآن مباشرة إلى عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي الذي عاين مكان الهجوم أو الاستهداف الإسرائيلي للشقة السكنية في حي الرمال بوسط مدينة غزة. عاصم، أطلعنا على مشاهداتك.
6: نعم وائل، في الحقيقة هذا الاستهداف كان في منطقة الرمال، تحديدا في وسط مدينة غزة. الشقة لا تزال تشتعل حتى هذه اللحظة، وهذا قد يشي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم نوعا خاصا من المقذوفات لاستمرار حالة الاشتعال في تلك الشقة. حتى الدفاع المدني المتواجد في تلك المنطقة لم يكن صادرا على إطفاء تلك الحرائق، بالرغم من تواجد شاحنتين خاصتين بالدفاع المدني. هناك حديث عن محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عمليا عز الدين الحداد هو الآن الشخصية رقم واحد المطلوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو قائد الجناح العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام داخل قطاع غزة، سلفا وخلفا لمحمد الثنوار الذي تم اغتياله قبل عام تقريبا من اليوم. عز الدين الحداد هو قاد لواء غزة لفترات طويلة، وكان عضوا في المجلس العسكري لكتائب القسام، واحد أهم أعضاء المجلس العسكري لسنوات طويلة. كان يدير الجناح العسكري خلال العام الماضي. كان هناك تهديدا كبيرا لدى قنوات الإعلام الإسرائيلية ولدى شخصيات قيادية كبيرة في الحكومة الإسرائيلية لعز الدين الحداد. عمليا كان هناك أيضا يوصف هذا الرجل بالثعلب، لأنه تمكن من النجاة طيلة فترة الحرب، وحتى هذه اللحظة بالمناسبة لم تؤكد حركة حماس عمليا اغتيال عز الدين الحداد، ولم يصدر أي تعقيب حول هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. بالمناسبة الاستهداف كان متوازنا بين استهداف لأشقاء ثم تلا ذلك الاستهداف لسيارة كان يتوقع بأنها سيارة النقل أو يتوقع سيارة الهرب أو الخروج من المكان للتأكد من إتمام عملية الاغتيال، لكن المؤكد حتى هذه اللحظة أن هناك استهدافا لشقاء وأيضا استهداف لسيارة، هناك 3 شهداء وأيضا شهيد في تلك الشقة. لم يتم التعرف على شخصيات هؤلاء الشهداء ولم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى هذه اللحظة. بالمناسبة تلك المنطقة المستهدفة تم مهاجمتها في أكثر من مرة، وبالمناسبة أحد أكبر الأحزمة النارية التي استهدفت قطاع غزة كانت في منطقة أبو الكاس وهي قريبة جدا من تلك المنطقة، تم محوها تماما تقريبا في بداية الحرب وتحديدا في أكتوبر 2023، وكثير من البنى التحتية في تلك المنطقة مدمرة ومدمرة للغاية، لكن لا تزال تلك المنطقة مكتظة بالنازحين، ليس في تلك المنطقة مباشرة ولكن في المنطقة التي تقاربها. عز الدين الحداد شخصية جدلية كان هو أصلا في
1: راديو الحرية
3: 97.10 FM FM FM.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. في أخبار عاجلة في الشأن اللبناني هذه المرة، تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم أو سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوما بهدف إحراز مزيد من التقدم. إذن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما لإحراز مزيد من التقدم. تضيف الخارجية الأمريكية أنه سيتم استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو حزيران المقبل. إذن سيتم استئناف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو المقبل، وتمديد وقف إطلاق النار 45 يوما، هذا مع ختام الجولة 3 من المفاوضات التي شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن بين وفدين إسرائيلي ولبناني. نعود الآن إلى الشأن الفلسطيني. معنا من غزة الكاتب السياسي وسام عفيفة، وهنا في استوديو الدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشأن الإسرائيلي. أستاذ وسام عفيفة، لو بدأت معك، بحسب ما أفاد مراسلنا فإن قرار اغتيال عز الدين الحداد اتخذ في إسرائيل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية منذ نحو أسبوع ونصف، وتم تنفيذه عندما أتيحت فرصة عملياتية. هل هذا يضع العملية الاغتيال في إطارها العملياتي أم لا؟ هو ضمن نهج إسرائيلي يهدف بكل بساطة إلى استئناف الحرب على غزة.
3: نعم، بالتأكيد ما أشرت له هو التوجه الإسرائيلي. إسرائيل تقول من خلال هذه العملية، والتي بالفعل بالتأكيد قرارها قرار الاغتيال هو سابق ربما منذ 10 أيام، وكأنها تقول أنها غير ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو 215 يوم، وأنها بذلك تنهي ما تم التوافق عليه من خلال إعلان دونالد ترامب إعلان وقف إطلاق النار وقمة شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن وسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي كانت تناقش مراحل وقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن محطة من محطات التصعيد التي امتدت وتصاعدت، اليوم نتحدث عن حوالي 860 شهيد فلسطيني فقط سقطوا خلال وقف إطلاق النار. يعني الأمر لم يتوقف عند محاولة الاغتيال التي جرت اليوم، وهذا مؤشر مهم بأن أصلا اتفاق وقف إطلاق النار كان في حالة الإنعاش إذا جاز التعبير، والوتيرة التي تعاملت بها إسرائيل خلال الأسابيع الماضية بأن التصعيد هو الأساس وتغيير قواعد الاشتباك والمواجهة والحاصل، وأنها لم ترد على جهود الوسطاء في القاهرة ولا على المبادرات التي قدمت إلا من خلال ما جرى اليوم، وهي الصواريخ التي طالت في محاولة الاغتيال عنصر أساسي وفاعل في العملية التفاوضية. يعني هو الطرف الآخر في المعادلة التفاوضية تتم محاولة اغتياله اليوم، وكأنها ترد على الطاولة بهذه الطريقة. وبالتالي نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار الآن في غزة من طرف واحد، وأيضا أن هذا مستوى هذا التصعيد لن يتوقف عند هذا الحد، ونقرأ أيضا وكأن إسرائيل حصلت على ضوء أخضر أمريكي بهذا المستوى وبهذا التصعيد. وهو طبعا للأسف رغم كل ما يجري اليوم لم يظهر أيضا الوسطاء قدرة أو إعلانا واضحا بأن ما يجري عمليا هو حرب وليس خروقات. يعني حتى توصيف أنه ما يجري هو خروقات وقف إطلاق النار هي تضليل، هي مستوى من مستويات الحرب، ليست بالوتيرة التي كانت يعني قبل 200 يوم، ولكنها بالتأكيد تصعيد كبير. نعم. كما أشرنا حجم نعم. الشهداء والإصابات بمتوسط يوميا حوالي 4 شهداء.
2: نعم، ولكن سيد عفيفة كان سؤالي هل ترى في هذه العملية اغتيال أو محاولة اغتيال فلنقل أكبر شخصية عسكرية في حماس داخل غزة، هي مقدمة أو تمهيد إسرائيلي لاستئناف الحرب كليا أم لا عملية معزولة؟
3: هي تنفيذ لمستوى جديد أو انتقال لمحطة جديدة ومرحلة جديدة من التصعيد، احنا بنتابعها منذ أسابيع وشهور في مستويات وبوتيرة متصاعدة. اليوم وصلنا إلى محطة خطيرة جدا باستهداف كما أشرنا الطرف الأساسي والمركزي في العملية التفاوضية، وبالتالي شكل العمليات العسكرية تأخذ الآن هذا المنحى وهذا المستوى من التصعيد العالي، وهذا بالتأكيد ينعكس على الشارع والقلق الكبير، لكنه على ما يبدو أنه الإسرائيلي لن يلجأ على سبيل المثال خلال على الأقل الوقت المنظور أو الوقت القريب إلى العملية العسكرية الواسعة، بمعنى استخدام عملية برية كما كان حاصلا، قصف وعمليات تصعيد كبيرة بنفس الوتيرة. سوف يلجأ إلى هذا المستوى من التصعيد الانتقائي في عملياته، ولكن طبعا خطير لأنه نتحدث عن غياب حقيقي لوقف إطلاق النار. وبالمناسبة هذا بينعكس على نواحي أخرى، سواء على صعيد الإنساني، على صعيد الإغاثي، على صعيد التمدد في ما يسمى الخط الأصفر. وهنا نتذكر أن نتنياهو اليوم صباحا وقبل أن يعلن عن محاولة الاغتيال قال أنه يسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة، وأنه ربما وهكذا لمح لا يبقى أو يبقى عن حدود الخط الأصفر 60%، بمعنى أنه التصعيد قد يأخذ أيضا مناحي وجوانب أخرى بالإضافة إلى ما وصل إليه من اغتيال رقم واحد في الجهاز العسكري لحركة حماس، وهو الطرف الآخر في العملية التفاوضية التي كانت تجري قبل أيام في القاهرة. ويبدو أن الأمر أيضا مرتبط باللقاءات الأخيرة ولقاءات نتنياهو مع ميلودينوف.
2: نعم.
3: إشارة بأن هذه اللقاءات للأسف أعطت مساحة وهامش للاحتلال بأنه مقبول أن يكون هناك تصعيد، وأنه هذا هو الطريق أن يتم.
2: نعم.
3: تتم المفاوضات تحت النيران وتحت التصعيد.
2: نعم، شكرا جزيلا السيد وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من غزة. نرحب من جديد بالدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات والخبير في الشأن الإسرائيلي هنا في الاستوديو، كذلك انضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي باسل خلف. باسل، لو بدأت معك، كما جرت العادة حماس لا تعلن أو تؤكد أحداث كبيرة من هذا النوع حتى الآن.
1: تماما، وقالوا قبل قليل يعني بالتواصل مع قيادات في حركة حماس لا يوجد لا نفي ولا تأكيد، وواضح هناك محاولة للتثبت بشأن ما حدث. دائما الخطوة الأولى التي تتخذها حركة حماس هي التأمين وحماية قياداتها على المستوى الشخصي الأفراد على الأرض، وواضح أننا أمام عملية مركبة لا يمكن تفكيكها بالشكل الواضح الآن، لا يوجد معلومات واضحة حول لماذا تم استهداف شقة ثم مركبة، وقد يكون الحدثين مرتبطان ببعضهما البعض تبعا لأحداث سابقة، بمعنى أنه المعلومات الاستخباراتية طائرات الاستطلاع لا تفارق سماء قطاع غزة، وقد يكون أي متحرك في محيط المنطقة، خاصة ونحن نتحدث في نطاق ضيق يعني كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات في يعني
2: حي الرمال هو في وسط مدينة غزة
1: تماما، وهو مكتظ بالسكان. نعم. وحركة مواطنين فلسطينيين في هذه المنطقة ومنطقة عمارة المعتز كذلك الأمر، التي في محيطها خيام للنازحين. نعم. قرب مقر وكالة الأونروا.
2: نعم دكتور الخطيب، هل الموضوع كما يقول إعلام إسرائيلي أنه توافرت فرصة عملياتية لاغتيال شخصية بهذا الوزن، لكن قرار الاغتيال متخذ منذ نحو أسبوع إلى 10 أيام، هل الموضوع فقط كذلك أم لا؟ تمهيد لشيء أكبر، إسرائيل تحرض على غزة منذ أيام.
4: صحيح، هناك تحريض على غزة منذ أيام، وهناك حديث في الإعلام الإسرائيلي يتصاعد على أن حماس عادت بتشكيل قدراتها في قطاع غزة، وأن الفصائل الفلسطينية عادت وشكلت قدراتها من جديد، ولكن أنا أميل إلى الخيار الأول، بمعنى أن هذه عملية ارتبطت بوجود شخصية مركزية مثل عز الدين الحداد ومهمة لإسرائيل، واغتيالها سيشكل رافعة لنتنياهو في هذه المرحلة، وكذلك مهم عملياتيا في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وبالتالي هذا كان الجانب الأساسي. الزيارة التي كان بها ميلادونوف قبل أيام ولقائه مع نتنياهو وآخرين تشير إلى أنك عثرات في التفاوض حول المرحلة الثانية، ولكن ما يريح إسرائيل حتى الآن أن إسرائيل ما زالت محتلة لأراضي داخل قطاع غزة، ما زادت
2: 60%.
4: صحيح، زادت من سيطرتها هناك. نعم. الآن بات ليس فقط خط أصفر، بات هناك خط برتقالي داخل الخط الأصفر هذا، وزاد ب 11% من سيطرة إسرائيل واحتلال. نعم. إسرائيل لمناطق في قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل تشعر في نوع من الراحة بين قوسين أنها ما زالت محتلة لقطاع غزة، تتعامل مع جبهات أخرى في جبهة لبنان، وهي تستعد الآن، هناك استعداد إسرائيلي لفتح جبهة إيران من جديد، وبالتالي هي تدرك أن فتح جبهة غزة في هذه الأيام يمكن أن يشكل يعني ثقلا على الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، وإن كانت ويريد نتنياهو الاستمرار في هذه الحرب، ولكن يدرك أن ما يحدث الآن في قطاع غزة يمكن احتواءه من خلال الاغتيالات التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة على طوال الأشهر الماضية، يعني سقط في غزة أكثر من 800 شخص من خلال الضربات الإسرائيلية والاغتيالات الإسرائيلية في قطاع غزة.
2: يفترض أنه وقف لإطلاق النار.
4: صحيح. وبالتالي إسرائيل ما زالت تسيطر على قطاع غزة، ما زالت تحتل قطاع غزة، ما زالت تمنع دخول عدد من السيارات في قطاع غزة، وبالتالي هي ما زالت مسيطرة، وليس بالضرورة هناك حاجة مباشرة لفتح جبهة إضافية في قطاع غزة إلا إذا كانت ضمن إرادة سياسية من قبل نتنياهو للهروب من ملفات أخرى وبالتالي الذهاب إلى قطاع غزة. ولكن ما زالت الملفات الأخرى والجبهات الأخرى مفتوحة، فبالتالي ملف قطاع غزة فتحه الآن سيعيد تشكيل العبء على الجيش الإسرائيلي، وسيكون ليس من المجدي عمليتيا على الأقل في التصور الإسرائيلي ببدء الجبهة من جديد، وإن كانت هناك أصوات تتصاعد أن ملف غزة لم ينتهي إسرائيليا.
2: ابقى معنا بسمع الدكتور وباسل، ابقى معنا مشاهدينا. مراسلنا مراسل التلفزيون العربي في غزة عاصم النبيه عاين مكان الاستهداف الإسرائيلي في وسط مدينة غزة وعاد بهذا التقرير، نتابع.
5: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير، والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم واحد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: نعود الآن إلى الضيفين في الاستوديو. باسل، أنت لا شك تعرف هذه المنطقة، حدثنا أكثر عن حي الرمال وهذه البناية المستهدفة.
1: أولا هذه البناية حديثة الإنشاء،
2: بناية المعتز
1: تماما، وتم استهدافها في هذه المرة وفي مرات سابقة. هذه المنطقة تحديدا تم توغل آليات الاحتلال فيها، ومكثت فترة طويلة ثم عادت في مركبة جدعون وفي المراحل التالية لها، حتى في عملية التوغل مكثت وقتا طويلا، دمرت حرقت بنايات شقق سكنية بالقصف المدفعي وبالتدمير وبالنسف، سواء من طائرات الطائرات الحربية أو حتى بالقصف من الدبابات الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط هذه المنطقة. وقريب من هذه المنطقة أيضا يوجد مقر الأونروا الإقليمي الذي كان في هذه المنطقة، وتوغلت فيه قوات الاحتلال أيضا ودمرت أجزاء منه ومحيط الجامعات. وبالتالي نحن نتحدث الآن، تحول المشهد من بنايات، من واجهات اقتصادية فيما يمكن قوله عن مدينة غزة، إلى مشهد للركام والدمار والصور التي رأيناها قبل قليل. عدد كبير من المصابين هم من المارة الذين موجودين في هذه المنطقة أو يمرون منها في وقت ساعات المساء أي قبيل حلول الظلام، حيث لا يستطيع الفلسطينيون التحرك. وبالتالي محاولة التحرك في مثل هذا الوقت يستهدف الاحتلال، وهي ليست المرة الأولى بالمناسبة. خلال الشهرين أو ثلاثة أشهر الماضية تكثيف الاحتلال استهدافاته وغاراته في وقت ذروة حركة المواطنين، إما في ساعات الصباح أو وقت الظهيرة أو حتى في ساعات المساء، حيث يذهب الفلسطينيين إلى هذه الأماكن. نعم. وخاصة هذه المنطقة قريبة من منطقة جنوب مدينة غزة، وبالتالي يكثر فيها الحركة من أولئك القادمين من مناطق الخط الأصفر أو قريبا منها. نعم. حي الشجاعية، حي الزيتون.
2: مشاهدينا، مصادر طبية تبلغ التلفزيون العربي بأن عدد الشهداء في هذه الغارة الإسرائيلية ارتفع إلى 7 في القصف الإسرائيلي على هذا بناية المعتز، كما أفاد مراسلون في حي الرمال بوسط مدينة غزة. إذن 7 شهداء في القصف الإسرائيلي، ننتظر الإعلان عن هوياتهم، لا نعرف بالضبط من هؤلاء. أفاد مراسلون إسلام بدر أن بينهم سيدة بحسب ما أفادت الأنباء الأولية. دكتور الخطيب، إذا قرأنا ما جرى في سياقه السياسي، أنت ربطت ما جرى بتعثر المفاوضات، كان معنا خليل الحية قبل فترة وقال إنهم يسمعون أشياء لا تعجبهم من ميلادينوف عندما يلتقون به في القاهرة. مصادر أبلغت التلفزيون العربي أن هذا الشخص نيكولاي ميلادينوف ينقل تهديدات حتى إسرائيلية إلى الفصائل الفلسطينية. وسط كل ذلك تأتي عملية الاغتيال الجديدة.
4: صحيح. يعني دعنا نفرق بين شقين، الشق المرتبط بظروف الحرب على قطاع غزة التي ما زالت مستمرة مع وقف إطلاق النار وخطة ترامب التي كانت بأقل حدة، كما نتحدث الآن عن حالة لبنان، بمعنى أن هناك وقف إطلاق النار ولكن إسرائيل ما زالت تستمر في آلية حربها في لبنان، وهذا الوضع القائم في قطاع غزة منذ الاتفاق الذي تم ومنذ إعلان خطة ترامب. وبالتالي إسرائيل ما زالت ضمن عملياتها في قطاع غزة، منذ بحربها على قطاع غزة، بقصفها، باغتيالاتها، ضمن هذه الآلية التي اعتمدتها إسرائيل على أنه وقف إطلاق النار ووقف إطلاق نار، ولكن يسمى وقف إطلاق نار، ولكن هي ما زالت تحفظ لنفسها بين قوسين ما تسميه حقها في التعامل مع التهديدات في هذه الأماكن.
6: راديو الحرية 97.7 FM.
7: وأول أوردر.

0: توصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: الجنيد من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. كتاب الشهيد عز الدين القسام كان قليل الظهور في كثير من المرات، كنا نشاهد قيادات أخرى حتى في المنارات العسكرية حينما ظهر فيها منارات ركن شديد 1 وركن شديد 2 وركن شديد 3 الذي كان قبيل الحرب، كان قليل الظهور فيها. لكن حينما نتحدث عن تأثيره على مستوى قيادة حركة حماس أو حتى على المستوى العسكري، كان يعني ذو أو من المناصب القليلة التي تتخذ القرارات على المستوى العسكري. ونحن نتحدث عن المجلس العسكري، لوحق قبل الحرب وظهر قليلا، لكن نحن نتحدث الآن عن استهداف شخصية وازنة، والتوقيت مهم فيما يتعلق بهذا الأمر، حيث مرتبط كما يعني تفضلت قبل قليل فيما يتعلق بميلادونوف وجولات الحوار. سابقا اغتيل شيخ صالح العروري حينما كان هناك مباحثات لتمديد فترة الهدنة الأولى في نوفمبر 2023، و استهدف محمد سنوار وقيادات أخرى حينما استأنف الاحتلال حرب على قطاع غزة بعد وقف اطلاق النار. وأيضا يتم الحديث عنها في هذه المرة عن توقيت حساس جدا فيما يتعلق بمباحثات تجري كانت في القاهرة. صحيح أنها بوصف حركة حماس صعبة ومعقدة، وقد تكون يعني مآلاتها أكثر صعوبة حينما نتحدث عن ملف نزع سلاح الآن وليس عن ملف تبادل أسرى، لكن التوقيت مهم فيما يتعلق بهذه الشخصية التي ربما هي من الشخصيات القليلة الآن التي كانت موجودة بعد استهداف رائد سعد في ديسمبر
2: الماضي. عز الدين الحداد كان له دور في القرار التفاوضي السياسي في حماس
1: بكل تأكيد حينما نتحدث
2: ليس فقط في القرار العسكري
1: تماما يعني. حينما نتحدث عن قيادات المجلس العسكري في حركة حماس تحديدا الموجودين في قطاع غزة، نحن نتحدث عن مستوى رفيع من اتخاذ القرار ومن المسؤولية وقيادة الملفات الحساسة داخل قطاع غزة. خلال الأسابيع الماضية كان الحديث عن شخصيات تملأ شواغر في المكتب السياسي وأيضا في يعني كتلة العسكر داخل حركة حماس، هي تؤثر وتؤثر بشدة، وبالتالي نحن نتحدث عن تأثير متعدد الأطراف، منه متعلق بملف المفاوضات مع الوسطاء والاحتلال الإسرائيلي، منه المتعلق بالجانب العسكري وهو يلعب دورا بارزا فيه، وأيضا متعلق بترتيبات الوضع السياسي لحركة حماس، خصوصا إذا تحدثنا عن أنه معظم القيادات السياسية التي كانت موجودة في قطاع غزة إما استهدفت وتم تأكيدها، أو استهدفت ولا نعرف عنها شيء، أو مختفية ولا تظهر على يعني متوارية على الأنظار.
2: دكتور الخطيب، هل ترى أي رابط بين هذه العملية اغتيال أو محاولة حتى الآن محاولة اغتيال عز الدين الحداد والانتخابات الإسرائيلية التي تقدم رئيس الائتلاف الحكومي إلى الكنيسة بقرار لحلق الكنيسة وتقديمها؟ بمعنى، هل يبحث نتنياهو عن إنجاز ما قبيل الانتخابات؟
3: أنا أذكر هنا بلقاء صحفي أجراه براك قبل عدة أيام، وقال فيه رئيس يهود براك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أنه لو كان عندنا نتنياهو إمكانية لتغيير أي شيء في المشهد السياسي وشن حرب جديدة في مسعى للفوز في الانتخابات سيقوم بذلك بذات اليوم، بمعنى أن ذلك ممكن أن يكون ضمن أجندة نتنياهو لتغيير حالة الانتخابات. نحن على بعد نحو 3 أشهر، يعني نهاية ممكن أن تكون في بداية سبتمبر ممكن أن تكون في بداية سبتمبر إذا كان هناك توافقات بين الحريديم وبين نتنياهو، أو أن تكون في أكتوبر، على الأرجح ممكن أن تكون في بداية سبتمبر. يعني ليس بالضرورة العلاقة مباشرة بين الحدث الذي حدث اليوم، ولكن هو مرتبط بالمشهد الكلي، بالمشهد الإقليمي والمشهد المرتبط بقطاع غزة. بمعنى وجود إسرائيل في حالة حرب ووجود الجنود الذين يحاربوا على الجبهات من ناحية يمكن أن يشكل رافعة لنتنياهو على أن إسرائيل ما زالت في حالة حرب ونحن نقوم بعمل عسكري كبير ونحن نغير خارطة الشرق الأوسط، وبالتالي أنا الذي أقوم بذلك ويجب أن تكونوا من خلفي، وهذا يزيد من الدعم لنتنياهو. وفيما إذا كانت إسرائيل في حالة من الهدوء، هذا سيجلب نقاش آخر داخل إسرائيل حول محاسبة نتنياهو حول 7 أكتوبر وفتح ملفات أخرى. في حالة الحرب هناك لا صوت يعلو فوق صوت المعركة،
2: وإسرائيل مضى عليها نحو 3 سنوات في حالة حرب.
3: صحيح، وبالتالي نتنياهو وإن كان يراهن على استمرار هذه الحالة من الحرب التي يمكن أن تخدم أجندته بأن إسرائيل ما زالت تحارب ونحن في قوتنا ونحن في جبهات وليس هناك مكان للحديث عن أجندة أخرى غير الأجندة العسكرية، وهو الذي يقود الأجندة العسكرية هذه وهو الذي نجح في عدد كبير منها وهو الذي غير خريطة الشرق الأوسط، فبالتالي هذا النقاش الذي يمكن أن يحاول نتنياهو توظيفه في سياق الحرب المستمرة يمكن أن يكون كذلك محط هجوم من قبل معارضين نتنياهو ولكن ما زالوا ضعفاء، بمعنى أن كما تقول منذ 3 سنوات أننا نغير الشرق الأوسط وأننا بحرب وأننا نحاول التغيير وأنت لم تقم بأي شيء. نعم. حماس ما زالت موجودة في قطاع غزة، حزب الله ما زال قويا في لبنان، وإيران ما زالت على رجلها، وبالعكس إيران هي التي تقوم بتجديد مواقفها في المرتبطة بالاتفاق في الشرق الأوسط، وبالتالي نتنياهو سيضع نفسه في منطقة حرجة إلا إذا كان هناك تغيير نوعي في المنطقة. وهنا السؤال المركزي وائل، أين سيكون التغيير النوعي الذي سيسعى إليه نتنياهو الذي من خلال يمكن أن يقلب الأجندة ويقلب الطاولة على الآخرين ويقول أنني حققت إنجازات؟ هل سيكون ذلك من خلال شن حرب في قطاع غزة؟ هل سيكون ذلك من خلال لبنان؟ أم سيكون ذلك من خلال شن حرب إضافية في إيران خلال الفترة الفترة القادمة؟ هذا سيكون سؤالا مركزيا، خصوصا أن قطاع غزة ما زالت بالنسبة للإسرائيليين تشكل هاجسا طيلة الوقت، مع يعني التقارير الإسرائيلية حول زيادة قدرة حماس في قطاع غزة، ولكن بنفس الوقت هناك شعور أن الجبهة هادئة حتى الآن. نعم. الخشية خشية من انفجارها وليس خشية من ما يحدث الآن على الأرض.
2: باسل، عز الدين الحداد خلف محمد السنوار الذي خلف بدوره محمد الضيف، غياب هذه الأسماء الكبيرة كيف يؤثر على حركة حماس من الداخل؟
1: إذا عدنا إلى تاريخ الحركة منذ 87 اليوم نلاحظ أن هناك اغتيالات، لكنها في هذه المرة اغتيالات أثناء الحرب ووقت الحرب، اغتيل صلاح شحادة واغتيل بعده إسماعيل أبو شنب وأحمد ياسين وقيادات مختلفة على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، لكن لافت أكثر وائل في هذه المرة هو أنهم يتم استهدافهم في وقت الحرب، وهذا يعني يعقد الأمر من أكثر من جانب. الجانب الأول والأساسي والميداني العملياتي، حينما نلاحظ أن فترة ما بين اغتيال رائد سعد و اليوم عز الدين الحداد، وهي أسماء لوحت إسرائيل منذ اليوم الأول بالإعلانات ويعني الجهد الاستخباري داخل قطاع غزة بأنها تضعهم في قائمة الاستهداف ثم تستهدفهم في فترات متقاربة، لا نتحدث عن فترة طويلة، على الرغم من أنه منذ بداية الحرب كان هناك إما بالمسيرات الإسرائيلية أو الجهد المستمر العملياتي على الأرض في البحث عن هذه الشخصيات يؤثر على حركة حماس، يصعب عملية تعيين آخرين خليفة لهم أو إعلان من هو خليفتهم، وبالتالي التواصل من حيث مركزية عملهم داخل تحديدا الجناح العسكري، ورأينا كيف تعمل الخلايا على الأرض بشكل منفصل، لكن في ترتيبات الجيش شبه النظام هكذا تقول وتعرف نفسها كتاب القسام، يمكن التعامل مع مثل هذا الحدث بتعيين شخصيات أخرى بديلة، لكن بطبيعة الحال وفق معرفتي ربما وهذا يعني هذه فرضية لن تكون بنفس المستوى الذي عملت فيه هذه الشخصيات التي عاصرت فترة طويلة. نحن نتحدث عن عديد الاغتيالات وعديد الاجتياحات ومراحل تطوير العمل العسكري المسلح، سواء قبل انتفاضة الأقصى أو ما تلاها، وتحديدا الفترة الأكثر حساسية بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتطور العمل العسكري المتعلق بكتائب الشهيد عز الدين.
2: شكرا لك يا باسل. باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. دكتور الخطيب، والحالة هذه ما خيارات حركة حماس وبقية الفصائل في هذه المرحلة؟ صعبة جدا طبعا.
3: يعني دعنا نضع سيناريوهات أمام حماس وسيناريوهات الإسرائيلية. السيناريوهات الإسرائيلية أولا دعنا نبدأ بها لو سمحت وائل لأنه مهم في هذا السياق. السيناريوهات الإسرائيلية هي مرتبطة باستمرار الوضع القائم في قطاع غزة، بمعنى اللا حرب بمعناها الواسع ولا سلم وعدم الوصول إلى اتفاق. فبالتالي حالة اللا حرب القائمة الآن يمكن أن تخدم إسرائيل بأنه ليس هناك تطور في هذه الجبهة، وأن إسرائيل ما زالت مسيطرة على قطاع غزة، لا تدخل المساعدات كما يريد الفلسطينيون، وهي مسيطرة كما يجب وفق التعريف الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن يمكن أن تشكل يعني حالة من العبء على نتنياهو وعلى الإسرائيليين على المدى الطويل إذا استمر الوضع كذلك من دون أي تطور ومن دون أي تغييرات. ممكن أن تشكل حالة من العبء. كيف؟ أولا من خلال الضغوط الدولية إذا كان هناك ضغوط دولية، ثانيا إذا ما شعرت إسرائيل أنها تعود إلى الحالة السابقة أن حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية تعيد تشكيل قوتها، وبالتالي ستفكر مجددا هل حالة اللا سلم واللا حرب مفيدة أم ستكون مضرة. الاحتمال الآخر والسيناريو الآخر أمام إسرائيل هو الذهاب قدما نحو حرب، الذهاب قدما نحو حرب في قطاع غزة، هذا احتمال وارد، ولكن ما هي الإنجازات التي يمكن أن تقوم بها، خصوصا أن الحرب على قطاع غزة استمرت لنحو 3 سنوات وما زلنا نحن نراوح مكاننا. قطاع غزة تم قصف معظم قطاع غزة والدخول إلى أماكن كثيرة داخل قطاع غزة، وإسرائيل لم تحسم الحرب في قطاع غزة، وبالتالي العودة إلى الحرب ماذا يعني من جديد؟ طيب. هو يعني استمرار في عجلة تدور في مكانها. الاحتمال الثالث أمام إسرائيل هو أن
0: راديو الحرية 97.7 FM
4: وأول أوردر

لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: مسويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الراديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: باعتقادي يعني التأثير العملياتي لن يكون حاسم. قد تحدث حالة من الإرباك، ولكن كما تعودنا بالنسبة للشعب الفلسطيني دائما القيادات يوجد من هو بديل، وقد يكون البديل أكثر تشدد وأكثر تصلب نحو القضية ونحو المقاومة. وهنا لابد أن نشير كذلك بأنه قد يكون هناك خرق استخباري، وهناك تفوق تقني لدى الجانب الإسرائيلي.
4: وهذا يقودني إلى السؤال عن كيفية تنفيذ العملية لواء صمادي. بحسب الأخبار، مسيرة استهدفت طابقا سكنيا في عمارة، ثم جرى استهداف سيارة أخرى. كيف نفهم ذلك؟
3: يا سيدي، عندما يتم الحديث بأنه تم الإشراف على هذه العملية من نتنياهو وكاتس، وهناك طائرة مقاتلة ومسيرة تستهدف شقة سكنية في حي الرمال، ومن ثم يتم كذلك استهداف سيارة، ولذلك كان هناك محاولة تامة للتأكد الكامل من نجاح العملية، وهي تشابه عملية اغتيال الشهيد محمد دياب. ولذلك إسرائيل عندما تنفذ مثل هكذا عمليات يكون لديها كم هائل من المعلومات الاستخبارية. علينا ألا نغفل بأن إسرائيل متفوقة في مجال برنامج البيكاسوس وعمليات التنصت والتجسس، ولديها عملاء وتستطيع أن تجمع معلومات، وهي الآن تنفذ ضمن استراتيجية إسرائيل القديمة الجديدة حرب الاغتيالات. ودائما هناك ما يسمى بهدف الفرصة السانحة، حالما تتوفر المعلومات يتم أخذ القرار والضوء الأخضر السياسي لتنفيذ مثل هكذا عملية. وعندما نتحدث عن عز الدين الحداد، نحن نتحدث عن أحد الرؤوس الكبيرة الذي كان هو مستهدف ومطلوب، وهو من ضمن القادة الذين تلقي عليهم إسرائيل تبعية المسؤولية للسابع من أكتوبر. ولذلك إسرائيل كأنها تبعث رسالة تقول بأن لا أحد

0: من تلك المنطقة. ولذلك لابد يعني أن نأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هكذا عمليات قد تحدث، ولكنها علينا أن نأخذ بعين الاعتبار شيء مهم جدا، حركات التحرر لا يمكن أن تهزم، قد تخبو حدتها، تتأثر، تتعرض إلى ضربات، ولكن إذا أردنا أن نفهم ماذا يجري ونتنبأ بالمستقبل علينا أن نقرأ التاريخ.
1: نعم. على ذكر التنبؤ بالمستقبل، أشار الدكتور الخطيب إلى أن حماس ربما لا ترد بسبب الواقع الصعب على الأرض. عسكريا هل تعتقد أن حماس قد تلجأ إلى رد محدود، ما في إشارة إلى أننا موجودون كما يفعل حزب الله، يعني لم يعد يسكت على الانتهاكات الإسرائيلية؟
0: الظروف لا ليست تسمح. مثالية الظروف بالنسبة للمقاومة، يعني دائما عندما نتحدث عن 7 أكتوبر ونتحدث عن صمود غزة لمدة 2 عامين ويعتبر نصر في الميزان العسكري.
2: راديو الحرية، راديو الحرية.
3: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
5: 92.17 FM.
1: تبعاته العملياتية وتبعاته على حالة ما تسميه وقف إطلاق نار لن تكون كبيرة، وبالتالي هناك ضوء أخضر أمريكي في هذا الاتجاه، وخصوصا أن التصوير الإسرائيلي ومحاولة وضع السياق له أن هذا السياق تهديدي مباشر ويجب التعامل معه، وأن هذا سيؤثر على إمكانية تحقيق أي استقرار في المنطقة، وبالتالي يتم تسويقه بهذا الاتجاه للولايات المتحدة والإعطاء الضوء الأخضر. وبالتالي وبالمناسبة ليس بحاجة لهذا التسويق، الولايات المتحدة داعم، دعنا لا ننسى ذلك، داعم.
6: لكن ترامب رعى شخصيا وقف إطلاق النار.
1: هو يسعى لهدوء في قطاع غزة، ولكن هدوء ليس على المقاس الذي يريده العالم، بمعنى هدوء كامل واتفاقية
6: مع أعطاء حرية لإسرائيل.
1: نعم، وهذا كان يعني هذا ما يسمى كانت تسمية أن هناك اتفاق مع حفظ إسرائيل حقها في الرد على التهديدات.
6: تماما كما في لبنان.
1: كما كان في لبنان، هذا البند دائما
6: إسرائيل تصر
1: عليه. نعم. أن هناك الحق في حفاظ لنفسه على الرد في حالة وجود تهديدات، وتعريف تهديدات تعريف واسع إسرائيليا، أي حركة يمكن أن تعرف تهديدات، وبالتالي هذا الذي تحاول العمل من خلاله. وطبعا هذا يعني ضمن ضوء أخضر أمريكي يعوق ويعرقل أي اتفاقية واستقرار يمكن أن ينشأ بناء على حالة عدم الاستقرار التي تنشأ عن عمليات.
6: لواء صمادي، جاءت عملية الاغتيال بعد، طيب قبل ذلك نذهب الآن إلى عاصم النبيه، في مكان الهجوم الإسرائيلي في حي الرمال في غزة. إليك يا عاصم.
7: نعم وائل، نحن عمليا بالقرب أو في مكان الاستهداف، من خلفنا العمارة والشقة التي تم استهدافها في المنطقة الجغرافية، هي في وسط مدينة غزة في حي الرمال. الشقة كما نرى لا تزال الأدخنة تنبعث منها، بمعنى أن الاحتلال قد يكون استخدم مقذوف من نوع خاص يسبب الاشتعال بعد حدوث الانفجار. الحديث عن استهداف عز الدين الحداد، عز الدين الحداد عمليا من رجال كتاب القسام الذين انضموا للعمل العسكري قبل عقود، هو أدار بداية كتيبة التفاح، ثم التقى في السلم داخل كتاب القسام، ثم صار مسؤولا عن لواء غزة، وكان عمليا الرجل الثاني في وقت كان فيه أحمد الجعبري هو الرجل الأول في تلك المنطقة وتحديدا في لواء غزة. أيضا يجب أن لا ننسى بأنه أدار الجناح العسكري في كتائب القسام طيلة العام الماضي خلفا لمحمد السنوار بعد اغتياله وتحديد قبل عام تقريبا، وهو كان له دور بارز في عملية المفاوضات، كان عمليا هو الرأي.

0: حماس الذي يمثل غزة طيلة الفترات السابقة، وكانت هناك مراسلات بينه وبين المفاوضين من حماس خارج قطاع غزة، وكان له أثر في على الأقل في بلورة الاتفاق الأخير والوصول إلى الهدنة وما تم توقيعه من اتفاق في أكتوبر 2025. أيضا لعز الدين الحداد أدوار كبيرة في تطوير الخطة الهجومية والخطة الدفاعية، خاصة للواء غزة وخاصة في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية هي تمثل الخزان الأكبر ربما فيما يتعلق بالخطة الدفاعية. نتحدث عن حي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح والدرج، وهم الأحياء المتواجدة في المنطقة الشرقية، وكان يعرف أصلا من سكان حي التفاح، وكان يسكن في المناطق القريبة عمليا من شارع صلاح الدين، وكان متواجدا في تلك المنطقة. كان هناك عدة محاولات لاغتيال عز الدين الحداد، حتى هذه اللحظة لم تصرح حماس لا بالنفي ولا بالتأكيد، وهو ما كان سلوكا حمساويا خلال تلك الفترات، بمعنى أن حركة حماس وكتائب القسام كانت لا تعلن مباشرة عن عمليات الاغتيال سواء عن نجاحها أو عن فشلها، وهما كان أيضا في محاولات اغتيال سابقة لمحمد الضيف، محمد السنوار وغير ذلك. ربما رائد سعد والشخصية كانت الأبرز قبل عز الدين الحداد، وبالتالي منذ اغتيال رائد سعد قبل أشهر وحتى هذه اللحظة ربما يعتبر عز الدين الحداد هو الشخصية الأبرز وشخصية الأرفع داخل كتائب القسام، وهو عمليا الشخصية رقم واحد في كتائب القسام طوال العام الماضي.
1: عاصم، بحسب مصادر طبية أبلغت التلفزيون العربي بارتفاع عدد شهداء هذا القصف الإسرائيلي إلى 7، هل عرفتم أي شيء عن هوية هؤلاء أو عن هل هم رجال نساء، وكذلك أكثر عن المنطقة أو المبنى الذي استهدف؟
0: نعم وائل، للتوضيح كان هناك استهدافان بالتوازي، بمعنى كان استهداف لهذه الشقة من خلفنا، وكان بالتوازي هناك قصف لسيارة أخرى يقدر بأنها سيارة الانسحاب، بمعنى لضمان نجاح عملية الاغتيال. من هذه الشقة المؤكد حتى هذه اللحظة هو خروج شهيدة وعدة أشلاء، لكن المؤكد أن هناك شهيدة في استهداف لهذه الشقة، هذا المؤكد بما يتعلق بعدد الشهداء، إضافة لعدد شهداء آخر في السيارة المستهدفة، وتحديداً هي في منطقة ربما تبعد كيلو واحد فقط من هذه المنطقة، وهي في شارع الوحدة بالقرب من محطة أبو عاصي للبترول. وبالتالي هذان الاستهدافان كانا لضمان عملية نجاح اغتيال عز الدين الحداد، لكن حتى هذه اللحظة لا يستطيع أحد تأكيد شخصيات ولا أسماء ولا هويات هؤلاء الشهداء. ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 حتى هذه اللحظة ليس في استهداف واحد، وإنما في استهدافان في هذه المنطقة وأيضا في منطقة الوحدة، وأيضا هناك 11 إصابة في استهداف هذه المنطقة من خلفنا، وكان أيضا هناك عدة إصابات في الاستهداف الآخر للسيارة في شارع الوحدة.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا عاصم. عاصم النبيه من موقع أو من أمام المبنى الذي استهدفته إسرائيل قبل قليل في حي الرمال بوسط مدينة غزة، شكرا يا عاصم. اللواء الصمادي، جاءت عمليات الاغتيال بعد تحريض إسرائيلي كبير على غزة، وكلام عن أن حماس تعيد تشكيل قوتها، لا بل استعاد جزءا كبيرا من قوتها، كيف تقرأ هذا الكلام؟
2: يعني أقرأ بأنه هذا تلفيق من قبل الجانب الإسرائيلي، غزة محاصرة من جميع الجهات ومسيطرة على كل المنافذ الحدودية، وما هو موجود لدى الفصائل في داخل غزة هي أسلحة خفيفة جدا ومتوسطة ولا تشكل حقيقة الآن أي تهديد.
1: يعني مجرد كلام لتبرير استئناف الحرب ربما؟
2: هو يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يجري في الجنوب اللبناني والخسائر التي منيت بها إسرائيل، وتقف حكومة اليمين وجيش الاحتلال عاجز أمام هذه المسيرات الصغيرة التي أثرها كبير، ولذلك تريد إسرائيل وحكومة اليمين أي صورة من صور النصر والنجاح أمام الداخل الإسرائيلي. ولذلك لاحظنا كذلك نشاط كبير في عمليات استهداف السيارات على الطريق الساحلي وفي قضاء صور، وهذه العملية كذلك تريد حكومة اليمين أن تظهر بصورة من صور النصر في اغتيال هذا القائد، هذا الشهيد في مدينة غزة.
1: لم نتأكد بعد على كل حال، يعني
2: حسب المعلومات الواردة.
1: نعم لم نتأكد. نعم دكتور الخطيب، ربطا مع هذا الكلام ما الوضع في غزة مع الوضع الإقليمي في لبنان، وخصوصا أيضا مع الوضع مع إيران حيث لا حرب ولا سلام؟ هل تعتقد أن إسرائيل تريد، يعني طالما لا يوجد حرب مع إيران، الأمور مهيئة لاستئناف الحرب على غزة؟
3: يعني سيناريوهات عديدة، وجزء من هذه السيناريوهات هو هذا السيناريو، ولكن لا أعتقد أنه الأرجح، بمعنى أن جبهة لبنان هي الجبهة الآن الأساسية.
1: يعني هناك وقف إطلاق نار أعلن قبل قليل، أوردنا خبر عاجل نقلا عن الخارجية الأمريكية، ل45 يوما.
3: نعم، هو استمرار وقف إطلاق النار، ولكن وقف إطلاق النار الذي كان في لبنان سابقا لم يكن وقف إطلاق نار، وبالتالي هو استمرار.
1: العمليات مستمرة.
3: نعم، هي عملية مستمرة، يمكن كان هو تم الحد منها في بعض العمليات المرتبطة في بيروت وبعض المناطق في لبنان، ولكن الحرب في لبنان ما زالت مستمرة. إسرائيل ما زالت تحتل مناطق في الجنوب اللبناني، والعمليات والضربات الإسرائيلية على لبنان ما زالت مستمرة، وبالتالي أعتقد أن الجبهة الرئيسية الأساسية الإسرائيلية بالنسبة للإسرائيليين هي لبنان، وليس بس من الصعب أن يكون يتم فتح جبهة على الأقل بشكلها الواسع من جديد في قطاع غزة، وسيكون التركيز على لبنان مع يعني عدم اليقين بالنسبة للجبهة المرتبطة بإيران، وخصوصا أن هناك أخبار إسرائيلية خلال هذه الساعات الأخيرة عن رفع الاستعدادات إسرائيليا لاحتمال شن ضربة أخرى على لبنان على إيران خلال الأيام القليلة القادمة بعد عودة ترامب من الصين، وبالتالي أعتقد سيكون التركيز على جبهة لبنان. هذا لا يعني أن جبهة غزة لن يكون هناك بها كذلك عمليات إسرائيلية، ولكن سيكون التركيز على المرتبط بلبنان وإيران في هذه المرحلة.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم الخطيب، وأشكر أيضا اللواء محمد الصمادي. مشاهدينا، إذن نذكر بالأخبار العاجلة نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت إن إسرائيل ولبنان اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما لتمكين إحراز مزيد من التقدم. كذلك قالت إن المفاوضات ستستأنف في 2 و3 من حزيران يونيو المقبل. معنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، هل من تأكيدات في بيروت أو ردود فعل أو أصداء لهذا الإعلان الأمريكي؟
4: حتى الآن لم تصدر ردود فعل رسمية في لبنان. كانت هناك مواكبة رسمية من رئاسة الجمهورية للوفد المفاوض في واشنطن، وكما كان قد ذكر التلفزيون العربي في رسائل سابقة، كانت هناك محاولة من الوفد اللبناني من أجل التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم ينجح على ما يبدو، وبالتالي ظلت المسألة والصيغة المعتمدة هي بتمديد وقف في إطلاق النار. تم تمديد وقف إطلاق النار 45 يوم إضافية، ولكن طبعا هناك تخوف في لبنان من أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يسمى بوقف إطلاق النار باستمرار الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وأيضا على شمال النهر الليطاني وصولا إلى صيدا ووصولا إلى بيروت أيضا. وكما ذكرنا أيضا في رسائل سابقة، هناك مساران وقد ظهر ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية. ستكون هناك جولة جديدة في 2 و3 من حزيران على مستوى المسار السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، والمسار السياسي هنا يعني المسار السياسي المقصود فيه هو التوصل إلى إنهاء الحرب بين لبنان وبين إسرائيل. أما المسار الأمريكي وسيكون في 29 أيار في البنتاغون، وسيكون هناك.
1: نعم، شكرا لك إدمون على كل هذه المعلومات. إدمون ساسين في بيروت. نذهب الآن إلى مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية في غزة السيد فارس عفانة. سيد فارس، أطلعنا لو سمحت على معلوماتكم بخصوص هذا الهجوم الإسرائيلي على المبنى في حي الرمال في غزة.
5: صحيح، الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف بناية مكونة من عدة طوابق، تم توجه طواقم رجال الدفاع المدني ورجال الإسعاف الطوارئ لذلك المكان، وكان هناك نيران محترقة في 3 طوابق تقريبا في هذا البرج. تم انتشال أكثر من 15 مصابا من هذا المكان وعدد من الأشلاء. لحتى هذه اللحظة ننتظر الإحصائية النهائية من وزارة الصحة، ولا زالت لحتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف تقوم بالبحث عن عدد من المفقودين، وأيضا هناك نيران محترقة لحتى هذه اللحظة تقوم الدفاع المدني بمحاولة السيطرة على هذا الحريق لحتى هذه اللحظة. وأيضا قبل قليل قاموا باستهداف مركبة في شارع الوحدة ونجم عن هذا الاستهداف عدد من الشهداء.
1: نعم سيد عفانة، إذن أنتم لا تؤكدون عدد الشهداء من هذا الهجوم الإسرائيلي حتى الآن؟
5: صحيح، بخصوص الشهداء لا نستطيع إعطاء إحصائية نهائية طالما الحدث قائم، طالما طواقم الدفاع المدني متواجدة ورجال الإسعاف والطوارئ، وأيضا إحصائية الشهداء نأخذها من وزارة الصحة، ولكن هنا أؤكد بأن طواقم الإسعاف والطوارئ قامت بانتشال عدد من أشلاء الشهداء، أحد هذه الأشلاء تعود لسيدة في هذا البرج، وعدد كبير من المصابين، جل هؤلاء المصابين من المدنيين من الأطفال والنساء الذين يسكنون هذا البرج. هذا المشهد لاستهداف الأبراج والشقق السكنية يعيدنا للمشهد لعامين من الإبادة الجماعية. الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف وقف إطلاق النار ولو للحظة واحدة على صعيد استهداف المركبات والمواطنين والمناطق الشرقية بشكل يومي. الاحتلال الإسرائيلي يقوم بخروقات وقف إطلاق النار في مدينة غزة وقطاع غزة.
1: نعم سيد عفان، هل تؤكدون أن الهجمات الإسرائيلية كانت على المبنى وعلى سيارة مجاورة أيضا؟
5: صحيح، على المبنى بشكل مباشر لأكثر من صاروخ من قبل طيران الحربي، وبعض لحظات تقريبا نصف ساعة قام باستهداف المركبة تبعد عن هذا المكان تقريبا 2 كيلو أو كيلو نص عن المكان. كما تحدثت تركت انتشال أيضا عدد من المصابين والشهداء في استهداف المركبة من شارع الوحدة، وكما تحدثت ننتظر إحصائية استهداف هذا البرج وهذه الطوابق والمركبة من قبل وزارة الصحة هنا في قطاع غزة حتى تؤكد عدد الشهداء وعدد المصابين، ولكن كما تحدثنا نؤكد بوجود شهداء في هذا الاستهداف، والأكثر من 15 إصابة تم نقلهم من الأطفال.
1: شكرا جزيلا المكان. السيد فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية في غزة. مشاهدينا التغطية مستمرة معكم مع حامد الناظر، إليك يا حامد.
6: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، شكرا لك وائل. إذن نحن مستمرون في هذه التغطية حيث أعلن رئيس الوزراء.
7: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.10 FM. قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم واحد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة، وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: ويبقى معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، وكذلك ينضم إلينا من القدس أحمد جرادات. أهلا بكم، أبدأ معك عاصم من مدينة غزة، وأنت قد عينت مكان وقوع هذه الغارة في مدينة غزة. ما الذي تكشف بعد الغارة؟ ما هي المعلومات المتداولة حتى الآن؟ وهل هنالك تحديثات؟
3: في الحقيقة هنا غارتان، غارة في المنطقة التي نتواجد فيها حاليا، وعمليا هي لشقة في مبنى في منطقة الرمال وسط مدينة غزة، وكان بالتوازي هناك استهداف لمركبة في منطقة شارع الوحدة، عمليا تبعد تقريبا كيلو وكيلو أو كيلو ونصف من هذا المكان. يقال بأنها سيارة الانسحاب، بمعنى أن هذه محاولة للتأكد من نجاح عملية الاغتيال. كل الحديث الآن عن اغتيال عز الدين الحداد، وهو شخصية عمليا تعتبر شخصية رقم واحد في السلم لكتائب القسام. انضم إلى كتائب القسام قبل عقود، وأدار كتيبة التفاح، ثم لواء غزة، ثم صار عضوا في المجلس العسكري لكتائب القسام، وأخيرا صار قائد الجناح العسكري لكتائب القسام عمليا بعد اغتيال محمد السنوار قبل عام من الآن. فيما يتعلق بالمنطقة الجغرافية، هذه المنطقة التي نتواجد فيها هي في وسط مدينة غزة، بالقرب من هذا المكان تحديدا أقل من 100 متر كان هناك واحد من أشهر الأحزمة النارية في منطقة أبو الكاس. تم محو هذه المنطقة تقريبا في بداية الحرب، وتحديدا في أكتوبر 2023، لكن لا تزال هذه المنطقة عمليا منطقة حيوية، وهي تتواجد في منطقة الرمال في مدينة غزة. من ناحية سياسية، تنظر حركة حماس إلى هذه الاستهدافات وهذه الاغتيالات على أنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى وإن كانت تستهدف مقاتلين أو قيادات في المقاومة الفلسطينية، لأن صلب الاتفاق بالأساس هو أصلاً وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. وبالتالي ينظر إلى هذه الاستهدافات وهذا الاستهداف أيضاً على أنه أيضاً جزء من الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وهذه الخروقات مستمرة، سواء بتقليص المساحة التي يعيش فيها الناس وتحريك المكعبات الصفراء والخط الأصفر باتجاه الغرب، وبالتالي تقليص المساحة التي يعيش فيها نحو 2 مليون إنسان، إضافة إلى كل الخروقات الإسرائيلية الأخرى مثل بناء مواقع عسكرية، تدمير المنازل المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، إضافة إلى تقييد دخول المساعدات. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية داخل قطاع غزة لا تزال مستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. هناك ما يزيد عن 2500 خرق، أنتجت ما يزيد عن 800 نحو 850 شهيدا حتى هذه اللحظة، وآلاف الإصابات. وبالتالي هناك حالة من الاستياء داخل قطاع غزة، ينظر إلى هذه الاستهدافات على أنها استمرار لشلال الدم. كان هناك توقعات لدى المواطنين بأن يتوقف القصف والاستهداف، وعلى الأقل أن تكون هذه الهدنة تحمل نوع من الانفراجة والحلحلة للواقع الإنساني وأيضا للواقع الميداني داخل قطاع غزة، لكن لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمق من واقع، دعنا نقول، بمعنى أن هذا ما يحدث داخل القطاع عمليا هو جزء من الأمر الواقع. هذه الاستهدافات جزء من السياسة الإسرائيلية لتحويل هذا القصف وهذا الاستهداف وهذا القتل داخل القطاع إلى جزء من الحياة اليومية حتى في وقف إطلاق النار.
2: طيب عاصم، يعني في سياق ردود الأفعال حتى الآن، يعني عملية الاغتيال أو محاولة عملية الاغتيال بهذه الغارة في قطاع غزة، في أي سياق ينظر إليها؟ في سياق تصعيدي أم أنها محدودة متعلقة باقتناص الفرصة لاغتيال الحداد؟
3: هي عمليا هناك ثلاثة أبعاد. الأمر الأول بأن إسرائيل تحاول عمليا القضاء على أي عملية محاولة بناء قدرات للمقاومة والعمل المسلح داخل قطاع غزة. وهي عمليا خلال الستة أشهر الماضية كانت تستهدف عدة رجال مقاومة، وكانت قد اغتالت قبل ذلك عدة رجال استخبارات في كتائب القسام، واغتالت أيضا رائد سعد وهو أحد أعضاء المجلس العسكري داخل كتائب القسام حتى في أثناء الهدنة أو وقف إطلاق النار. الأمر الآخر بأن عزيز الحداد هو عمليا مرتبط بشكل وثيق ومباشر مع عملية التفاوض، وكان هناك تهديدات عمليا كما ذكر على لسان شخصيات من حماس بأنه قد تلقوا تهديدات عمليا خلال الفترات القليلة السابقة بأنه سيكون هناك ضغط، وهذا نوع من الضغط عمليا من أجل تحريك هذا الملف وأيضا إجبار حماس على التنازل أو على تقديم المزيد من التنازلات فيما يتعلق بملف المفاوضات. الأمر الثالث، عز الدين الحداد له مكانة عالية جدا عمليا، هو أحد أهم رجال كتائب القسام تاريخيا وله سيرة طويلة جدا في محاربة الاحتلال، وكان هو الشخصية تقريبا التي تستطيع أن تدير كتائب القسام في هذه اللحظة الحرجة، وله احترام كبير جدا في كل الكتائب والألوية على مستوى قطاع غزة، خاصة أن له تاريخ طويل وكان له أيضا دور كبير في بناء الخطة الدفاعية عن مدينة غزة، وهي أحد أهم الألوية داخل القطاع، خاصة أنه من سكان المنطقة الشرقية وكان قائدا لكتيبة التفاح التي تعتبر من الأحياء القريبة من الخط الشرقي والقريبة من الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة أنه كان قريبا من مناطق تعتبر ذات تماس من منطقة الشجاعية وحي الزيتون وكل تلك المناطق، وبالتالي يمكن فهم هذا الاغتيال على أنه ضغط في المفاوضات وأيضا هو محاولة للقضاء على أي محاولة لبناء أو تحسين أو تطوير العمل المسلح أو بناء القدرات داخل قطاع غزة.
2: نعم، شكرا لك حتى الآن عاصم النبية مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة، سنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية، أرجو أن تبقى قريبا. أتحول إلى القدس إلى مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، إن كان هنالك ثمت معلومات جديدة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص محاولة الاغتيال أو تأكيد هذه المحاولة حتى الآن. أحمد،
4: حتى هذه اللحظة إسرائيل لا تؤكد نجاح عملية الاغتيال أو محاولة اغتيال عز الدين الحداد، ولكن تشير إلى وجود مؤشرات لنجاح هذه العملية، ولكن هذه مؤشرات أولية. ولكن الأهم في هذه اللحظات أن إسرائيل وتحديدا على لسان مصدر سياسي قال لهيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مسبقا بأنها تطارد عز الدين الحداد وأنها ستغتاله إذا ما يعني سنحت الفرصة. وقبل قليل نقلت أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري مصدر في الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب أبلغت واشنطن فورا بعد تنفيذ عملية الاغتيال ومحاولة اغتيال عز الدين الحداد، وهذا ربما يشير إلى تنسيق إسرائيلي أمريكي بشأن الخطوات القادمة في قطاع غزة، لا سيما وأن البيان المشترك الذي صدر باسم نتنياهو وكاتس والذي أعلن عن استهداف الحداد أشار إلى جزئية أن الاستهداف جاء على خلفية عدم تطبيق الحداد لوقف إطلاق النار الذي تم بلورة برعاية ترامب، ورفض الحداد نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل وتطبيق الاتفاق وفقا للادعاءات الإسرائيلية. لذلك تنسيق هذا التنسيق يدفع أيضا للتساؤل حول الخطوات المقبلة، لا سيما في ظل رفض إسرائيل إعادة الإعمار، وكانت هيئة البث قد نقلت قبل تنفيذ محاولة الاغتيال نقلت عن مصادر عسكرية بأن الجيش يرفض الانسحاب من المناطق المحيطة في الخط الأصفر ويرفض حتى إعادة إعمار قطاع غزة دون نزع سلاح حركة حماس. نتحدث عن اغتيال جاء في توقيت ربما توقيت حساس إن صح التعبير، كون أن إسرائيل حرضت في الأيام الماضية على قطاع غزة، حرضت على حركة حماس، وأيضا هذا الاغتيال ومحاولة الاغتيال جاءت بعد لقاءات عقدها نتنياهو خلال أسبوع واحد، اجتمع مرتين برئيس مجلس السلام ميلادينوف، وهناك يعني كنا نتحدث في الأيام الماضية عن تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن توسيع الخط الأصفر يتم بمعرفة مجلس السلام، وهناك أيضا يعني يعني تنسيق وإطلاع للمعلومات بين الجانبين، لا سيما وأن إسرائيل وسعت في الفترة الماضية مسار الخط الأصفر، التهمت مزيدا من أراضي قطاع غزة، وأيضا هناك يعني أنباء أشارت إلى رفض حركة حماس، هذا وفقا إلى ما نشرته إسرائيل، ونحن نتحدث عن يعني مصادر فلسطينية، أنباء برفضها نزع السلاح ورفضها الخطة المقدمة من مجلس السلام. لذلك إسرائيل نفذت هذه العملية بمعرفة الولايات المتحدة وبعد أن حصلت على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. أيضا مصدر أمني قال لوسائل الإعلام الإسرائيلية يرجح أنه من مكتب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن المستوى السياسي صادق ووافق وطالب الجيش بتنفيذ هذه العملية قبل حوالي أسبوع ونصف من الآن، وانتظر الفرصة السانحة لتنفيذ عملية الاغتيال التي شاركت فيها بحسب القناة 15 الإسرائيلية 3 طائرات حربية. وكانت أيضا هيئة البث قد تحدثت عن مشاركة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتم إلقاء 13 قنبلة خلال تنفيذ محاولة الاغتيال. في البداية هاجمت إسرائيل البناية أو الشقة الموجودة في البناية السكنية، وبعد ذلك بحسب هيئة البث هاجمت سيارة غادرت المكان، وذلك الاشتباه، وهنا نتحدث عن اشتباه الجيش بإمكانية يعني أن يكون الحداد في داخل هذه السيارة. لذلك إسرائيل لم تهاجم فقط الموقع الذي اعتقدت بأن الحداد يتواجد في داخله، بل هاجمت أيضا محيط المنطقة وكل من شكت بأن الحداد قد يعني كل من شكت بأن يعني الحداد قد غادر البناية أو حاول الانسحاب من المكان. كما قلت في بداية المداخلة لا تأكيد على نجاح الاغتيال، إسرائيل تتحدث عن استهداف ووجود مؤشرات مرتفعة على إمكانية نجاح هذه العملية.
2: نعم، شكرا جزيلا لك حتى الآن أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس على كل هذه التفاصيل والمعلومات. للمزيد من النقاش ضمن هذه التغطية المستمرة لهذا التصعيد والتطور في قطاع غزة، ورحب في الاستوديو بالدكتور إبراهيم الخطيب أستاذ النزاع والخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك دكتور، ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي مأمون أبو عامر. أهلا بك سيد مأمون، أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. وأيضا ينضم إلينا الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من رام الله. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. وأبدأ معك دكتور إبراهيم الآن، يعني بعد هذه المحاولة، محاولة الاغتيال، أين يضعنا هذا التطور اليوم؟ هل الهدف هو مجرد الاغتيال أم في سياق تصعيدي وضغط على حركة حماس بشأن المراحل التالية؟
5: يعني هذا الاغتيال يأتي كجزء من استمرار إسرائيل في عدم تعاطيها مع وقف إطلاق النار واتفاق ويعني خطة ترامب في قطاع غزة، واستمرارها في عملياتها في حربها على قطاع غزة. يعني هذا يترافق مع الوضع في توسيع إسرائيل لاحتلالها في مناطق في قطاع غزة ب 11%، ما يسمى الآن بات هناك خط برتقالي إضافي داخل الخط الأصفر، وبالتالي زيادة المناطق المحتلة داخل قطاع غزة لتصل إلى نحو 65%، ويتزامن مع الحديث عن مفاوضات مرتبطة بإمكانية التقدم قدما في خطة ترامب والعثرات التي تحول دون ذلك، وجزء أساسي منها مرتبط بعدم موافقة إسرائيل على الذهاب قدما في المرحلة الثانية المرتبطة بالانسحاب وإعادة الإعمار، وربط ذلك بشكل أساسي في موضوع السلاح، فيما تصر حركة حماس من طرفها أن المرحلة الثانية بشكل أساسي مرتبطة بأولا استحقاقات المرحلة الأولى من إدخال المساعدات بعدد المطلوب من السيارات التي يجب أن تدخل بها المساعدات هذه، والقوافل من المساعدات يجب أن تكون نحو 600 شاحنة، وهذا لم يحدث، وتحقيق استحقاقات المرحلة الأولى الأخرى في هذا السياق من إدخال كرفانات وغيره. ناهيك عن أن المرحلة الثانية مرتبطة ليس فقط في موضوع السلاح، إنما مرتبطة بإعادة الإعمار، الانسحاب الإسرائيلي من مناطق قطاع غزة، وبالتالي كل ذلك يترافق مع العثرات المرتبطة بالتوجه قدما في المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة. والأمر الثالث مرتبط بحالة يعني التوجه الإسرائيلي الدائم نحو قطاع غزة على أنه يجب الاستمرار في الضغط على قطاع غزة، يجب الاستمرار في العمليات العسكرية تجاه قطاع غزة، وأنه إذا كان هناك اغتيالات يجب الذهاب قدما فيها، وأن وقف إطلاق النار وفق الرؤية الإسرائيلية لا يعني أن إسرائيل يدها مقيدة في قطاع غزة، بل الضوء الأخضر الأمريكي في هذا الجانب موجود في هذه المرحلة، خصوصا أن التعامل مع ما حدث خلال الأشهر الماضية من عمليات إسرائيلية في قطاع غزة كان محدودا من قبل الأسرة الدولية، وبالتالي ترى إسرائيل نفسها يعني مطلقة اليد فيما يحدث في قطاع غزة.
2: ولكن يعني دكتور هذه المسألة محاولة الاغتيال في هذا السياق، هل الهدف الإسرائيلي هو خلط الأوراق يعني لعرقلة موضوع الانتقال إلى المراحل التالية التي تعنى بإعادة الإعمار بالانسحاب الإسرائيلي وما إلى هنالك من بنود كثيرة بطبيعة الحال؟
5: يعني في المقام الأول أميل إلى رؤية أن هذه العملية التي حدثت اليوم جاءت ضمن أن هناك معلومات استخبارية مرتبطة بعز الدين الحداد، وكانت هذا الاغتيال مرتبط بأن هذه الشخصية مهمة في قطاع غزة، لها ثقلها السياسي ولها ثقلها العسكري في حركة حماس، وكان هناك إمكانية لاغتياله فقامت إسرائيل في ذلك، ولكن لا يمكن نفيه عن السياق العام الذي ذكرناه. وبالتالي هي في الأساس مرتبطة بعملية عسكرية رأت إسرائيل أنه من مواتية الآن ويجب القيام بها، ولكن لا يمكن نفي السياق العام حولها، وخصوصا أن حالة قطاع غزة وفق الرؤية الإسرائيلية تتطور، أن حركة حماس وفق التقرير الصحفي الإسرائيلي خلال الأيام الماضية تقول إسرائيل أن حماس ما زالت قوية في قطاع غزة، تعيد بناء قدراتها في قطاع غزة وما زالت تسيطر هناك، وبالتالي كان هناك حالة من محاولة موضعة قطاع غزة من جديد على أنه تهديد ويجب التعامل معه في هذا السياق، ولكن لا يمكن الحديث عن إمكانية أن تكون الآن حرب أوسع في قطاع غزة، خصوصا أن هناك أولويات إسرائيلية مرتبطة في لبنان ومرتبطة في إيران يمكن أن يعني تعيق إمكانية الذهاب نحو قطاع غزة، وإن كان ذلك أحد الإمكانيات أو السيناريوهات الموضوعة، وإن كان حظوظها أقل بسبب ما ذكرناه من جبهات مفتوحة في لبنان وإيران، ولكن جبهة قطاع غزة ما زالت قائمة، خصوصا أن المجتمع الإسرائيلي يقول لنتنياهو أنك في قطاع غزة لم تنجز ما كنت تقول أنها ستنجزها في قطاع غزة، وما زال الوضع يراوغ مكانه في قطاع غزة من حيث يعني استمرار وجود الفلسطينيين وقدرة حماس يعني وفقا للتقارير الإسرائيلية ما زالت في قطاع غزة، وبالتالي أنت لم تنجز شيء في قطاع غزة.
2: نعم. طيب أتحول الآن إلى رام الله، إلى الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور أهلا بك. يعني هذا التطور أو هذا التصعيد يأتي في خضم عملية مفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق قطاع غزة، كذلك يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، وبالتالي ما الذي أرادت أن تقوله إسرائيل من خلال هذه المحاولة؟
6: هذه جريمة بشعة وكبيرة وخطيرة جدا للغاية، ليست مثل العمليات السابقة. أنا برأيي أن هذا الذي جرى اليوم، هذه الجريمة التي ارتكبها نتنياهو شخصيا، تؤكد ليس فقط عدم وجود وقف إطلاق نار في غزة، لأنه وقف إطلاق النار موجود من جانب واحد، من جانب الفلسطيني. وبالمناسبة إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار حتى الآن 2400 مرة ولم ترد عليها حماس مرة واحدة. خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار وأدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 850 شهيد جديد وأكثر من 2500 جريح، ولم يرد عليهم أحد، ومع ذلك استمرت إسرائيل. وخرق الاتفاق لا يكمن فقط في مواصلة إطلاق النار، خرق الاتفاق في أن ما يصل من مساعدات لا يصل حتى إلى 30% مما كان مقررا في الاتفاق الذي جاء به ما يسمى بمجلس السلام. ومعبر رفح لم يفتح كما كان يجب أن يفتح بأعداد محدودة جدا، وإعادة الإعمار لم يحدث منها شيء، ولم تصل إلى غزة ولا جهاز طبي واحد يمكن أن يخدم في علاج الجرحى والمصابين والمرضى العاديين. أضف إلى ذلك أن إسرائيل أقرت قانونين للإعدام، واحد منهم مخصص كليا لمن سموهم المشاركين في 7 أكتوبر، قانونين للإعدام. طب كيف بده يكون في إعدام وفي وقف إطلاق النار؟ إذن نحن نتحدث عن عمل مخطط منهجي، وذلك أيضا ترافق مع توسيع السيطرة الإسرائيلية، توسيع الاحتلال بدل تقليصه حتى وصل إلى 64% من مساحة قطاع غزة. الذي يتحمل المسؤولية هنا ليس فقط نتنياهو، ويجب أن تقال الأمور بصراحة. الذي يتحمل المسؤولية ليس فقط نتنياهو، يتحمل المسؤولية الرئيس الأمريكي ترامب، ويتحمل المسؤولية مجلس السلام ما يسمى بمجلس السلام، ويتحمل المسؤولية السيد ملادينوف ممثل مجلس السلام الذي جاء والتقى بنتنياهو. هل قال له أن عليه أن يوقف إطلاق النار؟ لا، الضغط كله موجه في الجانب الفلسطيني، في اتجاه الجانب الفلسطيني. وأيضا يجب عدم الاستهانة بأن نتنياهو يقوم بكل ذلك، مش بس لأنه مجرم حرب، ولكن لأنه وليس فقط لأنه يريد أن يمارس عمل انتقامي، بل لأنه يريد أن يصعد في قطاع غزة لهدفين: حملته الانتخابية يجري تغذيتها بدماء الفلسطينيين وبدماء اللبنانيين. هذا الإنسان يخوض معركة انتخابية الآن بدمائنا، بدماء الشعب الفلسطيني. وأيضا هو لم يتخلى، وأكد على ذلك، لم يتخلى عن هدفه في ترحيل الشعب الفلسطيني كما جرى في النكبة الأولى. ولذلك لا يجب استبعاد أنه بالعكس هذه العمليات الهدف منها استئناف الحرب على غزة ومحاولة التصعيد بشكل خطير. ومجلس السلام الذي يسمونه مجلس السلام يعطيه الغطاء.
2: يعني الهدف هو دكتور التمهيد لسياق تصعيدي للعودة إلى الحرب مجددا، لا سيما في ظل هذه الأجواء الانتخابية في إسرائيل.
6: طبعا لاحظ أنهم ليس فقط استهدفوا الحداد الليلة، ولا نعرف إن شاء الله لم يكونوا أنهم لم ينجحوا، ولكن ليس فقط استهدفوه. هل نسينا أنهم قبل أيام استهدفوا ابن خليل الحية؟ ما هو الهدف من هذه الاستفزازات؟ خلال وقف إطلاق النار استشهد ابن خليل الحية الرابع، وقاموا بقتله بهذه الطريقة البشعة، والآن الحداد، ولن يتوقفوا. لذلك إذا كان هناك من يريد أن يرى هدوءا في المنطقة كما يقال، ومن يدعي الحرص على السلام، يجب أن يضغط على إسرائيل. لاحظ أن الإسرائيليين قالوا أنهم أبلغوا الرئيس الأمريكي ترامب أنهم يلاحقون قادة حماس، ما زالوا يلاحقونهم، ومجرد أن قاموا بهذه العملية أبلغوا الجانب الأمريكي. هل سمعتم اعتراضا أو انتقادا واحدا من الإدارة الأمريكية؟ لا، يجب أن تقال الأمور كما هي وبصريح العبارة.
2: نعم، طيب سأعود إليك دكتور مصطفى. الآن أتحول إلى إسطنبول، إلى مأمون أبو عامر الكاتب والباحث السياسي. سيد مأمون أهلا بك. يعني محاولة الاغتيال حتى الآن طبعا لا توجد تأكيدات من القسام أو من حماس، ولذلك تظل في سياق أنها محاولة إسرائيلية لاغتيال الحداد، تأتي في خضم مفاوضات. هل يبدو الهدف واضحا؟ هل هو مثلا الضغط على حماس للحصول على تنازلات في سياق هذه المفاوضات الجارية، أم بالفعل الهدف هو تصعيدي والعودة مجددا إلى الحرب في قطاع غزة لأهداف انتخابية كما تفضل الدكتور البرغوثي؟
7: يعني تحية لك مشاهدي الكرام وضيوفك الكرام. حقا يعني الحديث عن هدف موضوع اغتيال قائد بحجم الحداد، عز الدين الحداد، في هذا الوقت هو ليس عملية تفاوضية لوحدها. يعني هناك جملة من الأهداف التي يتم صياغتها في هذا التوقيت. هناك الجو العام في إسرائيل، هو جو أن المجتمع الإسرائيلي بقيادته وبقيادته يهدف إلى حالة الانتقام من الشعب الفلسطيني. فلذلك عز الدين الحداد يمثل شخصية رمزية، وهو القائد رقم واحد الآن في قطاع غزة، بالتالي استهدافه والنجاح الوصول إليه يعتبر إنجازا بالنسبة إلى الراغبين في الثأر والانتقام. وهذا طبعا هدف أساسي في العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة. ولذلك لا يمكن القول أنه فقط الموضوع الانتخابي، لا، هو موضوع عملية في رغبة، هناك حالة غريزية تسيطر في داخل المجتمع الإسرائيلي وتمثلها القيادة الإسرائيلية، هي بالانتقام من الشعب الفلسطيني بشكل عام. والقتل الذي نشاهده يوميا في قطاع غزة، سواء حداد أو غير حداد، يعني قائد أو غير قائد، هناك قتل يومي لمدنيين، أطفال، نساء، كل يوم في قتل لناس لا علاقة لهم ولا ضلع لهم في المقاومة. إذن عملية القتل هي عملية منهجية في تقودها القيادة الإسرائيلية. الآن يضاف إلى هذا الآن هذا كشخص رقم واحد في القيادة، إذن هو يعني يعتبر إنجاز انتخابي لنتنياهو في ظل هذه الأجواء التي يتحدث فيها معظم القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل بأن إسرائيل تخوض الحرب منذ عامين ونصف أو أكثر، وقاربنا نصل إلى 3 أعوام، وبدون إنجاز استراتيجي على 3 جبهات. وبالتالي البحث عن صور للنصر هذا مهم جدا بالنسبة إلى القيادة الإسرائيلية، ومستعدة أن تضحي كثيرا من أجل الحصول على هذا النصر في هذا التوقيت. المشكلة الآن أيضا أن إسرائيل أيضا تخوض مرحلة ما يسمى في عملية الضغط على حركة حماس لتحقيق إنجاز آخر، وهو الحصول على صورة النصر الكبرى، وهي ما تسمى بعملية تسليم سلاح المقاومة بالطريقة التي تريدها إسرائيل. وإسرائيل تتهم أن عز الدين الحداد يرفض تسليم السلاح. طبعا هو يرفض بالطريقة التي تريدها إسرائيل، هو يقبل بما تقبل به قيادة حماس، وقيادة حماس قبلت ما تقبل به الفصائل الفلسطينية. إذن هو يسير بالخط الوطني الفلسطيني وليس شاذا في هذا الموقف. إذن إذا كان اغتيال عز الدين الحداد بسبب موضوع ادعاء أنه يرفض تسليم السلاح، فهذا يعني أن هناك قرار باغتيال الشعب الفلسطيني ككل، ولا يوجد فلسطيني يقبل بالصيغة الإسرائيلية. الفصائل الفلسطينية كلها مجتمعة على صيغة وطنية واحدة تكون هي خيار الشعب الفلسطيني. لذلك عملية الاغتيال بسبب التفاوض عملية جزء من السياسة. إذا عملية الاغتيال بسبب التفاوض ليست هي السبب الرئيسي، لذلك القتل مستمر، وسواء كان عز الدين الحداد أو غير عز الدين الحداد فسوف يستمر القتل، لأن الإدارة الأمريكية أعطت إسرائيل هامشا للقتل اليومي المستمر لتلبية حاجات سياسية لنتنياهو في ظل هذا الوضع. في بطن الاتفاق
2: يعني ماذا مع على حماس أن تفعل؟ ما الذي نتوقعه من رد فعل أو خيارات، يعني سواء على المستوى التفاوضي أو على المستوى الميداني؟
7: حقيقة الموقف صعب جدا. يعني أهم نقطة، وهنا نقطة مهمة جدا، أن عز الحداد ملتزم بما التزمت به القيادة، وإسرائيل لا تريد يعني هذا النوع يعني من القيادة، تتربص من هذا النوع من القيادة المنضبطة مع القيادة السياسية، وبالتالي كان فرصة كبيرة أن تزيح مثل هذه الشخصيات التي يعني أثبتت انضباطا والتزاما، يعني تجاوزت مصالح حركة حماس وأن تأخذ بثأرها كحركة إلى ضبط أعصابها وتحمل التكلفة من أجل تخفيف الضغط على الشارع الفلسطيني. لذلك القيادة الفلسطينية للمقاومة ستستمر بحالة الانضباط في تقديري، وعدم الانجرار إلى ردات الفعل الإسرائيل، ردات الفعل التي تبحث عنها إسرائيل في هذا التوقيت بالذات، قبل يعني ما نصل إلى مرحلة أن إسرائيل لا تستطيع في فترة معينة، وهي تدرك أن عامل الزمن ليس لصالحها في قبل الأيام للتصعيد، ولذلك هي تحاول في هذه المرحلة أن تجر حركة حماس وفصائل المقاومة إلى مواجهة لكي تحسم الموقف أو تقوم بالحصول على صورة نصر تريدها في بأي شكل من الأشكال.
2: طيب دكتور إبراهيم في الاستوديو، إبراهيم الخطيب، هل من خيارات كثيرة أمام حماس للتعامل مع هذا الوضع الآن، وخاصة وأن من يعني إذا صحت مسألة الاغتيال هذا أهم شخصية في القسام في قطاع غزة؟
5: كما يعني أشار ضيفكم، الوضع جدا حرج في قطاع غزة. قطاع غزة يعاني فعل حرب امتدت لأكثر من سنتين، وبالتالي الوضع جدا معقد. ناهيك عن أن الدخول في حرب مجددا سيشكل عبئا على الفلسطينيين، على الحركات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى الشعب الفلسطيني، فيمكن أن يكون الخيار هو امتصاص هذه الضربة والذهاب قدما وضمن السلاسل القيادية، تغيير القيادات التي إن صح اغتيالها، والتقدم قدما في ضمن المسار القائم حتى الآن، خصوصا أنه يعني حالة الردود الفلسطينية في هذه المرحلة، وهي مرحلة جدا حساسة، يمكن كذلك أن تشكل يعني حالة جديدة من تطورات في قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أن الخيار سيكون مرتبط بهذا الجانب، ومع إمكانية أن يكون هناك ردود، ولكن خيار الرد هو خيار أقل حضورا، الخيار الأقوى حضورا هو خيار امتصاص ما حدث الآن في قطاع غزة، والحفاظ على الجبهة الداخلية الفلسطينية، ومحاولة التقدم في الخيار المرتبط بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحرص على أن يكون هناك وقف إطلاق كامل في قطاع غزة، التقدم في مسار خطة ترامب والمطالب الفلسطينية من خلاله التي تصل من خلال المطالب الفلسطينية التي رشحت خلال اللقاءات التي كانت في القاهرة، حول أن يكون هناك رؤية لدولة فلسطينية لمستقبل الفلسطينيين، وليس ذلك فقط مرتبطا بوقف إطلاق النار محدود في قطاع غزة وسحب السلاح من دون أي رؤية مرتبطة بمستقبل الشعب الفلسطيني وتحرر الشعب الفلسطيني. فبالتالي هذا سيكون الخيار الأرجح في هذه المرحلة.
2: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاع والخبير في الشأن الإسرائيلي ضمن هذه المساحة النقاشية. الآن أرحب من قطاع غزة بالسيد إياد القرة وهو صحفي ومحلل سياسي. أرحب بك إياد القرة وأنت موجود في الميدان في قطاع غزة، كيف يقرأ هذا التطور في القطاع بالنسبة للشارع في غزة للمواطنين في قطاع غزة؟ ما هي المؤشرات التي يحملها هذا التصعيد أو هذا الاغتيال إذا نجحت هذه المحاولة؟
8: أسعد الله أوقاتكم. يقرأ هذا عملية الاغتيال أو محاولة الادعاء الإسرائيلي بأن هناك محاولة اغتيال لعز الدين الحداد قائد كتاب القسام في قطاع غزة أن الأمر مرتبط بتصعيد إسرائيلي وأنه هذا جزء من حالة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بشكل يومي ضد الفلسطينيين. إسرائيل قتلت على مدار الأشهر الماضية منذ أكتوبر الماضي وتحديدا حركة حماس رؤية واضحة في التعامل مع إدارة قطاع غزة خلال الفترة القادمة. إسرائيل ترد على مثل هذه المقترحات من خلال هذه العمليات الاغتيال ومحاولة الاستهداف. والأمر الأخير وبتقديري أيضا الذي يجب أن ندركه أنه بنتيجة إسرائيل تتعاطى بأنه عمليا تأخذ من الاتفاق أو أخذت من الاتفاق ما أرادت وأنه هي تقوم بكل ما تراه بالنسبة لها إنجاز على صعيد عمليات الاغتيال بالطريقة التي يناسبها ووقت ما يشاء أو وقت ما يتوفر لديها إمكانية للذهاب نحو عمليات اغتيال هي ستنفذ ذلك حتى ولو بدون مبررات كما كانت تقدمها خلال الفترة الماضية. وأنتم كنتم تتابعوا في فترات مختلفة كانت إسرائيل بشكل أو بآخر تصدر بيانات تبرر فيها عمليات الاغتيال كما كانت تقول أحيانا حينما يتعلق الأمر بالمقاتلين في مدينة رفح والادعاء بأنه هناك انتهاكات وخروقات فلسطينية لهذا الاتفاق. إسرائيل لم تعد تتحدث بهذا الأمر. نحن نتحدث عن عشرات الخروقات اليومية، بالكاد يمر يوم فلا يوم في قطاع غزة دون أن يكون هناك شهداء. لذلك هذه الحالة الموجودة بما فيها رمزية اغتيال أو ادعاء إسرائيل باغتيال عز الدين الحداد الشخص الأقوى والرئيس هيئة أركان كتائب القسام، لكن بنفس الوقت كما قلت هي اليوم وكأنه الأمر أصبحت انتهاكات اعتيادية من إسرائيل في قطاع غزة.
2: نعم، سأعود إليك سيد إياد القرة. أعود مرة أخرى إلى دكتور مصطفى البرغوثي في رام الله. دكتور، يعني قد يصح السؤال هنا عن خيارات، لا نقول الفصائل ولا حماس، ولكن خيارات الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة في ظل هذا الوضع الذي يجري وهو ضمن يعني سياق تنفيذ اتفاق يفترض أن المجتمع الدولي يشرف على هذا الاتفاق ويحمي هذا الاتفاق، إلى من يلجأ الفلسطينيون؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامهم؟
6: تماما، هذا السؤال في غاية الأهمية، ودعني هنا أؤكد أنه لا يجوز القبول بالفصل بين غزة والضفة الغربية أو بين غزة والقدس أو بين غزة وكل القضية الفلسطينية. الهجوم الذي نتعرض له لا يشمل فقط قطاع غزة والجريمة الكبرى التي جرت الليلة، بل يشمل الضفة الغربية، الاستباحة التي يقوم بها المستوطنون وإرهاب المستوطنين. أمس هاجموا قرية صغيرة اسمها جيبيا، حرقوا مسجد القرية، حرقوا سيارات فيها، اعتدوا على الناس. كل يوم من 12 إلى 14 هجوم يقوم به الإرهابيون المستوطنون في الضفة الغربية. أضف إلى ذلك المأساة التي جرت أمس في المسجد الأقصى، هذه الاستباحة الخطيرة التي قادها الوزراء الإسرائيليون. إذن نحن أمام حالة استباحة لكل الشعب الفلسطيني. طبعا إسرائيل تعرف والولايات المتحدة تعرف أنه نقطة الضعف الكبرى أن الجميع حريص على عدم تجديد حرب الإبادة على قطاع غزة، وهناك حرص من قبل كل القوى الفلسطينية على عدم تجديد هذه حرب الإبادة، ولذلك هناك امتناع عن الرد عسكريا على ما تقوم به إسرائيل. ولكن إذا كانت الحكمة تقتضي عدم الرد عسكريا على إسرائيل بسبب الاختلال أيضا الكبير في ميزان القوى، فإن ذلك لا يعني أن نبقى في إطار امتصاص الضربات والسلبي. بالعكس، الآن الجانب الفلسطيني يجب أن يأخذ زمام المبادرة ويشن هجوم سياسي على مستوى العالم بأسره، بما في ذلك هجوم على مجلس السلام. بصراحة يجب أن يوضع مجلس السلام أمام مسؤولياته، مش يعني امتناع حتى عن ذكره. لا دينوف يتحمل مسؤولية، ترامب يتحمل مسؤولية، مجلس السلام كله يتحمل
2: أيضا مسؤولية. مشاركة في مجلس السلام وكانت جزءا من هذا رعاية هذا الاتفاق والوساطة فيه.
6: مين؟
2: كانت هنالك دول إقليمية، دول عربية وإسلامية كانت جزءا من المبادرة والوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق.
6: طبعا في دول عربية موجودة في المجلس، وأيضا مهم جدا دور الوسطاء الذين تتواصل معهم القوى الفلسطينية ومطالبتهم بأن يأخذوا دورهم. طبعا يجب أخذ زمام المبادرة، وأيضا على مستوى العالم بأسره. أما أن يترك الأمر لإسرائيل أنها تريد أن تتواصل فعل ما تريد سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة، فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. وطبعا في مسؤولية ثانية فلسطينية، وهي توحيد الطاقات على برنامج يتصدى لهذه الجريمة. اليوم ما تقوم به إسرائيل محاولة مش بس تكرار نكبة عام 48، محاولة تصفية كل القضية الفلسطينية، وهي تعرف الحركة الصهيونية أن أكبر خطر يواجهها هو صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على أرض وطنه، وهذا أيضا ما يجب تعزيزه. يعني قصدي أقول يجب النظر لما جرى في غزة وما جرى في المسجد الأقصى وما يجري في الضفة الغربية باعتباره معركة واحدة، وتوحيد كل الطاقات في إدارة هذا الصراع الذي لن ينتهي إلا بانتهاء كل هذا الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
2: نعم. طيب دكتور سيد مأمون أبو عامر في اسطنبول، يعني أيضا ينسحب سؤال عليك أيضا حول الخيارات المتاحة، كذلك هنالك حديث عن اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث مستقبل عملية السلام وموضوع المفاوضات ومجلس السلام وما إلى هنالك من ترتيبات بخصوص المرحلة التالية في قطاع غزة. بالتالي ما هي الخيارات سواء بالنسبة للفلسطينيين أو بالنسبة للفصائل التي ستجتمع في القاهرة؟
7: هو على المستويين، المستوى العسكري كما تحدث الدكتور مصطفى، لا يعني اختلال التوازن العسكري يستحيل في ظل هذا الظرف إعطاء نتنياهو الفرصة للعودة إلى الحرب الإبادة الشاملة. ولذلك هناك الخيار الوحيد في هذا العمل هو امتصاص الضربة وتحملها ومحاولة تجنب يعني عناصر المقاومة يعني بقدر الإمكان ما استطاعوا أن يعني حماية أنفسهم بقدر ما استطيعوا. هذا طبعا يعني الدفاع السلبي في هذه الحالة، لا توجد أدوات دفاع هجومية حاليا يعني.
2: وهل توجد أوراق ضغط سياسية كافية؟
7: الجانب الآخر هو الجانب السياسي. الجانب السياسي حاليا للأسف الشديد في ظل التوتر الإقليمي الموجود في الملف الإيراني والملف اللبناني، خاصة الملف الإيراني، الإدارة الأمريكية منشغلة بشكل كبير في هذا الملف ولا تعطي بالا كثيرا للوضع في قطاع غزة. ولذلك لابد من يعني تحرك أوسع، ويعني ممكن يكون هناك هامش أكبر للحركة مع الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط ووقف المذبحة في قطاع غزة، سواء سياسيا عبر الدول وإعلاميا لنشر الصورة وتوضيح الواقع الكارثي الموجود في قطاع غزة، وأن الوضع هناك انتهت المذبحة الكبرى، لكن هناك المذبحة مستمرة لم تتوقف في قطاع غزة. ولذلك لابد من أن يكون هناك حراك سياسي مع الدول الراعية الوسيطة، خاصة الثمانية العربية والإسلامية، ولو أنها يعني جزء منها الأساسي منشغل في موضوع الحرب العراقية الإيرانية، وهذا للأسف الشديد هو ما تستغله إسرائيل في هذا التوقيت بالذات، يعني لأنه مركز الثقة الأساسي في هذه القوة منشغل الآن في موضوع الحرب الإيرانية. ولذلك لابد أيضا تحريك أطراف أخرى في العالم العربي والإسلامي ودول أخرى ممكن يتحركوا بهذا الاتجاه من أجل التحرك لدى الإدارة الأمريكية ومجلس السلام من أجل هذا الأمر. أنا لا أستبعد أيضا لماذا لا يعني في الشارع الفلسطيني يتحرك الجمهور الفلسطيني كحراك سياسي مدني، يعني في داخل قطاع غزة نسبيا، ممكن يكون في الضفة الغربية، في الساحات الخارجية كفلسطيني ممكن يتحركوا في أمام السفارات أمام الدول العالم. لابد أن يكون هناك حراك أوسع شعبي للتأثير لرفع الصوت، لأنه الآن في هذه المرحلة لا أعتقد أحد يمتلك القدرة على تحريك الأوراق القوية. فلذلك لابد من توسيع وإحداث يعني ضجيج في على الأقل يقلق الإسرائيليين ويزعجهم. في هذا التوقيت على الأقل لتخفيف العدوان إن لم يستطيعوا توقيفه في المرحلة الحالية.
2: طيب أختم معك يعني سيد إياد القرة، في قطاع غزة كيف يبدو الوضع الآن في القطاع مع إزاحة الخط الأصفر، مع عدم الالتزام بكل البروتوكولات الإنسانية وكذلك الخروقات الإسرائيلية المستمرة وآخرها طبعا غارات اليوم؟ ما حجم الآمال فيما يتعلق بخصوص المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية وما يقال عن انتقال السلطة إلى الإدارة المدنية الجديدة؟
8: الحالة أقرب إلى التشاؤم وحالة من لا أريد أن أصل إلى أن أتحدث عن مرحلة يأس، لكن هناك جزء من إحباط عام خاصة في ظل هذه الانتهاكات التي تنعكس بشكل يومي على حياة المواطن الفلسطيني. نحن نتحدث عن ما يقارب 1,000,000 نازح فلسطيني يعيش في ظروف صعبة، إسرائيل تسيطر على غالبية مساحة قطاع غزة، المعابر شبه مغلقة، وكل كل ما يتم الحديث عنه بخلاف ذلك هي عمليا مجرد أكاذيب ودعاية إسرائيلية. نحن نتحدث عن واقع معيشة أيضا يزداد سوءا، هو كان بالأساس قبل 7 أكتوبر صعب وقاسي، اليوم أكثر سوءا بعد 2.5 تقريبا من الحرب على غزة. لذلك الحالة الموجودة هي أقرب إلى حالة الإحباط التي كان يؤمل أن يكون هناك حراك من الوسطاء باتجاه أن يكون هناك اتفاق في القاهرة بناء على ما قدمته الفصائل الفلسطينية، لكن يبدو أن إسرائيل، وهنا هناك شعور عام فلسطيني بالمناسبة سواء كان شعبي أو حتى على صعيد الفصائل وعلى صعيد من يتابع والتجارب السابقة مع الانتخابات الإسرائيلية تعطي أنه عمليا نحن دخلنا في المعركة الانتخابية الإسرائيلية، والمعركة الانتخابية الإسرائيلية تاريخا هي

0: دينوفر رئيس مجلس السلام أو ما يسمى مجلس السلام اتجاه شرعنة أي اعتداءات أو خروقات إسرائيلية على قطاع غزة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر إياد القرى، الصحفي والمحلل السياسي من دير البلح في قطاع غزة، كما أشكر السيد مأمون أبو عامر الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول، ودكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من رام الله. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. الآن ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بالشأن اللبناني. الجيش الإسرائيلي يقول نعلن منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة. نعلن منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة، كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن كذلك الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن يقول نؤكد التزامنا الثابت بالتوصل إلى اتفاق يعيد كامل سيادة لبنان، ويقول أيضا الأولوية القصوى للبنان تبقى استعادة سلطة الدولة الكاملة على جميع الأراضي. الوفد اللبناني يقول كذلك لبنان يتفاوض لمستقبل تحترب فيه حدوده وتصان فيه سيادته حصرا عبر الجيش اللبناني. الوفد اللبناني يقول أيضا تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني يوفران مساحة ضرورية لالتقاط الأنفاس. الوفد اللبناني أيضا يقول المفاوضات الثلاثية حققت تقدما دبلوماسيا ملموسا لصالح لبنان. إذن هذه كانت أخبار عاجلة متعلقة بالمفاوضات في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. كما أعلنت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما عقب مباحثات وصفتها بالمثمرة للغاية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15 من مايو الجاري جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان أسفرت عن الاتفاق عن تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوما بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات. وأضاف بيغوت أن الخارجية الأمريكية ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو حزيران المقبل، فيما سيطلق مسار أمني في وزارة الحرب في 29 مايو بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين. إذن ميدانيا تشهد مدينة صور جنوبية لبنان حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء عدة مباني في المدينة، وأظهرت صور مشاهد من توجه السكان إلى مناطق أكثر أمنا. وللمزيد أرحب الآن من القدس بمراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد أهلا بك، عطفا إلى كل الأخبار العاجلة التي أذعناها قبل قليل حول موضوع المفاوضات في واشنطن، كيف يعني تنعكس هذه الأمور أو ردود الأفعال في تل أبيب بخصوص هذه النتائج للمفاوضات في يومي 14 و15 من هذا الشهر؟
2: السفير الإسرائيلي في واشنطن قال عقب هذه المفاوضات بأنها كانت مفاوضات بناءة جيدة يبنى عليها، وهناك حالة من التفاؤل في إسرائيل على الأقل، هذا ما نفهمه من تصريحات السفير الإسرائيلي. ولكن هذا التفاؤل كون أن إسرائيل ليست ملزمة بتقديم أي تنازلات خلال الفترة المقبلة، وليست ملزمة حتى بوقف هجماتها على لبنان، وتزامنا مع انعقاد هذه الجولة الجيش الإسرائيلي أصدر إنذار للمرة الأولى، إنذار بناية سكنية في داخل مدينة صور منذ وقف إطلاق النار، وهذا ربما مؤشر على تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان، وأيضا التصعيد من ناحية الهجمات والمناطق والقرى التي يطالب بإخلائها، ومتحدث عن إنذارات يومية من قبل الجيش الإسرائيلي. حتى اللحظة إسرائيل تقول بأنها معنية بنزع سلاح حزب الله، وأيضا هي ترفض أي انسحاب من الجنوب اللبناني. اللبناني من المناطق التي احتلتها مؤخرا، ونتحدث عن قرابة 600 كيلو متر مربع، ترفض الانسحاب من هذه المناطق دون نزع سلاح حزب الله. قبيل انعقاد هذه الجولة كانت هناك أيضا تسريبات أو تصريحات للسفير الأمريكي، السفير الإسرائيلي في واشنطن، تطرق فيها إلى وجود أكثر من خيار إسرائيلي وأكثر من مبادرة ستطرح على الوفد.

0: اللبناني من بينها مبادرة أو مطالبات بإجراءات جدية وحقيقية على الأرض كي يتم نزع سلاح حزب الله، وأيضا مطالبات بإمكانية نقاش اتفاق سلام شامل، ولكن بشرط الإعلان عن هذا الاتفاق فقط بعد نزع وتفكيك حزب الله، نزع سلاح حزب الله وتفكيكه بشكل كامل لتطبيق اتفاق السلام. حتى اللحظة نتحدث عن استمرار للهجمات الإسرائيلية، استمرار للعملية العسكرية الإسرائيلية في البلدات اللبنانية، وشاهدنا أيضا يعني توسيعا عسكريا في وتيرة الهجمات على الأقل في الأسبوع الأخير من قبل إسرائيل في جنوب نهر الليطاني وأيضا في بعض الأحيان في شمال نهر الليطاني.
1: طيب أحمد، يعني بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جرى الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم، ولكن يعني حتى في المرحلة الماضية لم يكن هناك أي وقف لإطلاق النار، بل الحرب كانت مستمرة وما تزال إلى اليوم. الآن كيف يفسر هذا التمديد من الناحية الإسرائيلية؟ هل هناك مؤشرات على أنها ستلتزم على الأقل بالحد الأدنى من هذه الهدنة خلال 45 يوم المقبلة؟
0: لن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولن تلتزم بوقف الهجمات على لبنان، وهذه الرسائل الإسرائيلية كانت بالنار عبر الهجمات التي شاهدناها وأقدمت عليها في الساعات الماضية وفي الأيام الأخيرة قبيل هذه الجولة. ولكن إسرائيل ابتدعت شيئا جديدا في هذه المعركة وفي هذه الحرب تحديدا في السنوات الثلاثة الماضية، نتحدث عن استمرار إطلاق النار واستمرار الهجمات تحت بند الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. فمثلا في الحرب السابقة في عام 2024 لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وواصلت الهجمات، وكانت تدعي أنها من خلال هذه الهجمات تحافظ على وقف إطلاق النار. أيضا اليوم المختلف أن حزب الله يرد ويهاجم ويرد على الهجمات الإسرائيلية، ولم يعد فقط يعني الهجمات من طرف واحد كما أرادت إسرائيل. منظور أو تعريف إسرائيل لوقف إطلاق النار هو وقف هجمات حزب الله على إسرائيل، في حين تبقي يد إسرائيل يعني هي يعني تنفذ الهجمات وتهاجم وتنفذ عمليات الاغتيال.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين وترقب نتائجها، رأت صحف أجنبية أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة. وبشأن إيران، اعتبرت أنه حتى لو نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه فإنه لن يصلح الضرر الذي سببه الصراع. بعد هذا التقرير عن الصحافة الدولية يلتقيكم الزميل يحيى نافع في الساعة الأخيرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود، واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته أو أهدافه بوضوح، ورفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين بشأن إيران، وغادر دون الإعلان عن التزامات أو تأكيدات بشأن هذه القضية أو غيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن تصوير الولايات المتحدة والصين على أنهما متساويتان أثار اهتمام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الذين يتعاملون بعلاقات حساسة مع كلا البلدين، إذ تراقب اليابان حلفة الولايات المتحدة التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع الصين بشأن تايوان تراقب نتائج القمة من كثب لمعرفة كيفية إدارة علاقتها مع كلا البلدين. في صحيفة نيويورك تايمز رأى كارلوس لوزادا أن الولايات المتحدة لن تجد مخرجا للعودة إلى الوضع الذي سبق هذه الحرب التي استنزفت الترسانة الأمريكية وجعلت إيران أكثر هيمنة في الاقتصاد العالمي، كما أنه من خلال إضعاف العلاقات الهشة أصلا بين واشنطن وحلفائها التقليديين قوضت الحرب أي طموحات أمريكية متبقية للقيادة العالمية. واعتبر لوزادا أن أي مخرج من هذه الأزمة ما زال بعيد المنال بعد أن رفض ترامب قائمة مطالب إيران الأخيرة وأعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بات على وشك الانهيار، وأضاف أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تحفظ ماء الوجه وتسمح لترامب بالقول إنه فاز باتفاق أفضل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما فإنها لن تصلح الضرر الذي سببه الصراع أو الضعف الذي كشف عنه. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبدو واثقا من أن إسرائيل ولبنان تسيران على طريق الاتفاق، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين كبير بين الجانبين مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل ترفض أي خطوة للأمام قبل نزع سلاح حزب الله، في حين يصر الجانب اللبناني على وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التي تواصل الغارات وهدم القرى في الجنوب رغم الهدنة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن اشتراط نزع سلاح حزب الله أولا يبدو منافيا للمنطق، إذ تحتاج الحكومة اللبنانية إلى موارد ليس لنزع السلاح فحسب بل لفرض سيطرتها على البلاد أيضا. بدورها أشارت سيبيل رزق في صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن أولوية لبنان تتمثل في ضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وذلك في أعقاب الهدنة التي تنتهي يوم الأحد المقبل، علما أنه منذ البداية تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت غاراتها وفرضت ما تسميه الخط الأصفر من جانب واحد، ما أدى إلى استئناف حزب الله عملياته عبر الحدود. وبينما لفتت رزق إلى أن الخطر الرئيسي على لبنان يكمن في استئناف القصف الإسرائيلي الموسع واستهداف البنية التحتية في حال فشلت المحادثات، نقلت عن مصادر في بيروت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة أخلاقية بل هو خطوة أساسية للمفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد لاستعادة السيادة اللبنانية واستقرار البلاد هو تقديم الدعم لتقوية الدولة والجيش. وأضافت أنه من هنا تبرز الفكرة المحورية التي دافعت عنها بيروت، وهي أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله باعتباره جماعة مسلحة يمكن هزيمتها عسكريا، بل هي متجذرة في نسيج سياسي واجتماعي، ولذا فإنه يجب معالجة المسألة من خلال عمليات تدريجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج وليس من خلال القوة العسكرية.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. إسرائيل تعلن استهداف قائد القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة. حماس تلتزم الصمت، فكيف نقرأ التصعيد الإسرائيلي في القطاع تزامنا مع تهرب الاحتلال من استحقاقات اتفاق غزة؟ وسط اتساع الفجوة بين أحاديث السياسة والميدان، واشنطن تعلن تمديد الهدنة بين بيروت وتل أبيب 45 يوما. الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المحادثات الثلاثية حققت تقدما دبلوماسيا ملموسا لصالح لبنان، فهل تقيد يد إسرائيل في الجنوب؟ وفي ملفنا الثالث نسأل، هل نشهد بداية تهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم؟ بكين تقول إنها تفاهمت مع واشنطن على تنفيذ جميع الاتفاقيات التجارية القائمة.

0: إسرائيل تعلن رسميا استهداف قائد كتائب القسام في قطاع غزة عز الدين الحداد ذو الأرواح السبعة أو الشبح كما يعرف في الأوساط الإسرائيلية بسبب نجاته المتكررة من محاولات اغتيال على مدار سنوات. المقاومة الفلسطينية تلتزم الصمت حتى اللحظة، لا تؤكد ولا تنفي. فهل تستخدم إسرائيل الاغتيالات كأداة ضغط على حماس قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق؟ وما مصير اتفاق غزة إذا بقيت الاغتيالات والغارات جزءا من المشهد اليومي في القطاع؟ إذن بيان مشترك من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس يعلن استهداف عز الدين الحداد القائد العام للقسام في مدينة غزة. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن استهداف الحداد تم بمسيرة أعقبها استهداف آخر لسيارة غادرت المكان بعد القصف. في أثناء ذلك مصادر طبية للتلفزيون العربي أكدت سقوط شهداء ومصابين جراء قصف بناية وسيارة وسط مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي عاين مكان الغارات الإسرائيلية في المدينة وأعد هذه المادة. نتابع.
1: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام وهو عمليا المطلوب رقم واحد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حتى الآن لا تأكيد رسميا بشأن مصير الحداد، لكن مجرد الإعلان عن استهدافه يفتح من جديد ملف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية داخل القطاع في توقيت بالغ الحساسية يرتبط بمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. فمن هو عز الدين الحداد؟ الحداد المعروف بأبو صهيب تولى قيادة الجناح العسكري لحماس بعد اغتيال إسرائيل كلا من محمد الضيف ومحمد السنوار خلال العدوان على قطاع غزة. عرف عن الحداد أنه كان يشغل منصب قائد لواء مدينة غزة قبل انطلاق الحرب الحالية، وهو عضو بارز في المجلس العسكري المصغر لكتائب القسام. تقارير إسرائيلية وضعته سابقا على رأس قائمة المطلوبين في القطاع، وتتهم إسرائيل الحداد بالمشاركة في التخطيط والإشراف على عمليات مرتبطة بهجوم 7 أكتوبر، لكن أهمية العملية لا تقف عند اسم الحداد فقط. سياسة الاغتيالات إذن لا تزال حاضرة في قلب المعادلة الإسرائيلية حتى في ظل الحديث عن وقف إطلاق نار ومسارات سياسية ومجلس سلام.

0: ولمزيد من النقاش رحب بضيوفي من القاهرة حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، وفي الاستوديو الزميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. أهلا بكم. أبدأ معك يا باسل وآخر التحديثات المرتبطة بمحاولة اغتيال عز الدين الحداد في قطاع غزة.
1: يحيى، نتحدث عن 7 شهداء وأكثر من 30 جريح جراء الاستهدافين الإسرائيليين لشقة سكنية في عمارة المعتز خلف كاظم القريب ما بين منطقة مقر الأنر والإقليمي وأيضا شارع الجندي المجهول في قلب مدينة غزة، وقصف آخر في شارع الوحدة والتالي عند محطة أبو عاصي للبترول. نحن نتحدث عن استهدافين بالتزامن، دقائق قليلة تفصل بينهما، تسبب بهذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين تم التعامل معهم في المشافي. أيضا النقطة الثانية المتعلقة بحريق نشب في البناية، 3 البناية مكونة من عدة طوابق لكن 3 شقق أو تم استهدافها ونشب بها حريق واستمر لساعات في هذا المكان. سياسيا حركة حماس لم تعلق حتى اللحظة بالتواصل مع عديد القيادات، لا يوجد لا نفي ولا تأكيد للاستهداف، وهو لسببين كما نفهم. السبب الأول متعلق ب دائما الحركة في كل عمليات الاغتيال تأخذ سلامة والسلامة الشخصية وتأمين الشخصيات بالدرجة الأولى، والناحية الثانية هو أن هناك من بين الشهداء 7 أشلاء، وبالتالي يبدو أن الحركة تتأكد وتتحقق من عملية الاغتيال إذا كانت نجحت بالفعل أم لا.
0: الآن أنتقل إلى الأستاذ حسام الدجني في القاهرة. هل نحن أمام مستوى جديد من التصعيد في قطاع غزة، وكيف يمكن قراءة هذا التصعيد؟ هل يأتي في إطار الضغط الإسرائيلي على حركة حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة؟
2: مساء الخير يحيى لك ولباسل ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري يجب أولا أن نثبت أن سياسة الاغتيالات هي جزء من عقيدة دينية إسرائيلية. إسرائيل تثأر من هؤلاء القادة من خلال اغتيالهم واستهدافهم، لأنه بالتأكيد إسرائيل تدرك أن سياسة الاغتيالات على مر تاريخ الثورة الفلسطينية لم تؤتي بنتائج بمفهوم أنها تقضي على تنظيم هنا أو تدجن تنظيم هناك، على العكس تماما. التجربة تقول كل ما يغتال قائد التنظيم ربما يقوى وتزيد حاضنته الشعبية ويكون التعاطف معه في أعلى درجاته. هذا هو الواقع الحقيقي في غزة وفي الضفة وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني. لكن إسرائيل رغم أنها تدرك، بالمناسبة قبل قليل ما قلت أكد مراسل القناة 12 بن حمو أنه يعني لم يتغير على حماس كثيرا بعد اغتيال الضيف وبعد اغتيال مروان عيسى وبعد اغتيال الكثير من القيادات محمد السنوار وقادة مجلس العسكري، كلهم تقريبا باستثناء قائد واحد بقي على قيد الحياة وهو محمد عودة رئيس شعبة الاستخبارات. هذا ما تحدث به بن حمو قبل قليل، ما يؤكد ما نقوله فيما يتعلق بهذه الفرضية. لكن هناك رسائل غير الثأر والانتقام متعلقة أيضا بأن إدراك إسرائيل بأن الحداد قد يكون معرقل لخارطة الطريق اللي من 15 بند، وقد يكون أنه اغتياله قد يحدث بعض التوازن في داخل حماس. هذا غير دقيق، وقراءة في تقديري ليست دقيقة، لأنه من يعلم كيفية وآلية اتخاذ القرار في أروقة الفصائل المقاومة حماس والجهاد وباقي فصائل المقاومة يدرك أن فكرة الفرد مهمة ولكنها ليست حاسمة وليست جازمة، بمعنى أن التوجه من موضوع السلاح هو قرار تنظيمي مؤسسي مرتبط بحقوق لها علاقة بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية التي شرعنت الكفاح المسلح، وليس الحداد وكأنه معطل لهذا التوجه. كل فلسطيني هو معطل لتوجه نزع السلاح إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية. هذا طيب هو الأساس.
0: وفي هذا
2: الإطار
0: أستاذ حسام، يعني
2: بالقاهرة مؤخرا
0: وأنت تعلم أن الحداد عنصر فاعل في هذه المفاوضات، كيف يمكن ربط هذا التصعيد وهذه المحاولة لاغتيال الحداد باللقاء الذي عقد مؤخرا بين ملادينوف ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحات ملادينوف بأن سحب سلاح حماس هو عنصر أساسي كمقدمة لتنفيذ بقية بنود اتفاق قطاع غزة؟
2: يعني ميلادينوف عندما قدم إلى وفد حركة حماس والفصائل الفلسطينية رؤيته كان هناك ردين، رد في يعني في شهر 4/23/4 ورد آخر في أول مايو قدمته حماس إلى ميلادينوف. الموقف الفصائلي وليس موقف حماس كان له علاقة بتعديل في هذه الورقة متعلق ومرتبط بأن السلاح لا يقايد بالإعمار، السلاح يقايد بالحلول السياسية، ورؤية ترامب هي ليست فقط وقف إطلاق النار رغم أهمية وقف الحرب، لكن أيضا بها بند له علاقة بالمسار السياسي. الخطير في لقاء نتنياهو ميلادينوف هو أن ميلادينوف بات يلوح بالمادة 17 ويريد ترجمتها على الأرض. ماذا تقول المادة 17؟ أنه يحق لمجلس السلام أن يذهب باتجاه المناطق اللي تصنف صفراء أو برتقالي، أي المناطق اللي بيها الاحتلال الإسرائيلي متواجد، وتبدأ عملية نقل السكان وعملية الإعمار بعيدا عن الفصائل الفلسطينية. هذا بالتأكيد يمنح إسرائيل أيضا ويعطي إسرائيل شرعية وقدرة على تجاوز كل الكوابح التي ممكن أن تشكل كوابح لتنفيذ عمليات اغتيال بهذا الوزن. لكن أيضا في المقابل لو عدنا قليلا إلى الوراء أخي يحيى، هناك اغتيالات أيضا لا تقل وزنها عن عز الدين الحداد، وهي مثلا رائد سعد. لم يكن هناك ميلادينوف يتحدث في تلك الفترة مع حماس أو مع غيرها. لذلك إسرائيل كما قلت هناك بعد ديني، يريد نتنياهو أن يقول لأحزاب اليمين كل قائد له علاقة بالسابع من أكتوبر سيقتل، خليل الحي أي كان إلى آخره من القيادات. هذا ما أرادت إسرائيل أن تثبته. الخطير أين؟ هو حالة الصمت الأمريكي أيضا، يعني عدم الضغط من قبل الوسطاء أو امتلاك أدوات ضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا استغلال حالة الضعف الفلسطيني سواء متمثلة بالانقسام أو بعدم قدرة المقاومة العودة للسلاح نظرا للواقع الإنساني في قطاع غزة الذي بالتأكيد المقاومة تريد للاتفاق أن يمضي قدما نظرا لهذا الواقع الصعب ولتخلي القريب والبعيد عن قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة.
0: طيب باسل، هذه العملية عملية اغتيال ليست عملية معزولة عمليا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن أكثر من 850 شهيدا سقطوا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة،
1: وأكثر من 2400 مصاب، وعدد كبير من الفلسطينيين الذين يعني أصيبوا إصابات بليغة لا يستطيعوا الخروج من قطاع غزة، ناهيك عن مشاكل المياه والكهرباء وغيرها. وهو ازدادت وتيرته بتقارير منظمات دولية منذ بدء الحرب في المنطقة هنا على إيران، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستغل الفرصة باستهداف مناطق داخل قطاع غزة. كنا نتحدث عن خط أصفر، الأمميون يتحدثون عن خط برتقالي جديد، الأمم المتحدة وبالأمس واليوم، والتقارير تتحدث أيضا عن منع وعراقيل أمام الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، بمعنى أنه الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط لم يلتزم ببنود المرحلة الأولى، إنما زاد أمور حياة الفلسطينيين داخل قطاع غزة تعقيدا بالاستهدافات. هذه الاستهدافات الساخنة كانت معروفة، واضح كما تحدث الدكتور حسام بأنها ستستمر، واضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين هدف مدني وعسكري، ويتحدث عن استهدافات في عموم مناطق قطاع غزة، تارة يستهدف عناصر الشرطة والأمن كما رأينا خلال الشهر الماضي، وتيرتها ارتفعت بل وازدادت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. شهر إبريل الماضي شهد استشهاد 24 منهم، كيف يتم استهدافهم بشكل مباشر في وسط الشوارع، في الأسواق، في النقاط العسكرية. وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات إسرائيلية ممنهجة، اللافت فيها أكثر أنها ازدادت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يزيد الخناق على الفلسطينيين. لا أفق لتسوية سياسية، لا أفق، لا يمكن. الفلسطينيون يسألون إلى أي نقطة يمكن أن يصل هذه المكعبات الصفراء التي يضعها الاحتلال، طالما كل يوم وصل إطلاق النار إلى مناطق شارع صلاح الدين، أي عمق مدينة عمق قطاع غزة، وهذا يعرقل حركة الفلسطينيين، كأنهم لم يصلوا إلى وقف إطلاق نار فعلي وحقيقي.
0: وبنيامين نتنياهو تحدث بالأمس عن أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وقال سنرى في المرحلة القادمة ماذا يحدث. دكتور حسام، تحريض كبير على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، هل يمكن أن يكون قطاع غزة ورقة بنيامين نتنياهو الانتخابية في المرحلة القادمة؟
2: التحريض بدأ عندما يعني إحدى وسائل الإعلام قامت بإعداد تقرير عن حماس واستعادة قوتها العسكرية في قطاع غزة. من هنا قرأنا أن هذا التقرير هو ثم التحريض من أجل إصدار مبررات وتشريعات لممارسة أكبر عدد من جرائم الاغتيال، أو من أيضا التحكم فيما يتعلق بمسار المساعدات وبمسار كل الاتفاقيات التي ممكن أن تبرم. لذلك في تقديري أنه القادم نعم ستستغل نتنياهو أو سيستغل نتنياهو الإخفاق لو حدث مع إيران فيما في احتمالية إبرام مثلا صفقة مع الولايات المتحدة، أن تكون غزة ولبنان هي الأساس، وبذلك ربما فصل المسارات حتى التفاوضية بين لبنان وبين غزة وبين إيران هو جزء من أوراق يمتلكها نتنياهو كأوراق قوة تستخدم بالدعاية الانتخابية، أو ربما تستخدم بما هو أخطر من الدعاية الانتخابية في تأجيل العملية الانتخابية، لا سيما أنه نتنياهو يرغب في تقديم الانتخابات وقدم للكنيسة مشروع قانون أن تكون انتخابات مبكرة، لكن أيضا حتى اللحظة في ظل تحالف لبيد وبنت أصبحت فرص نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة يعني غير مضمونة، هناك توجه واضح حتى أمريكي إلى إسقاط نتنياهو، لأن السلام الإبراهيمي لا يمكن أن يمضي من خلال وجود بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. وفق لهذه القواعد نتنياهو يريد أيضا أن يستغل المساحة الرمادية سواء في لبنان أو في غزة من خلال زيادة وتيرة التصعيد. المقاومة تدرك ذلك وتريد للجنة الإدارية أن تدخل غزة، وتريد أيضا لأن لا يكون هناك أي ردة فعل حتى لو كانت الاغتيالات بوزن اغتيال الحداد في حال أكدت المقاومة هذا الاحتمال. في تقديري نحن أمام أن إسرائيل ستبقى تمارس هذه السياسة بشكل تصاعدي من أجل كسب أصوات اليمين والحفاظ على فرص فوز نتنياهو وحزب الليكود.
0: طيب باسل، يعني كما تعلم عز الدين الحداد هو آخر القادة الأساسيين في كتائب القسام داخل قطاع غزة، إذا تأكدت عملية الاغتيال كيف سينعكس ذلك على كتائب القسام التي تعرضت لضربات قوية جدا خلال السنتين ونصف الماضيتين؟
1: يحيى، هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اغتيالات، رأينا أحمد ياسين في يعني ثم تلاه عبد العزيز الرنتيسي، أبو شنب، تم اغتيال صلاح إشحادة بشكل مباشر، قيادات حتى أحمد الجعبري، لكن كان ذلك في وقت بخلاف الحرب. الآن نحن نتحدث عن فترة حرب، صعب الحديث عن يعني اجتماعات، صعب الحديث عن إعادة ترتيب هيكلة سواء عسكرية أو حتى سياسية، وبالتالي هذا سيؤثر على حركة حماس. لكن النظر إلى التجربة الطويلة منذ عام 87 إلى اليوم يمكن أن نقول أنه تأثير سيكون متعلق مرتبط بفترة زمنية، لأننا نتحدث عن وجود هيكلية تحديدا كتاب القسام يقولون أنهم جيش شبه نظامي، وبالتالي الحديث عن معاودة ملء الشواغر قد يحدث ذلك مع عدم إعلان أسماء هذه الشخصيات في حال نجحت فرضية أنه فعلا الاحتلال اغتاله. لكن الأكثر صعوبة بالنسبة لكتاب القسام وكل ما نراه من ما حدث خلال العامين الماضيين هي إمكانية التسلح، تسليح، هذه هي المعضلة التي تمر بها كتاب القسام أكثر، وصول يعني إمكانية التصنيع والاحتلال يضخم. والتقرير الذي تحدث عنه دكتور حسام رأيناه خلال الأيام الماضية، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تضخ في هذا الاتجاه، لكنها غير منطقية لأن الاحتلال يسيطر على كل مناطق
0: في إطار التحريض وتبرير الاعتداءات على قطاع غزة.
1: إذن الإجابة الأكثر وضوحا هو إمكانية تجنيد عناصر أو إمكانية تعيين حتى خليفة لعز الدين الحداد في حال اغتياله، هذه واردة بغض النظر عن مستوى والفرق بين هذه الشخصيات لأنها مرت بتجربة طويلة عسكرية ونظرية، لكن الأكثر صعوبة هو ملف التسليح، تسليح حركة حماس.
0: شكرا جزيلا لك باسل خلف، الصحفي في التلفزيون العربي. الشكر موصول أيضا للدكتور حسام دجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، كان معنا من القاهرة.

0: 45 يوما هدنة جديدة حصل عليها لبنان في طاولة المفاوضات بواشنطن، لكنها قد لا تنسحب على مجريات الميدان. فالأخبار اليومية القادمة من جنوب البلاد تشير بوضوح إلى اتساع الفجوة بين ما يناقش على الطاولة وما يحدث على الأرض. فكيف تنظر بيروت إلى مسار التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الخروقات اليومية للهدن المتتالية؟ وماذا عن أهداف إسرائيل من المسار السياسي؟ إذن الخارجية الأمريكية تعلن في بيان أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وذلك لتمكين الطرفين من إحراز مزيد من التقدم. الخارجية الأمريكية قالت أيضا إن المسار السياسي سيستأنف يومي 2 و3 من يونيو. الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن قال إن المفاوضات الثلاثية حققت تقدما دبلوماسيا ملموسا لصالح لبنان. بيان الوفد أكد أن هدف بيروت من المفاوضات الوصول إلى مستقبل تحترم فيه حدود لبنان وتصان فيه سيادته حصرا عبر الجيش. في المقابل تتمسك إسرائيل برؤية أمنية مختلفة، تعتبر أن عملياتها العسكرية مرتبطة بما تسميه إزالة التهديدات، وتربط أي انسحاب بملف سلاح حزب الله الذي تراه شرطا أساسيا للاستقرار وفق زعمها. لكن خلف هذا المسار الدبلوماسي تبقى الأرض في الجنوب اللبناني العامل الأكثر ضغطا على أي تفاوض، فاستمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق الاستهدافات يقابله قلق لبناني متصاعد من أن تتحول المفاوضات إلى عملية إدارة أزمة لا إلى حلها. في هذا السياق يبرز انقسام داخلي لبناني حول طبيعة هذه المحادثات مع إسرائيل. فبينما تعتبرها بعض القوى فرصة لتثبيت وقف إطلاق النار وتفادي حرب أوسع، يؤكد حزب الله أن ذهاب السلطة اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة يأتي ضمن سياق تآمر على السيادة والمقاومة، محذرا من فتنة تحاك على حد تعبيره بين السلطة وأحزاب اليمين برعاية أمريكية بعد فشل محاولات نزع سلاح المقاومة. من جهته أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري دعمه لخيار التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بهدف التوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يكون تحت مظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية، معربا في الوقت ذاته عن عدم توقعه تحقيق نتائج كبيرة من جولة التفاوض الحالية والمنعقدة في واشنطن. ما هو واضح حتى الآن أن المسار لم يصل إلى نقطة الحسم، وأن ما يجري هو اختبار دقيق لتوازنات إقليمية ودولية معقدة، حيث تتقاطع الحسابات الأمنية مع الاعتبارات السياسية. فهل تصمد التهدئة أم أن احتمالات الانفجار تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد المعقد؟ ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي من بيروت، أمين قموري الكاتب والباحث السياسي، ومن الخليل الأستاذ عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أمين في بيروت. إذن تمديد وقف إطلاق النار أو الهدنة المؤقتة ل45 يوما، كما تعلم أن إسرائيل لم تلتزم مطلقا بوقف إطلاق النار ولديها تفسيرات كثيرة لذلك، بالتالي هل ما جرى مقنع للبنان، خاصة وأننا سمعنا نقلا عن الوفد اللبناني بأن هناك تقدم ملموس لصالح لبنان؟
1: يعني طبعا ضغطت الولايات المتحدة من أجل إنتاج هذه الهدنة. طبعا الغاية الأساسية من وراء ذلك هو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، يعني هذا تعتبره الولايات المتحدة إنجاز. لكن طبعا على أساس أن تبدأ المفاوضات في بعد وقت معين لتناول مسألة الانسحاب، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال الشروط الإسرائيلية هي أولا لا أحد يعرف ماذا عن حق إسرائيل في ممارسة حرية العمل في الداخل اللبناني، وهذا نص ورد في بيان وزارة الخارجية الأول والثاني، وهكذا كان يحصل في السابق. وبطبيعة الحال يعني ربطت أي انسحاب من لبنان بتفكيك سلاح حزب الله، وبالتالي يعني موضوع سلاح حزب الله بمشاركة الجيش اللبناني كما تريد أو تحت رقابة قصوى، هذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تفتيت الوحدة الجبهة الداخلية. الكل يعرف مخاطر هذه الأمور. طبعا الدولة اللبنانية ستقول أنها ملتزمة بنزع سلاح حزب الله كونها اتخذت قرارات وفي هذا الشأن، قرارات حكومية، نزع سلاح حزب الله، حصرية السلاح للدولة اللبنانية، مد سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. لكن ماذا عن التطبيق؟ يعني اليوم الجانب الأمريكي الجانب الإسرائيلي يريدان إجراءات واضحة في هذا المجال، وسيحاولون تعويم الميكانيزم حيث تكون فعالة، بمعنى أنها تكون عملية وليس كما كانت في السابق مجرد شاهد لا يقدم ولا يؤخر، يرى الاعتداءات الإسرائيلية ولا ينظر إلى ما يحصل في الجانب الآخر. وبالتالي اليوم بات مطلوبا من الدولة اللبنانية أن تنفذ وليس فقط أن تصدر القرارات التي لا تطبق. بالنسبة للدولة اللبنانية اليوم هي تعتبر أنها حققت شيء ما، بمعنى أنها إذا ما أنجزت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن
0: هذا شرط أن تلتزم به إسرائيل. يعني هذا مشروط طيب هذا مشروط بأن تلتزم به إسرائيل في الميدان. سأعود لك أستاذ
1: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. وماذا عن حزب الله طبعا؟
0: صحيح. طيب أستاذ عادل شديد في الخليل، إسرائيل تجزم بأن الدولة اللبنانية ضعيفة وغير قادرة على تقديم ضمانات وعلى إلزام حزب الله وعلى سحب سلاحه، بالتالي لماذا تذهب إسرائيل إلى هذه المفاوضات؟ ما الهدف الحقيقي من المفاوضات بالنسبة لإسرائيل؟
2: تحياتي لك أستاذ يحيى ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني أظن أنه هذا الخطاب الذي كانت إسرائيل تتهم الحكومة اللبنانية بالضعف وعدم القدرة على مواجهة حزب الله وتجريده من سلاحه وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني قد انتهت. نحن أمام مرحلة مختلفة بخطاب إسرائيلي مختلف، ولا أظن أنه من الممكن أن يصلح يعني وصف ما يجري الآن بالمفاوضات. ما يجري الآن وفق النقاش الإسرائيلي وفق كل ما يتحدث به كل المسؤولين الإسرائيليين من رئيس الحكومة حتى أصغر عضو بالوفد الإسرائيلي بواشنطن، أن الذي يجري ليس مفاوضات ما بين طرفين، إنما جملة مشاورات ما بين شريكين اثنين، حكومة لبنان والحكومة الإسرائيلية، اتفقوا على أن حزب الله يشكل تهديد للطرفين، وهم بصدد وضع مجموعة من الخيارات لكيفية يعني تجريد حزب الله من سلاحه ومعاصرته وإضعافه وبسط السيادة. بالتالي لم تعد هنالك حتى مطالب لبنانية بوقف إطلاق النار ووقف الهدم ووقف القتل، والدليل أنه ما قيل قبل يعني ساعتين من الآن حول تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوم، وكأنه في وقف إطلاق النار وكأنه ما يحدث من عمليات تدمير وقصف تجري في جزر القمر وليس في الأراضي اللبنانية التي يفترض أن تكون الحكومة اللبنانية هي التي تدافع عنها وجيشه، والذي طبعا أنا لا أتهم الجيش اللبناني، الجيش يفترض أن يمتثل تعليمات المستوى السياسي، ولكن بالنهاية هذا ما يحدث. يعني حسب طبعا لا أعرف ماذا يقول الوفد اللبناني أو ماذا يقول الرئيس اللبناني للرأي العام اللبناني، أنا أقول أنه هكذا يتحدثون في إسرائيل حول التنسيق الحالي. وحتى طبيعة اللقاءات والجلسات المباشرة هناك بمقر وزارة الخارجية بواشنطن لا تجري ما بين طرفين أو خصمين أو عدوين، إنما يعني حالي واحد يأكلون معا ويشربون معا ويخرجون معا، وبالتالي المسألة تنسيقية. والدليل أنه ما طرح حول بدء مسار أمني بعد أسبوعين مسارا أمنيا عسكريا مشتركا إسرائيليا لبنانيا لترجمة ما سيتم الاتفاق عليه. طيب. من آليات لترجمة ذلك.
0: طيب أستاذ أمين قموري، إذن الدولة اللبنانية أمام تحد كبير الآن، مطالبة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها، والطلب الرئيس هو سحب ونزع سلاح حزب الله. اليوم يعني عضو المكتب أو المجلس السياسي في حزب الله محمود قمطي، يعني اتهم السلطة السياسية بتحيك مؤامرة ضد المقاومة. كيف توازن الدولة اللبنانية ما بين هذه الالتزامات المطلوبة منها وما بين الخشية من حدوث صدام داخلي؟
1: طبعا الدولة اللبنانية تعتبر أن ليس في يدها حيلة سوى أن تسلم أمرها للأمريكي لوقف النزف الحاصل، أن يعتبرون أن الخطر الإسرائيلي إذا ما استمر قد يتجاوز نهر الليطاني إلى ما هو أبعد، إلى الأول وربما إلى مكان آخر، خصوصا في ظل التمادي الإسرائيلي الكبير وما يجري في داخل إسرائيل والتغاضي الأمريكي عن ذلك. لذلك تعتبر أن ليس لديها خيار سوى أن تذهب إلى المفاوضات. لكن كيف تذهب إلى المفاوضات؟ تذهب بدون أوراق قوة. هي لا تستطيع أن يعني الطرف الأساسي الذي يقاتل على الأرض وهو حزب الله، لا يوجد حديث بينه وبين الدولة اللبنانية حتى، فكيف لها أن تمون على وقف إطلاق النار والطرف المقاتل يقول حتى هذه اللحظة، يعني سمعنا حزب الله يقول بشكل واضح أنه طالما استمرت الخروقات الإسرائيلية سيرد عليها التعامل بالمثل، وطالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومة ولا أحد يستطيع أن يردعه عن ذلك، ويعتبر أن المسار الحقيقي للتفاوض يجب أن يكون المسار الإقليمي. إذن هناك تباين كثير فيما يتعلق بمسألة سلاح حزب الله. الدولة اللبنانية والكل يدرك، حتى الإسرائيلي نفسه يدرك تماما أن مسألة عملية نزع سلاح حزب الله ليست بالأمر الهين، وحتى لو دخل لبنان كله وفتشه بيت وبيت، مسألة السلاح ستظل مسألة عالقة ولن تنتهي بسهولة. حزب الله في النهاية هو حزب لبناني وموجود في الداخل اللبناني وهو ابن الأرض، وبالتالي مسألة السلاح ومسألة ارتباطه بالأرض لا يمكن إنهائها بشحطة قلم. الدولة اللبنانية تعرف، والجيش اللبناني عنده لديه إصرار، هو يرفض بالكامل زجه في معركة من هذا النوع، وحتى المسؤولين الأساسيين الأكثر مطالبة بنزع سلاح حزب الله أو حصر السلاح كانوا يقولون حتى في الآونة الأخيرة أن هذه العملية تتطلب جهد سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي لفترة طويلة، لا يمكن بته في الموضوع. كل يعرف أن أي مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله معنى ذلك أن الوداع على البلد، انتهى الموضوع. يعني لا أعتقد أن هناك عاقل في لبنان يتجرأ على فعل ذلك، مع العلم أنه بعد كل الاجتياحات الإسرائيلية، بعد كل عدوان إسرائيلي، كان هناك مشكلة داخلية في البلد، كان هناك اقتتال في البلد. اليوم الكل يدرك أن الطرف الذي يستطيع أن يذهب إلى الاقتتال الداخلي لا يريد، في حين أن الطرف الذي لا يستطيع خوض الحرب الداخلية هو الذي يشجع الجيش على ذلك. لذلك أعتقد أن مسألة الاقتتال غير واردة رغم كل الحظ الأمريكي، رغم كل الحظ، لكن هل يمكن للبنانيين أن يتفقوا؟ من الواضح حتى هذه اللحظة أن التباين كبير، كبير للغاية، ولا أعتقد أنه يمكن أن يحل إلا بتسوية كبيرة تجري في الخارج. لبنان في النهاية ليس جزيرة معزولة عما حوله، كلنا نعرف التدخلات الخارجية في البلد، وبالتالي هكذا ملف لا يمكن أن يكون العرب بعيدين عنه، أصدقاء لبنان بعيدين عنه، والجانب الإيراني بشكل أساسي.
0: طيب في الجانب الإيراني أستاذ عادل شديد، يعني إسرائيل تقول أنها لن تنسحب أبدا من أي جزء تحتله في جنوب لبنان قبل إنهاء ملف سلاح حزب الله، بالتالي يعني هذه المفاوضات وأهمية هذه المفاوضات بالنسبة لإسرائيل، هي محاولة إسرائيلية في إطار ما يسمى فصل الساحات ونزع الورقة اللبنانية من يد إيران على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة؟
2: يعني أولا دعنا أستاذ يحيى أن نفصل ما بين العنوانين، فصل الساحات. فصل الساحات لا شك أنه هدفا ثلاثيا أمريكيا إسرائيليا، كما للوفد المفاوض اللبناني والحكومة اللبنانية، لا أتحدث عن لبنان كلبنان إنما عن الوفد ومرجعيته. ولكن عن موضوع الانسحاب ووقف إطلاق النار، لا أحد يطالب الآن، إسرائيل ليست مطالبة بالانسحاب، هذا الوفد اللبناني الذي يجلس مع إسرائيل الآن بواشنطن لم يطالبها بالانسحاب ولا بوقف إطلاق النار، والدليل أنه اعتبر أنه ما في حرب، يعني الحرب الحالية ما بين حزب الله وبين إسرائيل لا تشكل يعني خرقا لوقف إطلاق النار، لا بل أنه قد يعني وفق النقاش الإسرائيلي أنه بالقراءة الوفد اللبناني إنه ما تقوم به إسرائيل الآن يشرع موضوع تحقيق الهدف المشترك بإضعاف حزب الله وتجريده من سلاحه. بالتالي لا أحد يتحدث عن الانسحاب، إنما الكل جل التفكير الأمريكي اللبناني الإسرائيلي الآن ما يسمى باللغة العبرانية العبرية اللي هي البايلوت، يعني اتفاق على مناطق جغرافية ما والبدء بحملات مشتركة لبنانية إسرائيلية معا، الجيشين اللبناني والإسرائيلي وأجهزة الأمن، أو أنه بتوجيه إسرائيلي يعني لكي يعني قد يعني بالمناسبة يعني قرأت يعني اليوم الكثير مما كتب حول هذا الموضوع. أعتقد أنه في لحظة ما الجيش اللبناني سيرفض الكثير مما يتم تداوله الآن في واشنطن، وأنا أجزم أن الوفد اللبناني لا يصارح الرأي العام اللبناني بما يتم نقاشه الآن بواشنطن، لأنه أنا أجزم أن الرأي العام اللبناني حتى جزء من معارضي وخصوم حزب الله لا يمكن أن يقبلوا أن يروا تنسيقا علنيا ظهريا عسكريا.
0: نحن نريد أن نفهم في إسرائيل أستاذ عادل، في إسرائيل ماذا يقال بشأن ذلك؟ يعني بالنسبة لإسرائيل الآن في الجنوب، ما هي الترتيبات المطروحة لإيجاد حل مع لبنان، خاصة وأن إسرائيل ستكون ملزمة في أي اتفاق نهائي مع لبنان بالانسحاب من الجنوب؟
2: إسرائيل لا ترى أن هنالك مشكلة مع الحكومة اللبنانية نهائيا، سيترى أن الحكومة اللبنانية وإسرائيل بصدد نقل لبنان من واقع ومن بيئة إلى بيئة أخرى يتم فيها إضعاف حزب الله وتجريده من من من من سلاحه. وبالتالي موضوع الانسحاب وانه هل الحكومه اللبنانيه تمتلك اوراق، هذه مساله تم تجاوزها. اليوم الاسرائيل بيقول انه انا جاهز لمساعده الحكومه اللبنانيه في في في تجريد حزب الله من سلاحه، وهذا الموضوع يتطلب بقاء الاسرائيلي في لبنان. وبالتالي اليوم الاسرائيلي يريد الحصول على شرعيه استمرار ما يقوم به في لبنان من قتل وتدمير وبقائه هناك في لبنان. طيب. من خلال أنه ربط ما يحدث الآن بإنجاز المهمة من قبل الطرفين، يعني اليوم الإسرائيلي لم يعد يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية وجود حزب الله بسلاحه، ويشترط على الحكومة اللبنانية أنه أنا سأقبل بالخروج بعد أن تنهوا. لا، اليوم متفق أنه إسرائيل والحكومة اللبنانية مطالبين بموضوع والبقاء والوجود الإسرائيلي في لبنان في الجنوب اللبناني يخدم هذا الهدف، بمعنى ما كان يتم الحديث عنه أو تخيله. طيب. أن الحكومة اللبنانية ذاهبة باتجاه المطالبة بوقف الخروقات ووقف الاغتيالات ووقف الحرب والانسحاب والإعمار، وهذا لم يعد مطروحا، لا أحد في واشنطن يتحدث عن هذا الموضوع،
0: لأن الحكومة اللبنانية في واقع الأمر ليس لديها أوراق تذهب إلى هذه المفاوضات، وهي في موقف ضعيف. يعني أستاذ أمين قموريه، كنت تشير إلى الاتفاق الشامل. اليوم نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال إن أي اتفاق يجب أن يكون تحت مظلة ضمانات سعودية أمريكية إيرانية. كيف يمكن ذلك؟ هل هذا ممكن؟
1: طبعا أولا على الحكومة اللبنانية التي تقبل بأن تفاوض إسرائيل، كان عليها أن تسعى قبل ذلك إلى مفاوضات مكون أساسي من مكونات البلد، وهو الثنائي الشيعي موصلا بحزب الله وحركة أمل. يعني من يذهب إلى مثل هذه المفاوضات ولا يكون هناك وحدة موقف خلفه سيكون في موقع الضعيف. يعني هذا من ناحية. ثانيا، الكل يعرف تماما أن وجرى توجيه النصيحة للدولة اللبنانية من قبل دول عربية عدة، منها القطريين، منها السعوديين والمصريين، بأن الذهاب والفرنسيين طبعا بأن الذهاب إلى مفاوضات بشكل منفرد سيضع لبنان في المفاوض اللبناني في موقع ضعيف، خصوصا مع مفاوض خبيث مثل المفاوض الإسرائيلي تدعمه الولايات المتحدة التي ترى مصلحة إسرائيل فوق كل اعتبار. كمثلا مصر كانت اقترحت لكي لا يجري الانفراد بالمفاوض اللبناني أن تكون المفاوضات في شرم الشيخ حتى يكون هناك مساندة مصرية عربية. أيضا فرنسا اقترحت أن تكون في باريس من أجل الموضوع نفسه. لكن على ما يبدو أن هناك بعض الجهات في الدولة اللبنانية يرون أنه يجب وضع كل بيضهم في سلة الأمريكي، لأن الأمريكي هو الوحيد الذي القادر على تقديم شيء للبنان، وأن لأمريكا مصلحة بأن يخرج لبنان من النفوذ الإيراني ويعود تعود الحكومة سيدة على كل أرضها. لكن التجربة مع الولايات المتحدة لا تشجع على ذلك. لو كانت الولايات المتحدة فعلا تريد أن يحدث هذا الشيء وتريد السيادة الكاملة للدولة اللبنانية لكانت فعلت في السنة الماضية عندما كان هناك اتفاق 1701، لكانت أجبرت إسرائيل على الانسحاب ولتغيرت الأمور بالكامل في البلد. كان حزب الله في وضع ضعيف بعد حرب الإسناد وما تلاها من معركة واستشهاد وسقوط مقاتليه، كان الحديث عن سلاح حزب الله كانت سيكون خلفنا. لكن الولايات المتحدة شجعت إسرائيل على البقاء وأطلقت يدها في أن تتصرف في لبنان. الأمر الذي أعاد الكرة مرة جديدة إلى ووصلنا إلى 2 آذار وجاءت الحرب الإيرانية لتلقي المزيد من الزيت على النار. فبالتالي الولايات المتحدة لم تساعد، ولا أعتقد أن أحد يمكن أن يراهن على الولايات المتحدة وأن يحقق شيء، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل. إضافة إلى هذا الشيء، الأستاذ عادل يعرف تماما أن اليوم المعارضة الإسرائيلية قد تزايد على نتنياهو فيما تريده من لبنان. إذا كان نتنياهو يريد الوصول إلى الليطاني أو إلى الأولي، أعتقد أن جزء من المعارضة تريد الوصول أبعد من ذلك،
0: وهذا سيكون التحدي خاصة ونحن على أبواب
1: انتخابية صعبة انتخابات
0: بإسرائيل. نعم سيكون صحيح. تحدي كبير. أشكرك جزيلا أستاذ أمين قموري صحيح. الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. الشكر موصول أيضا للأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا من الخليل. شكرا لكما.

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الرسمية إلى الصين بتصريحات وصفت بالإيجابية بشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لكن تبدو بكين أكثر حذراً وأكثر قلقاً من الحروب التجارية والضغوط الأمريكية المتزايدة. فهل نحن أمام بداية تهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم أم مجرد هدة مؤقتة في صراع أعمق على النفوذ والاقتصاد العالمي؟ من حيث الشكل إذن، اصطحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معه في الطائرة الرئاسية Air Force One مجموعة من أكبر قادة الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين الذين يديرون ميزانيات تريليونية في هذه الزيارة التي رافقها أيضا كثير من التوقعات بشأن إمكانية التأسيس لقطيعة مع الحروب التجارية التي جعل منها ترامب سياسة له في بداية عهدته الرئاسية الحالية. تشير الإحصاءات التي ترصد حجم التبادلات فيما يخص السلع فقط بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية إلى أنها هوت من نحو 650 مليار دولار عام 2024 إلى أقل من 414 مليار دولار في العام 2025، متأثرة بالعجز التجاري في الدخل الأمريكي أو في الداخل الأمريكي وحالة من التباطؤ التي خيمت على أداء الاقتصاد الأمريكي. الرئيس الأمريكي لم يغفل الحديث عن مسألة الحرب التجارية التي شنها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال إنه لم يبحثها مع نظيره الصيني، مؤكدا أن الصينيين يدفعون رسوما جمركية مهمة وفق قوله. لكن مسائل كثيرة تشكل أحجار الزاوية في الخلافات العميقة التي تعصف بالعلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية، ولعل أبرزها الوضع في تايوان وإيران، إذ يقول ترامب إنه لمس تفهما لدى الرئيس الصيني بشأن هاتين المسألتين. لنستمع.

0: في الجانب الآخر، لم تعقب حالة الاحتفاء الكبير الذي خصصته حكومة الرئيس شي جي بينغ للرئيس ترامب أي إعلان مشترك في مؤتمر صحفي للرئيسين في اختتام هذه القمة كإجراء بروتوكولي يتوج مظاهر الاستقبال المميز للرئيس الجمهوري، لكن الرئيس الصيني أشاد بهذه الزيارة واصفا إياها بالفارقة في العلاقات الثنائية. لنتابع.
1: هذه الزيارة تاريخية ومميزة، لقد أسسنا حتى الآن علاقة ثنائية جديدة، أو بالأحرى علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، ويمكن وصف هذه الزيارة بأنها زيارة فارقة.
0: هذه الزيارة التي وصف الرئيس الصيني بالفارقة في معرض إشادته بها لم تخفي حجم التوجس الصيني من الضغوط الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية وتأثر سلاسل التوريد بفعل الحروب المندلعة في أكثر من منطقة، لسيما مضيق هرمز، وكذلك خسارة الصين لعدد من قلاع نفوذها في العالم، تماما كما حدث مع فنزويلا التي ظلت الصين لعقود من الزمن تستحوذ على 80% من صادراتها النفطية. هذا الموقف الصيني المتحفظ والمتوجس من خطط الرئيس الأمريكي الاقتصادية بدا واضحا في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي شدد على ضرورة الالتزام المشترك بالاحترام والمنفعة المتبادلة. لنستمع.
2: توصل الجانبان خلال الزيارة إلى توافقات هامة بشأن الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاق التعاون العملي في مختلف المجالات وحل خلافاتهما بشكل مناسب. الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ هذه التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا الدولتين.
0: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من واشنطن جابرييل مارتي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في واشنطن. أهلا بك أستاذ جابرييل. هذه الإيجابية التي يتحدث بها الرئيس ترامب تجاه الصين والتي اعتبر خلالها زيارته بالفارقة في العلاقات الثنائية، هل يمكن أن تمهد لخفض التوتر الاقتصادي بين واشنطن وبكين؟ أم أننا أمام هدنة اقتصادية مؤقتة ما بين أكبر اقتصادين في العالم؟
3: نعم، أعتقد أن هذه هي هدنة بالطبع، والقلق الأساسي للولايات المتحدة هو يتعلق في مضيق هرمز والتوترات مع الصين، والمحكمة العليا أسقطت سلطة التعريفات للرئيس الأمريكي، لذلك أصبح يتمتع بسلطة أقل في هذا المجال، كما أن الصين لديها أساليب ضغط وامتياز فيما يتعلق بالمعادن النادرة والحيوية، وهي أساسية في استبدال الذخائر في هذه الحرب.
0: طيب، ترامب يقول أنه لم يناقش موضوع الرسوم الجمركية مع الرئيس الصيني، وكما تعلم هي واحدة من أبرز نقاط الخلاف ما بين البلدين، بالتالي هل هذا معيار لتقييم نجاح هذه الزيارة، زيارة الرئيس ترامب إلى الصين؟ وكيف سيؤثر موضوع الرسوم الجمركية على مستقبل العلاقة بين البلدين؟
3: نعم، كما قلت أعتقد أن التعريفات هي ليست في المقام الأول حاليا، بل أراد الرئيس جعل الصين تضغط على إيران لجعلها تقبل الاتفاق الذي عرضه عليها الرئيس ولفتح مضيق هرمز، والصين ليست راغبة في ذلك، لذلك هذا هو القلق الأساسي للطرفين، والصين في موقع أقوى من الولايات المتحدة في الضغط على إيران.
0: ولو أن الرئيس ترامب قال إنه لم يطلب من الصين فعل مثل هذا الأمر، كبار رجال الأعمال الأمريكيين كما تعلم رافقوا الرئيس ترامب خلال هذه الزيارة، لكن الأخير قال إنه لم يتطرق خلال المحادثات مع الجانب الصيني إلى ملف آخر من الملفات الاقتصادية، وهو ملف الرقائق الإلكترونية. واقعية تحقيق الشراكات الاقتصادية الكبرى بين البلدين، ما الذي تحقق اقتصادياً؟

0: مجددا أعتقد أنه تم تحقيق القليل جدا، لم يكن من إعلان مشترك، لذلك القليل أنجز، ونرى ذلك في الأسواق المالية. أسعار النفط ارتفعت وأسواق البورصة انخفضت، ولذلك نأمل أن يكون ثمة اختراق ولم يكن من اختراق.
1: طيب إذن يعني تقول وتفترض أن أمورا قليلة فقط تحققت، ما الذي كان مأمولا أن يتحقق من هذه الزيارة ولم يحدث؟
0: أعتقد أنه كان ثمة توقعات حول عدة معايير أو عدة أبعاد، منها التعريفات، ربما كان يمكن فتح ذلك ليس قلقا أوليا ولكن لم يحقق الكثير في ذلك. أيضا نرى طائرات البوينغ، الرئيس كان يأمل تحقيق صفقة فيها، والمشتريات الصينية منها كانت أقل من المتوقع، والرئيس ترامب بالغ في توقعات ضغطه على الصين وانخرط في هذه الحرب وأفضى إلى الكثير من التدمير، والصين لا يريدون معاونة الولايات المتحدة بل على ترامب حلها.
1: يعني هل يمكن أن نفهم من ملخص حديثك بأن هذه الزيارة تعتبر زيارة فاشلة بالنسبة للرئيس ترامب، لم تحقق ما كان مأمولا به منها، وذلك نظرا لغياب الاستراتيجية لدى الإدارة الأمريكية؟
0: نعم، بإمكاني أن أقول ذلك، بإمكاني أن أرى أن الرئيس يحاول الاستنجاد بالحلفاء الأوروبيين لفتح مضيق هرمز، ولكنه لم يستشرهم قبل هذا النزاع الذي بدأه بشكل مفاجئ. لذلك بالنظر إلى العلاقة التي يحظى بها ترامب مع حلفائه، فإن الصين والعلاقة مع الصين كانت خلافية وأسوأ من مع الأوروبيين، ولذلك ليس من طريقة لجعل الحلفاء للولايات المتحدة يتعاونون معه بالنظر إلى كيفية تعاطيه معهم.
1: شكرا لك جابرييل مارتي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في واشنطن، شكرا لك.

0: مرت 78 عاما ونكبة فلسطين ما زالت مستمرة. في غزة لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. تقرير إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعليم إلى معركة بقاء يومية.
1: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة. فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلا من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختيارا، بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازا.
2: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن، لأن هم في خيام وضح من نفسه معنوياتهم، هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع العملية التعليمية كسابق عادة. أكيد تحتاج وقت وبحتاج لوقت، لكن جهود حديثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وترجع أطفالنا لمقاعد الدراسة، مكانهم السليم وكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
1: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت، ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
3: لا يوجد في الحرب ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره، إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
1: من القبو هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم. مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
4: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة، من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
1: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية، بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
5: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع وائل التميمي، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
1: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
2: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
1: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة، كما تدعي تقارير إسرائيلية وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
0: في الأثناء نقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر طبية فلسطينية في غزة أن 7 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 نساء استشهدوا في القصف على المدينة، وعاين مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه مكان الاستهداف وعاد بهذا التقرير.
3: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير، والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، رغم مرور ساعات على الغارة الإسرائيلية لا يوجد تأكيد رسمي إسرائيلي حتى الآن بشأن نجاحها، نجاح اغتيال عز الدين الحداد، هل من تفسير؟
4: وقد يأخذ هذا وقتا إذا ما قرنا ذلك بعمليات اغتيال سابقة، كان الجيش الإسرائيلي أو حتى نتنياهو وكاتس كانا يتحدثان عن استهداف لشخصيات قيادية، ولكن الإعلان الرسمي عن نجاح عملية الاغتيال كان يأتي بعد ربما أيام، وفي بعض الأحيان بعد أسابيع وأشهر. اليوم نتحدث عن استهداف لعز الدين الحداد وفقا لما أعلنه بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، ولكن التقديرات الإسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال لكنها لم تجزم نجاح العملية. تقول إسرائيل بوجود مؤشرات على نجاح العملية دون تأكيدها. نتحدث عن مشاركة 3 طائرات حربية مقاتلة إلى جانب مسيرات في تنفيذ هذه المحاولة. على الأقل 13 قنبلة ألقيت بداية على بناية سكنية في مدينة غزة، ومن ثم تم استهداف السيارة خرجت من المكان، والادعاء الإسرائيلي بحسب هيئة البث بأن الجيش يعني كان يخشى أن يكون الحداد في داخل هذه السيارة ولذلك يبرر استهدافها. أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تم إبلاغها بعملية الاغتيال بعد حدوثها، وذلك عبر الجيش الإسرائيلي، هذا ما أكده مصدر عسكري لإذاعة الجيش. ولكن أيضا قبل تنفيذ هذه المحاولة إسرائيل أبلغت واشنطن، أبلغت الولايات المتحدة أنها تتعقب الحداد وقد تعمل على اغتياله خلال الفترة المقبلة. وكان مصدر أمن قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية أن القرار اتخذ من المستوى السياسي قبل حوالي أسبوع ونصف، وتم منح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الاغتيال الذي انتظر فرصة عملياتية أو معلومات استخباراتية. إسرائيل تقول بأن الحداد هو المسؤول عن قيادة حركة حماس، قيادة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وأيضا يعني بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن نجحت هذه العملية تكون إسرائيل قد اغتالت غالبية القيادة العسكرية لكتائب القسام التي أشرفت على 7 أكتوبر. إذن نتحدث عن محاولة اغتيال عز الدين الحداد. حتى اللحظة لا تستطيع إسرائيل تأكيد نجاح هذه العملية رغم وجود مؤشرات على نجاحها وفقا لما ينقله الإعلام الإسرائيلي. العملية تمت بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأتي في توقيت تحرض فيه إسرائيل على قطاع غزة، يحرض الإعلام الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي الأيام الماضية انتشرت الكثير من التقارير الإسرائيلية التي أشارت إلى أو ادعت أن حماس ستعيد بناء قوتها العسكرية في القطاع، وأيضا تقارير أخرى بأن توسيع إسرائيل للخط الأصفر تم بعد اطلاع مجلس السلام. ونتحدث عن محادثات كانت في الفترة الماضية من أجل إتمام الاتفاق، تحديدا جزئية نزع السلاح، ولكن إسرائيل تسعى لتطبيق ما يهمها من اتفاق وقف إطلاق النار من ناحية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من سلاحه، إلا أنها لا تريد، على الأقل حتى هذه اللحظة، لا تريد إعادة إعمار القطاع، ولا تريد حتى تمكين اللجنة المسؤولة عن قطاع غزة من أن تحكم القطاع، وغيرها من النقاط التي يعني لم يتم تطبيقها والتي كانت واضحة في اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا إسرائيل تهدد بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام المقبلة، و يتحدثون عن جزئية الاغتيالات تحديدا واغتيال القيادات العسكرية في كتائب القسام. نتحدث عن سلسلة من الاغتيالات حدثت في الأعوام الثلاث الماضية، ولكن هذه العملية ربما المختلف أنها تأتي في ظل وجود وقف لإطلاق النار، حتى وإن كنا نتحدث عن خروقات إسرائيلية وهجمات إسرائيلية، ولكن أيضا يعني لم تغتل إسرائيل شخصية بارزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي. وأيضا تأتي في سياق يعني محاولات أو ضغط إسرائيلي على حركة حماس من أجل نزع سلاحها دون تقديم أي التزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أو حتى دون تطبيق أي التزام أو تعهد بإمكانية الذهاب إلى مسار سياسي يفضي يعني بالنهاية إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا أحمد جرادات في القدس.

0: وفي قطاع غزة مرت 78 عاماً ونكبة فلسطين ما زالت مستمرة. لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. تقرير إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعلم إلى معركة بقاء يومية.
1: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة، فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلا من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختيارا، بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازا.
2: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن. الآن هم في خيام، وضح من نفسه، معنوياتهم، وما أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة. أكيد تحتاج وقت وبحتاج لوقت، لكن جهود حثيثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وإرجاع أطفالنا لمقاعد الدراسة، مكانهم السليم وكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
1: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت، ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
3: لا يوجد في الحرب، ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره، إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع، لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
1: ما نرقبه هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
4: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة، من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
1: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية، بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
5: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: قالت 5 مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس ترامب بهدف تمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وأوضح 3 من المصادر وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأمريكية مع إسرائيل أن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل بشأن ذلك. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن مقاطعة بلاده مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ، وتعد إسبانيا من أكبر المساهمين ماليا في المسابقة الأوروبية للأغنية التي ينظمها اتحاد البث في القارة.
6: سيكون هذا العام مختلفا بالفعل، لن نكون في فيينا، لكننا نتغيب ونحن على قناعة بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ، ففي مواجهة الحرب غير الشرعية والإبادة الجماعية لا يعد الصمت خيارا، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين بما يحدث في غزة ولبنان.
0: قال رئيس مجلس قرية شقبة غربي رام الله عدنان شلش للتلفزيون العربي إن مستوطنين أحرقوا غرفة زراعية لعائلة فلسطينية ودمروا 4 مركبات في هجوم على القرية، وأضاف أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة مقامة على أراضي القرية منذ أكثر من عام، وقدم جيش الاحتلال الدعم لهم خلال الهجوم. أحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات في قرية جيبيا شمال غرب رام الله خلال اقتحامها فجرا، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.
7: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون. وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية حرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة، التلفزيون العربي، من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
0: قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 23,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وأوضح أن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة هي الأكثر دموية وقسوة منذ عام 67. وأكد النادي أن هذا المعطى لا يشمل آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري، وأشار إلى استشهاد 89 أسيرا فلسطينيا ممن أعلنت هوياتهم منذ بدء العدوان على غزة، بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة. وفق البيان فتواصل حكومة نتنياهو سجن أكثر من 9,400 فلسطيني من المعتقلين الإداريين. قالت محافظة القدس إن مستوطنين أدوا صلوات وطقوسا احتفالية عند باب الأسباط، أحد مداخل المسجد الأقصى في مدينة القدس. تأتي الاحتفالات غداة ما تسمى مسيرة الأعلام التي جابت شوارع البلدة القديمة، في حين قالت الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى. قالت الخارجية الفلسطينية إن النكبة ما زالت مستمرة، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتمثلة في الاستقلال وتقرير المصير وتعويض اللاجئين وإنهاء الاحتلال واعتبار النكبة جريمة حرب، وشددت على أن واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب وحمايته والحيلولة دون تكرار الهجمات والجرائم الإسرائيلية. وقالت حركة حماس في ذكرى النكبة إن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وإن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال وجرائمه يعد تساوقا مع أجندات الاحتلال، بحسب البيان الذي شدد على أن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين مقدس فرديا وجماعيا، وأكد عدم التنازل عنه أو التفريط فيه، ودعت حماس إلى توفير حياة حرة وكريمة للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق العودة. في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دونمات في حي الجابريات بمدينة جنين.
8: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دونمات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
9: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بطور نفسه بالأرض اللي بأخذها. مثلا هو بأخذ دروم بيعمل حواليها 100 دروم جدار أمني زي ما بدعهم، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
8: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
10: هذا الأمر مؤشر خطير، لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
8: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، والذي أنهاه الاحتلال على الأرض.
11: هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، التلفزيون العربي، جنين.
0: شارك عشرات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة إحياء للذكرى 78 لنكبة فلسطين، ورفعوا شعارات طالبت بتجريم التطبيع ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما رفعوا أعلام فلسطين وصورا لقيادات في هيئة تنظيم أسطول الصمود في تونس وطالبوا بإطلاق سراحهم. واعتقلت السلطات التونسية أعضاء في هيئة تنظيم الأسطول في مارس الماضي. قال الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن إن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسيير من الولايات المتحدة يمهدان الطريق نحو استقرار دائم بحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية. وجاء في البيان أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا ضروريا من الاستقرار للشعب اللبناني ويعززان مؤسسات الدولة ويفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. لكن الوفد أشار إلى أنه لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق مدعومة بضمانات أمريكية بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية كما جاء في البيان. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لخمسة وأربعين يوما عقب مباحثات وصفتها بالمثمرة للغاية في واشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيكيت إن الولايات المتحدة استضافت في الرابع عشر والخامس عشر من هذا الشهر جولة محادثات بين البلدين أسفرت عن الاتفاق على تمديد وقف الأعمال العدائية بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات. وأضاف أن الخارجية ستستأنف المسار السياسي في الثاني والثالث من يونيو حزيران المقبل فيما سيطلق مسار أمني في وزارة الحرب في التاسع والعشرين من هذا الشهر بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين. قال مصدر قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الجولة كانت إيجابية وبناءة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة، وشن غارات على مدينة صور حيث أصابت مبنيين كان الجيش قد هدد بقصفهما. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات جراء الغارات بلغت 17 جريحا بينهم 3 مسعفين إضافة إلى تدمير شامل للمكان المستهدف في قلب المدينة. الآن عاجل تفيد وزارة الصحة اللبنانية بوقوع 6 شهداء بينهم 3 مسعفين و22 جريحا في الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف. هذا ربطا طبعا مع التطورات الميدانية المتلاحقة. مدينة صور كانت قد شهدت حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء عدة مبان فيها، وأظهرت صور مشاهد من توجه السكان إلى مناطق أكثر أمن.
12: حالة النزوح بعدما قام العدو الصهيوني بتهديد.
0: وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية سادفت مركبة في مدينة النبطية بجنوب لبنان. وأظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية على مبنى يضم مركز بلدية النبطية الفوقة جنوبي البلاد. قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط مسيرات في كريات شمونة والمطلة بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق 10 مسيرات نحو إسرائيل خلال ساعة ونصف. وأفاد الحزب باستهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان وفي بلدة رشاف، إضافة إلى استهداف تجمع للجنوب في بلدة القوزح بالقذائف المدفعية. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرجعيون لتعزيز صمودها في وجه مشاريع التهجير.
13: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال تنقدر نساعد بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صامدة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
0: بدورها أعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية، كما كشفت عن تعديلات استثنائية لامتحانات الثانوية العامة.
14: تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية: 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، كل شيء صاير قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة. هيدا الامتحان النهائي حينعمل داخل الثانويات وفق ضوابط ومعايير موحدة ستصدر عن الوزارة.
0: أبلغ مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي مجلس الأمن أن إسرائيل تثبت بشكل متكرر أنها العائق الأكبر أمام الاستقرار رغم التزام سوريا باتفاق فك الاشتباك في الجولان.
15: نقول في اللغة العربية إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.
0: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت جدية. وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما، لكنه رفض اقتنائها سلاحا نوويا، بينما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادا للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
16: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما تخللها من بحث في الملف الإيراني يبدو أنها أعادت تحريك حديث المفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جاداً، مشيرا إلى أن طهران تبلغت من واشنطن استعدادها مواصلة المحادثة. عراقجي قال إن طهران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
17: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
16: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية، فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن لعشر سنوات فقط.
18: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
16: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز، فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
18: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
16: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
0: وأكد عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء تلك التي تحارب إيران، وأضاف أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
6: مضيق هرمز سيفتح من جديد، وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
0: قال المستشار الألماني فريدريش ميرس إنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء عودته من الصين. وأضاف ميرس أن الجانبين اتفقا على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت، وإبقاء المضيق مضيق هرمز مفتوحا، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح المستشار الألماني أن الاتصال تناول أيضا سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، إلى جانب تنسيق المواقف بين الجانبين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة. الحرب في الشرق الأوسط لم تكن في الواقع فقط بالصواريخ والطائرات، بل امتدت إلى حقول الفلاحين المصريين ومصدر غذائهم بعدما قفزت أسعار الوقود والأسمدة بشكل غير مسبوق.
6: أشرف أبو رجب مزارع في قرية نزلة الشوبك بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة. جغرافيا الحرب تبدو بعيدة عنه، لكن في الواقع آثارها حاضرة في كل شبر من أرضه. فارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة أجبر أبو رجب على تقليص مساحة أرضه المزروعة إلى النصف والاستغناء عن عماله والتوقف عن زراعة القمح في بلد تعد أحد أكبر مستورديه.
19: وكده الوقت الحاجة غليت علينا، السماد غلى علينا، والذرة برضك شكرت الذرة الوقت غليت علينا، والكماوي والأسمدة كلها غليت علينا الوقت، والمحاصيل مش جايبة حق المكاليف اللي احنا بنحطها، والوقت العمالة قلت خالص عن الأول، لأنه ما فيش أي إمكانيات إن احنا نقدر نجيب ونساعد ونزرع زي الأول.
6: اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز رفع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الزراعة في مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود. أسعار الوقود ارتفعت بنحو 30%، بينما قفز سعر طن اليوريا من 400 دولار إلى أكثر من 700 دولار خلال أشهر قليلة. لكن بينما يحقق كبار منتجي الأسمدة أرباحا قياسية، يجد صغار المزارعين أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع السوق. خبراء الزراعة يحذرون من تراجع زراعة محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والأرز، ما يهدد الإمدادات الغذائية في بلد يعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وبين حرب لا تبدو نهايتها قريبة وأسعار تواصل الارتفاع، يحاول الفلاح المصري الصمود، فمع كل يوم يمر على التوترات في المضيق تتقلص فرصه في ذلك.
0: أعلن الجيش السوداني أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة خور حسن بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وقال الجيش إنه نفذ هجوماً على الدفاعات المتقدمة للقوات المعادية، وأنه كبد الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما قال، يذكر أن خور حسن تقع على بعد نحو 25 كيلومتراً جنوب شرق مدينة الكرمك بالنيل الأزرق. رحبت وزارة الخارجية السودانية بما وصفته التقرير الإيجابي الذي أصدره مجلس النواب الأمريكي، ودان فيه الهجمات على المدنيين في السودان واعترف بالإبادة الجماعية في دارفور. وأكدت الخارجية استعدادها للعمل مع الكونغرس والإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لإنهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية، كما جاء في البيان الرسمي السوداني. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن أكثر من 19 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وعزت المنظمة ذلك إلى الصراع المتواصل في البلاد والقيود على وصول المساعدات، ودعت إلى إجراءات لوقف هذا التدهور.
20: أكثر من 3 سنوات مرت منذ اندلعت شرارة النزاع في السودان. تدهور خلالها الوضع الإنساني، أطل شبح المجاعة برأسه، ونزح ملايين الأشخاص، وشلت الخدمات الصحية، حتى باتت البلاد تمثل اليوم وفق تقييم أممي واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم. في أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، يواجه 41% من إجمالي سكان البلاد، أي أكثر من 19 مليون شخص، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للمنظمة الأممية عزا تفاقم أزمة التغذية إلى استمرار أعمال العنف وتدهور الظروف المعيشية وتراجع إمكانية الوصول إلى خدمات العلاج. تقرير البرنامج الذي يغطي الفترة من فبراير إلى مايو الجاري أوضح أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حالياً ظروف الكارثة أو المجاعة. صنف أكثر من 5 ملايين ضمن مرحلة الطوارئ، بينما صنف 14 مليون شخص إضافي ضمن مرحلة الأزمة. على صعيد الفئات العمرية يواجه الأطفال مستويات مقلقة من سوء التغذية. يتوقع البرنامج أن يعاني أكثر من 800 ألف طفل دون سن 5 من سوء التغذية الحاد الوخيم في هذا العام. مناطقياً حدد التقرير الأممي 14 منطقة في ولايتي الشمال وجنوب دارفور وولاية جنوب كردفان باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة جراء سيناريو وصفه بالمعقول لأسوأ الاحتمالات. لكل ذلك أكدت المنظمة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الوضع الكارثي، أهمها وقف الأعمال العدائية ورفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية عبر أجزاء واسعة من البلاد.
0: قال وزير خارجية تايوان لين تشيالونغ إن الولايات المتحدة أكدت معارضتها أي محاولة لفرض أو إجبار أي طرف على تغيير الوضع في بلاده. وقال تشيالونغ إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أن سياسة واشنطن الراسخة تجاه تايوان التي استمرت عبر العديد من الرؤساء والإدارات لم تتغير، وأن تايبي تتابع عن كثب مخرجات لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين. وأضاف تشيالونغ أن أي تصريحات سياسية أحادية الجانب من جانب الصين أو أي محاولة لدمج تايوان في إطار تحدده الصين لن يغير حقيقة أن تايوان دولة ذات سيادة وديمقراطية مستقلة. أصدرت الهند بيانا باسم رئاسة مجموعة بريكس في ختام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية المجموعة في نيودلهي، بدلا من إصدار بيان مشترك في ظل تباين وجهات النظر بين بعض الأعضاء بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. ودعا الوزراء إلى استمرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وبلا عوائق، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية حماية الملاحة وحقوق العبور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. مشاهدينا، في خبر عاجل، تقول وزارة العدل الأمريكية إن العضو البارز في كتائب حزب الله العراقي محمد الساعدي مثل اليوم أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك. إذن تقول وزارة العدل الأمريكية إن العضو البارز في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر الساعدي مثل اليوم أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية. هذا بعد إعلان الوزارة أنه تم اعتقال محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. أعرب وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد عن قلقه من تصاعد الخلافات داخل حزب العمال الحاكم، داعيا أعضاءه إلى التراجع عن حافة صراع قيادي وصفه بالمثير للانقسام. وحذر ريد من أن استمرار الأزمة سيعيق قدرة الحكومة على معالجة قضايا ملحة في مقدمتها أزمة غلاء المعيشة، وسيعزز فرص حزب إصلاح المملكة المتحدة. وأضاف أن على أعضاء الحزب التمهل خلال عطلة نهاية الأسبوع والتفكير في الأخطاء التي حدثت. أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا بالإضافة إلى أستراليا وكوستاريكا والاتحاد الأوروبي رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا التي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالغزو الروسي. وقال الأمين العام للمجلس ألان بيرسي إن اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة على عدوانها تقترب، ونوها بأهمية هذه الخطوة، ولفت إلى أن هذه الهيئة تمثل العدل والأمل وفق قوله، وأنه لا بد من ترجمة هذا الالتزام السياسي على أرض الواقع من خلال ضمان تشغيلها وتمويلها. أعلن سلاح جو الأوكراني تدمير 130 مسيرة روسية واعتراض صواريخ كروز في جنوب البلاد وشمالها وشرقها. يأتي ذلك بينما أعلنت الداخلية الأوكرانية انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حي دارنيتسكي في كييف بعد هجوم روسي أسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم 3 أطفال.

نعود مشاهدينا الآن إلى المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي اختتمت جولتها الثالثة قبل قليل في واشنطن. معنا من هناك الدبلوماسي اللبناني السابق والباحث في الشأن الأمريكي مسعود معلوف. سيد معلوف، وصفت نتائج المفاوضات من قبل الولايات المتحدة ولبنان بأنها إيجابية.

0: نتيجة نهائية، ولكن هذا فيه بعض الإيجابية، بالرغم من أنني أنا شخصيا لا أعول كثيرا على وقف إطلاق نار يدوم باستمرار، بسبب اعتقادي ولقناعتي بأن نتنياهو ليس له مصلحة إطلاقا في إيقاف الحروب في المنطقة وخاصة في لبنان، لأننا قادمون على حملة انتخابية تشريعية في إسرائيل، وفي حال فشل حزب نتنياهو في الفوز في هذه الحملة ولم يعد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، فمن المرجح جدا أن يدخل السجن بسبب محاكمة الفساد التي يتعرض
1: سيد
0: لها. ولذلك هو
1: تفضل. بغض النظر إذا كان وقف إطلاق النار أو تمديده 45 يوما أو 145 يوما، الوقائع على الأرض تقول إن إسرائيل لا تلتزم، يتواصل القصف، تتواصل الغارات، تتواصل إنذارات الإخلاء للقرى، عشرات القرى اللبنانية، مما يستدعي ردا من حزب الله. يقول أحد اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي: يمكن أن نصف الوضع في جنوب لبنان بأي شيء إلا أن هناك وقف لإطلاق النار. إذا ما الجدوى من استمرار وقف إطلاق النار بصيغته الحالية حيث إسرائيل تفعل ما تريد؟
0: نعم، صحيح جدا ما تفضلت به، بالرغم من وقف إطلاق النار ليس هذه المرة فقط، ولكن حتى في الماضي عندما وصلنا إلى وقف إطلاق النار في 24 في عام 2024 في شهر نوفمبر، استمرت إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار آلاف المرات، ولكن هذه المرة بدعوة من الولايات المتحدة، من الرئيس ترامب بالذات الذي أعلن هو بنفسه عن وقف إطلاق النار، أعتقد أن من مصلحة لبنان، كما رأى رئيس الجمهورية والحكومة، رئيس الحكومة بالذات، رأوا أنه من المفضل عدم رفض الدعوة الأمريكية، لأنه إسرائيل تقوم بمطلق الحالات بعملية
1: يا أستاذ مسعود وحشية. المشكلة
0: اسمح لي كفي الفكرة، بالرغم من كل شيء إسرائيل تقوم بعمليات وحشية ضد لبنان، ولكن إذا رفض لبنان الطلب الأمريكي بالمفاوضات، فمن المرجح جدا أن تعطي الولايات المتحدة أكثر من ضوء أخضر لإسرائيل لتدمر لبنان بالكامل. هنالك أمل بسيط بتحسن الأوضاع.
1: لماذا يا سيد مسعود معلوف كما يقول نعم. حزب الله ومن معه، لماذا لا تحاول الحكومة اللبنانية تعديل هذه الصيغة؟ لا شك أنك اطلعت على البيان في 16 من إبريل الماضي أو قبل ذلك، عندما أعطيت صيغة لوقف إطلاق النار يسمح فيها لإسرائيل بأن تفعل ما تريد إذا وجدت خطرا داهما. هذه عبارات فضفاضة، وأنت تعرف تماما كدبلوماسي ما المقصود بعبارات كهذه. يسمح لإسرائيل أن تهاجم أي هدف تعتبر أنه يشكل خطر عليها. النتيجة العملية أن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار.
0: أنا موافق معك تماما على ذلك، ولا أود إطلاقا ولو بلحظة واحدة أن أدافع عن إسرائيل. أنا من أكثر الذين ينتقدون
1: لا لا لا لا ليس الدفاع عن إسرائيل على الإطلاق، وإنما الطلب من الحكومة اللبنانية أن تشترط التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وليس إعطائها كما يقول حزب الله سيد مسعود معلوف ومن معه أن هذه الصيغة وكأن لبنان وافق أو أعطى ضوء أخضر أو أعطى موافقته على إسرائيل أي أن تفعل ما تشاء.
0: أستاذي معك حق 100%، ولكن إجمالا من يضع الشروط هو الموجود في موقع القوة. لبنان لم يكن موجودا في واقع القوة، وحتى الآن هو غير موجود في موقع القوة، ولذلك لم يتمكن من وضع شروط، وكل ما يريده هو وقف إطلاق النار. فلذلك أعتقد أنا أنه قبل بهذه الشروط المجحفة بحق لبنان، بحق المقاومة، بحق الجميع، ولكن أعتقد أن لبنان اضطر في ذلك الوقت لقبول ذلك، معتقدا أنه من المحتمل أن توقف إسرائيل هجماتها أو تقلل منها، ولكن لم تفعل ذلك، و15 شهرا بقيت إسرائيل تقصف وتقتل وتدمر، وحزب الله لم يرد على ذلك إطلاقا. احترم حزب الله وقف إطلاق النار إلى أن قتل المرشد الأعلى في إيران الولي الفقيه آية الله خامنئي، عندئذ أعلن حزب الله أنه يود أن ينتقم لهذا المقتل، وأرسل 6 قذائف إلى إسرائيل، تذرعت بها إسرائيل بأنها تدافع عن شمال عن السكان في الشمال. إسرائيل تحاول أن تظهر أن هنالك خطر عظيم جدا.

0: على سكان الشمال، وعليها أن تدمر حزب الله وتجعل وتخلق منطقة عازلة في الجنوب اللبناني من أجل أن تحمي سكان شمال إسرائيل. وكل ذلك غير صحيح، لأن حزب الله لم يقصف الشمال الإسرائيلي إطلاقا في الماضي عندما كانت إسرائيل تقوم بكل هذا الخرق لوقف إطلاق النار. هذا أمر واضح ومعروف. نعم،
1: شكرا جزيلا السيد مسعود معلوف، الدبلوماسي اللبناني السابق والباحث في الشأن الأمريكي. مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين وترقب نتائجها، رأت صحف أجنبية أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي خلفها في الواقع كثيرا من الخلافات العميقة. وبشأن إيران، اعتبرت أنه حتى لو نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه، فإنه لن يصلح الضرر الذي سببه الصراع. بعد التقرير يستكمل معكم يحيى نافع التغطية.
2: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود. واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته أو أهدافه بوضوح، ورفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين بشأن إيران، وغادر دون الإعلان عن التزامات أو تأكيدات بشأن هذه القضية أو غيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن تصوير الولايات المتحدة والصين على أنهما متساويتان أثار اهتمام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الذين يتعاملون بعلاقات حساسة مع كلا البلدين، إذ تراقب اليابان حلفة الولايات المتحدة التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع الصين بشأن تايوان، تراقب نتائج القمة من كثب لمعرفة كيفية إدارة علاقتها مع كلا البلدين. في صحيفة نيويورك تايمز رأى كارلوس لوزادا أن الولايات المتحدة لن تجد مخرجا للعودة إلى الوضع الذي سبق هذه الحرب التي استنزفت الترسانة الأمريكية وجعلت إيران أكثر هيمنة في الاقتصاد العالمي، كما أنه من خلال إضعاف العلاقات الهشة أصلا بين واشنطن وحلفائها التقليديين قوضت الحرب أي طموحات أمريكية متبقية للقيادة العالمية. واعتبر لوزادا أن أي مخرج من هذه الأزمة ما زال بعيد المنال بعد أن رفض ترامب قائمة مطالب إيران الأخيرة، وأعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بات على وشك الانهيار. وأضاف أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تحفظ ماء الوجه وتسمح لترامب بالقول إنه فاز باتفاق أفضل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، فإنها لن تصلح الضرر الذي سببه الصراع أو الضعف الذي كشف عنه. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبدو واثقا من أن إسرائيل ولبنان تسيران على طريق الاتفاق، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين كبير بين الجانبين مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل ترفض أي خطوة للأمام قبل نزع سلاح حزب الله، في حين يصر الجانب اللبناني على وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التي تواصل الغارات وهدم القرى في الجنوب رغم الهدنة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن اشتراط نزع سلاح حزب الله أولا يبدو منافيا للمنطق، إذ تحتاج الحكومة اللبنانية إلى موارد ليس لنزع السلاح فحسب، بل لفرض سيطرتها على البلاد أيضا. بدورها أشارت سيبيل رزق في صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن أولوية لبنان تتمثل في ضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وذلك في أعقاب الهدنة التي تنتهي يوم الأحد المقبل، علما أنه منذ البداية تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت غاراتها وفرضت ما تسميه الخط الأصفر من جانب واحد، ما أدى إلى استئناف حزب الله عملياته عبر الحدود. وبينما لفتت رزق إلى أن الخطر الرئيسي على لبنان يكمن في استئناف القصف الإسرائيلي الموسع واستهداف البنية التحتية في حال فشلت المحادثات، نقلت عن مصادر في بيروت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو خطوة أساسية للمفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد لاستعادة السيادة اللبنانية واستقرار البلاد هو تقديم الدعم لتقوية الدولة والجيش. وأضافت أنه من هنا تبرز الفكرة المحورية التي دافعت عنها بيروت، وهي أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله باعتباره جماعة مسلحة يمكن هزيمتها عسكريا، بل هي متجذرة في نسيج سياسي واجتماعي، ولذا فإنه يجب معالجة المسألة من خلال عمليات تدريجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج، وليس من خلال القوات العسكرية.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
4: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
5: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
4: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر، قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة، كما تدعي تقارير إسرائيلية وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
3: في الأثناء نقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر طبية فلسطينية في غزة بأن 7 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 نساء استشهدوا إثر قصف على مدينة غزة. هذا وعاين مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه مكان الاستهداف الإسرائيلي في المدينة وعاد لنا بهذا التقرير.
6: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام وهو عمليا المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: مراسل التلفزيون العربي في مدينة القدس استعرض في مداخلة سابقة التفاعلات داخل إسرائيل بعد إعلان استهداف الحداد.
7: اليوم نتحدث عن استهداف لعز الدين الحداد وفقا لما أعلنه بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، ولكن التقديرات الإسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال لكنها لم تجزم نجاح العملية. تقول إسرائيل بوجود مؤشرات على نجاح العملية دون تأكيدها. نتحدث عن مشاركة 3 طائرات حربية مقاتلة إلى جانب مسيرات في تنفيذ هذه المحاولة، على الأقل 13 قنبلة ألقيت بداية على بناية سكنية في مدينة غزة، ومن ثم تم استهداف السيارة خرجت من المكان. والادعاء الإسرائيلي بحسب هيئة البث بأن الجيش يعني كان يخشى أن يكون الحداد في داخل هذه السيارة ولذلك يبرر استهدافها. أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تم إبلاغها بعملية الاغتيال بعد حدوثها وذلك عبر الجيش الإسرائيلي. هذا ما أكده مصدر عسكري لإذاعة الجيش. ولكن أيضا قبل تنفيذ هذه المحاولة إسرائيل أبلغت واشنطن، أبلغت الولايات المتحدة أنها تتعقب الحداد وقد تعمل على اغتياله خلال الفترة المقبلة. وكان مصدر أمني قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية أن القرار اتخذ من المستوى السياسي قبل حوالي 1.5 أسبوع و تم منح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الاغتيال الذي انتظر فرصة عملياتية أو معلومات استخباراتية. إسرائيل تقول بأن الحداد هو المسؤول عن قيادة حركة حماس، قيادة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وأيضا يعني بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن نجحت هذه العملية تكون إسرائيل قد اغتالت غالبية القيادة العسكرية لكتائب القسام التي أشرفت على 7 أكتوبر. إذن نتحدث عن محاولة اغتيال عز الدين الحداد. حتى اللحظة لا تستطيع إسرائيل تأكيد نجاح هذه العملية رغم وجود مؤشرات على نجاحها وفقا لما ينقله الإعلام الإسرائيلي. العملية تمت بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تأتي في توقيت تحرض فيه إسرائيل على قطاع غزة، يحرض الإعلام الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي الأيام الماضية انتشرت الكثير من التقارير الإسرائيلية التي أشارت إلى أو ادعت أن حماس ستعيد بناء قوتها العسكرية في القطاع، وأيضا تقارير أخرى بأن توسيع إسرائيل للخط الأصفر تم بعد اطلاع مجلس السلام. ونتحدث عن محادثات كانت في الفترة الماضية من أجل إتمام الاتفاق تحديدا جزئية نزع السلاح، ولكن إسرائيل تسعى لتطبيق ما يهمها من اتفاق. وقف إطلاق النار من ناحية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من سلاحه، إلا أنها لا تريد على الأقل حتى هذه اللحظة لا تريد إعادة إعمار القطاع، ولا تريد حتى تمكين اللجنة المسؤولة عن قطاع غزة من أن تحكم القطاع، وغيرها من النقاط التي يعني لم يتم تطبيقها والتي كانت واضحة في اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا إسرائيل تهدد بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام المقبلة، ويتحدثون عن جزئية الاغتيالات تحديدا واغتيال القيادات العسكرية في كتائب القسام. نتحدث عن سلسلة من الاغتيالات حدثت في الأعوام الثلاث الماضية، ولكن هذه العملية ربما المختلف أنها تأتي في ظل وجود وقف لإطلاق النار، حتى وإن كان يعني حتى وإن كنا نتحدث عن خروقات إسرائيلية وهجمات إسرائيلية، ولكن أيضا يعني لم تغتل إسرائيل شخصية بارزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي، وأيضا تأتي في سياق يعني محاولات أو ضغط إسرائيلي على حركة حماس من أجل نزع سلاحها دون تقديم أي التزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أو حتى دون تطبيق أي التزام أو تعهد بإمكانية الذهاب إلى مسار سياسي يفضي يعني بالنهاية إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.
3: ولمزيد من النقاش حول التصعيد في قطاع غزة، أرحب بضيفي من الخليل دكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. أهلا بك دكتور بلال. يعني تقديرات إسرائيلية بنجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد قائد القسام في قطاع غزة، وهو العنصر الفاعل في مفاوضات القاهرة بين حركة حماس وإسرائيل، المفاوضات غير المباشرة بطبيعة الحال، هذا المستوى من التصعيد الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة في أي سياق يمكن وضعه؟
8: تحياتي لك وللسادة المشاهدين. نحن نتحدث عن يعني سلوك إسرائيلي ربما يعني ليس بالجديد، أو هو بالتأكيد ليس بالجديد فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الاتفاق، بمعنى أننا نتحدث الآن عن قيادة بارزة، نتحدث عن واحد من أهم الشخصيات المطلوبة لدى الجانب الإسرائيلي، لكن لا نتحدث من حيث المبدأ عن الخطوة الأولى التي قامت بها إسرائيل في مجال يعني تقويض اتفاق وقف إطلاق النار أو إفشال هذا الاتفاق، بمعنى أن هذه الخطوة الأعلى في ظل الحديث عن إمكانية الذهاب إلى عملية تفاوضية، أو في ظل الحديث عن ضرورة الذهاب إلى تنفيذ كامل برود الاتفاق، تعلن إسرائيل تحديدا الحكومة الإسرائيلية الحالية بلسان واضح وصريح أن ما تم من الناحية العملية لم يكن إلا إملاء سياسيا وليس اتفاقا سياسيا. هذا الأمر لا يخص الفلسطينيين وحدهم، وإنما يخص اتفاقات إسرائيل على مستوى المنطقة برمتها، لكن تبدو في أبرز أحوالها أو في أوضح أحوالها فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني والشأن اللبناني. لذلك أن تأتي مثل هذه العملية لسان حال إسرائيل يقول لكافة الأطراف بما فيهم أطراف كانت قد رعت هذا الاتفاق أن إسرائيل غير ملتزمة من الناحية الفعلية بوقف إطلاق النار، وإنما رأت نفسها في موقع الأقوى وموقع الذي يفرض الإملاءات السياسية، وهي ذهبت إلى ما ذهبت إليه وهي مقتنعة أيضا بأن الفلسطيني مضطر لابتلاع هذه الضربة، أقصد بذلك الفصائل الفلسطينية، لأنه حينما ذهبت إلى هذا الاتفاق هي تعلم العوار الكبير في هذا الاتفاق من منظور فلسطيني، وتعلم أن الفلسطيني لم يذهب إلى هذا الاتفاق إلا مضطرا نتاجا لأزمات مركبة ومعقدة داخل قطاع غزة، ونتاجا لفارق القوة الكبير والهائل ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي تعتقد أيضا أن الأمور لم تتغير الآن بل زادت سوءا بالنسبة للفصائل الفلسطينية. لذلك حين تقدم الحكومة الإسرائيلية على مثل هذه العملية إنما تقدم عليها وهي ترى أنه أي حديث تفاوضي لاحق يجب أن يكون أيضا بمنطق الإملاء، لكن بإملاء أكبر على الفصائل الفلسطينية وتحديدا على حركة حماس. المسار الثاني لفهم ما يجري، نتخيل معي المشهد كالآتي: أن تقدم إسرائيل على مثل هذه العملية التي قدمت لها أو سخرت لها ثلاث طائرات حربية بالإضافة إلى المسيرات، وأتبعته بالكثير من الدعاية السياسية داخل إسرائيل بأن هذا الشخص قدم ما قدم من أعمال ضد إسرائيل ذلك في البيان الذي قدم من الحكومة الإسرائيلية، وأن لا يكون هناك رد من قبل الفلسطينيين. لذلك تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تقدم ذلك على أنه إنجاز ضخم وكبير للحكومة الإسرائيلية، وكأنه تتويج لشهور طويلة من المواجهة داخل قطاع غزة، أن الفصائل الفلسطينية شلت أركانها ولم تعد قادرة على الرد. يعني هذا ما تريد، أو هذا جزء مما تريده، إن لم يكن واحدا من أهم ما تريده إسرائيل. نحن نعلم أن الفصائل الفلسطينية حين تقدر أنها لن ترد، إنما تقدر ذلك على خلفية الأزمات الإنسانية المركبة داخل القطاع، وعلى خلفية حاجة الناس في هذه المرحلة لالتقاط الأنفاس، لذلك لن تقدم على الرد، لكن إسرائيل ستستثمر ذلك بمنطق مغاير تماما.
3: وحتى نكون واقعيين، يعني حتى القدرة، قدرة المقاومة على الرد لم تعد بذاك الشكل، يعني بعد أكثر من سنتين من الاعتداءات الإسرائيلية وما تعرضت له فصائل المقاومة في قطاع غزة من ضربات قوية. إذن هي محاولة ضغط وإملاء على الفصائل الفلسطينية وتحديدا على حركة حماس. بالتالي ما هو مصير اتفاق غزة إذا بقيت الاغتيالات والغارات جزء أساسي من المشهد اليومي في القطاع؟
8: كمصير اتفاقات سابقة كثيرة مع الإسرائيليين سواء فيما يخص الفلسطينيين أو غيرهم، هو اتفاق ملزم من طرف واحد. نحن لا نتحدث عن الاتفاق الأول مع الإسرائيليين، ربما هو الاتفاق الأكثر أهمية الآن في ظل مرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة. لكن إن كنت تسأل عن المصير، سيبقى معلقا برأيي ما لم يكن هناك حاجة إسرائيلية أمريكية لنسفه برمته، لأن الطرف الفلسطيني في هذه المرحلة لا يمتلك القدرة على القول أنني في حل من هذا الاتفاق، وأيضا لا يمتلك القدرة على أن يشترح بديلا للمسار التفاوضي في ظل هذه المرحلة، على الأقل منفردا في ظل حالة التشظي التي يعاني منها الفلسطينيين. لذلك إن كان هذا الاتفاق يضمن للإسرائيلي استمرار تنفيذ هجمات متى شاء وكيفما شاء بالطريقة التي شاء دون أن يكون هناك ردود فعل على المستوى الفلسطيني، وفي ظل فقدان الفلسطيني الظهير الدولي نتاجا لتبني فقط مقولات سياسية دون أن يكون هناك إسناد بالمعنى العمليات للفلسطينيين على الأقل سياسيا في هذه المرحلة بشكل ضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إذا ما الذي سيدفع الطرف الآخر لإنهائه؟ يعني إذا كان هناك طرف متأذي فعلا لكنه عاجز عن إنهاء الاتفاق وطرف منتفع من الاتفاق، إذا لماذا يكون هناك نسف لمثل هذا الاتفاق؟ سيبقى معلقا ما بين يعني حالتين، لا هو بالحرب الكاملة ولا هو باتفاق سلام كامل.
3: طيب دكتور بلال، لقاء بنيامين نتنياهو مع ميلادينوف، اللقاء الأخير، وما تلاه من تصريحات حملت حركة حماس مسؤولية تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، كيف يمكن ربطه بالتصعيد الأخير في قطاع غزة؟
8: نعم، ربما يكون جزء من التفاهمات الأمريكية والإسرائيلية أن إسرائيل يعني مستعد للقيام ببعض العمليات التي ربما تقدم للولايات المتحدة الأمريكية وأطراف عدة أيضا على أنها خطوات قد تساعد على تحقيق انفراجه في العملية التفاوضية. لأن دعنا نشير أيضا إلى مسألة يتم تداولها في أوساط إسرائيلية، أن هذا الرجل الحداد يقدم في إسرائيل على أنه يعني من يضع الفيتو على مسألة نزع سلاح حركة حماس، وبالتالي قد تقدم مثل هذه العمليات على أنها جزء من تيسير العملية التفاوضية من منظور إسرائيلي أمريكي لمصلحة الإسرائيلي ولمصلحة الرؤية الإسرائيلية. طبعا هذه مزاعم إسرائيلية ليس بالضرورة أن تكون يعني قريبة من الواقع، لكن ربما هذا جزء من التفاهمات الإسرائيلية. وأيضا يجب أن لا نتناسى جزء من التصريحات التي صدرت من البيت الأبيض في وقت لاحق، إنه إذا لم يكن هناك رضوخ من قبل حركة حماس في العملية التفاوضية ورضوخ من قبل حركة حماس فيما يتعلق بضرورة تسليم السلاح، إذا ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية على إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بمهام تجبر إسرائيل على ذلك، تجبر حركة حماس على ذلك. لهذا الأمر ربما طبعا تكون اللقاءات الأخيرة ما بين الطرفين هي اللقاءات التي أنتجت مثل هذه العملية، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تقدم على عملية من هذا النوع دون أن يكون هناك تمهيد مع الإدارة الأمريكية. أعلم أن إسرائيل قد أعلنت بشكل واضح وصريح خلال الساعات القليلة الماضية أنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد العملية، لكن هذا هو يعني شكل من أشكال الإعفاء السياسي للولايات المتحدة الأمريكية من مسؤولية هذه العملية، دون أن يعني بالضرورة أن أمريكا بعيدة عن صناعة القرار في مثل هذه العملية.
3: وبالتالي ما هو مستقبل قطاع غزة في ظل هذا المشهد وفي ظل حديث بنيامين نتنياهو عن سيطرة إسرائيلية على قرابة 60% من مساحة القطاع؟
8: وترقبوا المزيد، يعني لم يكتفي بذلك، يعني نتنياهو قال إنه ربما يكون هناك أمور أخرى في المستقبل القريب. إذا ما المتوقع في ظل ثبات العوامل؟ إذا كنا نتحدث عن حالة فلسطينية غامضة حتى هذه اللحظة على مسار العلاقات الفلسطينية الداخلية، موقف إقليمي يعني لا يمكن اعتباره إسنادا واضحا وصريحا للفلسطينيين، موقف دولي مناصر سياسيا في بعض الأحيان للفلسطينيين لكنه من الناحية السياساتية غير فعال، إذا ستبقى إسرائيل مستمرة في قضم مزيد من الأراضي داخل قطاع غزة، في تحويل القطاع إلى جحيم، في عدم الالتزام بما كان يجب أن تلتزم به أو تنفذه في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، لتبقى الأمور في حالة انتقال من عنف حاسم وسريع كانت تمارسه ما بعد أكتوبر 2023 إلى عنف بطيء لكنه في نهاية المطاف يؤدي إلى ذات النتيجة. النتيجة الأولى التي كانت تريدها إسرائيل أكبر مساحة ممكنة من القطاع بأقل عدد من الفلسطينيين هي تحاول الآن تنفيذها لكن بطريقة أخرى، لكن في المرة الأولى كان هناك هجوم دولي عليها على الأقل سياسيا في المراحل الأخيرة من الحرب، كان هناك حالة خسارة كبيرة على مستوى الرأي العام للإسرائيليين. الآن تحاول إسرائيل الانتفاع من مشهد إقليمي مغاير في مرحلة ما بعد الحرب على إيران، فتور حالة التعاطف الدولي مع الفلسطينيين، وهذا أمر طبيعي ومفهوم على مستوى الرأي العام دون أن يعني بذلك انقلاب أفئدة الناس في العالم الغربي، إنما هي طبيعة الناس في كيفية تفاعلهم مع الأحداث، وبالتالي تستمر إسرائيل في هذه السياسة كما تستمر فيها في مناطق أخرى ليس فقط في فلسطين وإنما أيضا في لبنان وفي سوريا وفي غيرها من المناطق التي تمارس فيها عنف، يعني إنجاز تسميته عنفا بطيئا في بعض الأحيان، عنفا حاسما في أحيان أخرى، لكنه في نهاية المطاف عنف يمارس ضد هؤلاء الفلسطينيين، وهذا الأمر مارسته في الضفة الغربية إسرائيل على مدار عقود منصرمة. أذكر هنا أن يعني هناك دراسات قدمت في هذا المجال تحديدا في مناطق في الضفة الغربية للدكتورة آيات حمدان التي أشارت بشكل واضح وصريح إلى السياسة الإسرائيلية الممنهجة، بمعنى جزء من العقلية الإسرائيلية في كيفية إدارة أهدافه الاستراتيجية تتعلق بممارسة مثل هذا النوع من السياسات ضد الفلسطينيين. مستقبل القطاع لن يكون وردي في ظل بقاء العوامل على حالها سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي.
3: شكرا لك دكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، شكرا لك. إلى الضفة الغربية حيث قال رئيس مجلس قروي شقبة غربية رام الله عدنان شلش للتلفزيون العربي، قال إن مستوطنين أحرقوا غرفة زراعية لعائلة فلسطينية ودمروا 4 مركبات في هجوم على القرية. وأضاف شلش أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة مقامة على أراضي القرية منذ أكثر من عام، فيما قدم جيش الاحتلال وقدم الدعم للمستوطنين لتنفيذ الهجوم. إلى ذلك أحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات في قرية جيبيا شمال غرب رام الله خلال اقتحامها فجرا، حيث خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
9: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون. وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون، قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم، ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية حرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي، حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيانا كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها على امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة، تلفزيون العربي، من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
3: قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، موضحا بأن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة هي الأكثر دموية وقسوة منذ عام 67. وأكد نادي الأسير أن هذا المعطى لا يشمل آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري. أشار نادي الأسير إلى استشهاد 89 أسيرا فلسطينيا ممن أعلنت هوياتهم منذ بدء العدوان على غزة، بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة. ووفق البيان فإن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل سجن أكثر من 9400 فلسطيني من المعتقلين الإداريين. قالت محافظة القدس إن مستوطنين أدوا صلوات وطقوسا احتفالية عند باب الأسباط أحد مداخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. وتأتي هذه الاستفزازات والاحتفالات غداة ما تسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية التي جابت شوارع البلدة القديمة، في حين قالت الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 1400 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى يوم أمس. قالت الخارجية الفلسطينية إن النكبة لا تزال مستمرة، ودعت في بيان لها المجتمع الدولي إلى ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير والاستقلال وتعويض اللاجئين وإنهاء الاحتلال واعتبار النكبة جريمة تطهير عرقي. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب وحمايته والحيلولة دون تكرار الجرائم الإسرائيلية. بدورها قالت حركة حماس في ذكرى النكبة إن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وإن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال وجرائمه يعد تساوقا مع أجندات الاحتلال. وشدد بيان الحركة على أن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حق مقدس فرديا وجماعيا، مؤكدا عدم التنازل عنه أو التفريط فيه. كما دعت حماس إلى توفير حياة حرة وكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق العودة. وفي الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دنومات في حي الجبريات بمدينة جنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو.
10: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دنومات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
11: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بيطور نفسه بالأرض اللي بأخذها. مثلا هو بأخذ دنوم بيعمل حواليها 100 دنوم جدار أمني زي ما بدعوا همي، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
10: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
12: هذا الأمر مؤشر خطير، لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
10: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، والذي أنهاه الاحتلال على الأرض. هكذا ستصبح أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، التلفزيون العربي، جنين.

0: وفي قطاع غزة مرت 78 عاما والنكبة مستمرة، لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت كذلك العقل والمعرفة. تقرير إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعليم إلى معركة بقاء يومية.
1: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة، فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلا من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختيارا بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازا.
2: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن، الآن هم في خيام وضح من نفسه معنوياتهم، هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة، أكيد تحتاج وقت وبحتاجنا وقت، لكن جهود حديثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وإرجاع أطفالنا لمقاعد الدراسة مكانهم السليم وكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
1: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت، ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
3: لا يوجد في الحرب ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره، إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
1: ما نرقبه هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
4: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة، من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
1: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية بل تقيس حجم النكبة المعرفية، أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة، مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
5: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، تلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: هذا وشارك عشرات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة تونس إحياء للذكرى 78 للنكبة. المتظاهرون رفعوا شعارات طالبت لتجريم التطبيع ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما رفعوا علامة فلسطين وصورا للقيادات في هيئة تنظيم أسطول الصمود في تونس، وطالبوا بإطلاق سراحهم. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت أعضاء بهيئة تنظيم أسطول الصمود في مارس الماضي. إلى الملف اللبناني، حيث قال الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن إن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة يمهدان الطريق نحو استقرار دائم، بحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية. وجاء في البيان أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا ضروريا من الاستقرار للشعب اللبناني، ويعززان مؤسسات الدولة ويفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. لكن الوفد المفاوض أشار إلى أنه لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق مدعومة بضمانات أمريكية، بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية، على حد تعبير البيان. كما أعلنت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، وذلك عقب مباحثات وصفتها بالمثمرة للغاية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15 من مايو الجاري جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان أسفرت عن الاتفاق على تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوما بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات. وأضاف بيغوت أن الخارجية الأمريكية ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من يونيو حزيران المقبل، فيما سيطلق مسار أمني في وزارة الحرب في 29 من مايو بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين. من جهته، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه لبنان فيما سماها حربا عبثية. وفي كلمة ألقاها خلال فعالية لجمعية المقاصد في بيروت، شدد سلام على أن الدولة اللبنانية يجب أن يكون لديها سلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
6: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها، كي نتمكن معا، أي جميعا دون إقصاء أو استقواء، من تحسين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة التي بدأت بالأمس، كما في المحاول الدولية التي توجهنا إليها لإرسال بعثة أممية لجمع الأدلة والوقوف على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
0: في المقابل، قال مصدر قيادي بحزب الله للتلفزيون العربي إن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الجولة كانت إيجابية وبناءة. وفي إسرائيل، أعلن الجيش منطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة صور جنوبية لبنان، حيث أصابت مبنيين كان الجيش قد هدد بقصفهما في المدينة. هذا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات جراء الغارات على مدينة صور مساء أمس بلغت 17 جريحا، بينهم 3 مسعفين إضافة إلى تدمير شامل للأماكن المستهدفة في قلب المدينة وعند مفترق معركة. وكانت مدينة صور شهدت حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء عدة مبان في المدينة. أظهرت صور مشاهد من توجه السكان إلى مناطق أكثر أمنا.
7: العدو الصهيوني بتهديد مكان في صور.
0: إلى ذلك قال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة النبطي جنوبي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية في بلدة حروف قضاء النبطي أدت إلى استشهاد 6 بينهم 3 وإصابة 22 شخصا. إذن شهداء بينهم 3 مسعفين. هذا أظهرت مشاهد مصورة حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز بلدية النبطية الفوق جنوبي البلاد. قال الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مسيرات في كريات شمون والمطلي بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق 10 مسيرات نحو إسرائيل خلال 1.5 ساعة. وأفاد حزب الله باستهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان جنوبي لبنان وفي بلدة رشاف، إضافة إلى استهداف تجمع للجنود في بلدة القوزح بالقذائف المدفعية. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنان السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرجعيون لتعزيز صمودها في وجه مشاريع التهجير.
8: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال تنقدر نساعد بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صامدة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
0: بدورها أعلنت وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد العلامات المدرسية، كما كشفت عن تعديلات استثنائية لامتحانات الثانوية العامة.
9: تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية: 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، كل شيء صاير قبل الامتحان النهائي، و 40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة. هيدا الامتحان النهائي حينعمل داخل الثانويات وفق ضوابط ومعايير موحدة ستصدر عن الوزارة.
0: أبلغ مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي مجلس الأمن بأن إسرائيل تثبت بشكل متكرر أنها العائق الأكبر أمام الاستقرار رغم التزام سوريا باتفاق فك الاشتباك في الجولان.
10: نقول في اللغة العربية إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.
0: إلى تطورات الشأن الإيراني، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت الأخيرة جدية بالموازاة. أبدى الرئيس الأمريكي انفتاحه على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما، ولكنه رفض اقتناء الأخيرة سلاحا نوويا، فيما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادها العمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
11: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما تخللها من بحث في الملف الإيراني يبدو أنها أعادت تحريك حديث المفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، مشيرا إلى أن طهران تبلغت من واشنطن استعدادها مواصلة المحادثات. عراقجي قال إن طهران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
12: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
11: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية، فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن لعشر سنوات فقط.
13: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
11: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز، فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
13: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
11: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
0: هذا أكد عراقجي أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب طهران، مضيفا بأن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
13: مضيق هرمز سيفتح من جديد وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
0: قال المستشار.

0: قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر الساعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. هذا وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن 6 تهم إرهاب وجهت للساعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. وأشار القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي لأن الساعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. أعلن الجيش السوداني أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة خور حسن بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وقال الجيش إنه نفذ هجوما على الدفاعات المتقدمة للدعم السريع والحركة الشعبية في المنطقة، مؤكدا أن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفق قوله. هذا ويذكر أن خور حسن تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالتقرير الإيجابي على حد وصفها الذي أصدره مجلس النواب الأمريكي والذي دان فيه الهجمات على المدنيين في السودان واعترف بالإبادة الجماعية في دارفور. وأكدت الخارجية السودانية استعدادها العمل مع الكونغرس والإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لإنهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، وذلك كخطوة أولى في تحييد الهجمات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات. جاء في بيان أن الحكومة بتشجيع من بريطانيا والولايات المتحدة انخرطت خلال الأيام الماضية في مناقشات مع بعض شخصيات المعارضة، لكنها فشلت في التوصل إلى حل وسط. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تعتزم توجيه اتهام للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بتهمة الضلوع في حادثة سقوط طائرة عام 1996. في الأثناء زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هافانا ناقلا رسالة من الرئيس الأمريكي إلى مسؤولين كوبيين تؤكد استعداده التعاون مع حكومتها شرط إجراء تغييرات جوهرية.
1: كوبا دولة فاشلة، نبرة أمريكية ما فتئت تتصاعد. راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدال كاسترو هدف جديد لإدارة ترامب. بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرئيس السابق الذي ناهز 90 من عمره وكان له الفضل في إحداث تقارب بين بلاده وواشنطن في عهد أوباما، تعتزم إدارة ترامب مقاضاته بتهمة الضلوع في حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 يقودهما طياران معارضان لحكمه. الخطوة التي لم يؤكدها البيت الأبيض رسميا من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا للأزمة المتفاقمة بين البلدين في ظل تلويح ترامب مرارا برغبته في إسقاط الحكومة الكوبية. تصعيد أمريكي لم يمنع إدارة ترامب من إفادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى هافانا حيث التقى مسؤولين كوبيين. مسؤول في CIA قال إن راتكليف أبلغ نظراءه في هافانا استعداد واشنطن للتعاون الجاد بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية في حال موافقة كوبا على إجراء تغييرات جوهرية. وبمنطق العصا والجزرة، أعلنت إدارة ترامب عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار شرط أن توافق هافانا على الإصلاحات المطلوبة. سلطات كوبا الغارقة في سلسلة أزمات اجتماعية متفاقمة لم ترفض العرض الأمريكي، لكنها لم تخفي شكوكها إزاء نوايا ترامب، فقد اشترط وزير خارجيتها أن يكون

0: العرض غير مقيد بشروط وخاليا مما وصفها بالمناورات السياسية ومحاولات استغلال معاناة شعب محاصر. تصريحات تنسجم مع مواقف سابقة للرئيس الكوبي انتقد فيها المواقف المتناقضة لواشنطن مطالبا إياها بخطوات أخرى أولاها رفع العقوبات عن بلاده. القبضة الحديدية بين واشنطن وهافانا من شأنها أن تفقم حدة الفقر وأزمة النفايات التي تغرق فيها شوارع العاصمة الكوبية واستمرار الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن الحصار الذي يفرضه ترامب على النفط وتهديده لأي دولة تزود الجزيرة بالوقود. حصار خانق دفع كوبيين إلى الخروج في مسيرات غاضبة احتجاجا على الظلام الذي تغرق فيه البلاد مقابل مسيرات أخرى تدعم الحكومة ويرفض أنصارها الخضوع لما يعتبرونها إملاءات الإمبريالية الغربية.
1: الآن إلى أبرز ما تداولته الصحف الأجنبية، يستكمل التغطية بعدها أحمد خير الدين، إلى اللقاء.
2: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود، واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته أو أهدافه بوضوح، ورفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين بشأن إيران، وغادر دون الإعلان عن التزامات أو تأكيدات بشأن هذه القضية أو غيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن تصوير الولايات المتحدة والصين على أنهما متساويتان أثار اهتمام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الذين يتعاملون بعلاقات حساسة مع كلا البلدين، إذ تراقب اليابان حلفة الولايات المتحدة التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع الصين بشأن تايوان تراقب نتائج القمة من كثب لمعرفة كيفية إدارة علاقتها مع كلا البلدين. في صحيفة نيويورك تايمز رأى كارلوس لوزادا أن الولايات المتحدة لن تجد مخرجا للعودة إلى الوضع الذي سبق هذه الحرب التي استنزفت الترسانة الأمريكية وجعلت إيران أكثر هيمنة في الاقتصاد العالمي، كما أنه من خلال إضعاف العلاقات الهشة أصلا بين واشنطن وحلفائها التقليديين قوضت الحرب أي طموحات أمريكية متبقية للقيادة العالمية. واعتبر لوزادا أن أي مخرج من هذه الأزمة ما زال بعيد المنال بعد أن رفض ترامب قائمة مطالب إيران الأخيرة، وأعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بات على وشك الانهيار، وأضاف أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تحفظ ماء الوجه وتسمح لترامب بالقول إنه فاز باتفاق أفضل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، فإنها لن تصلح الضرر الذي سببه الصراع أو الضعف الذي كشف عنه. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبدو واثقا من أن إسرائيل ولبنان تسيران على طريق الاتفاق، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين كبير بين الجانبين مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل ترفض أي خطوة للأمام قبل نزع سلاح حزب الله، في حين يصر الجانب اللبناني على وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التي تواصل الغارات وهدم القرى في الجنوب رغم الهدنة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن اشتراط نزع سلاح حزب الله أولا يبدو منافيا للمنطق، إذ تحتاج الحكومة اللبنانية إلى موارد ليس لنزع السلاح فحسب بل لفرض سيطرتها على البلاد أيضا. بدورها أشارت سيبيل رزق في صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن أولوية لبنان تتمثل في ضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وذلك في أعقاب الهدنة التي تنتهي يوم الأحد المقبل، علما أنه منذ البداية تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت غاراتها وفرضت ما تسميه الخط الأصفر من جانب واحد، ما أدى إلى استئناف حزب الله عملياته عبر الحدود. وبينما لفتت رزق إلى أن الخطر الرئيسي على لبنان يكمن في استئناف القصف الإسرائيلي الموسع واستهداف البنية التحتية في حال فشلت المحادثات، نقلت عن مصادر في بيروت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة أخلاقية بل هو خطوة أساسية للمفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد لاستعادة السيادة اللبنانية واستقرار البلاد هو تقديم الدعم لتقوية الدولة والجيش. وأضافت أنه من هنا تبرز الفكرة المحورية التي دافعت عنها بيروت، وهي أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله باعتباره جماعة مسلحة يمكن هزيمتها عسكريا، بل هي متجذرة في نسيج سياسي واجتماعي، ولذا فإنه يجب معالجة المسألة من خلال عمليات تدريجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج وليس من خلال القوة العسكرية.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. قال أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
4: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
5: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
4: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة كما تدعي تقارير إسرائيلية، وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
3: في الأثناء نقل مراسل التلفزيون العربية عن مصادر طبية أن 7 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 نساء استشهدوا في قصف على مدينة غزة. وعاين مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه موقع الاستهداف الإسرائيلي في المدينة وعاد بهذا التقرير.
6: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير، والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمليا في وسط مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال، وكما نرى هناك نوع خاص يبدو تم استخدامه في هذا القصف. هناك حريق لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأيضا الدفاع المدني من خلفنا يحاول إطفاء هذا الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: واستعرض مراسل التلفزيون العربي في القدس في مداخلة سابقة التفاعلات داخل إسرائيل بعد إعلان استهداف الحداد.
7: تحدث عن استهداف لعز الدين الحداد وفقا لما أعلنه بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، ولكن التقديرات الإسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال لكنها لم تجزم نجاح العملية. تقول إسرائيل بوجود مؤشرات على نجاح العملية دون تأكيدها. نتحدث عن مشاركة 3 طائرات حربية مقاتلة إلى جانب مسيرات في تنفيذ هذه المحاولة، على الأقل 13 قنبلة ألقيت بداية على بناية سكنية في مدينة غزة، ومن ثم تم استهداف سيارة خرجت من المكان. والادعاء الإسرائيلي بحسب هيئة البث بأن الجيش يعني كان يخشى أن يكون الحداد في داخل هذه السيارة ولذلك يبرر استهدافها. أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تم إبلاغها بعملية الاغتيال بعد حدوثها، وذلك عبر الجيش الإسرائيلي. هذا ما أكده مصدر عسكري لإذاعة الجيش. ولكن أيضا قبل تنفيذ هذه المحاولة إسرائيل أبلغت واشنطن، أبلغت الولايات المتحدة أنها تتعقب الحداد وقد تعمل على اغتياله خلال الفترة المقبلة. وكان مصدر أمني قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية أن القرار اتخذ من المستوى السياسي قبل حوالي أسبوع ونصف، وتم منح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عملية الاغتيال الذي انتظر فرصة عملياتية أو معلومات استخباراتية. إسرائيل تقول بأن الحداد هو المسؤول عن قيادة حركة حماس، قيادة الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. وأيضا يعني بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن نجحت هذه العملية تكون إسرائيل قد اغتالت غالبية القيادة العسكرية لكتائب القسام التي أشرفت على 7 أكتوبر. إذن نتحدث عن محاولة اغتيال عز الدين الحداد. حتى اللحظة لا تستطيع إسرائيل تأكيد نجاح هذه العملية رغم وجود مؤشرات على نجاحها وفقا لما ينقله الإعلام الإسرائيلي. العملية تمت بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تأتي في توقيت تحرض فيه إسرائيل على قطاع غزة، يحرض الإعلام الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي الأيام الماضية انتشرت الكثير من التقارير الإسرائيلية التي أشارت إلى أو ادعت أن حماس تعيد بناء قوتها العسكرية في القطاع، وأيضا تقارير أخرى بأن توسيع إسرائيل للخط الأصفر تم بعد اطلاع مجلس السلام. ونتحدث عن محادثات كانت في الفترة الماضية من أجل إتمام الاتفاق، تحديدا جزئية نزع السلاح. ولكن إسرائيل تسعى لتطبيق ما يهمها من اتفاق وقف إطلاق النار من ناحية نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من سلاحه، إلا أنها لا تريد على الأقل حتى هذه اللحظة لا تريد إعادة إعمار القطاع، ولا تريد حتى تمكين اللجنة المسؤولة عن قطاع غزة من أن تحكم القطاع، وغيرها من النقاط التي يعني لم يتم تطبيقها والتي كانت واضحة في اتفاق وقف إطلاق النار. أيضا إسرائيل تهدد بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال في الأيام المقبلة، ويتحدثون عن جزئية الاغتيالات تحديدا واغتيال القيادات العسكرية في كتائب القسام. نتحدث عن سلسلة من الاغتيالات حدثت في الأعوام الثلاث الماضية، ولكن هذه العملية ربما المختلف أنها تأتي في ظل وجود وقف لإطلاق النار، حتى وإن كان يعني حتى وإن كنا نتحدث عن خروقات إسرائيلية وهجمات إسرائيلية، ولكن أيضا يعني لم تغتل إسرائيل شخصية بارزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي، وأيضا تأتي في سياق يعني محاولات أو ضغط إسرائيلي على حركة حماس من أجل نزع سلاحها دون تقديم أي التزام بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أو حتى دون تطبيق أي التزام أو تعهد بإمكانية الذهاب إلى مسار سياسي يفضي يعني بالنهاية إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.
3: قالت 5 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة. وأوضح 3 من المصادر وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأمريكية مع إسرائيل أن إدارة ترامب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل. قال رئيس مجلس قروي شقبة غربي رام الله للتلفزيون العربي أن مستوطنين أحرقوا غرفة زراعية لعائلة فلسطينية ودمروا 4 مركبات في هجوم على القرية، مضيفا أن المستوطنين انطلقوا من بؤرة مقامة على أراضي القرية منذ أكثر من عام، فيما قدم جيش الاحتلال الدعم للمستوطنين لتنفيذ هجومهم. وأحرق مستوطنون مسجدا وعددا من المركبات في قرية جيبيا شمال غرب رام الله خلال اقتحامها فجرا، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.
8: عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا قرية جيبيا شمال غرب مدينة رام الله وأحرقوا مسجدا ومركبات. هذا هو المسجد الذي أحرقه المستوطنون. وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن هذا العمل جبان وإرهابي. قد لا يكون هذا آخر مسجد يحرقه المستوطنون مع استمرار هجماتهم في الضفة الغربية. في الآونة الأخيرة عدد كبير من المنازل أحرقت في الضفة الغربية بفعل المستوطنين. بعد إحراق المسجد انتقل المستوطنون إلى الساحة الخارجية وبدأوا بإحراق مركبات للمواطنين الفلسطينيين في هذه القرية. هذه إحدى المركبات التي أحرقها المستوطنون قبل أن ينسحبوا من هذه القرية. يخسر الفلسطينيون يوميا من ممتلكاتهم ويخسرون من منازلهم وأيضا من مساجدهم في الضفة الغربية نتيجة لهجمات مستمرة من المستوطنين في كل أنحاء الضفة الغربية. هذه مركبة ثانية حرقها المستوطنون في محيط المسجد الذي هاجموه خلال ساعات الفجر. وخلال الهجوم كتب المستوطنون على جدران المسجد الخارجية رسالة لأحد أصدقائهم بأن حرق المسجد هو تحية لهذا المستوطن الذي كتبوا اسمه على الجدران الخارجية للمسجد، وبالتالي يعتبرون أن إحراق مسجد هو تحية لأحد زملائهم أو أحد أصدقائهم وفقا لما كتبوا على الجدران الخارجية لهذا المسجد. هجمات مستمرة في الضفة الغربية، قتل وحرق لممتلكات الفلسطينيين، وأيضا اعتداءات مستمرة وسيطرة على الأراضي، حتى أن الضفة أصبحت مكان يسيطر عليه المستوطنون بشكل كامل بقوة السلاح وبقوة النار التي يستخدمونها لحرق المساجد والمركبات، وفي أحيان كثيرة حرق أجساد الفلسطينيين في المناطق التي يهاجمونها. امتداد الضفة الغربية. عميد شهادة تلفزيون العربي من قرية جيبيا شمال غرب رام الله.
3: قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 23,000 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وأوضح النادي أن الحركة الأسيرة تعيش مرحلة هي الأكثر دموية وقسوة منذ عام 67. أكد النادي أن هذا المعطى لا يشمل آلاف حالات الاعتقال من غزة في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري. وأشار النادي إلى استشهاد 89 أسيرا فلسطينيا ممن أعينت هويتهم منذ بدء العدوان على غزة، بينهم أسرى قضوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة. ووفق البيان فإن حكومة نتنياهو تواصل سجن أكثر من 9,400 فلسطيني من المعتقلين الإداريين. قالت محافظة القدس إن مستوطنين أدوا صلوات وطقوسا احتفالية عند باب الأسباط أحد مداخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. تأتي هذه الاحتفالات غداة ما تسمى مسيرة العلام الاستفزازية التي جابت شوارع البلدة القديمة، في حين قالت الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 1,400 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى أمس. قالت الخارجية الفلسطينية أن النكبة لا تزال مستمرة، ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير والاستقلال وتعويض اللاجئين وإنهاء الاحتلال واعتبار النكبة جريمة تطهير عرقي، كما شددت على أن واجب المجتمع الدولي لا ينحصر في إنصاف القضية الفلسطينية فحسب، بل يمتد إلى ضرورة دعم الشعب وحمايته والحيلولة دون تكرار الجرائم الإسرائيلية. وقالت حركة حماس في ذكرى النكبة إن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وإن أي حديث عن نزعه مع استمرار الاحتلال وجرائمه يعد تسوقا مع أجندات الاحتلال. وشدد بيان الحركة على أن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين حق مقدس فرديا وجماعيا، أكد على عدم التنازل عنه أو التفريط فيه. كما دعت حماس إلى توفير حياة حرة وكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق العودة. وفي الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون النكبة من إقامة المعسكرات وشق الطرق الاستيطانية إلى القتل والاعتقال وتهجير السكان، آخرها مصادرة سلطات الاحتلال نحو 7 دونمات في حي جابريات بمدينة جنين رغم وقوعها ضمن المناطق المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو.
9: أرض مرتفعة كانت بعيدة عن الضجيج قبل الأوامر العسكرية، تطل على مدينة جنين ومخيمها المهجر أهله قصرا، تحول الهواء العليل والصورة الجميلة إلى ضيق في الصدر لأصحاب الأرض. قرار عسكري إسرائيلي بوضع اليد على نحو 7 دونمات منها لأغراض عسكرية لمدة 2 عامين، رغم أنها منطقة مصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.
10: الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا منذ عام 48 أي أرض بيحتلها مش بالساهل يطلع لها وبتوسع، بالعكس بيطور نفسه بالأرض اللي بأخذها. مثلا هو بأخذ دنوم بيعمل حواليها 100 دنوم جدار أمني زي ما بدعهم، ومش بفترة زمنية معينة راح يطلع يكون زي ما هم كاتبين.
9: روح مخيم جنين سلبت منه بعد تهجير أهله منذ نحو 1.5 عام. يظهر تغير جغرافيا المخيم كثيرا خلال فترة التهجير، ومن هنا سيراقب الاحتلال فعله بالمخيم بعد تحويل هذه الأرض إلى نقطة عسكرية.
11: هذا الأمر مؤشر خطير لأنه قد يدل على أن هناك مخطط لتوسعة المناطق السيطرة الإسرائيلية على المخيم واعتمادها بشكل دائم، وهذا يؤدي إلى أنه جعل المخيم يعيش في حالة النكبة مرة أخرى. في 3,500 عائلة من مخيم جنين يعانون من التهجير الكامل والمستمر حتى هذه اللحظة.
9: عاد الاحتلال إلى 5 نقاط في جنين انسحب منها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. أوامر عسكرية أخرى لإقامة معسكرات وشق طرق استيطانية وإنشاء مناطق عازلة حولها وإزالة نباتات، مصطلحات هدفها التمهيد الأمني لعودة الاستيطان إلى كل جنين. لا يوقفه تصنيف الأرض الذي فصله اتفاق أوسلو قبل أكثر من 30 عاما والذي أنهاه الاحتلال على الأرض.
12: هكذا ستصبح
9: أي أرض يسيطر عليها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية في الضفة الغربية. وهذه النقطة العسكرية في بلدة عرابة جنوب جنين هي تنفيذ فعلي من 12 أمر وضع يد لأغراض عسكرية واستيطانية في جنين في أقل من عام. فهد العصا، التلفزيون العربي، جنين.
3: وفي قطاع غزة مرت 78 عاما والنكبة مستمرة. لم تدمر حرب الإبادة الحجر فقط، بل استهدفت العقل والمعرفة. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر يوثق ملامح ما يصفه مختصون بإبادة التعليم، ويكشف كيف تحول الحق في التعلم إلى معركة بقاء يومية.
12: لم تعد الجدران والسبورات هي ملامح المدرسة، أزمة تتجاوز نقص الإمكانات إلى ضياع أجيال كاملة. فجوة تعليمية هائلة أعمق من مجرد خيام ضيقة، وحلقات من صغار يفترشون الأرض يطاردون حروف لغتهم وسط ضجيج النزوح، متمسكين بما تبقى من حقهم في التعلم. لكن الوجع الأكبر يكمن في تلك النظرة إلى الخارج، حيث تضيق هذه الخيام عن استيعاب الجميع. أطفال ركلوا الكرة بدلا من أن يمسكوا بالقلم، ليس اختيارا بل لأن التعليم المحدود في مراكز الإيواء بات امتيازا.
13: لا تقارن، لا يوجد مقارنة بين ما كان أو من الآن. الآن هم في خيام، وضعهم النفسي، معنوياتهم، هم أكيد بحاجة للمزيد والأفضل. الأفضل أن نرجع للعملية التعليمية كسابق عادة. أكيد تحتاج وقت وبحتاج لوقت، لكن جهود حثيثة حتكون ومتواصلة من أجل الوصول للهدف الأساسي، هو إنعاش العملية التعليمية وإرجاع أطفالنا لمقاعد الدراسة، مكانهم السليم وكانهم المفترض هم يكونوا فيه.
12: هنا لم تكن مجرد جدران، بل كان وطن معرفي بني بالجهد وهدم بقرار الإبادة، حيث دمرت إسرائيل 63 مبنى جامعيا بالكامل فوق أطلال منارة كانت تعج بالحياة. يقف المدرس الجامعي سامي عكيلة الذي استشهد 246 من زملائه بين أصابعه، يتمسك بما قد يبدو مجرد ورق ممزق بنظر العابرين، لكنه بالنسبة إليه ولطلابه ميدان للإبداع لم تستطع آلة الحرب دفنه تحت أطنان الإسمنت، ولا حتى باستشهاد أكثر من 1362 من الطلاب الجامعيين.
14: لا يوجد في الحرب، ولم يدع الاحتلال شيئا يرفع من التعليم ويشكل رافعة للعملية التعليمية إلا ودمره، إلا ودمره الحائط والمقعد وأيضا الوسائل وأدوات التعليم، البنية التحتية للتعليم، وأيضا الإنسان المعلم، المعلم الذي أصبح نازحا مشردا في الشوارع، لا يتقاضى راتبا، وبالتالي لم يعد قادرا على أن يقوم بالوظيفة التي من أجلها وجد.
12: من القبو هنا يتجاوز مفهوم أضرار الحرب إلى إبادة التعليم، مصطلح أكاديمي وقانوني يصف التدمير الممنهج والمتعمد للبنية المعرفية للمجتمع لتحويله إلى بيئة طاردة للعقل.
15: الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف ممنهج ومركز للمدارس والمعاهد والجامعات بشكل أساسي، بالإضافة للطلاب والمعلمين والمنظومة التعليمية من خلال مقومات التعليم والبنى التحتية الخاصة بالتعليم، وإضافة إلى ذلك أيضا منع دخول مستلزمات التعليم إلى قطاع غزة، من قرطاسية، من مواد، من حتى أثاث.
12: الأرقام هنا لا تحصي خسائر مادية، بل تقيس حجم النكبة المعرفية. أكثر من 625 ألف طالب حرموا من عامهم الدراسي، وجميع مؤسسات التعليم العالي في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما خرجت أكثر من 80% من المدارس عن الخدمة. مدارس تحولت إلى ملاجئ أو مقابر، وجامعات إلى ركام، في أكبر عملية تجهيل قسري تطاول جيلا كاملا.
16: هذا التجريف المعرفي لا يستهدف المدارس فقط، بل يعيد تشكيل المجتمع من منتج للعلم إلى منشغل بتأمين سبل البقاء. العودة إلى مقاعد الدراسة لم تعد مسألة تعليم، بل باتت معركة طويلة تعادل في صعوبتها إعادة إعمار ما دمره الاحتلال. إسلام بدر، تلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: ولا يتوقف التدمير. مراسل التلفزيون العربي في خبر عاجل يفيد بأن قوات الاحتلال تنسف منازل شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. مراسل التلفزيون العربي يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف في الأثناء منازل شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في أخبارنا أيضا، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مقاطعة بلاده مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ. وتعد إسبانيا من أكبر المساهمين ماليا في المسابقة الدولية للأغنية التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي.
17: سيكون هذا العام مختلفا بالفعل، لن نكون في فيينا، لكننا نتغيب ونحن على قناعة بأننا على الجانب الصحيح من التاريخ. ففي مواجهة الحرب غير الشرعية والإبادة الجماعية لا يعد الصمت خيارا، ولا يمكننا أن نبقى غير مبالين بما يحدث في غزة ولبنان.
3: شارك عشرات التونسيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة إحياء لذكرى 78 من النكبة. المتظاهرون رفعوا شعارات طالبت بتجريم التطبيع ورفع الحصار عن قطاع غزة، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية وصورا لقيادات في هيئة تنظيم أصول الصمود في تونس وطلبوا بإطلاق سراحهم بعد أن اعتقلت السلطات التونسية أعضاء هيئة تنظيم الأصول في مارس الماضي. قال الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن أن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل الولايات المتحدة يمهدان الطريق نحو استقرار دائم بحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية. وجاء في البيان أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا ضروريا من الاستقرار لشعب اللبناني ويعززان مؤسسات الدولة ويفتحان مسارا سياسيا نحو تهدئة واستقرار دائمين. لكن الوفد المفاوض أشار إلى أنه لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق مدعومة بضمانات أمريكية بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية على حد تعبير البيان. كما أعلنت الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما عقب مباحثات وصفتها بالمثمرة للغاية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15 من مايو الجاري جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان أسفرت عن الاتفاق على تمديد وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوما بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات، مضيفا أن الخارجية الأمريكية ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات في 2 و3 من يونيو المقبل بما سيطلق مسار أمني في وزارة الحرب في 29 من الشهر بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين. من جهته دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة التي تخوضها بلاده مع إسرائيل، منتقدا حزب الله لزجه البلاد فيما سماها حربا عبثية. وفي كلمة ألقاها خلال فعالية لجمعية المقاصد في بيروت شدد أن الدولة اللبنانية يجب أن يكون لديها سلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني.
18: فالأكيد أن لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها كي نتمكن معا أي جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحسين بنيان الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة التي بدأت بالأمس، كما في المحافل الدولية التي توجهنا إليها لإرسال بعثة أممية لجمع الأدلة والوقوف على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
3: فيما أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات صحفية دعمه لخيار التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بهدف التوصل أولا إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يكون تحت مظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية، وأوضح أن إسرائيل لم توقف هجماتها على لبنان، لافتا إلى عدم التزامها بأي اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. في المقابل قال مصدر قيادي بحزب الله لتلفزيون العربي أن موقف الحزب من أي اتفاق لتثبيت الهدنة مع إسرائيل سيقيم بناء على الوقائع. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الجولة كانت إيجابية وبناء. وكان مراسل التلفزيون العربي في لبنان إدمون ساسين تحدث في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.
19: حتى الآن لم تصدر ردود فعل رسمية في لبنان، كانت هناك مواكبة رسمية من رئاسة الجمهورية للوفد المفاوض في واشنطن، وكما كان قد ذكر التلفزيون العربي في رسائل سابقة كانت هناك محاولة من الوفد اللبناني من أجل التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم ينجح على ما يبدو، وبالتالي ظلت المسألة والصيغة المعتمدة هي بتمديد وقف في إطلاق النار. تم تمديد وقف إطلاق النار 45 يوم إضافية، ولكن طبعا هناك تخوف في لبنان من أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يسمى بوقف إطلاق النار باستمرار الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وأيضا على شمال نهر الليطاني وصولا إلى صيدا ووصولا إلى بيروت أيضا. وكما ذكرنا أيضا في رسائل سابقة هناك مساران، وقد ظهر ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية. ستكون هناك جولة جديدة في 2 و 3 من حزيران على مستوى المسار السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، والمسار السياسي هنا يعني المسار السياسي المقصود فيه هو التوصل إلى إنهاء الحرب بين لبنان وبين إسرائيل. أما المسار الأمني فسيكون في 29 أيار.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة رأس النقورة في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة اعتبارا من الليلة، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة صور جنوبية لبنان أصابت مبنيين كان الجيش قد هدد بقصفهما في المدينة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن حصيلة الإصابات جراء الغارات على مدينة صور مساء أمس بلغت 17 جريحا بينهم 3 مسعفين، إضافة إلى تدمير شامل للأماكن المستهدفة في قلب المدينة وعند مفترق معركة.

0: وكانت مدينة طسور شهدت حركة نزوح عقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء عدة مباني في المدينة. أظهرت مقاطع مصورة توجه السكان إلى مناطق أكثر أمنا. وقال مراسل التلفزيون العربي إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة النبطية جنوبية لبنان، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للهيئة الصحية في بلدة خروف في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد 6 بينهم 3 مسعفين وإصابة 22 شخصا. وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز بلدية النبطية الفوق جنوبي البلاد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 37 جريحا في غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوبي البلاد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن وطريق العباسية معركة في قضاء صور، استهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد حجم الدمار من المكان المستهدف بالغارة الإسرائيلية في ناحية المساكن بقضاء صور.
1: كل شيء، كل البيوت والأضرار كلها نيابة عن بيتي وبيت ولاد عمي فدا إجر أصغر مجاهد.
0: أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد تقديم دعم مادي للعائلات في قضائي حصبية ومرج عيون لتعزيز صمودها في وجه مشروعات التهجير.
2: النداء مع المؤسسات الدولية تنقدر نستقطب أموال تنقدر نساعد بصمود الأهلنا. البرنامج الأساسي اللي ذكره الرئيس اللي عم نوجهه للأشخاص اللي صامدة وخارج مراكز النزوح هو طبعا البرنامج الطارئ للمساعدات النقدية.
0: وأعلنت وزيرة التربية اللبنانية إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام واعتماد العلامات الدراسية، كما كشفت عن تعديلات استثنائية لامتحانات الثانوية العامة.
3: تقرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هالسنة واعتماد الامتحان المدرسي النهائي كبديل وفق الآلية التالية. 60% من العلامة حتكون على معدل العلامات قبل الامتحان النهائي، كل شيء صاير قبل الامتحان النهائي، و40% ستحتسب ليها الامتحان النهائي يلي هو حينعمل بالمدرسة. هيدا الامتحان النهائي حينعمل داخل الثانويات وفق ضوابط ومعايير موحدة ستصدر عن الوزارة.
0: أبلغ مندوب سوريا في الأمم المتحدة مجلس الأمن أن إسرائيل تثبت بشكل متكرر أنها تعيق الاستقرار رغم التزام سوريا باتفاق فك الاشتباك في الجولان.
4: نقول في اللغة العربية إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.
0: رحبت غالبية أعضاء مجلس الأمن بإجراءات العدالة الانتقالية الجارية في سوريا لجهة محاكمة رموز النظام السابق. وأكدت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة دعم بلادها للعدالة الانتقالية وحكم القانون في سوريا، كما دعت الدول إلى دعم الحكومة السورية في جهود المحاسبة والعدالة.
5: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان مع الشعب السوري ويدعمان العدالة الانتقالية الحقيقية وحكم القانون في سوريا. توقيفات سوريا الأخيرة لعناصر نظام الأسد ممن ارتكبوا الفظائع ضد المواطنين السوريين تمثل خطوة قوية بعيدا عن الحصانة على الجرائم ونحو المحاسبة. الولايات المتحدة تقف متضامنة مع ملايين الناجين من وحشية نظام الأسد، ومن ثم نحث الحكومة السورية لتستفيد من موارد وخبرات الشركاء الدوليين المستعدين لمساعدة سوريا في جهودها نحو العدالة والمحاسبة.
0: وشدد نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كارتوني على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية. وبيّن المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن هذه الهجمات تنتهك سيادة سوريا وأحدة أراضيها وتهدد استقرارها وتلحق الأذى بالمدنيين، مشيرا إلى أن الإدارة السورية تبذل جهودا مكثفة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ملفات السياسة الخارجية، مؤكدا تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات عدة. أصدر رئيس سوريا أحمد الشرع مرسوما بتعيين حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية، ونص المرسوم على تعيين محمد صفوت رسلان حاكما جديدا للمصرف. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة، منها مدير عام صندوق التنمية السوري. إلى تطورات الملف السوري، إذ اتهم الرئيس الأمريكي الإيرانيين بالتنصل من أي اتفاق يتوصل إليه معهم في المفاوضات للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.
6: لقد كنا مقيدين بشروط الاتفاق، لا أسلحة نووية، كانوا سيمنحوننا الغبار النووي، وفي كل مرة يبرمون فيها اتفاقا فإنهم يبدون في اليوم التالي وكأننا لم نتحدث في الأمر أبدا، إنهم مجانين. تعرف ماذا؟ لهذا السبب لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.
0: بينما أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي استعداد بلاده لاستكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كانت جدية، بالموازاة أبدى الرئيس الأمريكي انفتاحه على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما، ولكنه رفض اقتناء الأخيرة سلاحا نوويا، فيما دعت الصين إلى فتح مضيق هرمز وأبدت استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
7: زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وما تخللها من بحث في الملف الإيراني يبدو أنها أعادت تحريك حديث المفاوضات بين طهران وواشنطن. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده مهتمة بالتفاوض فقط إذا كان الطرف الآخر جادا، مشيرا إلى أن طهران تبلغت من واشنطن استعدادها مواصلة المحادثات. عراقجي قال إن طهران تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
8: كما تعلمون نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، رغم أنه هش جدا لكننا نحاول الحفاظ عليه لإعطاء الدبلوماسية فرصة. في الواقع لا يوجد حل عسكري لأي شيء يتعلق بإيران، لقد اختبرونا مرارا وتكرارا ومع ذلك لم نخضع أبدا لأي ضغط أو تهديد.
7: وفي مسار إيجابي مكمل للتصريحات الإيرانية، فإن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاما شرط ضمان الالتزام الكلي فيه، وهو مقترح كانت قد صاغته إيران ولكن ل10 سنوات فقط.
9: هناك التزامات واضحة مع بكين بشأن مبدأ نزع هذه القدرة النووية، ويجب أن يشمل ذلك حتى روسيا. لقد تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، ونستطيع أيضا تدمير جسورهم ومحطات الطاقة في يومين. إيران لن تحصل على سلاح نووي ولا توجد أي فرصة لديها لذلك.
7: أما الصين التي وجدت نفسها معنية بالملف الإيراني كون نفطها يمر عبر مضيق هرمز، فأصدرت سلسلة مواقف عبرت فيها عن تفضيلها لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة العنف والحرب. في هذا السياق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. وأضاف وانغ أن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما ونزاعاتهما من خلال المفاوضات. مواقف عاد وشدد عليها المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي اعتبر أن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد مسألتان جوهريتان في منطقة الشرق الأوسط.
10: الصين على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد. المهمة الأكثر إلحاحا هي تعزيز استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
7: وتأتي التصريحات الرسمية الصادرة من إيران والولايات المتحدة مؤكدة استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من فجوات لا تزال واسعة تطال قضايا يعتبرها كل طرف ثوابت أساسية للوصول إلى اتفاق نهائي.
0: وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستسمح لجميع السفن بعبور مضيق هرمز باستثناء السفن التي تحارب طهران، مضيفا أن على السفن الراغبة في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية.
8: مضيق هرمز سيفتح من جديد وجميع السفن بإمكانها العبور باستثناء سفن الدول التي تحاربنا، وعلى الراغبين في المرور التنسيق مع البحرية الإيرانية من أجل ضمان عبور آمن بسبب وجود ألغام بحرية، ونحن مستعدون لمساعدة السفن التي تريد العبور.
0: انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي بحريني يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، وعبر المندوب الصيني عن اعتقاده بأن فحوى مشروع القرار غير صائبة وأن التوقيت غير مناسب، كما أن إصداره في هذه المرحلة لن يكون مفيدا. أضاف أن المطلوب هو حث كلا الطرفين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة نية لتسوية القضية. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء عودته من الصين، وأضاف أن الجانبين اتفقا على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وأضاف المستشار الألماني أن الاتصال تناول أيضا سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، إلى جانب تنسيق المواقف بين الجانبين قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة. الحرب في الشرق الأوسط لم تكن فقط بالصواريخ والطائرات، بل امتدت إلى حقول الفلاحين المصريين ومصدر غذائهم بعدما قفزت أسعار الوقود والأسمدة بشكل غير مسبوق.
8: أشرف أبو رجب مزارع في قرية نزلة الشوبك بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة. جغرافيا الحرب تبدو بعيدة عنه، لكن في الواقع آثارها حاضرة في كل شبر من أرضه. فارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة أجبر أبو رجب على تقليص مساحة أرضه المزروعة إلى النصف والاستغناء عن عماله والتوقف عن زراعة القمح في بلد تعد أحد أكبر مستورديه.
11: وكده الوقت الحاجة غليت علينا، السماد غلى علينا، والذرة برضك شكرت الذرة الوقت غليت علينا، والكماوي والأسمدة كلها غليت علينا الوقت، والمحاصيل مش جايبة حق المكاليف اللي احنا بنحطها، والوقت العمالة قلت خالص عن الأول، لأنه ما فيش أي إمكانيات إن احنا نقدر نجيب ونساعد ونزرع زي الأول.
8: اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز رفع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة الزراعة في مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود. أسعار الوقود ارتفعت بنحو 30%، بينما قفز سعر طن اليوريا من 400 دولار إلى أكثر من 700 دولار خلال أشهر قليلة. لكن بينما يحقق كبار منتجي الأسمدة أرباحا قياسية، يجد صغار المزارعين أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع السوق. خبراء الزراعة يحذرون من تراجع زراعة محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والأرز، ما يهدد الإمدادات الغذائية في بلد يعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وبين حرب لا تبدو نهايتها قريبة وأسعار تواصل الارتفاع يحاول الفلاح المصري الصمود. فمع كل يوم يمر على التوترات في المضيق تتقلص فرصه في ذلك.
0: أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال القيادي في كتائب حزب الله العراقي محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة. وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن 6 تهم إرهاب وجهت للسعدي بسبب أنشطته في كتائب حزب الله العراقية والحرس الثوري الإيراني. وأشار القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي إلى أن السعدي متهم بتوجيه آخرين لمهاجمة مصالح أمريكية وإسرائيلية. في السودان أعلن الجيش أن قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تمكنت من تحرير منطقة خور حسن بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وقال الجيش إنه نفذ هجوما على الدفاعات المتقدمة للدعم السريع والحركة الشعبية في المنطقة، مؤكدا أن قواته كبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفق قوله يذكر أن خور حسن تقع على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. رحبت وزارة الخارجية السودانية بالتقرير الإيجابي على حد وصفها الذي أصدره مجلس النواب الأمريكي، والذي أدان فيه الهجمات على المدنيين في السودان واعترف بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور. أكدت الخارجية السودانية استعدادها للعمل مع الكونغرس والإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين لإنهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، وذلك كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية. أدان المجلس الرئاسي الليبي أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة طرابلس وترهونة عقب مباراة ضمن منافسات دوري ليبي الممتاز، والتي طالت مقر ديوان مجلس الوزراء وأسفرت عن إصابات بين العسكريين والمدنيين. أكد المجلس رفضه للمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها، معلنا تكليف الجهات المختصة والنيابة العامة بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين. أعلنت الحكومة الصومالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود وتعذر الاتفاق مع المعارضة على إجراء انتخابات. وجاء في بيان أن الحكومة وبتشجيع من بريطانيا والولايات المتحدة انخرطت خلال الأيام الماضية في مناقشات مع بعض شخصيات المعارضة، لكنها فشلت في التوصل إلى حل وسط.

0: بما في ذلك الجفاف الشديد وانعدام الأمن والمساعدات الإنسانية المحدودة وآثار ممتدة للصراع في الشرق الأوسط. أصدرت الخارجية الهندية بيانا باسم رئاسة مجموعة براكس في ختام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول المجموعة في نيودلهي، بدلا من إصدار بيان مشترك في ظل تباين وجهات النظر بين الأعضاء بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. ودعا الوزراء إلى استمرار وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وبلا عوائق، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية حماية حرية الملاحة وحقوق العبور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أعرب وزير الإسكان البريطاني عن قلقه من تصاعد الخلافات داخل الحزب الحاكم، داعيا الأعضاء إلى التراجع عن حافة صراع قيادي وصفه بالمثير للانقسام، وحذر في تصريحات إعلامية من أن استمرار الأزمة سيعيق قدرة الحكومة على معالجة قضايا ملحة في مقدمتها أزمة غلاء المعيشة، كما سيعزز فرص حزب إصلاح المملكة المتحدة. وقال إن على أعضاء الحزب التمهل خلال عطلة نهاية الأسبوع والتفكير في الأخطاء التي حدثت، ثم العودة الأسبوع المقبل مستعدين لتنفيذ ما وعدوا به، وهو وضع الوطن أولا والحزب ثانيا والتركيز على تحقيق التغيير الذي انتخبوا من أجله وفق تعبيره. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم توجيه اتهام للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو بتهمة الضلوع في حادثة سقوط طائرة عام 1996. في الأثناء زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هافانا ناقلا رسالة من الرئيس الأمريكي إلى المسؤولين الكوبيين تؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة شرط إجراء تغييرات جوهرية.
1: كوبا دولة فاشلة، نبرة أمريكية ما فتئت تتصاعد. راؤول كاسترو شقيق الزعيم الكوبي الراحل فيدال كاسترو هدف جديد لإدارة ترامب. بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الرئيس السابق الذي ناهز 90 من عمره وكان له الفضل في إحداث تقارب بين بلاده وواشنطن في عهد أوباما، تعتزم إدارة ترامب مقاضاته بتهمة الضلوع في حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996 يقودهما طياران معارضان لحكمه. الخطوة التي لم يؤكدها البيت الأبيض رسميا من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا للأزمة المتفاقمة بين البلدين في ظل تلويح ترامب مرارا برغبته في إسقاط الحكومة الكوبية. تصعيد أمريكي لم يمنع إدارة ترامب من إفادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى هافانا حيث التقى مسؤولين كوبيين. مسؤول في CIA قال إن راتكليف أبلغ نظراءه في هافانا استعداد واشنطن للتعاون الجاد بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية في حال موافقة كوبا على إجراء تغييرات جوهرية. وبمنطق العصا والجزرة، أعلنت إدارة ترامب عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار شرط أن توافق هافانا على الإصلاحات المطلوبة. سلطات كوبا الغارقة في سلسلة أزمات اجتماعية متفاقمة لم ترفض العرض الأمريكي، لكنها لم تخفي شكوكها إزاء نوايا ترامب، فقد اشترط وزير خارجيتها أن يكون العرض غير مقيد بشروط وخاليا مما وصفها بالمناورات السياسية ومحاولات استغلال معاناة شعب محاصر. تصريحات تنسجم مع مواقف سابقة للرئيس الكوبي انتقد فيها المواقف المتناقضة لواشنطن مطالبا إياها بخطوات أخرى أولاها رفع العقوبات عن بلاده. القبضة الحديدية بين واشنطن وهافانا من شأنها أن تفقم حدة الفقر وأزمة النفايات التي تغرق فيها شوارع العاصمة الكوبية، واستمرار الانقطاعات الكهربائية الناجمة عن الحصار الذي يفرضه ترامب على النفط وتهديده لأي دولة تزود الجزيرة بالوقود. حصار خانق دفع كوبيين إلى الخروج في مسيرات غاضبة احتجاجا على الظلام الذي تغرق فيه البلاد مقابل مسيرات أخرى تدعم الحكومة، ويرفض أنصارها الخضوع لما يعتبرونها إملاءات الإمبريالية الغربية.
0: مع اختتام دونالد ترامب زيارته إلى الصين والترقب نتائجها، رأت صحف أن الصورة التي حاول الرئيسان الأمريكي والصيني إظهارها تخفي

0: خلفها كثيرا من الخلافات العميقة. وبشأن إيران، اعتبرت أنه حتى لو نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحفظ ماء الوجه فإنه لن يصلح الضرر الذي سببه الصراع. بعد هذا التقرير يلقاكم على رأس الساعة يحيى نافع.
1: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية توقفت عند الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واستمرت ليومين، واعتبرت أن الصورة الجميلة التي أظهرها الرئيسان الأمريكي والصيني في المحادثات تخفي خلفها كثيرا من الخلافات العميقة حول الأهداف المرجوة من هذه القمة والعلاقة بين الجانبين. وأضافت أن اليوم الثاني والأخير من القمة شكل اختبارا لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق ملموس، إلا أن ترامب غادر بكين ولم يكن أي اتفاق قد تحقق. ورأت الصحيفة أن الفروقات الكبيرة بين بيانات واشنطن وبكين بعد المحادثات تعد أوضح دليل على نية الرئيس الصيني شي جين بينغ إلزام واشنطن خلال ما تبقى من ولاية ترامب بضبط النفس، لا تعريفات ولا عقوبات مفاجئة. وفي حين نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين تحاول تحديد شروط العلاقة مع واشنطن من خلال ربط تايوان بشكل واضح بالإطار الثنائي، أضافت أنه سواء في مجال التكنولوجيا أو الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة أو إيران، فإن واشنطن وبكين على خلاف كبير، على الرغم من إصرار ترامب على أنه وشي صديقان. بدورها توقفت صحيفة واشنطن بوست عند الصورة التي حرص على إظهارها كل من دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال القمة التي جمعتهما في بكين، ونقلت عن محللين أنه على مدار يومين من الاجتماعات أظهرت المراسم المنسقة بعناية والإيماءات المتبادلة للصداقة والاحترام بين أقوى رجلين في العالم ديناميكية جيوسياسية طالما تاقت إليها الصين وعارضتها الولايات المتحدة، إذ حقق شي جين بينغ إنجازا سعى إليه القادة الصينيون لعقود. واستغل شي زيارة الرئيس الأمريكي ليؤكد للعالم أن الصين والولايات المتحدة هما القوتان العظميان المهيمنتان والمتكافئتان. في المقابل دخل ترامب القمة دون أن يحدد استراتيجيته أو أهدافه بوضوح، ورفض إظهار الحاجة إلى مساعدة الصين بشأن إيران، وغادر دون الإعلان عن التزامات أو تأكيدات بشأن هذه القضية أو غيرها. ولفتت الصحيفة إلى أن تصوير الولايات المتحدة والصين على أنهما متساويتان أثار اهتمام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في آسيا الذين يتعاملون بعلاقات حساسة مع كلا البلدين، إذ تراقب اليابان حلفة الولايات المتحدة التي تخوض نزاعا دبلوماسيا مع الصين بشأن تايوان تراقب نتائج القمة من كثب معرفة كيفية إدارة علاقتها مع كلا البلدين. في صحيفة نيويورك تايمز رأى كارلوس لوزادا أن الولايات المتحدة لن تجد مخرجا للعودة إلى الوضع الذي سبق هذه الحرب التي استنزفت الترسانة الأمريكية وجعلت إيران أكثر هيمنة في الاقتصاد العالمي، كما أنه من خلال إضعاف العلاقات الهشة أصلا بين واشنطن وحلفائها التقليديين قوضت الحرب أي طموحات أمريكية متبقية للقيادة العالمية. واعتبر لوزادا أن أي مخرج من هذه الأزمة ما زال بعيد المنال بعد أن رفض ترامب قائمة مطالب إيران الأخيرة وأعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بات على وشك الانهيار، وأضاف أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاقات تحفظ ماء الوجه وتسمح لترامب بالقول إنه فاز باتفاق أفضل من الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما فإنها لن تصلح الضرر الذي سببه الصراع أو الضعف الذي كشف عنه. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المحادثات بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن البيت الأبيض يبدو واثقا من أن إسرائيل ولبنان تسيران على طريق الاتفاق، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تباين كبير بين الجانبين مع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. وأضافت أن إسرائيل ترفض أي خطوة للأمام قبل نزع سلاح حزب الله، في حين يصر الجانب اللبناني على وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التي تواصل الغارات وهدم القرى في الجنوب رغم الهدنة. ونقلت الصحيفة عن محللين أن اشتراط نزع سلاح حزب الله أولا يبدو منافيا للمنطق، إذ تحتاج الحكومة اللبنانية إلى موارد ليس لنزع السلاح فحسب، بل لفرض سيطرتها على البلاد أيضا. بدورها أشارت سيبيل رزق في صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن أولوية لبنان تتمثل في ضمان وقف إطلاق نار حقيقي، وذلك في أعقاب الهدنة التي تنتهي يوم الأحد المقبل، علما أنه منذ البداية تجاهلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت غاراتها وفرضت ما تسميه الخط الأصفر من جانب واحد، ما أدى إلى استئناف حزب الله عملياته عبر الحدود. وبينما لفتت رزق إلى أن الخطر الرئيسي على لبنان يكمن في استئناف القصف الإسرائيلي الموسع واستهداف البنية التحتية في حال فشلت المحادثات، نقلت عن مصادر في بيروت أن وقف إطلاق النار ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو خطوة أساسية للمفاوضات، وأن الخيار الاستراتيجي الوحيد لاستعادة السيادة اللبنانية واستقرار البلاد هو تقديم الدعم لتقوية الدولة والجيش. وأضافت أنه من هنا تبرز الفكرة المحورية التي دافعت عنها بيروت، وهي أنه لا يمكن التعامل مع حزب الله باعتباره جماعة مسلحة يمكن هزيمتها عسكريا، بل هي متجذرة في نسيج سياسي واجتماعي، ولذا فإنه يجب معالجة المسألة من خلال عمليات تدريجية لنزع السلاح وإعادة الإدماج، وليس من خلال القوات العسكرية.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك استهداف قائد كتائب القسام عز الدين الحداد إثر غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.
3: في وقت يترنح فيه وقف إطلاق النار في غزة، إسرائيل تواصل سياسة الاغتيال وتعلن وصولها لقائد كتائب القسام عز الدين الحداد، الرجل الذي تصفه تل أبيب منذ سنوات بشبح القسام. الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسيارة في حي الرمال في عملية تقول إسرائيل إنها نفذت بمعلومات استخباراتية دقيقة وبإشراف مباشر من بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس.
4: سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة.
3: الحداد ليس اسما عابرا داخل القسام، فمنذ انضمامه إلى حركة حماس أواخر الثمانينات صعد بهدوء من مقاتل ميداني إلى قائد لواء غزة، ثم إلى عضو في المجلس العسكري المصغر، قبل أن تضعه تقديرات إسرائيلية في موقع الرجل الذي ورث جزءا كبيرا من صلاحيات محمد الضيف بعد اغتياله. في 7 أكتوبر عام 2023 كان اسم الحداد حاضرا بقوة في كواليس عملية التحضير لطوفان الأقصى. الرجل أشرف على وحدات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة، كما تدعي تقارير إسرائيلية وتقول إنه عقد قبل ساعات من الهجوم اجتماعا سريا مع القادة الميدانيين لإعطاء الضوء الأخضر للعملية. استهداف الحداد يأتي بعد سلسلة اغتيالات طاولت كبار قادة الجناح العسكري من محمد الضيف ومروان عيسى إلى محمد السنور في حرب تحاول فيها إسرائيل تفكيك رأس الهرم العسكري للمقاومة، بينما تؤكد الوقائع الميدانية أن القسام ما زال قادرا على إعادة إنتاج قيادته رغم شراسة الاستهداف.
2: في الأثناء نقل مرسل التلفزيون العربي عن مصادر طبية فلسطينية في غزة بأن 7 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 نساء استشهدوا في قصف على مدينة غزة. هذا وعاين مرسل التلفزيون العربي عاصم النبيه مكان الاستهداف الإسرائيلي في المدينة وعاد لنا بالتقرير التالي.
5: نتواجد الآن في المنطقة التي كانت فيها الاستهداف الأخير، والذي قال الجيش الإسرائيلي بأنه محاولة لاغتيال عز الدين الحداد. عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري في كتائب القسام، وهو عمليا المطلوب رقم 1 لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمارة موجودة عمل